0: وطي صوتك، العالم عم تشوفنا من ورا الإزاز.
1: لك ايش وشهادة ما شهادة، كل اللي عملتيهن دورة مكثفة بالتجميل، أخذت معك 3 أسابيع بالكتير وكنتي خالصة.
0: مو مهم، أهم شيء إنه الموظفين يلي برا وكل الناس صاروا عم بينادوني دكتورة ودكتورة، أخذت اللقب ومشي الحال.
1: بس تذكري إنه هذا اللقب مدام كلفنا كتير. لك ايه صرنا بايعين اللي فوقنا وتحتنا، وسحبنا قروض من البنك هالقد قدام مشان نفتح هالمركز وتاخذ هاللقب.
0: يعني شو بتقصد؟ ما بستحق وبستاهل صير دكتورة؟ يلا سمعني هالاسطوانة مشان ازعل منك.
1: لك ايه بتستاهلي وبتستحقي، وفيداك المصاري كلها، وما منزعل احلى دكتورة بالعالم.
0: ما بدك تزعلني؟ ليش لهلأ ما طبعت على الكرت تبعك دكتور؟
1: ببساطة لأني مالي دكتور.
0: أبو نبيل رح أكل حالي، رح تجنني. أنا ما معي لا شهادات ولا شي، وصرت وتصورت دكتورة، وإنت اللي معك شهادة بدك تطمرها وتخفيها.
1: أي شهادة هي؟ حبيبتي لازم تفهمي أنه أنا أستاذ بالفلسفة وبس، وشهادة الدكتوراه هاي شهادة فخرية. الجامعة قدرت جهود تعبي معهم وأكرمتني بهاللقب، ومالي حق استخدم هذا اللقب ابدا. بعدين برت حالي بمشكله ما لها حل.
0: الخوف تبعك هذا رح يحرمك من كتير اشياء بالحياه. انت بعد ما لسانك قلت لي انه من اول ما فتحنا مركز تجميل متطور هذا والناس تغيرت معاملتها معنا، كل الناس بعاد وقراب صاروا يعملوا لنا حساب، والشاطر يلي بده يعمل سحبه معنا.
1: بهي معك حق فيها. لك حتى الناس اللي كان في زعل بيننا وبينهم صار بده يصالحونا.
0: اي لك عن حبيبي، الناس روح قلبها المظاهر، اعمل مثل ما عم قلك وما بتندم.
1: أنا من إيدك هاي لإيدك هاي، أنت فصلي وأنا بالبيس، ومن بكرة رح أطبع الكروت، وبنص الكرت رح أكتب كلمة دكتور، وبالخط الذهبي مشان يلفت نظر كمان.
0: يا عيني عليك يا أبو نبيل، يا أسكى دكتور بالعالم.
1: ليكي ليكي اطلعي لبرا، باين إجاك ضيوف.
0: هدول الشباب جايين يعملوا صيانة للمكيف الجواني.
1: أهلين أهلين، يعطيكم العافية الشباب، كيفكم؟ تفضلوا تفضلوا شباب.
0: ليك المتموزيل يلي جوا بتدلك على المكيف المعطل، خذ معك هالشنطات العدة لجوا. نبيل شو عملت؟
1: ما عملت شي.
0: لك عملت وكترت كمان، ليش وقفت وسلمت على شباب الصيانة؟
1: شوفي يا احتراما لهم وقفت وسلمت.
0: ليك حبيبي اوعى تفرط بهيبتك ومكانتك، واعتبر هذا الكلام اول درس خصوصي مني. بدي اياك تنسى شخصية ابو نبيل استاذ الفلسفة وتلبس توب الدكتور. بدي اياك تفكر بحالك وبس، وقت بتمشي بالشارع ما تشوف حدا، وين ما بتروح كأنه ما حدا موجود، ودايما ردد هالعبارة بقلبك، يا أرض اشتدي ما حدا ادي.
1: اها مشان هيك انت موقفتي وسلمت عليهم للشباب؟
0: ليش مين هنن حتى وقف لهم واعمل لهم قيمة؟ اك حتى عيني ما اطلعت بعينهم ولا كأني شايفتهم. بدي اياك تتعلم، ولك تعلم، بدي يبين عليك هيك الهيبة والعز والجاه، تعالي والشموخ والرهبة.
1: لك ايه شوي شوي، شموخ وتعالي شوي تاني، رح أقول للناس استارح استعد، كأن البشر عساكر عندي ورايحين على المعركة.
0: اي مزبوط، هي الدنيا معركة، منتصر ومهزوم، يا بتكون فوق وبتتحكم بالناس، أو بتكون تحت والناس رح تدعس عليك وتطلع أكتافك حتى توصل لأهدافها. فهام الدنيا منيح، أحسن ما تروح عليك حبيبي والناس تاكلك بلا ملح.
1: تاكلني بلا ملح؟ على سيرة الأكل صدقي جوعان موت، تعال نروح على البيت عملينا لقمة أكل ناكلها أحسن الحكي كله.
0: لك خس الجوع حبيبي، مشي على البيت ناكل وأحكي لك شو لازم نعمل بعزيمة مدام صفاء على عرس ابنها.
1: لك شو كتران العزايم شايف؟
0: إيه لسه ما شفت شي، والخير لقدام، مشي مشي لقلك.
1: لك مشي مشي لنشوف. واو لك شو هالفندق، لك شي ضخم، الواحد بضيع جواته.
0: حبيبي دكتور ابو نبيل، هذا الفندق 5 ستارز، مو حي الله. مشي وراي على الاسانسور، الحفله باخر طابق فوق.
1: لك الاسانسور على اليمين.
0: ايه شو بدي اقول لك، مثل ما فهمتك هاب البيت.
1: لك ايه مثل ما فهمتيني وحفظتيني. فوت على الحفله رافع راسي لفوق، بنفش حالي مثل الطاووس، خطواتي وحركاتي بطيئه، وما بسلم على حدا بس على الشخصيات المعروفه بالبلد. شفتي كيف حافظ درسي وسمعت لك يا؟
0: سمعت لي ونسيت اهم شي حفظتك يا.
1: شو نسيت بقى؟
0: نسيت اللغه، بدك تغني حديثك مع العالم، كلمه انجليزي كلمه فرنسي. نسيت الاكل كمان، شو فهمتك؟ ما بتطرق الصحن كله، بتاكل لقمه واحده من شي شغله وبترجع الصحن مليان على الطاوله مشان الناس تعرف انه نحن ناس شبعانه هيك فوق، ناس سينيه.
1: دخيل السينيه تبعك اللي رح ترجعني على البيت بعد حفله عشاء جوعان. شرف الاسانسير، تفضلي.
0: كبوسة 12.
1: هاي 12.
0: هات لزبط لك كرافتك على النص. دير بالك على ساعة الذهب ها تبع جوز اختي، بدنا نرجع له اياها ساخ سليم. يلا لشوف وصلنا، بلش اعطيني ابتسامة خفيفة.
1: وهي ابتسامة خفيفة، حاسس حالي بدك تصوريني شوي تاني.
0: رح تصير وتتصور كمان. طول بالك علي شوي لتصير بأعلى المراتب.
1: وصلنا
0: كما وصيتك. ها مبروك مبروك congratulations. We wish them all the happiness. يتهنوا إن شاء الله حبيبتي.
1: مبروك مبروك. أهلين أهلين.
0: الجرسون عم يدلنا على الطاولة.
1: ايه ايه بالظاهر هي طاولتنا.
0: شايف كيف عطونا طاولة مرتبة جنب طاولة العرسان؟ مو آخر القاعة كل اللي قاعدين معنا باينتهم شخصيات مرتبة.
1: ليكي ليكي الطاولة مليانة أكل باين كل شي طيب.
0: مثل ما فهمتك بتاكل لقمة وبتترك صحنك مليان وكاس العصير بتشربها على 100 مهلة كأنك قرفان للأكل.
1: كأني قرفان؟ ايه مالي عرفان كيف بدي اقوم. ليكي صحن الدجاج والسلطة والسمك وشرحات اللحمة. ليكي الحلويات. لك شي متصنف وصنف.
0: كفي فضحتنا هلأ الناس تنتبه عليه.
1: ماشي نشوف شو اخرتها بعين الله. عم دق موبايلك رد عليه.
0: سامعته ماني طرشة بس انا عم دق الحالي شوي ما بدي رد عليها من اول مرة مع اني ناطرة هذا التليفون منها من مبارح لانه بدي منها مصاري. عملت لها إبرة سيليكون لأنفها وما عطتني كل المبلغ. تعلم هاي الأمور هذا كله بيفيدك في المستقبل.
1: ومنكم نتعلم ونستفيد دكتورة. ليك ليك رجعت دقيت ردي عليها خلينا نقبض ونسدد شوية الديون. الله يخليكي.
0: اسمع شوي. ألو ألو كيفك حبيبتي؟ شو؟ علي صوتك شوي ما عم اسمعك. شو عم بيقولوا؟ إنه أنفك صار ديفو كان بالأول أحلى؟ ما تردي على حدا. هدول رفقاتك غيرانين منك لأنك صرتي أحلى منه. إيه إيه شو مناخيرك قابلة فوق كتير. لك إيه أحسن وأحلى آخر موضة هذا وأصلا ما تردي على حدا. خلي مناخيرك شامخة لفوق حتى يطقوا بغيظهم رفقاتك. إيه منخارك صاغ سليم ما فيه البلا. طولي بالك طولي بالك. ليش عم تبكي سناء حبيبتي؟ سناء ليش طيب طب طب سناء أنا بتاع. طب ده بمرقي على العيادة بكرة بكرة الصبح. شو طولي بالك. ألو لك ألو. سكرت بوشي وقال بدها تجيب لي الشرطة أبو نبيل.
1: كملت معنا. شو مخبصة بالمخلوقة فهميني.
0: سويت لها شي. عملت لها تجربة جديدة مبارح شفتها على اليوتيوب عمنا خيرة بس بالظاهر ما زبطت معي مدري ليش.
1: عم تقولي مدري ليش؟ يجوز مشان قطيش. ها عم بتقولي اسمع كلمتي لخليك تصير بالعالي. إيه فعلا أعلى من هيك ما رح تلاقي. ها أكيد رح يحطوكي بسجن القلعة وعلى من هيك ما في على راس الجبل.
0: مسخر أبو نبيل بدل ما تلاقي لي حل مصيبتي.
1: لا مصيبة ولا شي حبيبتي خليكي مثل ما أنتي بس الله يخليكي بدي إياك تبيضين لوشناها بالسجن. مول ما تفوتي تسلمي على كل المساجين بتسلمي على الشخصيات الجوة التالت قتلة واحدة بتسرق بنوك ضخمة.
0: أصلا يمكن ما يصير شي. هي بتحبني وما بتعملها وحاجة تتمسخر علي. لك أنا وين وأنت وين؟
1: قولتك خلينا هون. مسكي هاي الساعة ذهب خليها معك مشان ترجعي لجوز اختك.
0: لك مجنون شو عم تعمل؟
1: عم بشمر على ايدي حتى اكل. لو سمحت ابو الشباب اعطيني صحن السمك من عندها.
0: فضحتنا بكفي بكعون.
1: اي لا كل شيء الا الفضايح تركنا لك اياها حبيبتي. مسكي مسكي كلي هاي صدر الدجاج وضعي ايامك. هنيك ما في دجاج وسمك. وهات البطاطا من عندك هنيك رح تملي منها. سمعت انه كل اكلهم بطاطا ورز.
0: انا متاكده ما رح يصير شيء ورح ضلني دكتورة رغما عن الكل.
1: خلصنا بقى صحي وعي رح ينخرب بيتنا كرمال لقبك هاد. خلينا على طبيعتنا وحاجه تصنع وتمثيل وكل الناس خير وبركه. تعي تعي نتعرف على العيله اللي قبالنا بقى انتم حبابين وطيبين. محسوبك ابو نبيل استاذ فلسفي.
0: قصده يقول لك دكتور.
1: لا انا استاذ مالي دكتور.
0: لا انت دكتور.
1: انا استاذ.
0: انا عم اقول لك انت دكتور.
1: انا استاذ.
0: دكتور
1: استاذ
0: استاذ
1: استاذ
0: استاذ
1: دكتور.
0: واو مو معقول قديش ابن نبيل متمسكه باللقب. بنقدر نقول سام على هيك شخصيات انه عندها ثقه بالنفس اكثر ما انه هي مغروره.
1: حسب رايي وراي كثير من الناس ابدا لأنه عادة بيكون الشخص المغرور والمتكبر عنده شعور بالنقص وعم بيحاول دائما يخفي ضعفاته ونقصه للناس بتصرفات وسلوكيات وهمية. بعكس الشخص المتواضع قديش فرح قابلنا ناس بسطة بحكيهم بتصرفاتهم بلبسهم ونتفاجأ أنه هن ذو شأن أو ذو نفوذ. غني عنده مركز مرموق دكتور مهندس تاجر معروف بالبلد. هدول الأشخاص نقدر نقول عنهم أنهم عندهم ثقة بالنفس ما عم بيركز على مركزه أو منصبه حتى ياخد قيمة من الناس لأنه هو الشخص واثق من نفسه وقادر ياخد قيمة واحترام من الناس بدون أي لقب.
0: أنا قريت تعريف بسيط عن الغرور حابة أشارك المستمعين فيه.
1: تفضلي فرح.
0: بيقول: الغرور هو تضخم للذات وأن يرى الشخص بأنه هو الأعلم وهو الأجمل وهو دائما على الصواب، والبقية مجرد جهلة لا يفهمون من أمور حياتهم شيئا. الشخص المغرور هو من يعتقد بأن الجميع يدورون بحلقة كاملة هو محورها، والجميع يبحثون عن رضاه ولا يستغنون عنه وهو الأساس وهم التابعون له، ولو غاب عنهم فسينتهون ويفقدون سبل النجاح.
1: حلو التعريف فرح. كمان كلمة الله بتحذرنا من الغرور والتكبر يلي بتعتبر الكبرياء برذاتي وهو خطية.
0: صح، وبسفر الأمثال بيورجينا عواقب الكبرياء. بيقول: قبل الانكسار الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. وبيكمل بيقول: اتضاع الروح مع الودعاء خير من اقتسام الغنيمة مع المتكبرين.
1: وكمان خلينا نتذكر انه سبب سقوط الشيطان هو خطية التكبر، كيف حاول الشيطان يتكبر ويتعالى على الله وكان هذا الشيء سبب بطرده من السماء. الكبرياء هو عبادة للذات، بدل ما نمجد ونعطي المجد لله عم نمجد ذاتنا ونفكر انه كل انجازاتنا وكل شيء قدرنا نحققه هو بفضل ذاتنا، والله ما له فضل واي دور على حياتنا.
0: مشان هيك خلينا نتذكر انه الله بيقاوم المستكبرين، مثل ما بتقول الآية بسفر يعقوب: يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. اخوتنا المستمعين، خلينا ننكسر امام الله ونتوب عن كل تكبر وغرور، ونصلي هالمقطع من الترنيمة مع بعضنا يلي رح نختم فيها حلقتنا. كلماتها بتقول: نيجي نتواضع قدامك نعلن توبة حقيقية. اخوتنا المستمعين، منودعكن على امل انه نلتقي بحلقة تانية. الرب يكون معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: لكل الناس اللي بتنادي بفكرة النسبية وانه كل الحياة نسبية وكل الحقائق اللي موجودة فيها مجرد حقائق نسبية مفيش حق مطلق، الناس دي هتوقعنا في مشاكل كتيرة جدا. واحدة من ضمن المشاكل دي هو ان احنا مش هنقدر نعرف حاجة زي العدل. العدل ايه هو في حالة النسبية؟ ان كل واحد هيكون ليه تعريف عن العدل، في الحالة دي هيبقى العدل مجرد فكرة جوه عقل كل واحد مش هيعرف يطلعها ومش هنعرف نطبقها. هنقع في مشكلة كمان خطيرة، هي مشكلة حقوق الإنسان. إزاي أقدر أقول إن الإنسان ليه حقوق؟ وإيه هي الحقوق اللي المفروض تكون للإنسان والمفروض إنه في حالة كسرها يبقى بينتهك حقوق الإنسان أي شخص بيقوم بكسر الحقوق دي؟ في حالة وجود النسبية ده معناها إن كل التعريفات اللي بنتمناها عن الحياة زي العدالة، زي وجود الأخلاق، زي حقوق الإنسان هتبقى مجرد أفكار مش حقيقية ومش واقعية، ومش هنلاقي معنى لكل التعريفات

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: أنا بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه. أنا المتواضع في حضرتكم والجريء عليكم عن بعد، راجياً أن لا تدفعوني وأنا عندكم إلى تلك الجرأة التي أرى أن أعامل بها الذين يظنون أننا نسلك سبيل الجسد. نعم، إننا نحيا في الجسد، ولكننا لا نجاهد جهاد الجسد. فما سلاح جهادنا جسدي، بل إلهي قادر على هدم الحصون. نهدم الجدل الباطل وكل عقبة ترتفع لتحجب معرفة الله، ونأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. ونحن مستعدون أن نعاقب كل معصية متى أصبحت طاعتكم كاملة. واجهوا حقائق الأمور. من اعتقد أنه للمسيح فليتذكر أنه بمقدار ما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. ولا أخجل إن بالغت بعض المبالغة في الافتخار بسلطاننا الذي وهبه الرب لنا لبنيانكم لا لخرابكم. فأنا لا أريد أن أظهر كأني أحاول التهويل عليكم برسائلي، فيقول أحدكم رسائل بولس قاسية عنيفة، ولكنه متى حضر بنفسه كان شخصا ضعيفا وكلامه سخيفة. فليعلم مثل هذا القائل أن ما نكتبه في رسائلنا ونحن غائبون نفعله ونحن حاضرون. نحن لا نجرؤ على أن نساوي أنفسنا أو نتشبه ببعض الذين يعظمون قدرهم. فما أغباهم يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم. أما نحن فلا نفتخر بما يتعدى حدود عملنا، بل نقتصر في ذلك على ما قسم الله لنا من حدود بلغنا بها إليكم. فنحن لا ندعي أكثر مما لنا كما لو كنا ما بلغنا إليكم، لأننا بلغنا إليكم حقا ومعنا بشارة المسيح. ولا نتعدى تلك الحدود فنفتخر بأعمال غيرنا، ولكن نرجو أن يزداد إيمانكم فيتسع مجال العمل بينكم في الحدود التي لنا، حتى نحمل البشارة إلى أبعد من بلادكم، فلا نفتخر بما أنجزه غيرنا في حدود عمله.
3: فالكتاب يقول: من أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب، لأن من يمدحه الرب هو المقبول عنده، لا من يمدح نفسه.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر لي يعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
3: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
2: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

بنات، هما في الحقيقة واقعين تحت كدبة كبيرة بتقول أنا حر وأنا أقدر أبطل وأوقف الإدمان ده في أي لحظة، لكن بيكتشفوا بعد وقت إن هما واقعين تحت قيد وتحت فخ أكبر منهم. الفخ والكدبة دي بتقول أنا حر. لكن يا ترى إيه معنى الحرية اللي بجد؟ الحرية الحقيقية بتبدأ من حرية الأفكار، يعني أنا لو أفكاري حرة فأنا شخص حر. إيه الحرية اللي محتاجين نلاقيها؟ محتاجين نلاقي حرية من أفكار زي أفكار خبص، أفكار نميمة، أفكار سخرية، أفكار شر، أفكار شهوة. كل الأفكار دي بتقيدنا. الكتاب المقدس بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا حياتي هتتغير لما أفكاري تتغير، وسلوكي وتصرفاتي هيتغيروا لما أفكاري كمان تتغير. أوقات كتير ما بنعرفش نعمل ده لوحدنا، لكن لو شاعر بالعجز ومش عارف تعمل ده، أطلب ده من الله، هو يقدر يساعدك. الحرية الحقيقية هي حرية أفكارنا. عيش أفكار مليانة بالحرية، هتلاقي حياتك حرة بجد.

0: خلال اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: كما دونها لوقا الأصحاح الأول.
2: لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بيننا كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثوفيلوس حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن من فرقة أبي اسمه زكريا، له زوجة من سلالة هارون اسمها أليصابات. وكان زكريا وأليصابات صالحين عند الله، يتبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوم عليهما. وما كان لهما ولد، لأن أليصابات كانت عاقرا وكانت هي وزكريا كبيرين في السن. وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله، ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة، فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب وخاف، فقال له الملاك:
3: لا تخف يا زكريا، لأن الله سمع دعاءك، وستلد لك امرأتك أليصابات ابنا تسميه يوحنا، وستفرح به وتبتهج، ويفرح بمولده كثير من الناس، لأنه سيكون عظيما عند الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويهدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمام الله بروح إيليا وقوته، ليصالح الآباء مع الأبناء، ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار، فيهيئ للرب شعبا مستعدا له.
2: فقال زكريا للملاك:
4: كيف يكون هذا وأنا شيخ كبير وامرأة عجوز؟
2: فأجابه الملاك:
3: أنا جبرائيل القائم في حضرة الله، وهو أرسلني لأكلمك وأحمل إليك هذه البشرى، لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك ما آمنت بكلامي، وكلامي سيتم في حينه.
2: وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائه في داخل الهيكل. فلما خرج كان لا يقدر أن يكلمهم، ففهموا أنه رأى رؤيا في داخل الهيكل، وكان يخاطبهم بالإشارة، وبقي أخرس. فلما انتهت أيام خدمته رجع إلى بيته، وبعد مدة حبلت امرأته أليصابات، فأخفت أمرها 5 أشهر، وكانت تقول:
5: هذا ما أعطاني الرب يوم نظر إلي ليزيل عني العار من بين الناس.
2: وحين كانت أليصابات في شهرها السادس، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء اسمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. فدخل إليها الملاك وقال لها:
3: السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك.
2: فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها: ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك:
3: لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما، وابن الله العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
2: فقالت مريم للملاك:
5: كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا؟
2: فأجابها الملاك:
3: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله. ها قريبتك أليصابات حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو شهرها السادس، وهي التي دعاها الناس عاقرا، فما من شيء غير ممكن عند الله.
2: فقالت مريم:
6: أنا خادمة الرب، فليكن لي كما تقول.
2: ومضى من عندها الملاك. وفي تلك الأيام قامت مريم وأسرعت إلى مدينة يهوذا في جبال اليهودية، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها:
5: مباركة أنت في النساء، ومبارك ابنك ثمرة بطنك. من أنا حتى تجيء إلي أم ربي؟ ما إن سمعت صوت سلامك حتى تحرك الجنين من الفرح في بطني. هنيئا لك يا من آمنت بأن ما جاءها من عند الرب سيتم.
2: فقالت مريم:
6: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلي أنا خادمته الوضيعة. جميع الأجيال ستهنئني، لأن القدير صنع لي عظائم. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافونه. أظهر شدة ساعده، فبدد المتكبرين في قلوبهم، أنزل الجبابر عن عروشهم ورفع المتضعين، أشبع الجياع من خيراته وصرف الأغنياء فارغين. أعان عبده إسرائيل، فتذكر رحمته كما وعد آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.
2: وأقامت مريم عند إليصابات نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها، وجاء وقت إليصابات لتلد، فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته، ففرحوا معها. ولما بلغ الطفل يومه 8 جاءوا ليختنوه، وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه، فقالت أمه:
5: لا، بل نسميه يوحنا.
2: فقالوا:
7: لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم.
2: وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى الطفل، فطلب لوحا وكتب عليه: اسمه يوحنا. فتعجبوا كلهم، وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله. فملأ الخوف جميع الجيران، وتحدث الناس بجميع هذه الأمور في جبال اليهودية كلها، وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا:
6: ما عسى أن يكون هذا الطفل؟
2: لأن يد الرب كانت معه. وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس، فتنبأ قال:
4: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه تفقد شعبه وافتداه، فأقام لنا مخلصا قديرا في بيت عبده داود، كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين، خلاصا لنا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ورحمة منه لآبائنا، وذكرا لعهده المقدس وللقسم الذي أقسمه لإبراهيم أبينا، بأن يخلصنا من أعدائنا حتى نعبده غير خائفين في قداسة وتقوى عنده طوال أيام حياتنا. وأنت أيها الطفل نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم الرب لتهيئ الطريق له، وتعلم شعبه أن الخلاص هو في غفران خطاياهم، لأن إلهنا رحيم رؤوف يتفقدنا مشرقا من العلا، ليضيء للقاعدين في الظلام وفي ظلال الموت، ويهدي خطانا في طريق السلام.
2: وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح، وأقام في البرية إلى أن ظهر لبني إسرائيل.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: لأنه حكيم لا يفتح كل الأبواب في وقت واحد، ولأنه كريم لا يغلق كل النوافذ في آن واحد، لأنه يحبك يكسر كل ما تستند عليه لكي ما تستند على عكاز واحد، ولأنه معلم يتركك تتخبط في مطبخ الحياة لتتعلم مع مرسى أن الحاجة إلى واحد، ولأنه الفاحص كثيرا ما يضع يده على نقطة ضعفك فيقول لك مع الشاب الغني يعوزك شيء واحد، فانظر إليه وانتظره، فما قيمة 10 أصفار لا يرافقها واحد.

0: أح السادس.
1: ومر يسوع بين الحقول في السبت، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال لهم بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل في السبت؟
1: فأجابهم يسوع:
3: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وتناول خبز القربان وأكل وأعطى منه رجاله، مع أن أكله لا يحل إلا للكهنة وحدهم؟
1: وقال لهم يسوع:
3: ابن الإنسان هو سيد السبت.
1: وفي سبت آخر دخل المجمع وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة. فراقب معلمو الشريعة والفريسيون يسوع ليروا هل يشفي في السبت، فيجدوا ما يتهمونه به. وعرف يسوع أفكارهم، فقال للرجل الذي يده يابسة:
3: قم وقف في وسط المجمع.
1: فقام الرجل ووقف هناك. فقال لهم يسوع:
3: أسألكم، أيحل في السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنقاذ نفس أم إهلاكها؟
1: وأجال نظره فيهم جميعا وقال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها، فعادت يده صحيحة. فملأهم الغضب وتشاوروا كيف يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام صعد إلى الجبل ليصلي، فقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح دعا تلاميذه واختبره.

0: هم الأرواح النجسة ينالون الشفاء أيضا. وحاول جميع الناس أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم كلهم. ورفع يسوع عينيه نحو تلاميذه وقال:
1: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. هنيئا لكم أيها الجياع الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وطردوكم وعيروكم ونبذوكم نبذ الأشرار من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وابتهجوا، لأن أجركم عظيم في السماء، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، لأنكم نلتم عزاءكم. الويل لكم أيها الذين يشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم جميع الناس، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء الكذابين. ولكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وباركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك، ومن طلب منك شيئا فأعطه، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به، وعامل الناس مثل ما تريدون أن يعاملوكم. فإن أحببتم من يحبونكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يحبون من يحبونهم. وإن أحسنتم إلى المحسنين إليكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يعملون هذا. وإن أقرضتم من ترجون أن تستردوا منهم قرضكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يقرضون الخاطئين ليستردوا قرضهم. ولكن أحبوا أعداءكم، أحسنوا وأقرضوا غير راجين شيئا، فيكون أجركم عظيما، وتكونوا أبناء الله العلي، لأنه ينعم على ناكري الجميل والأشرار. كونوا رحماء كما أن الله أباكم رحيم. لا تدينوا فلا تدانوا، لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم. اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا كيلا ملآنا مكبوسا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم، لأنه بالكيل الذي تكيلون يكال لكم.
0: وقال لهم يسوع هذا المثل:
1: أيقدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يقع الاثنان معا في حفرة؟ ما من تلميذ أعظم من معلمه، كل تلميذ أكمل علمه يكون مثل معلمه. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ وكيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القشة من عينك، والخشبة التي في عينك أنت لا تراها؟ يا مرائي أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا، فتخرج القشة من عين أخيك. الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة يدل عليها ثمرها. فأنت لا تجني من الشوك تينا، ولا تقطف من العليق عنبا. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من الكنز الشرير في قلبه يخرج ما هو شرير، لأن من فيض القلب ينطق اللسان. كيف تدعونني يا رب يا رب ولا تعملون بما أقول؟ كل من يجيء إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل بنى بيتا، فحفر وعمق وجعل الأساس على الصخر، فلما فاض النهر صدم ذلك البيت، فما قدر أن

زعزعه لجودة بنائه. وأما الذي يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى بيته على التراب بغير أساس، فصدمه النهر فسقط في الحال وكان خرابه عظيماً.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على راديو سما. اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات قالوا عنه. وحشتوني جدا، انا عارفه كنت واخده اجازه الوقت اللي فات، لكن بجد كنت وحشني جدا ووحشني ان نيجي ونحكي عن اعظم شخصيه اللي قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عنه حقائق وقالوا عنه أكاذيب وقالوا عنه أنصاف حقائق، والنهاردة قالوا عنه حاجة مش مفهومة قوي، هي صح ولا هي غلط؟ هو تحيز للفقراء ولا تحيز للأغنياء؟ هو جه فقير علشان يدينا نموذج للاتضاع ولا جه فقير لأن هو فعلا كان فقير ومن أسرة فقيرة؟ هو ليس له أين يسند رأسه لأن معهوش، ولا لأن هو كان المفروض يكون من بلد لبلد ومن مكان لمكان حسب الإرسالية اللي هو كان جاي علشانها؟ أسئلة كتير حوالين الموضوع. سؤال حلقتنا النهاردة، هل فعلا المسيح أحب الفقراء أكثر من الأغنياء؟ جاوبونا في الكومنتات، ابعتولنا أسئلة، ابعتولنا أراءكم، ابعتولنا أفكاركم، ويلا بينا نتشارك مع بعض. بس تعالوا أرحب بضيف الحلقة النهاردة الغالي على قلبي وعشرة سنين، دكتور ياسر فرح. إزيك يا دكتور؟
1: أنا ليديا.
0: عامل إيه؟
1: واتحرمنا منك، مبروك الجواز، مبروك جواز بنتك.
0: شكرا.
1: بلديهم بيت جديد ونعمة ويعني بيت منارة، منارة لمجد الله، ويكون كنيسة جديدة للمسيح كمان.
0: شكرا يا دكتور، جدا ومبسوطة أن أنت معانا في راديو سما. من زمان ما نورتناش، رغم أن يعني أنت من الناس اللي كانوا معانا كتير في راديو سما سنين. وأهلا بيك من تاني معانا، وحلقة بقى عن قالوا عنهم. قبل ما ندخل في صميم حلقة أن المسيح أحب الفقراء أكثر من الأغنياء والليلة بتاعتنا النهاردة، ليه كلام كتير عن المسيح؟ يعني ليه شخصية المسيح شخصية من الشخصيات اللي دايما في كل العصور وكل المجتمعات عليه كلام ما بين الصح وما بين الغلط؟ اشمعنى ده؟
1: تتكلمي على اكتر شخصية فريدة وعجيبة جت في التاريخ كله. يعني اي شخص امين في دراسته لشخصية لبرسونة، تمام، دايما دايما هيقف قدام هذه الشخصية بكل جلالها ويتساءل من هو هذا. يعني حتى التلاميذ دايما كانوا بيسألوا مين ده. فعلا عمرهم ما شافوا حاجة زي كده، لا شافوها في التعليم، في المعجزات، يعني استجماع المعجزات، التعليم، الحضور الخارق، القدرة على فهم الناس، قبول الآخر، تقديم المحبة بشكل غير عادي، فداؤه. طبعا كل تجليات عظمة الصليب والفداء والقيامة والصعود، غفرانه للخطية لكل البشر. يعني مين ده اللي بيغفر خطايا البشر؟ مين ده؟ فأنا لو هتكلم على شخص المسيح مش هتكفينا حلقات، ويظل الفريد العجيب الذي لم يأتي ولن يأتي بعده مثيل، الوحيد اللي اتقال عنه في كل الكون من كل الناس أنه كان بلا خطية. فمين ده الوحيد الذي كان بلا خطية؟ يعني احنا البشر خطأون، احنا نفسنا يعني أمارة بالسوء طول الوقت، احنا طول الوقت عايزين نعمل خطية، احنا حياتنا معجونة في الإثم والفجور والمعصية. الوحيد بشهادة الجميع اللي اتقال عليه لم يوجد في فمه غش، لم يقل كلمة واحدة خطأ، لم يحسب له الرب خطية، مفيش شخص اتقال عنه انه كان بلا خطية الا يسوع المسيح الرب له كل المجد. فاكتر من كده ايه ان انا اقول مين ده؟
0: ده حقيقي، وده اللي بيخلينا يعني انا مش هنكر عليك، اول ما بدات البرنامج وبدات افكر فيه انا كان كل اللي في ذهني يمكن ياخد مثلا شويه حلقات كده، مثلا سيزون 13 حلقه، احنا في الموسم الثالث حاليا
1: فعلا،
0: لاني كل ما بنتكلم عنه بنلاقي نفسنا عايزين نتكلم عنه تاني وعايزين نبص عليه وعايزين نشوف زي ما حتى كنت بتقول من شوية النموذج الفريد اللي مفيش زيه حد خالص. تعالى ندخل في الموضوع الحلقة النهاردة، وفكرة ان المسيح احب الفقراء اكثر من الاغنياء. والحقيقة هو ما تقالش انه ما حبش الاغنياء، بس هو احب الفقراء اكثر من الاغنياء. نبدأ منين الحكاية؟
1: طيب بصي، القول ده كقول هو اقتباس غير موجود نصا في الكتاب المقدس، يعني كجملة ماشي، لكن سياق حياة المسيح على الأرض بتقول إن هو انحاز أكتر للضعفاء والمنبوذين والمهمشين والفقراء أكتر أكتر من انحيازه للأغنياء، بس ده مش معناه أنه حب دول أكتر من دول، لأنه محبة الله دايما دايما دايما متساوية لكل الناس. محبة الله الخلاصية لكل الناس، أنه هكذا أحب الله العالم، ما جاش قال أنه هكذا أحب الله الفقراء، أو هكذا لم يحب الله الأغنياء. فبالتالي محبة الله متساوية لكل، معايا؟ خلاص الله متساوي لكل، فداء الله متساوي لكل، أبدية الله متساوية لكل، رجل وامرأة ما فيش برضو فرق، ذكر وأنثى ما فيش فرق خالص. فبالتالي محبة الله ونعمته على البشر هي لكل بدون أي تفرقة. لكن وهو بيتعامل مع الناس كان واضح إن هو عنده انحياز أكتر للضعيف، للفقير، للمنبوس، للمهمش، للي دوره قليل في هذا المجتمع، للي مش قادر يلاقي يعني مكانة في وسط الناس. فده انحياز الله للناس دي، وده أمر منطقي وطبيعي، لكن مش فرق محبة.
0: فالمحبة ثابتة، لكن هو اتعامل مع الحالات اللي هي المنبوذة اللي من ضمنهم الفقراء اللي احنا جايين نتكلم النهاردة عن الحتة دي، بتعاطف، بحنية أكتر، باهتمام أكتر، بأن هو يعوضهم عن عن اللي عملوا فيهم المجتمع من
1: الظلم الاجتماعي،
0: عن الظلم الاجتماعي.
1: ببساطة عندي آيتين حلوين قوي،
0: اتفضل.
1: موجودين في الإنجيل بحسب لوقا، والاثنين قريبين قوي من بعض. اتكلم مرة على الفقراء واتكلم مرة على الأغنياء. وقال كده: طوبى لكم أيها الفقراء لأن لكم ملكوت الله.
0: أنا كنت هجيلك ليها دي. طيب أيوة. طب والغني ملوش ملكوت الله؟
1: وبعدين: لكن ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم قد نلتم عزاءكم. الله، يعني طوبى لكم أيها الفقراء وويل لكم أيها
0: الأغنياء.
1: الأغنياء يعني ثواني، يعني أنا لو معايا قرشين أنا ويل ليا، ولو أنت معكيش قرشين يبقى
0: يا بختي
1: يعني. فهي طبعا محتاج الصياغة دي، محتاجة شوية أفهم هو يقصد إيه،
0: يقصد ايه بقى، عشان هنا دي المعضلة اللي احنا جايين نتكلم فيها. ان ليه الشخص الغني قد يكون غني لانه تعب على نفسه، لانه اشتغل وبعرق جبينه واكل خبزه واشتغل وبذل مجهود، فهو عنده فلوس، او غني لان اهله اغنياء فورث. فايه اللي يعيبه؟ وليه اطوب الفقير واقول يا بخته والوم على وكانه خلاص انت خدت حقك في الارض، انت خدت حقك فلوس، فمالكش ملكوت السماوات.
1: بالظبط،
0: اشرح لنا بقى.
1: بس هي الموضوع ببساطه، تعالي نحسم موضوع الغني. يعني هي مشكله في الغني، في نوعين من الاغنياء. في الغني اللي حتى الكتاب المقدس اتكلم عليه في لوقا 12، الغني الغبي. فالغني الغبي ده بيقول: ايه ده، اخصبت كرتي، أكلي، شربي، أفراحي، مسرتي، أبني مخازن جديدة وأهدم المخازن القديمة، وأقول لك يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، كلي، اشربي، افرحي، استريحي. فده شخص القضية مش في الفلوس اللي عنده، القضية إنه اتكاله وأمانه وهويته بقت فين؟
0: على الفلوس اللي عنده، على ممتلكاته،
1: على ممتلكاته. فبقى مين الإله؟ هي بقى قضية بقى في إله، بقى في إله قدام الإله، معايا؟ فهذا الشخص القضية مش إنه غني، مش قضية إنه معاه فلوس، القضية مفيش مشكلة في الفلوس، مشكلة أنت الفلوس دي بالنسبة لك صارت الإله، صار السيد، صار الممتلك، صار من تعبد ومن تسجد. هو سجد فعليا لممتلكاته،
0: فقلبه بقى في الحتة دي.
1: بالزبط.
0: بقى في الحتة بتاعت الممتلكات والفلوس.
1: عايزة ببساطة، مش محتاجك، مش محتاج ربنا،
0: أنا في غنى عنك،
1: أنا في غنى عنك، أنا معايا فلوسي، ماشي، شوف لك إله تاني أو شوف لك حد تاني تروح يعني تتسلط عليه.
0: فهذا النوع من الأغنياء هو اللي بيقول له ويل لك،
1: وده اللي المسيح قاله له، وهي نفس القصة في لوقا 12، ويل لك. فقال له: في الليلة دي تطلب إيه نفسك منك؟ وقال له جملة صعبة قوي، قال له: يا غبي. وهل المسيح كان بيشتم؟ خالص، يعني الغباء والذكاء في كتاب مقدس مش شتيمة، يعني احنا في المجتمع المعاصر بنعتبرها زي شتيمة أو نوع من التقليل، لكن في كتاب مقدس الذكي والغبي هو الجاهل أو الأحمق أو الفاهم أو الحكيم. فالغبي هو الشخص الجاهل عن معرفة الله، الأحمق عن اختبار حضور الله، اللي مش عارف الله، اللي مش بدي مكان الله. فالله بيقول له إيه؟ يا غبي، الليلة تطلب إيه نفسك منك؟ فكل اللي انت أعديته لسنين كتيرة ومخازني وأملاكي ولا استمتعت بيها لحظة. ماشي، ده الغني اللي اتكل على إيه؟
0: على غناه.
1: شكرا.
0: واللي قلبه بقى في غناه واللي طريقة تفكيره ودوافعه مرتبطة
1: معايا كام؟
0: معايا كام؟
1: معايا كام؟
0: فهو بينام ويقوم على الأرقام بتاعته.
1: معايا كام؟ وصري في التعبير بحتقر اللي معوش. ما هو كلمة غني بقيت متكل على ما معي، وانتي معكيش زي ما معي، إذن انتي أقل مني.
0: فالقيمة هنا اتخذت من الرقم الحساب اللي عندي قد إيه
1: بالظبط،
0: وعدد الممتلكات اللي عندي قد إيه، فهو
1: واتكالي عليها.
0: واتكالي عليها قد إيه؟
1: بيت إلهي، بيت إلهي، إليك وحدك أسجد وإياك وحدك أعبد، هو ده مين؟ المال.
0: طيب أنا هسألك سؤال وهنطلع لفاصل ولما نرجع تجاوب. يعني فكرة إني ممكن يكون عشان إحنا مسكين الأغنياء، ما هو ممكن يكون فقير لكن قلبه زي قلب الغني، متكل على القليل برضو اللي عنده،
1: ده حقيقي.
0: أو ما عندوش لكن يتمنى يكون عنده بشكل شره، بشكل شايف الأغنياء وعايز يبقى زيهم، ناقم على حياته وهو فقير. هل ده ينفع المسيح يطوبهم؟ ما تجاوبش عليا، يلا بينا هنطلع فاصل ونرجع على طول ونشوف إجابة هذا السؤال بعد الفاصل.

0: محمد على راديو سما. واهلا بكم من جديد وحلقه جديده من قالوا عنه على راديو سما. معدنا كل يوم اتنين من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. معكم ليديا فرحان ويلا نكمل حلقتنا. وقبل ما ندخل وافكركم بالسؤال اللي سالته الدكتور ياسر فرح دي في الحلقه النهارده قبل الفاصل سالته سؤال, بس كمان مريم فرج بعتلنا بتقول لنا منى فرج, سوري مريم انا قلت مريم لكن انت منى. منى فرج بتقول ربنا يبارككم ويبارك البرنامج. شكرا يا منى جدا, ونستنى تشاركينا اكتر باقي الحلقه لو عندك اسئله او تعليقات. قبل الفاصل كنت بسالك يا دكتور وبقول لك اني الفقراء, كنا بنتكلم عن الاغنياء, فكنت بتقول اللي قلبه على فلوسه واللي قلبه على ممتلكاته اللي كانه قال ربنا تعالى على جنب كده, انا مش متكل عليك انا متكل على اللي عندي, وده اللي بيسميك في المقدس الغني الغبي. لكن سالتك قلت لك ما هو ممكن يكون فقير رغم ان المسيح طوب الفقراء واعطى ويل للاغنياء, لكن في نوع من الفقراء الناقم الحاسد اللي مش مكتفي اللي لو عنده قليل هو برضو متكل عليه اللي بيشيل الهم والآن طول الوقت هو. طب ازاي اطوب فقراء بهذا الشكل؟
1: تمام,
0: ما هو قلبه برضو مش تمام.
1: بالضبط, يبقى قضية قضية قلب, ما بقتش قضية فلوس. معايا؟ بصرف نظر فلوس مهمة, بس زي خلينا نتكلم شويه, هو من هو الفقير بحسب كتاب المقدس؟
0: مين هو الفقير بحسب كتاب المقدس؟
1: دي النقطه.
0: وزي ما شرحنا الاغنياء اشرح لنا مين هو الفقير اللي المسيح طوبه.
1: حلو, بحسب كتاب المقدس بشوف انه الفقير عباره عن حاجتين. حاجه اولانيه انه راجل لاسباب معينه تعليميه او مهنيه او دراسيه او ظروف خاصه بالحياه, الدخل المادي بتاعه مش قادر يوصل للحد الأدنى اللي المجتمع اللي هو عايش فيه يحتاج إن يعيش فيه, ايا كان هذا المستوى الاجتماعي أو المادي. بمعنى أصح إن هو بيشتغل, فالفقير الذي لا يعمل لا يأكل. وبولس الرسول جه في القصة دي وقال من لا يعمل لا يأكل, وحط مصطلح صعب قوي حتى محتاج ترجمة, لأن فان دايك قال فسمه هذا, وكلمة سمه هذا يحطوا عليه علامة إكس كده, ما يخشش الاجتماع ما يخشش الكنيسة,
0: علم عليه
1: بالضبط كده, إنه من لا يأكل من لا يتعب لا يأكل. تمام, وبالتالي بولس الرسول نفسه تعليم كتاب مقدس بيتكلم على العمل, والعمل هو اول حاجه ربنا اداها نصا لادم في جنه عدن. اذا العمل جزء من عبادتنا لله, والعمل قيمه كبيره جدا, والعمل وصيه كتابيه, ومن لا يعمل لا ياكل. فبالتالي انا النصيب اللي انا خدته من التعليم الدراسي والمستوى اللغوي والظروف الحياتية خلت الإمكانية عندي في العمل, وما زلت بعمل, مش مطلعة الحد الأدنى المعقول لحياة كريمة. إذن بحسب مجتمع أنا شخص إيه؟
0: فقير.
1: فقير. معايا؟
0: بالتصنيف يعني, طبعا إحنا في برضو تصنيفات.
1: بالضبط. هم على إيه؟
0: على مستوى الدخل, مع مستوى المعيشة, مع
1: احتياجات
0: الحياتية, مع مستوى المجتمع اللي أنا بعيش بالزبط. فيه ده يعتبر يعد من الفقراء.
1: بالضبط. تمام.
0: باي ذا واي فقير في بلد هو غني في بلد.
1: بالضبط بالضبط, هنتكلم يعني
0: أوكي.
1: في قصص دي كتير. فده الجزء الأول من الفقير, لكن الجزء الثاني من الفقير. والكتاب المقدس برضو بيلمح إليه أنه الشخص نفسه أيا كان مستوى دخله فهو يرى نفسه فقير لله, بمعنى أن اتكاله دايما على ربنا أيا كان حجم المال اللي عنده. فاللي هو مساكين بالروح الفقراء لله, اللي هم شايفين نفسهم كل ما عندهم هو ملك أساسا لله مش ملكهم, هو منحة إلهية أنا وكيل عليها, فكل ما هو عندي هو أساسا ملك لله, الله يمنحه, الله متسلط عليه, وبالتالي أنا فقير لله, الله يملك كل شيء أنا لا أملك شيء.
0: ده الفقير.
1: ده الفقير أيا كان حجم الأرقام اللي عنده, لأنه عمره في حياته ما قال فلوسي مالي جاهي ثروتي, فهو فقير لله, مع أنه ممكن يكون في المجتمع ده يعتبر بحسب مقاس المجتمع هو غني. فالفقراء هنا هم اللي اتكلوا على ربنا, هو اللي ما قالش فلوسي ما قالش جاهي ما قالش ورثي ما قالش اللي عندي, قال اللي ربنا أنعم عليه عليا, فده فقير لله. وفي نفس الوقت أنا بشتغل بكد وجهد وأمانة وتعب وعرق, لكن في بعض الأحيان المدخول المادي لسد الاحتياجات الأساسية للحياة يمكن مش مكفي، فما زال محتاج حاجة كده إيه زيادة من مصدر آخر عشان تكفي الاحتياجات الأساسية للحياة، فده الفقير بحسب تمويلس.
0: طيب هاخد الحتة دي من حضرتك وأقارنها ب، عشان في جزء برضو في لبس في وقت في العصر بتاعنا، عشان احنا طبعا بناخد الكتاب المقدس وعايزين نطبق ده في حياتنا، فبنيجي نلاقي مثلا الشخص الفقير اللي طبعا احنا متفقة معاك عن الفقير اللي لا يعمل لا يأكل، ومن هنا للسنة الجاية هقعد أقول لكل الناس اللي بيدوا الفقراء يشجعوهم على عدم العمل فبيدوهم فلوس فلوس فلوس أيا كان، كنيسة أو ناس أغنية أو مساجد أو أيا كان، الناس اللي بتدي شحاتين مش بيشتغلوا أو بتدي أسر الأب قاعد في البيت قادر على إعالة بيته مش بيعول بيته، ده مسؤولية علينا إحنا إن إحنا المفروض ما نعملش كده.
1: بالظبط.
0: لكن في حتة تاني إن المجتمع في الوقت دوت، المجتمعات عامة في الوقت ده بالنظرة الاستهلاكية والعروض الكتيرة اللي حوالينا مخلية حتى الفقير اللي عنده إمكانيات قليلة مش مكتفي، لأني عايز تاني، علشان أنا عايز، أنا النهاردة في المستوى المعيشي رقم 4/10، أنا عايز أبقى بكرة في سنة 27 اللي دخل علينا كمان كم شهر أبقى في رقم 6، فأنا طول الوقت أنا كأني بجري بجري، وطبعا الشباب يمكن يكونوا بيسمعونا في ده، هم طول الوقت بيجروا لأنهم مش عايزين يفضلوا على نفس الحتة اللي هم قادرين بيشتغلوا بيتعبوا بيجي لهم دخل، بس حاسين أن الدخل برضو لا يكفي.
1: هو عمره ما هيكفي،
0: ما هدي بقى الفكرة، هنفضل في السيركل ان هو عمره لا يكفي ده لامتى.
1: المثل المصري الشهير، عارفه كان مصري ولا مش مصري، البحر بيحب الزيادة، فاحنا كلنا بنؤخذ في حتة عمره ما بيكفي ايا كان المستوى الاجتماعي اللي انا عايش فيه، عمره ما هيكفي. ليه؟ انا دايما عايز اكتر. هو مرة كان حتى مذيع اعلامي شهير قوي قال لحد كام، يعني ايه اللي يكفي، ايه الراتب، ايه الدخل، ايه المدخول اللي انت لو خدته تقول لي يكفي. وكانت الاجابات صادمة، حتى لو انا وصلت لده بعد شوية هقول ايه،
0: عايز اكتر
1: لا يكفي.
0: طب دي بقى برجوعا للكتاب المقدس ومدح الفقراء وويل للاغنياء، هنا هنا هنا احنا احنا هنا فين من من اللي المسيح كان بيقوله بالزبط عن الفقراء.
1: حلو، تعالي بقى نعرف الغني. انا ما عرفتكيش، يعني انا عرفتك من هو الغني اللي المسيح قال ويل له، لكن حسب الكتاب المقدس الغني هو الشخص القانع بما لديه.
0: اوكي،
1: ده شخص بيعتبر كده اسمه غني. ليه؟ انا عندي كل ما يكفي. ماشي، طب انت عندك ايه؟ عندي قوت الحمد لله، عندي كسوة تمام، فطرنا النهاردة الصبح الحمد لله، خدنا وجبة خفيفة في الغداء شكرا، اتعشينا حاجة لطيفة، ده أنا في حتة في 4 حيطان وسقف معايا ونايم، وعندي تخت. طبعا في ناس أقل بكده كتير بس أتكلم بشكل عام، يعني فعندي الحاجات الأساسية اللي غالبية البشر عندهم القصة دي. إذن أنا بحسب كلام غدا الشخص إيه؟
0: غني.
1: غني لاني قادع بيبقى ايه لدي تمام ومبسوط وزي الفل.
0: يا دكتور ده النهارده بيقول لك الغني يعني اقل واحد في الاغنياء، ان ما كانش معاه ما اعرفش عربيه نوعها ايه، وعنده فيلا فين، وبيقدر يسافر فين، ولابس ماركه ايه، وعياله في مدارس ايه، وهو بياكل كمان ايه وايه وايه وايه، وعارف يدخل الهايبر الفلاني بالشادد العربيه في ايده يلم براحته ايه، ده كده يا دوبك الغني اللي هو دنيته تمام. معقول
1: بمقياس مين؟ احكي لك قصه.
0: تفضل.
1: قصة دي بقى لها 27 سنة وأنا لا أنساها لغاية النهاردة. أياميها كان الدولار من 27 سنة الدولار كان ب3 جنيه مصري. ماشي، يعني ده ممكن يكون للأحباء اللي بيسمعونا اللي هو أنت
0: اللي في جين زي، يعني زمانهم ما كانوش عارفين حاجة عن الموضوع ده خالص. أيوه.
1: كان الدولار ب3 جنيه مصري معايا، وكنت في أحد دول جنوب شرق آسيا، كنت حاضر مؤتمر ضخم كبير قوي في جنوب شرق آسيا، كان بالنسبة لي أول مرة أزور المنطقة دي، فكنت بتفرج كمان على بلاد تانية مختلفة تماما ثقافيا وحضاريا في كل حاجة. وكان معانا ناس من لاتين أمريكا، من أمريكا اللاتينية، وناس من جنوب شرق آسيا، وناس من منطقة الشرق الأوسط ده والغرب آسيا أيا كان المسمى بتاعه. وبعدين قاعدين بنتكلم على الفلوس، كان في جزء في القعدة بنتكلم على الفلوس. فبتاع البرازيل، بتاع البرازيل بيقول أنا دخلي الشهري متوسطه حوالي 400 دولار. خلي بالك أنا ما زلت بضرب في 3 فما تقارنش حاجة. في الوقت ده أنا كان بنفس القيمة، بنفس القيمة، خلي بالك احنا زلنا بنتكلم على 3 جنيه، كان دخلي الشهري في حدود 150 دولار معايا بالنسبة للقيمة في وقتها.
0: اوكي
1: تمام. طيب اذا انا بالنسبه للشخص البرازيلي فقير
0: جدا
1: جدا، ده بياخد تقريبا 3 أضعاف اللي انا باخده. وهو نفسه بيقول ان هذا الراتب في البرازيل قليل
0: كمان.
1: أوكي. بالنسبه للبرازيل. تمام.
0: فانا معدوم كده،
1: فانا معدوم. ماشي. كان معانا بقى واحد من كمبوديا اللي مش موجود على الخريطه. ماشي تمام. وبتاع كمبوديا ده بيقول انا دخلي 7 دولار في السنه.
0: يا الهي، ده انت كده بالنسبه له غني جدا.
1: انا تريليونير، انا ملياردير معايا. فانا شفت ده اللي هو انا لو انا
0: بالنسبه له فقير
1: هتطلع اشمعنى هو بياخد 400 دولار وانا باخد 150 دولار. انا بديك القيمه عشان كل الناس تبقى معانا في الرقم، يعني ايا كان البلد اللي الناس بتسمعنا او تشاهدنا. وبالتالي بالنسبه لي انا عايز كمان 400 دولار، خدش 400 دولار ليه؟ وليه هو ركب عربيه معينه انا مش عارف اركبها في بلدي في الايام؟ في حين بصيت على التالي 7 دولار في السنه. فاللي هو يوميها انا لا انسى هذا الموقف لغايه النهارده، الله ظبطني. هل انت شاكر على ال150 دولار اللي انت بتقبضهم دون ان تقارن وتنظر نفسك لابو 400 دولار ودون ان تشعر انك انت افضل من اللي معاه 7 دولار في السنه؟ ده اللي انا ببعته لك انت كل اول شهر في حدود العملة بتاعتك، في حدود حياتك، في حدود الإمكانيات. هل أعوزك شيء من الخير؟ وكان دايما السؤال، هل في يوم ما لقيتش كسرة خبز؟ هل في يوم ما لقيتش شربة مية؟ هل في يوم ما لقيتش تكلفة المواصلة الأساسية اللي انت هتتحرك بيها؟ هل في يوم لقيت ان في احتياج لكسوة معينة ضرورية او لمأكل او مشرب معين او لمسكن معين وما توفرش في حدود الامكانيات دي والمستوى اللي انا اوجدتك فيه؟ كان دايما سؤالي. عمرها ما حصلت، عمرها ما حصلت. وما بقارنش، لا قارنت بال 400 دولار ولا قارنت بال 7 دولار اللي ايه في السنه. انا شخص بحسب الكتاب المقدس غني.
0: فالغنى هو
1: اللي رافض بقى. او 400 دولار كان على فكره كان بيقولوا مش بيكفينا. اذا بعض الشخص يرى نفسه ايه؟
0: فقير.
1: شكرا. طب بالنسبه لابو 7 دولار ده بقى في السنه انت بتتكلم في ايه؟ فانت مش راضي، انت مش شاكر، انت مش قانع. فحتى اللي بيقول انا فقير، فقير بالنسبه لمين؟ فقير بالنسبه لايه؟ فقير بالنسبه لانهي قصه؟ لو جيت سالتك فطرت، افطرت، اتغديت الحمد لله، اتعشيت ان شاء الله فول وطعميه، يعني ايا كان نوع الاكل، تمام، حسب المكان اللي انت فيه، حسب ظروف اللي انت فيها، تمام. هل كلت لحمه؟ لا ما كلتش لحمه. هو لازم تاكل لحمه؟ ما انت لو كلت شويه بتنجان مثلا ولا شويه فول، ما انت خدت نفس نسبه البروتين الموجوده في اللحمه. ماشي. خدت كسره خبز الحمد لله، خدت شويه رز موجودين، تمام. طيب ركبت مواصلات؟ ركبت مواصلات. رحت شغلك؟ رحت شغلي. في مروحه هناك او في جوله؟ الحمد لله. لقيت عملت عملك، عملت عملي. رجعت البيت لقيت في بيت، في بيت، لقيت في زوجة وفي أولاد والناس بتتعلق. فأنت شخص غني، أنت مش شخص فقير.
0: طيب هسأل سؤال برضو وهنطلع لفاصل وهنرجع نجاوب عليه زي الوقت الفات. سؤال بيخص المسيح نفسه ان هو جه فقير، وحتى احنا عندنا بعض الترانيم والتراسيل اللي بنرددها ان هو جه فقير علشان يعلمنا الاتضاع، هو اختار ان يجي فقير ما اختارش ان يجي غني. وبنتكلم هنا عن الفقر المادي، المادي. ما كانتش لاقي العذراء مريم ان تولد فين، معنى كان ما عندهمش بيت ينفع يعني يتولد فيه، هو ما كانش له اين يسند راسه، فمشي فقير طول حياته. وكاني بيصدر لي نموذج، خليك زي فقير. فهل يدعو المسيح ان احنا نعيش بوضع قليل ماديا، متدني ماديا، علشان نكون ديت
1: نتشبه بيه
0: وعشان الده النموذج الروحي يعني مدام انا او الكتابي او مدام كده يبقى احنا شوف احنا فقراء بس احنا مدام فقراء احنا بنحب الرب احنا بنحب ربنا احنا عايشين زيه. هتجاوبني عليه بعد الفاصل. هنسمع ترنيمه ونرجع معاكم على طول.
2: انت دلوقتي بتتابع

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين وحلقة سخنة جدا في قالوا عنه مع كوليديا فرحان ومعانا دكتور ياسر فرح ضيف الحلقة النهاردة. وهل أحب المسيح الفقراء أكثر من الأغنياء؟ وكنا بنعرف مين هو الغني. اكتشفنا كده ديكو ملخص للي لسه داخلين ولسه بيسمعونا. الغني هو اللي بيكتفي بما عليه، أو مش بيكتفي، معنى كده هو مش بيسعى ومش بيتطور وبيبقى ما عندوش طموح، لأ مكتفي يعني مبسوط بالنعم اللي ربنا مدهاله وراضي. والفقير هو الشخص اللي يتكل على الله، إنه الشخص اللي كل اللي معاه أو معهوش فيه مخليه متكل على ربنا في حياته. دكتور، سألتك قبل الفاصل على فكرة النموذج اللي احنا تعلمناه من واحنا صغيرين. المسيح نفسه اتولد فقير في مزود حقير، ترانيم بتقول كده، والكلمات اللي حفظناها من مدارس الأحد من احنا صغيرين بتقول لنا انه جه عشان يعلمنا الاتضاع وعاش فقير. وهو عايش فقير ما كانش لي أين يسند رأسه، يعني ما كانش بيمتلك بيت فما كانش لي أين يسند رأسه. لما كان ماشي كان بيأكل من 5 خبزات و2 سمكتين بتوع حد
2: تمام
1: ويباركهم. أوكي. يدخل بيت حد يأكل عنده. فهل هذا النموذج ده السؤال اللي تصدر لينا بيدعونا نعيش بفقرة
2: عاملة كده زي برضو قالوا عن يسوع،
1: قالوا عنه وهو قالوا عنه.
2: يعني احنا لو رجعنا للنصوص كلها، حادث الميلاد حد ذاته كان فيه مشكلة، ان هما كان عندهم مكان اقامة في النصيرة، ماشي، لكن لان يوسف كان من بيت لحم، ماشي، وبحسب نظام التسجيل، فاضطر ان هو ايه ينزل علشان يتم التسجيل فين؟ في بيت لحم. وبالتالي لما نزلوا ما لقوش مكان، هم جراحين يحجزوا في فندق، يعني كان عندهم الامكانيه راكب على حمار، ماشي، يعني ده
1: يمتلك حمار،
2: يمتلك حمار، دي ركوبه كبيره قوي وتقيله، يعني دي عامله كده زي عربيه اكاديا، لكن النهارده بالنسبه لفرق التشبيه يعني معايا تمام، مش حتى عربيه بسيطه يعني، يعني كان حد. فبالتالي لا، هم كان عندهم الامكانيه بكل المقاييس انه يعيش عيشه كويسه، ونازل بيدور على اوضه في فندق، وممكن يكون في حاجه، يعني مش هقول لك مستشفى كانش لسه فيه الطب ده، بس في اي حاجه في التداوي اللي ممكن يكون في مكان للولاده بشكل او باخر. زحمه، تسجيل، كله لازم يعمل الاكتتاب، مش عارف ايه، ملقاش. انت نفسك ممكن تيجي فجاه، انت لازم تسافري سفريه مخصوص لمثلا بلد معينه سواء بره مصر او جوه، واضطريتوا تسافروا بكره الصبح ونزلتوا ومعاكوا الامكانيه وعايزين تحجزوا فندق، مفيش فنادق،
1: ما تلاقيش
2: في الاخر لقيتي مثلا اوضه صغيره في شقه مش عارف ايه، دي الحاجه الوحيده اللي
1: هوافق عليها عشان انا مضطره،
2: ماشي، مع ان عندك امكانيه تنزلي فندق. لكن كمان انه كان جزء منه تتميم لنبوه برضو، انا يعني مش هينفع اتجاهل انه في كمان اله مسيطر ومتسيد على مكان وشكل وولاده الرب يسوع المسيح. فأنا عندي جزئية خاصة بمكان وشكل الولادة، لكن في نفس الوقت أنا عندي ظروف اجتماعية ما كانش فيه مكان فعلا. فحتة مزود حقيقة يعني هي مش كده قوي، لكن هي فيها جزء نبوي طبعا، لكن كمان فيها ظروف كانت موجودة أن كان عندهم الإمكانية لكن
1: ما كانش فيه مكان علشان الاكتتاب اللي وقتها والتسجيل اللي وقتها الناس كتير جاية ومش لاقيين حجز. طيب. في مكان
2: لما نتكلم عن المسيح بالذات انجيل لوقا، لانه اتكلم عن 12 سنة الاولانيين من حياة المسيح بالذات، فقال يقول لك وتربى في الناصرة. تربى فين؟
1: في بيت يوسف النجار.
2: عنده بيت واسمه يوسف النجار، يعني راجل اشتغل نجار، غالبا عنده منزل، ممكن يكون عمله هو نفسه بالمهنة بتاعته. المسيح نفسه اتعلم حرفة، ودي كانت حرفة كبيرة قوي اياميها، يعني ما تستقليش بالحجارة ولا بالنجارة ولا بالخشب، يعني ده لغاية النهاردة اي، يعني هذا بيقولك انت رحت اشتريت فرنتشر من مكان فلاني، طب ما ده مش نجارة، ده مش حاجات مكلفة. فالمسيح كان بيشتغل نجار، ومن بعد سن 12 سنة قعد لغاية سن 29-30 سنة لغاية ما ابتدى خدمته الجهورية بيشتغل نجار. إذن هو بيكسب، ما اعرفش بيكسب كام، ما اعرفش مكفي قد ايه، بس هو سنجل مش متجوز، تمام، عايش في بيت بابا ومامته، تمام، وبالتالي عنده الامكانيات الماديه الاساسيه اللي تخليه ان هو يعيش عيشه معقوله مستوره. لما لقوه في الهيكل قاعد بيتكلم، يعني ده معناه ان هو اتعلم، معناه ان هو درس، حافظ اسفار موسى الخمسه معايا، كان بيحاجج الفارسيين وكتبه. اذا على المستوى الانساني تربى في الناصره، كان بيشتغل نجار،
1: فما كانش فقير فقير يعني، مش لاقي ياكل يعني ليه. يعني حتى لو اتصنف ضمن ال الفئات، يعني ان هو فقير مش من الاغنياء، لكن مش فقير، مش لاقي ياكل،
2: لا خالص خالص، لاقي ياكل بشكل طبيعي جدا.
1: اصل بيتقال برضو ان هم لما راحوا الهيكل، وصحح لي برضو، قال لما قدموا ما قدموش يعني ذبيحه كبيره، قدموا فرخي حمام، وده كانت تقدمه
2: اقل، مش مفيش خالص، مش رايح اخد من التقدمه بقى، يعني اللي رايح اخد ياكل التقدمه نفسه،
1: دولت الفقراء قوي قوي،
2: ماهوش قد اللي هو كان معايا يقدم، بس مش قادر اقدم دولارات، قدمت جنيهات،
1: مش قادر اقدم عجل، مش قادر اقدم خروف،
2: ولا تيس ولا خروف، قدمت فرخي حمام. في ايه يعني؟ يعني احنا نتكلم على ايه، الطبقه المتوسطه والطبقه الغنيه، الطبقه المتوسطه يقدر اعتبره الطبقه المتوسطه، فاهمه؟ لو انا هتكلم على المسؤول ده، اللي حصل في بداية العمل المرسلي بتاع شخص المسيح، الدعوة اللي جاية له بقى، ابن الإنسان جاي ليه معايا، تمام، هو هنا ترك الإيه، النجارة، ترك الناصرة، وقرر أن يبدأ خدمة المرسلية بتاعته، أنا جاي لكي أفدي البشر، وابتدأ يتحرك في عمل مرسلي، فكل يوم في منطقة، كل يوم في بلد، كل يوم في قرية، كل يوم في مدينة، كل يوم مع ناس، كل يوم بيتحرك، وبقى معاه كمان تلاميذ. إذن في حصل كارير تشينج، خلينا نسميها كده، شفت كارير، هو غير المهنة، غير المسار معايا، المسار اللي اختاره، أنا اخترت أكون مرسل في كل يوم في قرية وبلد ومركز وبندر، واتحرك، تمام، عشان أوصل رسالة الخلاص لحد ما أوصل لأورشليم وأتصلب. من هنا ابتدت أنه أنا بقيت فعليا خادم متفرغ،
1: ومن هنا ليس له أين يسند رأسه، مش زي ما توعظنا بيها أنه لأنه فقير فليس له أين يسند رأسه، لكن لأنه هو بيتحرك من مكان لمكان، فما عندوش،
2: مش عارف أبات فيه،
1: ما عندوش مكان ثابت بيبات فيه طول الوقت.
2: لما أرسل تلاميذه بنفس القصة، قال لهم ما تقلقش، هتبات فين، انت رايح في عمل مرسلي، انا هدبر لك مكان بياتك، مكان اقامتك، وهيتغير، ومره تبقى في فندق كبير، ومره تبقى في خيمه، وده اللي كان بيحصل في اي عمل مرسلي، ممكن مره تلاقي نفسك في فندق، مره تلاقي نفسك في خيمه. في العمل المرسلي انت رايحه عشان تبشري بانجيل يسوع المسيح، فهو دي كانت بكل بساطه. وفي نفس الوقت كان محتاج دعم، عشان كده الكتاب يتكلم انه كان في 7 سيدات هم اللي بيدعموا خدمته، عشان يقدر يروح من مدينه مدينه، ومركز مركز، بندر بندر، قريه قريه، عشان يقدر يكمل الارساليه، يقول ان كل اسرائيل في الوقت
1: طبعا ده. في سؤال في الحته دي، بس هو مش بتاع الحلقه بتاعتنا، نبقى بقى نكتب
2: مره
1: كده نسال ليه كان 7 سيدات هم اللي بيعلوه الرجاله راحوا فين،
2: مره
1: فمره نبقى نتكلم فيها. طيب جزء تاني عايزة أسأل فيه، وبرضو بنتسئل فيه، إن المسيح قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. وكأنه في فكر كده بيقول إن هو، وبرضو لما أتكلم يا جماعة في متى 5 على الجبل، إني ما تهتموش بما تأكلون وبما تشربون، وبصوا على عصافير، وبصوا على الزنابق، وبصوا والله هيعولكم. وكأنه بيقول لنا إحنا يعني اللي هو ايه، يعني او يعني النموذج اللي يتصدر اني عيشوا السماويات،
2: تمام،
1: عيشوا الاهم، عيشوا ملكوش دعوه بالبركات الارضيه،
2: تمام.
1: مع اني العهد القديم مثلا ابراهيم يقول له بركات كتيره جدا،
2: سليمان
1: ادم نفسه ادم نفسه قال له الارض كلها ملكك، وانت ابدا ازرع واحصد واعمل. وكان طول العهد القديم البركات الأرضية علامة من علامات
2: إن البركة الإلهية،
1: البركة الإلهية. هل المسيح بمجيئه في الجسد على الأرض غير هذا الفكر ولا لأ؟ بعد الفاصل
2: ماشي.

0: يسوع على راديو سما.
1: واحنا بنحكي عن المسيح وبنقول قالوا عنه أحب الفقراء أكثر من الأغنياء, وطول الحلقة بنتكلم مين هم الأغنياء اللي كان بيشاور عليهم المسيح ومين هم الفقراء. كلمنا كمان قبل الفاصل عن إن المسيح هل جه فقير ولا لأ عشان يصدر نموذج لينا إني وكأننا بنمتدح الفقر, وده السؤال اللي كمان كان قبل الفاصل. هل اطلبوا اولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم, تدعونا ان احنا مش ارضنا مش مكاننا, الحياة الابدية اهم, السماء اهم, وكأني البركات الأرضية اللي كانت في العهد القديم علامة من علامات النعم بتاعت الرب. لا, ما ينفعش نكون بنستمتع بيها, ما ينفعش نكون بنعيش على الأرض مستمتعين, لا لازم نتقشف ولازم نعيش معندناش علشان احنا لينا السماء.
2: تمام. طيب انت اقتبستي آية من البشارة بتاعت متى أصحاح 6, لكن انا ما ينفعش اخد الآية دي واروح يعني مش شايف الأصحاح كله كان بيتكلم على ايه. متى 6 في الجزء ده بالذات بيتكلم على خطية المسيح قالها بوضوح اسمها خطية القلق معايا, وهو قال ان الانسان كائن مادي, فهو ما أنكرش أن الإنسان كائن مادي. فأنا جزئين, أنا كائن روحي وكائن مادي, كائن غير مادي وكائن مادي. فهو من أيام خلق الله لآدم أنا فاهم أن أنا عندي نفس وعندي جسد, وبالتالي أنا عندي جزء الروحي أو جزء غير المادي وعندي جزء المادي, وبالتالي الله بيعتني بالاثنين, فأنا مش هينفع ألغي الاثنين. فاللي حصل إيه؟ المسيح كان بيقول لهم في البداية أنتوا ليه بتقلقوا؟ فقال أنتوا بتقلقوا عشان خمس حاجات اللي هو سماهم بنفسه, هو بنفسه سماهم الاحتياجات الأساسية المادية للإنسان. إيه الخمسة دول؟ والهما لغاية النهاردة هما نفس الخمسة: سكن, مواصلات, أكل, شرب, لبس,
1: سترة.
2: سترة يعني لبس. فأنا فعلياً ببص على نفسي بلاقي إن أنا محتاج مسكن, أين كان المسكن, محتاج ألبس, محتاج أكل, محتاج أشرب, محتاج مواصلات وديه من مكان لمكان. ولو بصينا حتى المادية أين كان مستواها هم دول نفس الخمسة. أنا حديثا بقول إن في يعني واحدة ستة استحدثت بقت جزء من الاحتياجات الأساسية للإنسان, باقة واي فاي وإنترنت بقى جزء من الحياة. عند الناس تفرج علينا
1: ما هي دي بقت من الاتصال من يعني وسائل المواصلات والاتصالات
2: دلوقتي بالظبط بقت جزء من
1: جزء من وسائل المواصلات
2: الأساسية للإنسان. أيا كان البلد, أيا كان المدينة, أيا كان المجتمع انت عايش فيه, بص على هذا المجتمع هتلاقي نفس هذه الاحتياجات الخمسة أو الستة هي احتياجات الإنسان الأساسية. فالمسيح بيقول أنا أعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها, يعني هو أكد أنه لما خلقك هو عارف طبيعتك الإنسانية اللي خلقك عليها أنك محتاج تسكن, محتاج تلبس, محتاج تاكل, محتاج تشرب, محتاج تتحرك معايا. هو قال انت بتتكلم في ايه, ما انا عارف ان مش هجيبك ازاي وما ادكش الخمسه دول, لكن انت مشكلتك انك شغلت نفسك بالخمسه دول, والخمسه دول تحولوا الى الهه في حياتك, والخمسه دول بقيت عايش كل يوم الان هناكل ايه, هنشرب ايه, هنلبس ايه, هنتحرك ازاي, هنسكن فين. فجي بيقول لا, انت محتاج تعيد ترتيب الاولويات. ايه ترتيب الاولويات؟ ترتيب الاول بيقول ايه, ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك. ده ترتيب الأولويات. إذا أنا موجود في الأساس عشان أتمم مشيئة الله, عشان أقدس اسم الله, عشان أعمل على إنماء مملكة الله. ده الدور الأساسي اللي هو غير المادي اللي أنا موجود لأجله, إن أنا أمجد الله, إن أنا أشابه المسيح. فهو رجعنا للترتيب الأساسي من الأول. أنت هنا ليه؟ أنت هنا عشان تاكل وتشرب وتلبس وتسكن وتتحرك؟ لا, أنت هنا عشان تمجد اسمي, أنت هنا عشان تشهد عني, أنت هنا عشان تكرز وتبشر بي, انت هنا عشان تشابهني, انت هنا عشان تحيا حياة مقدسة, تحيا حياة فيها مخافة. وانت عايش الحياة دي, انا بقى بقولك, ربنا بيقولك, انا بقى بقولك اكلك وشربك ولبسك ومواصلاتك وسكنك هتكفل بيهم باكتر مما تحتاج. يعني هو ده كل القصة كلها. انا بقلق, ليه بخاف لعدم ايمان. فهو حتى قال التشخيص, يعني المسيح الرب قال التشخيص في انجيل اللي كتبه متى, وهو بيقول لعدم ايمانكم, لقلة ايمانكم. انت ليه بتقلق؟ عشان مش مصدق كفاية فيا. طب اصدق ازاي كفاية فيك يا رب؟ اتكل عليا, امسك فيا، تمم مملكتي، تمم مشيئتي، عيش لي. وبالتالي أنا بقول لك لأنك عايش تحقق مشيئتي، أنا كمان هقول لك احتياجاتك الأساسية من الأكل والشرب واللبس والسكن والمواصلات وباقة الواي فاي أنا هبعتها لك. طيب أنا بعمل كده؟ خلينا أكون صريح، لا مش
1: لا كلنا صراحة يعني
2: بقلق.
1: ده إحنا أوقات بنقلق من حاجات إحنا متأكدين 100% إن هي هتكون
2: مسددة.
1: يس. ومع ذلك لأنها لسه ما جاتش فإحنا بنقلق.
2: بالضبط.
1: يعني الحتة دي هو مش بيلغي احتياجاتنا
2: خلص.
1: مش بيلغي ان احنا نعيش مسددة هذه الاحتياجات، لان احنا لو ما تسددتش مش هنعيش.
2: عشان نطلع لايف، يعني عشان نطلع لايف محتاجين انترنت، محتاجين ملابس، محتاجين كوبايه ميه، شويه ينسون علشان الصوت، ماشي، محتاجين مواصلات عشان نيجي نقعد في الاستوديو. اذا هناك احتياجات ماديه ما لغيناهاش. الرساله اللي الراديو عايز يوصلها فيها احتياج مادي، فما حدش ضدها. لكن الراديو بقى او الحياه او انا بعمل ده لمجد الله، وهدفي نشر كلمته، وهدفي

0: يعني انت بتقول لي بطل بقى تقلق لدول، ركز معايا، ركز في خدمتي، ركز في مشيئتي، ركز في مملكتي، وانا بقول لك هسدد الاحتياجات دي. بس مهمة بقى عشان المشاهد، انا ما قلت لكش اني هملأ بكل غنى رفاهياتك، انا قلت لك هملأ بكل غنى
1: احتياجاتك.
0: وهو يعلم الاحتياجات الاساسية اللي انا محتاجها بحسب المستوى الاجتماعي والثقافي والتعليمي والاقتصادي والبلد اللي انا عايش فيها في الوقت ده في هذا الزمن.
1: اوكي، اخر سؤال وبعد كده هسيبك تقول اي رسالة انت عايز تقولها. هل التقشف و الاستسلام للفقر أو أني أعيش في أبسط المستويات المادية دليل على الاتكال على الله ودليل على أن أنا شخص روحاني أكتر؟
0: لا، لكن في دعوة. لكن في دعوة، يعني الأم تريزا كان عندها دعوة خاصة، يوحنا المعمدان كان عنده دعوة خاصة، لكن من ناحية تانية بقية التلاميذ، طب ما يوحنا واخوه ما كانوا أصحاب سفن، مش مجرد صيادين، وبالتالي هم تركوا كل شيء لأجل الدعوة والقصد. فالدعوة والقصد بتحدد شكل ونمط حياة معين الله دعاك إليه. معايا؟ بولس كان معاه دكتوراه، بولس كان متعلم تعليم غير عادي وعاش عيشة بنفس مستوى الكرامة، بس في الدعوة والقصد بيتحرك بأسلوب مختلف. بطرس الصياد، معايا، لغة اليونانية كانت ركيكة، أسلوبه بسيط، إمكانياته المادية أبسط، وبرضه حقق الدعوة والقصد. فالقضية هنا لكل مشاهد وكل مستمع النهاردة، إيه دعوة وقصد الله ليك في الحياة في الوقت دوة في الحتة اللي انت فيها؟ يعني لو دعاك الله تكون طبيب، معايا، ورئيس قسم وعندك مستشفى، طب تقشف إيه؟ ما هو يعني لكن ممكن تعيش بسيط. معايا؟ ممكن يبقى عندك سيارة بس مش بتغير سيارة كل سنة، يمكن كل 10 سنين بتغير، يمكن ما تحبش تغير السيارة، بس انت عندك سيارة. ليه؟ لانك محتاج الوسيط المواصلات دي، عندك جهاز محمول محتاج تتكلم فيه عشان تخلص شغلك، لكن ممكن يبقى بسيط جدا وبيأدي الغرض. معايا؟ فهي دوافع، هي جوه بيقول ليه مش ايه.
1: وعشان قلت دوافع، ادينا رسالة في دقيقة واحدة لكل اللي بيشوفنا وكل اللي بيسمعنا نختم بيها الحلقة.
0: طيب، انا عايز اسيب رسالة صغيرة لكل حد كده بيتفرج علينا النهاردة او بيستمع الينا، واسألك سؤال صغير قوي. انت هنا على الارض ليه؟ هل هنا عشان فلوس؟ هل هنا عشان جواز؟ هل هنا عشان نجاح؟ هل هنا علشان تحقق ذاتك؟ ولا انت موجود على الارض عشان الله خلقك في يوم من الايام على صورته وعلى مثاله، وحط فيك صورة يسوع المسيح الرب الاله، ودعاك انك في يوم من الايام تشاركه الطبيعة الالهية، ودعاك النهاردة انك انت تعرفه وتملكه على قلبك وعلى حياتك، وتدعو ان هو يسكن فيك بروحه القدوس ويزرع فيك التوبة والايمان، ويولد فيك حياة مليانة توبة وايمان، وانك تبقى ابن لله وابنة لله، وانك تعيش كل يوم عشان تمجد ربنا وتقول كده مبارك الآتي باسم الرب، وتفتخر فقط بالرب مش بأي شيء مادي في حياتك. دعوتنا ليك النهاردة لتعرف من المسيح ولتعرف المسيح ويصير المسيح رب وإله ومخلص شخصي لحياتك.
1: يا دكتور، الرسالة الأخيرة ديت فيها الخلاصة اللي تخلينا نشوف المسيح اللي أحب كل العالم واللي عايزنا لي وعايزنا معاه نعيش يوم بيوم فقراء أغنياء، بس دوافعنا وقلبنا يكون معاه هو وملكه هو. شكرا جدا لوجودك معايا في الحلقة، بجد أنا فرحت جدا جدا بوجودك. هقابلكم الاثنين اللي جاي وحلقة جديدة وقالوا عنه يوم الاثنين الساعة 5 بتوقيت القاهرة على راديو سما. انتظرونا، وإحنا كمان هننتظر منكم خلال الأسبوع أي أسئلة وأي تعليقات. إحنا هنكون معاكم. باي باي.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة. معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي في حاجات كتير قوي قوي قوي قوي. النهاردة حلقة جميلة مميزة، حلقة بنمر بيها في حياتنا كل يوم، يعني كتير قوي في تعاملاتنا سواء في البيت مع أهلينا، في أصحابنا، يعني في أي مجتمع، يعني تلاقي الجملة دي بتقولها كتير قوي وانت مش حاسس، أو بيحصل موقف كتير قوي وبتقولها فيها أنا ما قصدتش كده، أنا آسف على سوء التفاهم. في أوقات كتير قوي تقول كلمة والكلمة دي تروح لشخص بمعنى وتروح لشخص تاني بمعنى، وعادة من أسهل الأمور اللي بتحصل في حياتنا هو سوء التفاهم. عمرك قلت الكلمة دي؟ بتتعامل معها إزاي لما حد تلاقيه قلت أنت كلمة وفهمك بشكل تاني مختلف تماما؟ وعمرك قلتها كده لحد وبعدين لقيت الموضوع تضخم قوي قوي، ومع انك كنت بتقول حاجة عادية جدا، انت كنتش متخيل ان الدنيا هتوصل للمعنى ده، وتقول يا سيدي انا ما قصدتش كده، يا سيدي ان انا ما انت ازاي، استنى بس، هو يعني انا انت ازاي فهمت الكلام بالشكل ده. اوقات البعض يقولون الكلام وتحس انه كلام ملتوي كده، اللي هو يعني انت مش عارف تفهمه، طب افهمه كده ولا ما فهموش كده، طب انت تقصد كده ولا يعني انا اوقات بقول الكلام بمعنى يعني يوصل لقدامي بكذا معنى، ودي من اكتر الحاجات اللي صعبة قوي، ان انت تبقى بتتعامل مع شخص بيحور في الكلام، بيقول الكلام بكذا طريقة. لكن الغريبة انه في جملة عادية ممكن تتقال لشخصين قاعدين جنب بعض، واحد يضحك والتاني يزعل، واحد يسمع ان فيها اهتمام والتاني يسمع ان فيها تقليل ليه، واحد يعديها والتاني يفضل واخدها معاه ويروح يقعد يفكر فيها طول اليوم، هو ازاي قال الكلام ده؟ طب ليه احنا اوقات كتيرة احنا كبشر ما بنسمعش الكلام زي ما اتقال بالظبط؟ ليه اوقات بنجود؟ يعني هو فعلا فعلا انت ممكن تتحط في موقف ويتقال بس فعلا انا كنت حاضر الموقف، الكلام ما تقالش كده، وانت مصر لا ده انا سمعت الكلام ده بالطريقة دي وهو تقال كده وكان يقصد كده. ليه ساعات بنسمع المعنى اللي احنا بنتوقعه مش الحقيقي؟ لانه هو فعلا ما بيكونش كده حقيقي، اوقات بيكون مقصود التلاعب، واوقات بيبقى مقصود انه نغير في الكلام، لكن اوقات تانية كمان هو لا ما كانش فعلا يقصد كده. ازاي الجملة توصل لشخصين بمعنيين مختلفين بالشكل ده؟ يعني اوقات بيبقى من الاخر واوقات بيبقى مني النهاردة. فالنهاردة هنتكلم عن طريقة الكلام اللي بتوصل لسوء التفاهم، الطريقة اللي بتخليك تفهم الكلام غلط، او الطريقة اللي انت بتقولها تخليك بعد كده تقول انا ما قصدتش كده. نانا في التعليقات، صباح الفل عليك يا نانا، وحشتيني، افتقدتك الكام يوم اللي فاتوا. تقريبا في برد بيحاول يقتحم حياتي وبيحاول يأثر على صوتي ويحاول يأثر على يعني تنفسي، بس انا مش هسمح له، هنفضل نقاوم انا ونفسي، هفضل اقاوم البرد. بس حساها قوي كمان لما سمعت صوتي معاكو في المايك. نانا بتقول صباح النور والسعادة، اهلا بيك، شلونك؟ لوني ابيض في اسود، انا عارفة طبعا ان شلونك معناها ازايك عاملة ايه، بس انا دايما برد الرد ده. اصل شلونك دي، شلونك اليوم، شلونك دي على هو ايه، لونك ايه. عندنا بالبلدي كده يعني، بس انا عارفة ان شلونك معناها ازايك عاملة ايه، شلونك اليوم، بس انا بحب الجملة دي قوي، انا منيحة صح، اتمنى يومك، دي تهيالي باللبناني تقريبا باللبناني، اتمنى يومك يكون هادي وحلو من اوله لاخره. انا كمان اتمنى لك يوم حلو من اوله لاخره. وانت عايزة شهر 4، يلا بينا شهر 4. بس احنا النهاردة اللعبة بتاعتنا هتجاوبي بالعكس، هتقولي الجملة وتجاوبيها بالعكس. يعني تعالي مثلا اقول لك مثال، بتحبي الفلوس، هتقومي كاتبالي بحب الفلوس، العكس بتاعها. تمام، عايزة الكومنتات اللي يقراها كده اللي هو يلاقي ايه ده، ايه العدم المنطق ده، ايه الكلام اللي بيتقال ده، ماشي؟ يعني فانتي هتجاوبي الجملة بالشقلوب وانا هبقولها في الكلام بالصح بتاعها، ماشي؟ تعالي نشوف شهر 4 بيقولك ايه. بتزعلي بسرعة جاوبي بس بالعكس وجاوبي الجملة كاملة. بتزعلي بسرعة فلو هتجاوبيها بالعكس، لو لا هجاوبيها بس قولي الجملة كاملة. أنا شهر 12، شهر 12 بيقول بتعرف تتحكم في عصبيتك. بعرف أتحكم في عصبيتي. وهي مفروض الإجابة العكس على فكرة. يعني المفروض ان الاجابات بتبقى بالعكس، فانا بقول بعرف اتحكم في عصبيتي. فمعناها ايه؟ مش محتاجة اقول، وده اكبر حاجة ان انا يعني هجاوب وانتوا عارفين اللي فيها. بعرف اتحكم في عصبيتي. اكيد مش بعرف اتحكم في عصبيتي. يعني انا عايز اقولك ان دي من التمارين اللي انا شغالة عليها، شغالة عليها جامد جامد. يعني بقى لي حوالي 3 سنين شغالة، اقدر اقول ان انا احرصت في الثلاث سنين تقدم بنسبة 50%. يعني لا بقت اهدى بس مش قوي لسه، مش هي دي النتيجه اللي انا نفسي اوصل لها، بس بحاول، بحاول بقى اعمل تمارين كتيره قوي، بحاول اصلي كتير عشان الموضوع، بحاول نفسي بس مخي يشتغل. يعني وقت العصبيه عاده مخي بيقفل، فانا مش عايزه ده يحصل. ان انا بتقول يا ريت تبتدي برنامج صباح سما في الساعه 9، انا عايزه اقول لك المفاجاه. يعني بصي صباح سما فضل سنين سنين، احنا بنتكلم في سنين كتيره، يعني حوالي 9 سنين مثلا، هو اصلا من الساعة 8 ما بيتغيرش الساعة 8، بس احنا بصراحة يعني اشتكينا من الساعة 8 لانه عقبال ما بنيجي اللوكيشن وعقبال ما بنمشي المشوار ده كله يعني بيبقى مجهود قوي، فبنصحى بدري جدا، فاليوم بيبقى صعب قوي، فاحنا طلبنا تأخيره نص ساعة اصلا، هما بالعافية يعني وافقوا على النص ساعة. فانت عايزة تقولي لي 9؟ لا صعب، صعب لانه في اصلا لستة برامج كتيرة قوي في الراديو، فكل برنامج كده بيترحل نص ساعة، وهم عندهم بيبقى مسكادولين الدنيا، يعني انت عارفه بقى النظام يعني. بس الحمد لله انا بشكر ربنا على النص ساعه دي قوي قوي قوي. بهاء صباح الخير عليكي يا بهاء، النهارده انت داخل بدري، صحيت ازاي بدري كده؟ صباح الفل عليكي بقى. ايه رايك، عمرك كنت بتحكي في الكلام واكتشفت ان اللي قدامك ما فهمش كلامك، فقلت له اخ انا ما اقصدش كده، انا ما اقصدش كده بجد، انت فهمتني غلط؟ عمر ده حصل معاك؟ وقولي ايه اكتر الحاجات اللي ممكن تتفهم غلط، يعني ايه اكتر الكلام اللي ممكن يتفهم غلط. كمان انا هحكي لكم على موقف كده غريب جدا. مره كنت بتكلم مع واحده وكنا بنتناقش ومختلفين، يعني مختلفين قوي، انه دي مفروض تحصل فيها كذا، ودي لا ده عادي ومن حقي، لا مش من حقك، لانه ده في رولز معينه لازم نتبعها. فالمهم لقيت الموضوع دخل في سكه غريبه كده، فبقول لها ايه احنا عمالين نتناقش بجد طول القعده. فالمهم بعدين لقيتها بقولها لي طب بصي نقطه ومن اول السطر. انا قلت الكلمه دي بجد بحسن نيه، نقطه ومن اول، سعاده انا بقولها مع الناس كلها، وهقول لكم ايه انا بقولها ليه، ايه المقصود بيها. لقيتها اخذت كلمه نقطه ومن اول السطر. مش انا اللي اتقال لي نقطه ومن اول السطر، انت بتتكلمي ازاي معايا كده؟ انا لقيت هجوم غريب، فبقول لها هي الكلمه دي عصبتك قوي كده؟ هي نقطة من أول السطر معناها إن إحنا وصلنا لحارة سد، فتعالي نبدأ المناقشة من أول وجديد، ونبدأ نتفاهم من أول وجديد، كأني اللي فات ده ما حصلش، فخلينا نبدأ من أول وجديد، نفهم وجهة نظر تاني، ونحاول نسمع بعض تاني، عشان إحنا وصلنا في المرحلة إن محدش عارف يسمع التاني. فلقيتها سابت كل حاجة ومسكت في نقطة ومن أول السطر، وفضلت تديني في كلام تديني في كلام، انتي فاكراني صغيرة عشان احترميني انتي مش بتاعت. لقيت في تصعيد للمواقف بشكل غريب جدا. أنا فبقولها أنا معرفش ان الكلمة دي بتنرفزك، بس أنا ما كنتش قصدي المعنى اللي انتي عارفاه، لكن أنا المعنى اللي بالنسبة لي بقوله هو انه احنا وصلنا لمرحلة من الاختلاف كبيرة، فخلينا نبدأ من الأول نقطة ومن أول السطر. يعني بنبص نلاقي كده حاجات غريبة بتحصل. فإيه الكلمات اللي ممكن تقولها وتتفهم غلط؟ اللي قدامك يعني يكبر المواضيع قوي وانت ما كنتش، لا انا ما كنتش قصدي كده، يعني صعدته قوي المواقف، انا ما كانش قصدي الكلام ده. وإيه اللي بيخلي جملة عادية تقولها شخص يفهمها بطريقة والشخص التاني يفهمها بطريقة تانية؟ شخص يفهمها انه الله شكرا على كلامك الجميل، وشخص تاني يقولك انت جاي تهزقني، يعني ما في ايه ليه بتفهم كده؟ انا كنتش قصدي الكلام ده.
0: طيب ناجي صباح الفل عليك، انبسطت ان عرفت تدخل قوي. وبيقول صباح الفل الاخت الغاليه فينا، نهارك سعيد. نهارك سعيد يا استاذ ناجي، انا بحب جمله نهارك سعيد دي جدا. نهار بتحسسني بزمن الابيض والسود. وبتحكي على ايه نانا؟ بتحكي على ايه نانا؟ بتقول انا اليوم لبست لون الرصاصي. الله الله الله الله، انا اصلا الجريد عندي يعني قمه الالوان، هو اصلا لون محايد عامه، يعني هو لون كانه ما بيتحسبش لون، بس انا بحبه جدا جدا يعني بعشقه. طيب وبهاء شهر 11 هترد بالعكس، هتقول الجملة زي ما هي وترد بالعكس، ما تنساش الكلام ده في شهر 11. ممكن تسامح من غير ما تنسى بالعكس، وقول الجملة كاملة، يعني مثلا ممكن اسامح فانا هبقى عارفة انه العكس بتاعها، لا ما بس ما اقدرش اسامح من غير ما انسى. ممكن تسامح من غير ما تنسى، وتعالى نتكلم بقى وندردش في الاجابة بتاعتك. جاوب بالعكس وما تتلخبطش، ها بالعكس وما تتلخبطش. ايه اللي انا بعمله ده؟ انا بحاول اعدل لك حاجه بس انا مش، ما علينا. بص هي ايه فيها غلطه كده مش مشكله. طيب تعالوا نكمل التعليقات. نانا بتقول لا بزعل بسرعه ولا اشعر بالتحسن. يبقى انت بتزعلي بسرعه. يبقى انت بتزعلي بسرعه وما بتعرفيش تخرجي من مودك بسهوله. عايزه اقول لك انه بصي، موضوع ان انت تزعلي بسرعه ده هيجي على راحتك، وهيجي على قلبك، وهيجي على عصبيتك، وهيجي على صحتك النفسية وصحتك الجسدية. لما نزعل من كل حاجة بسرعة بجد احنا بنتأذي جدا. فكري كده انه مش كل حاجة لازم اخدها على اعصابي، ومش كل حاجة تستحق الاهتمام، ومش كل حاجة ممكن تكون هي زي ما انا فهمتها. وارد جدا ان يكون في لون آخر وشكل آخر ومعنى آخر مش اللي أنا فهمته. وهونيه على نفسك بأي شكل، لأنه بجد في الآخر أنت هتقعدي متنكدة. فحاولي تخرجي من المود ده بسرعة، لأنه حقيقي الموضوع هيفرق قوي. بهاء بيقول مرة كنت بكلم واحد وبحكي معاه ودخلت في جدال معاه، آخر ما زهقت قلت له أنت بتاكل لحم بهيب. إيه ده؟ لقيته طعم. لا ملوش حق، لا ملوش حق يا بهاء، غلطان. ده انت لو قلت لي الكلمه دي هتلاقيني فتحت فيك فتحه رهيبه، عامل تدريبات العصبيه بقى عشان ما تعصبش عليك. ما يصحش برضه يا بهاء، يعني انت ايه اللي وبعدين لحم بهيمه؟ احنا بناكل لحم بقر، مش البهيمه دي اللي هي برضه حيوان بيتاكل يعني برضه؟ ما كلنا بناكل لحم بهيم. فين ما انت بتاكل لحم بهيم انت كمان يعني. انت بتلعب بالكلام عشان هو يزعل، فتقول له يا عم ما انت بتاكل كده كده لحم بهايم، انت بجد بتهزر يعني. بص بقى، هو دي الشخصيات اللي تخليك يعني تفهم الكلام غلط، وفي الاخر يقول لك ده انا كنت بهزر يا عم، هو انت كنت قصدي ايه يعني. ماشي يا بهاء. تعالوا كده احكي لكم على خبرين لطاف قوي. في بلد كده اسمها ديترويت في امريكا عملت اختراع هايل يا جماعه. انا عايزه اروح اتعلم هناك، ارجوك ودوني. قالت انه هي عندها المدارس نسبه الغياب فيها عاليه جدا، والطلاب ما بقوش راضين يروحوا المدارس، وبالتالي العمليه التعليميه فقدت رونقها، وما بقوش بيجمعوا كتير، فتحصيل ودرجات الولاد بقوا مش كويسة. فالمدرسة قعدت تفكر يعني ازاي نرجع الطلاب تاني للمدرسة، وازاي نخليهم يهتموا تاني بالتعليم. فراحت قالت انها عملت لطلاب المدارس الثانوية عملت فيزا رقمية بقيمة $100 كل اسبوع، بيحصل طلاب المدارس المتوسطة من الصف السادس إلى الصف الثامن على $50 أسبوعيا. يعني هي قسمتها، قالت إنه الطلاب الثانوي بيحصلوا على $100 أسبوعيا، ومن الصف السادس للصف الثامن على $50 أسبوعيا. وقالت إنها هتحفز الطلاب إن كل طالب يحضر كل دوراته الأسبوعية
1: ما بين يناير ومارس بالذات. ليه بقى؟ لأنه ما بين يناير ومارس درجة الحرارة بتبقى برد قوي وبيبقى فيه تغيرات جوية، فالأولاد كلهم ما بينزلوش المدارس. فهي قالت لك إنه اللي هيحضر من يناير لمارس هيبقى كل أسبوع بيحضره هيتجمع وهياخد الفلوس اللي هي $100 أو $50. بس قالت انه يعني حطت رولز بقى، يجب على الطلاب حضور جميع الحصص الدراسية خلال دورة مدتها 5 أيام. يعني لو الاسبوع 7 أيام وانت عندك يومين اجازة، فانت ينبغي ان انت تحضر في الاسبوع 5 أيام متواصلة. بيسمح ببعض التأخير، ان انت مثلا لو حصل اي ظرف ورحت متأخر، لكن لو غبت عن حصة واحدة، يعني لو رحت بعد الحصة الاولى، بتفقد المكافأة في ذلك الاسبوع. وقالت حاجة جميلة قوي، تحتسب حالات الغياب بعذر. يعني لو جبت عذر عن غيابك بسبب مرضك مثلا، بسبب انه مثلا حصل حاجة والطريق اتقفل في الشارع بتاعك بسبب الأخطار الجوية. وقالت مع حصول الطلاب على فرصة جديدة للتأهل مع بداية كل أسبوع، يعني لو فاتتك الفرصة الأسبوع ده لسه عندك فرصة تانية الأسبوع الجاي. وبالتالي فإن الإيقاف عن الدراسة، بصوا بقى، يعني لو انت تصرفت كمان تصرف في المدرسة، زي مثلا اكلت في ميعاد مش ميعاد الاكل، او قصات الشعر غير اللائقة، اللبس غير اللائق، الرولز بتاعة الطالب في المدرسة بيخلي انه المكافأة بتاعتك دي بتروح في الاسبوع ده. يعني هي بس مش اشتغلت على حضور الطلاب، لكن اشتغلت على سلوكهم، على كلامهم، على لبسهم، على انا بجد يعني أبريشيت المدرسة دي. طبعا هو أكيد ده علشان بس من الأول، هي عايزة إمكانيات مادية، فكرة إنك تحفز الطالب على إن هو يحضر بفلوس، برضو لما الجانب المادي يدخل في كل حاجة مش ألطف حاجة، بس إذا كانت دي لغة العصر دلوقتي ولغة الطلاب، إنه ممكن حد مثلا يبقى نفسه في حاجة فيواظب قوي في المدرسة ويحاول يجتهد علشان، وكمان بتحصل الدرجات، فهي عاملة كده يعني كوكتيل من كل حاجة. يعني حسيت ان هو ايه، حتى لو انت مش عايز تروح هي المدرسة بتعلمك، حتى لو انت فكرة المكافآت بشكل عام، فكرة المكافآت لما ندخلها في حياتنا، انه انا هكافئ نفسي لو عملت كذا، هكافئ اللي معايا لو عملنا كذا، هنخرج لو عملنا كذا، والاسبوع ده لو ما عملناش فلسه الاسبوع اللي بعد. يعني فكرة كمان فتح الفرص، انه لو فاتتك الفرصة دي لسه في فرصة تانية. عجبني قوي النظام بصراحة، عجبني طريقة التفكير، عجبني ان هو مش فكرة ان انا افضل ارفض، مش فكرة ان انا افضل اعاقب، افضل هاجم، افضل عاتب، افضل الوم، افضل اعمل حاجات كتير قوي. هي فكرت بطريقة كرييتيف جدا، انا عايزة العيال تيجي، خلاص هخليهم تيجي بس بطرق هم اللي يبقوا عايزين بيها يجوا. فعجبتني الفكرة وعجبتني الطريقة قوي بصراحة. بهاء، قول الجملة كاملة يا بهاء. يعني قول مثلا أيوة بسامح من غير منسى، فأنا هبقى عارفة طبعا أنه العكس تماما. في آية بتقول المحبة تستر كسرة خطايا، كسرة من الذنوب والخطايا، صح؟ لما أكون بحب الشخص قوي بقدر أعديله، بقدر أستر عليه، بقدر أحل المشكلة معاه من غير ما داعي للفضيحة، ومن غير داعي لأنه الناس والبشر كلهم يكونوا عارفين. فالمحبة تستر كثرة الخطايا والذنوب، بس يمكن علشان المحبة قلت الخطايا بقت معلنة بشكل أكتر، الستر بقى أقل، الخلافات كترت. فده جاي الناجي عجبه الفكرة قوي، بيقول حافز جيد للأولاد جدا يا جماعة، جدا نفسي قوي المدارس تسمع الخبر ده، نفسي الجامعات تسمع الخبر ده، نفسي الناس المسؤولين عن التربية يسمعوا الخبر ده، انه فكرة المكافآت هي يعني تظل الفكرة الجميلة. يعني وفي رولز، اتبع الرولز علشان تحصل على المكافأة، وفي فليكسابيليتي، انه روح القانون اللي هو احنا عاملين قانون بس ما يجروش حاجة، انه لو حصل بعض الاستثناءات ودرسناها ولقيناها انها فعلا تستحق هنعملها. فلا، حاسة ان الموضوع لطيف قوي. الخبر التاني بقى اللي معانا خبر جميل قوي، يمكن سمعتوه قبل كده، اللي هي الجودس، الجودس جوت، اللي هو المعزة الجودس دي، معزة بتتدرب على انها معزة جميلة جدا، بياخدوا مجموعة معيز كده يحسوا انها ذكية ولماحة، ياخدوها يبتدوا يدربوها على القيادة. بمعنى ان لو في عربية مش عارفة الطريق مثلا بتبقى هي اللي بتقود العربية دي للطريق المعين، لو في مجموعة ماشية بهايم اي حاجة مش عارفة الطريق بتبقى هي اللي بتقود البهايم للطريق المعين اللي هم قايلين له. بيستخدموها بقى بطريقة لطيفة جدا. الجودس جود دي بيعملوها بيستخدموها في ايه؟ بيدربوها كويس قوي على انها تقود القطيع من الغنم والخرفان وراها وتفضل ماشية ماشية ماشية ماشية لغاية ما توصلهم للمذبح، وبعد ما توصلهم للمذبح تلف وترجع تاني، والقطيع ده بيدخل المذبح ينال مصيره الأليم ويدخل جوه بطننا بعد كده. فهي الفكرة هي ما قصدتش بجد، هي ما قصدتش، هي طلب منها حاجة معينة وراحت عشان تنفذها، وبعد كده دبست كل الغنم اللي معاها ولبستهم في الحيط، وبعد كده خرجت سليمة معافة هي زي الفل بتكمل بقية الكارثة بتاعتها وبتموت بقية الغنم الباقيين وبتخرج هي. بس هي ما تقصدش، هي فعلا ما تقصدش، يعني هي حسنة النية جدا، هي فاهمة انها بتقوم بوظيفتها، هي فاهمة انها بتقوم باللي عليها. ما فكرتيش لحظة ان اصحابك ما بيرجعوش تاني؟ طب ما بتشوفيهمش تاني في القطيع؟ فكرتيش اي حاجة؟ يعني خلاص انت ماشية بالميشن بتاعتك. بس هي دي المعنى الحرفي لمعنى كلمة ما اقصدش. اوقات بيبقى في بعض الامور بتسبب اذية جامدة جدا، والشخص اللي عدم الخبرة لعدم المعرفة لعدم تشغيل الدماغ يكتشف انه ما كانش يقصد انه يأذي الحد اللي معاه، او انه يدخل الناس اللي معاه في حتة كده سد فيقول لهم انا ما قصدتش. بس الى اي مدى ما قصدتش ينفع ان احنا نتقبلها؟ ما انت ما قصدتش ايه؟ ما احنا بقينا في مصيبة. اوكي انت ما قصدتش، بس احنا بقينا في مصيبة، يمكن لو كنت عملت كذا كنت مفروض يعني كنت هتلحقنا ان احنا ما نوصلش للكارثة دي. فأوقات أخطأنا سواء بنقصدها أو ما نقصدهاش بتسبب أسباب كارثية. بهاء بيقول بونس مهما أنا بعملها مع نفسي، مهمة أنا بعملها مع نفسي. يعني إيه؟ مش فاهمة. بتدي نفسك بونس وبتكافئ نفسك تقصد؟ يعني عامة أنا من الشخصيات اللي بتعشق مكافئة النفس. يعني أنا تعبت، يعني مثلا اشتغلت كتير قوي ممكن أقف في أي حتة أشرب حاجة أنا أكون بحبها عادي، يعني أنا أستاهل أن أنا أكافئني. فأنا بحب أصلا نظام المكافآت قوي، عشان كده الخبر بتاع المدرسة ده دخل جوه قلبي وعشش كده، اللي هو أنا أصلا بؤمن بالنظام ده جدا، فكرة المكافآت، أن أنت كافئ اللي معاك، حفزه، أديله الرولز في ساندوتش سم بس بعسل، عارف انت اللي هو يعني هيعمل المفروض مطلوب منه بس مش بالامر. فدي برضو فكرة لطيفة قوي. ماجدة، صباح الفل عليك يا ماجدة، انت فينك من زمان؟ فينك من بدري بحبك انا. كنت فين من زمان يا ماجدة؟ بجد انت بقالك كتير مش بتدخلي، بتروحي فين؟ بتعملي ايه؟ نانا بتقول ليس كل من اساء فهمنا قد اكتشف حقيقة عننا، احيانا هو فقد رأى جزءا منها وفسره بطريقته. طب بصوا، احنا نتكلم على الناحيتين. الناحية اللي بعض الناس بتكون بتقول الكلام وقصدها انها توصله بطريقة غلط فيتفهم غلط، فيخلي الشخص اللي قدامه طول الوقت عايش في حتة هو يقصد ولا ما يقصدش، بجد هو يقصد ولا ما يقصدش. وحاجة تانية انه انا عندي مشكلة ان انا بفهم الامور غلط. قولوا لي رايكم في ده ورايكم في ده، عشان الاثنين بيودوا لنفس النتيجه. في ناس كتيره بجد، هو في ناس كتيره اصلا بترسم بعض السيناريوهات. يعني مثلا انت ممكن تكوني شخص بسيط جدا، شخص بشوش، في حد يرسم سيناريو بقى في دماغه عنك ان انت شخص غير سوي، شخص بيتظاهر، شخص بيمثل، ويفضل كل ما تتعاملي هو راسم الصورة دي عنك فبيطبقها عنك، فبيعمل كل تصرفاتك وبيدفعك تمن السيناريو اللي في دماغه. فهو انت ليه بتعمل معايا كده؟ بجد انت ليه بتعمل معايا كده؟ وبهاء بيقول قطيع الماعز اتعلم الندالة من البشر. يعني هو الماعز ما عندوش دماغ، وبس هو اخد ميشن معينة وكان امين فيها جدا، فبيسلم الماعز صحابه وبعدين بيرجع تاني، ودي وظيفته انه يجيب القطيع يروح كده يتذبح وهو منتهى السماحة، انا ماشي ورا صحابي.
0: فأكيد الدنيا هتبقى لطيفة. وصاحبك ده يدخلك في الحيطة وبعدين يقولك أنا ما قصدتش. نفس الفكرة بالظبط، نفس المقلب بالظبط. وكمان بيقول أنا مع نظام المكافآت لكن لما يزيد بيقلب لنظام الرخويات. أنت تشبيهاتك تجنن بصراحة. بتضحكني قوي. أيوة أنا معاك جدا. بص مش هينفع دايما المكافآت تبقى مادية، لأنه فعلا مع الوقت هتبقى كل حاجة مستني المقابل بتاعها، في حين أنه أنا بقتل حتة الضمير. أنا معاك جدا في الحتة دي لأنه خطر برضو. مش هينفع كل حاجة، بس لو أنا عايز أبدأ أخلي فيه نظام يمشي ممكن أبدأه بنظام المكافآت وأعمله زي الإدمان كده، أسحبه شوية شوية، أسحبه شوية شوية عشان الناس تعتاد النظام. أنا لو عايز أعود حد على النظام دي طريقة، أحط له نظام مكافأة يعتاد النظام وبعدين أسحبه عشان ما يقلبش نظام رخويات. قولولي كده في وجهة نظركم إيه الكلام اللي أو إيه الحاجات اللي كل ما تقوله أو إيه الجمل أو إيه العبارات اللي بتقولها وتلاقي اللي قدامك فهمها غلط وإنت تقوله أنا ما أقصدش. ليه في جملة ممكن اتنين، واحد يسمعها أنها تشجيع واحترام والتاني يسمعها أنها تقليل وإهانة؟ ليه بيحصل ده؟ حكولي كده يا ترى ليه الناس بتفهم بالطريقة دي. يلا بينا نطلع أول فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.
2: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمح.

0: دبل اسبريسو. بعد اذنكم هكلمكم النهارده عن تجربتي الشخصيه. لما بتزيد الضغوط المادية والنفسية في الشغل وفي البيت واللي كنت عامل حسابه أو كنت فاكر إن أنا حاسبه صح خرم مني، وفي الحالة دي الحقيقة إن أنا بعطل ومش بقدر على التفكير المنظم اللي كنت بفكر بيه قبل كده. وهنا بيجي دور الصديق الوفي اللي مش شبهي في الارتباك والكآبة، أو شريك الحياة المتعاون الهادي اللطيف، أو حتى البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني اللي فيه خبير تنمية بشرية أكلمه على الهواء مباشرة. لو مفيش بقى أي حد من دول لأي سبب كان، وفضل معايا كتاب وتليفون وموسيقى بحبها ومج القهوة المتعاون ورق وقلم وحاجات كده، يعني الحقيقة الحاجات دي بتنفع، بس كلام مع حد قدامي ولاقيه في أي وقت أكيد أروع من الأونلاين اللي بستخبى وراه وغالباً مش بيبين إن أنا ضعيف أو متورط قدام الناس. أهلاً بكم في برنامج دبل إسبريسو. دبل إسبريسو بيدعوكم لحل جميل بسيط يهديكم ويرضيكم. اطفي الراديو واتكلم مع ربنا.
1: اوعى تطفي الراديو، أنا بحذرك.
2: أوقاتك أغاني اليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم في جزء مهم قوي اللي هو ليه أوقات إحنا بنفهم الناس غلط. بصوا، أيا كان دافع اللي قدامي، أنا مش دوري إن أنا أناقش دافع اللي قدامي، بس أنا أكتر حاجة بتبقى فارقة معايا قوي إني أنا أبقى مراجع دوافعي وأبقى أنا متأكد إن أنا ماشي صح. فلما الشخص يعني يتلاعب أو يقول حاجة، أنا بقى واثق كويس قوي إن أنا فاهم نفسي كويس وفاهم أنا بفكر إزاي، فبالتالي هقدر أحكم الشخص اللي قدامي ده هو بيتكلم صح ولا بيتكلم غلط. بصوا، في علم النفس كده في نظرية جميلة لطيفة قوي أنا بحبها اسمها attribution theory. يعني إيه؟ يعني نظرية الإسناد. يعني أنا لما بشوف تصرف من شخص حصل، أو لما في شخص بيقول حاجة وأنا بسمعها، أنا تلقائيا مش بس مجرد أن أنا بشوف وبسمع، يعني شفت موقف أو تقال لي كلمة، أنا تلقائيا مش مجرد أن أنا بسمعها، ده أنا بحاول أفسر إيه السبب وراء الكلمة اللي اتقالت. دي حاجة بتبقى تلقائيا في عقلنا الباطن، إحنا ما بناخدش بالنا منها، بس دي اللي بتوصلنا لمرحلة إن إحنا نفهم غلط. إن أنا من جوايا بحاول أوجد تفسير، هي الكلمة دي اتقالت ليه؟ هو الموقف ده حصل ليه؟ تلاقي أوقات كتير قوي نفسك بدون ما تاخد بالك بتدور على تفسيرات مش المفروض إن أنت تدور لها على تفسير، هي مجرد كلمة واتقالت. يعني مثلا حد جه قالك معلش الميعاد اللي ما بيننا النهاردة اتلغى وأنا مش هقدر اجي، كلمة عادية جدا جدا، وممكن ما يكونش يعني هو دي اول مرة يعملها معاك، يعني عادي كنت بتتقابلوا عادي والمواعيد عادي، فممكن حد يقول اتس اوكي، واضح انه حصل عنده ظرف وما فيش مشكلة ومش هيقدر يجي عادي. ممكن شخص تاني بقى ايه، طبعا هو اكيد لقى ميعاد اهم مني، هو اكيد عنده أولوية أكتر مني، طبعا ما هو أنا الشخص اللي لما يجيله أي حاجة سهل إنه يدوس عليه ويلغي المواعيد معايا. هي جملة اتقالت عادية جدا وممكن تكون اتقالت الاتنين هيخرجوا نفس الخروجة، بس حد أخدها إن it's okay وحد أخدها تاني إيه إنه لأ دي وراها إنا. طب ليه؟ عشان هنرجع للنظرية دي وهنقول إنه أنا بحاول أدور تفسير على تفسير اللي حصل ده، وده بيتأثر جدا بقى بعلاقتي بالشخص. يعني لو أنا أصلا الشخص ده بيتجاهلني، أو الشخص ده حصل ما بيننا كم موقف قبل كده ما بيردش عليا فيه، هلاقيني واخد اتجاه إيه، إنه أكيد بيدوس عليا، ده أكيد مش عايز يخرج معايا، أكيد عنده أولوية تانية. لكن لو أنا واثقة في الشخص ده وعارفة وواثقة في نفسي وواثقة إنه هو صحيح مش محتاج إنه هو يعمل كده معايا، هبص الاقي انه انا بقول عادي اتس اوكي، وراه مش مشوار ومشغول وما فيش مشكله، انا بقى نعوضها في وقت تاني. فاحنا عندنا اوقات بتبقى مشكله في عقلنا الباطن ان احنا ما بنستقبلش الكلام زي ما اتقال، احنا بنستقبله من خلال الفلتر اللي جوانا اللي هو بيحدد انا هسمع الكلام ده ازاي. يعني مثلا حد يقول للحد انت اتغيرت قوي، ممكن شخص يفهمها انه مدح، اه انا اتغيرت، لان انا حاسس فعلا ان انا اتغيرت للاحسن، انا حاسس فعلا انه انا في حاجه اتغيرت، او ان انا مقتنع بالتغيير اللي حصل فيا. شخص تاني يسمع نفس الجمله اللي هو ايه، دي بتتريق عليا وبتتهمني بالوحاشه، مع اني الجمله اتقالت بالطريقه اللي انا قلتها دي. فمش المشكله انه مش في الشخص اللي قالها، لانه الشخص اللي قالها ايا كان هو يقصد ايه، المشكله انا هي لمست ايه جوايا ودخلت وسمعت ايه عندي. فعشان كده مهم قوي انه بدل ما احط سيناريوهات واقعد افكر هو فلان ده بيقول كده ليه، لو انا مش عارف الاجابه او لو انا هبدا ادخل في حيره، ممكن اساله سؤال، هو انت تقصد ايه، هو انت فهمت يعني انت اشمعنى الكلمه دي قلتها، لان هكتشف ان الشخص اللي قدامي ممكن يكون قال الكلمة عفوية جدا وما يقصدش بيها حاجة. تعالوا نجرب شوية جمل كده ونشوف واقعها على الناس اللي حوالينا ايه. مثلا براحتك، براحتك من اكتر الكلمات اللي بتتقال في حياتنا، براحتك. ممكن حد يعرف انه شكرا ان انت مديني حريتي، شكرا ان انت يعني مديني المساحة بتاعتي. ممكن شخص تاني يفهمها انه ده زعل مني، ده قفش، ده تقمص، هو ده انا ايه الخنقة دي، انا مش عارف اعمل حاجة. فنفس الكلمة اللي بتتقال يوميا ممكن تتفهم عند شخص حاجة، زي ما انا قلت لكم كده في اول الحلقة نقطة ومن أول السطر. أنا واضح أن الجملة دي الست كانت واخداها عندها بمرجعية مش كويسة، فبالتالي فهمتها كده. فهو نفس الفكرة بالملي. تعالوا نشوف التعليقات. عايدة، صباح الفل عليك يا عايدة، يومك مليان بالبركة والنعمة والطاقة النهاردة. إيه السبب أنه كلمة بتتقال عادية وممكن شخص يفهمها بطريقة وشخص تاني يفهمها بطريقة تانية خالص؟ ايه الاسباب والدوافع اللي جوانا اللي بتخلينا اوقات بنفهم الكلام بشكل مش مظبوط؟ هل اتحطيتي في موقف قبل كده ان كنت بتحكي مع حد حاجة واكتشفتي ان الشخص ده فهم الكلام غلط خالص، وقعدتي بعد كده تتكلمي تقول بجد انا ما كنتش اقصد انها وصلت لك كده، انا ما كنتش اقصد المعنى ده، انا ما كنت. هل حصلت معاكي الموقف ده نانا بتقول انت تغيرتي، الجملة دي صعبة قوي، اهو حلوة قوي، يعني نانا مسكت الموضوع من اصله. بصي احنا صعبنا الكلمة، هقولك ليه بقى. وارد جدا يا نانا ان كلمة تغيرتي دي كانت بتقلك دايما في ظروف بالنقد، يعني مثلا تكوني الناس بتحبيهم وليكم بيتك مثلا، انت مثلا بتعلمي نفسك حاجه جديده فابتديتي تاخدي فترات هدوء، ابتديتي تعملي ايه، فممكن حد يجي يقول لك ايه، انت اتغيرتي قوي بقيتي نكديه. فالجمله اللي بعد انت اتغيرتي قوي دايما بقت جايه بالسلب، فبالتالي انا مخي ترجم ان كل الكلام اللي هيتقال فيه انت اتغيرتي يبقى الشخص يقصده بالسلب، مع اني انا ممكن اقول لك يا نانا انت اتغيرتي قوي النهارده، يعني انا ما اقصدش حاجه، بس قصدي اني طريقتك في الحلقه بقت ألذ، طريقتك انا ما كملتش الكلمه بس انا شايفه ان انا قصدي بيها كده، بس انت علشان عندك خلفيه جواكي ان الكلمه دي دايما بتتقال بطريقه مش كويسه فانت فهمتيها كده، فانت صح جبتي جدا. عايزه اقول لك انا جاي النهارده عشان اكسر جمود الكلام، يعني الكلمه اللي انت حطاها في دماغك وشايفه انه الكلمه دي دايما بتقصد معنى وحش، لا احنا اللي فهمنا كده، لكن الكلمة ممكن يكون معناها عادي جدا وتخرجني من صراع رهيب. بهاء بيقول ايه ده، راح فين التعليق؟ مشي بهاء، انت كنت كاتب تعليق انت كنت كاتب تعليق لتامر عاشور وبعدين انا ملحقتش اقراه، راح قال لي هدن وبعدين اختفى، مش عارفة ليه. قلت ايه، قلت كلمة وحشة ولا ايه؟ ناخد بالنا بقى من كلامنا بقى، حتى الفيسبوك فاهم ان انت كلامك غلط مع انك انت ما تقصدش، حتى الخوارزميات بتاعت الفيسبوك بتفهمنا غلط، حرام عليكم. طيب تعالوا كده ناخد جملة تانية، انا مش زعلانة خلاص، الجملة دي ممكن تتفهم بطريقتين بشكل غريب. أول حاجة، لا أنت زعلانة بس مش عايزة تقولي. وش هي تتفهم كده، أنت زعلانة بس مش عايزة تقولي. وممكن حد تاني بياخدها وعد أن أنت خلاص ما بقيتيش زعلانة وأنه خلاص الموضوع انتهى. فلما تيجوا بعد كده تحصل مشكلة يقول طب ما أنت قلتي أن أنت مش زعلانة، راجع تفتحي تاني الموضوع ليه؟ فساعتها تقولي مثلا انا كنت زهقت من الكلام فقفلت الكلام وقلت انا مش زعلانه. فتبقى مشكله مين؟ مشكله مين الفهم الخاطئ هنا؟ فاحنا اوقات كتير قوي ما بنستقبلش الكلام كانه تسجيل صوتي بنشغله زي ما هو. مخنا بيفسر الكلام تبعا للنظريه اللي احنا قلناها دي، بناء على علاقتنا بالشخص، بناء على الطريقه اللي اتقال بيها الكلام، بناء على تجاربنا السابقه وحالتنا النفسية في اللحظة دي. كل ده بيأثر على فكرة استقبالنا للكلام، وهو ده اللي بيوصلنا لمرحلة انت ليه قلت الكلام ده، فيقولك انا ما كنتش قصدي، لان كان في عوامل كتير ساعدت ان انا افهم الكلام بالمعنى ده. لو في شخص مثلا قالك ايه، انت اتأخرت قوي على فكرة، والشخص ده انت بتحبه، فهتسمع الكلمة منه اللي هو ايه، انا زهقت من القعدة لوحدي وكنت مستنيك قوي. مخك هيترجمها كده. طيب لو الشخص ده انت مش بتحبه وقافش عليه وما بينكم علاقات مش كويسة قوي، هتقول ايه، انه هو بيحاسبني، هو بيلومني، هو بيعاتبني. فتبدأ تاخد الدفاع كده وتبدأ تقوله فيها ايه يعني لما تأخرت، يعني انا مش تسألني الاول ايه الظروف؟ فيقولك هو انت قفشت كده ليه، انا كنت بتكلم معاك عادي يعني، انا بس عشان بقالي كتير مستني. فهي بس الفكرة انه ممكن تكون في الوقت ده انت مضغوط قوي، ممكن تكون في الوقت ده انت الشخص ده مش متقبله، فعشان كده قفشت على كلامه وفهمت كلامه بطريقة غلط. فلازم دايما قبل ما اقفش على الكلام، او لما اجي اخد الكلام بقى وهبدأ اعمله دراما وافكر فيه في البيت والاوفر سينكينج بتاعي ده، لازم ابدأ افكر هو الكلام ده اتقال ليه، هل الشخص فعلا كان يقصده، ولا انا اللي عامل تصعيد للمواقف ومكبر المواقف قوي. فنراعي دايما النقطة الجوهرية، احنا ما بنسمعش كلام الناس، احنا بنسمع تفسيرنا اللي احنا عايزين نحطه عن كلام الناس. طيب خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. عايدة بتقول الحب هو سر الفهم، لو بتحبيني هتفسري الكلمة وتفهميها مني، ولو بتكرهيني أكيد مش هتحاولي تفهمي. بس هو مفهوم الكراهية ده أصلا مفهوم صعب جدا، يعني فكرة إن إحنا نوصل لمرحلة إن أنا بكره الشخص دي حاجة صعبة قوي بجد. يعني ليه أحط مبدأ الكراهية؟ يعني ليه أصلا أدخل؟ أنا عارفة إن المبدأ ده بقى موجود في الحياة، بس هو عامة أنا لو فعلا بكره الشخص أو مش بحبه أو مش طايقاه، لو قدم لي الشهد مش هشوفه شهد، يعني هشوفه خشاف مش عارف اشوف منه حاجة خالص. لكن لو فعلا في محبة وفي قبول انا هقدر افسر الكلام ده. بس هو الغريبة انه في اشخاص مهما كانت بتحب الناس هي حساسة قوي، بتوصل لمرحلة انها طول الوقت بتفهم الكلام غلط. عارفة الشخص اللي تقعدي معاه مضطرية طول الوقت تشرحي له انت بتقولي ايه عشان ما ياخدش الكلام ويفهمه بطريقة غلط؟ ناس كتيرة في مجتمعنا موجودة كده، وهتلاقي ان كل دايرة فيها واحد او فيها اتنين بالشخصية دي، اللي هي الشخصية اللي بتفهم الكلام غلط ومضطرية طول الوقت تفهميها علشان انتي قلبك عليها. هي يعني بتروح عندها انفجار من الاوفر سينكينج، انتي بتبقي عارفة ان خلاص الكلمة دي اتقالت، فلانة دي هتاخد الكلام ده تروح بيه مش هتنام، هتفضل تفكر فيه. فطبعا المحبة موجودة وتستر، زي ما بهاء كان بيقول من شوية، نانا بتقول كلامك صحيح، شكرا. ونانا بتقول انتي كلش جدي بالمواعيد ضايقتيني. انتي كلش جدي ده جدي الله يرحمه، بس انا مش عارفه يعني ايه انت كلش اللي هي ايه، انت يعني اللي هو الكلام مثلا، انا اتكلمت عن المواعيد فضايقتك. مش فاهمه حاجه انا اتحدث اللغه العربيه بطلاقه ولكني لا اتحدث اللغه الكرديه فانا مش فاهمه. المهم طيب تعالوا كده نفكر مع بعض ونحاول نفهم بشكل بسيط خالص ليه الكلام ما بيوصلش صح زي ما هو، وليه بيحصل فهم غلط كتير قوي في كلامنا. اول حاجه انتوا قلتوها من كلامكم، انا هاخد بقى من كلامكم واطلع النقط. التجارب السابقه، يعني انا كنت بمر انه الكلمه دي كانت دايما تتقال لي، مثلا جمله عاديه خالص زي ايه، بطلي عبط بقى، دايما دي كانت تتقال لي عشان تتفه مني، علشان تقلل مني، علشان يتريقوا عليا فيها. فعندي واحده صاحبتي بحبها قوي وقالت لي بطلي عبط بقى يا فينا، هي مش قصدها نفس المعنى بتاع زمان، بس هي قصدها انه ايه، ما تفهيش الموضوع بسيط ويلا بينا، ده ما يستاهلش مثلا ان احنا نضيع فيه وقت، ويلا بينا لحاجه اهم. بس انا في دماغي تجربتي ان الكلمه دي مؤلمه وفيها تنمر وفيها وجع، فانا هضطر ان انا افتكر ده ومقولها لو سمحت انا ما بحبش الكلمه دي، ما تقولي ليش الكلمه دي. فتبص لي كده تقولي ده عبط، يعني مش حاجه رهيبه. ليه؟ لان انا مخزوني عن الكلمه زمان كان مؤلم قوي، فانا بتوجع منها قوي، فانا مش قادره اسمعها حتى لو بهزار. فالمشكله مش عند الشخص اللي قدامي، المشكله هنا عندي، ولازم افهم وادرك انه انا عندي قيد مقيدني، وهو انه تجاربي السابقه هي منكده عليا في بعض الكلمات اللي بتتقال، وانه اللي قدامي ما يقصدهاش. الحاله النفسيه اللي ليا وانا بسمع الكلام فرقه جدا. يعني انت لو جيت قلت لي كلمه وانا هادي، مش زي مثلا انت حساس قوي يا عم، فانت حساس قوي يا عم دي، وانا هادي عادي يعني، انا حساس، انا شخصيه حساسه بحس كتير، ده وانا هادي هاخدها بهزار وهنهزر فيها. لكن لو انا مضغوط ومتنرفز وعصبي وجيت قلت لي انت حساس، انا هفهم ان انت بتقلل من مشاعري، وهفهم ان انت بتنرفزني زياده. محدش يقول لي انا حساس، ما انا قلتها لك امبارح وكانت عادي النهارده، ليه مش زي امبارح؟ فتبص تلاقي انا اوقات في التوقيت بيخليني افهم الكلام غلط، حالتي النفسيه وقت ما بسمع الكلام بتفرق. فما اقفش عند النقطه بقى، وما اقفش عند الكلمه واكبرها واعمل فيها تصعيد. طب ما هي كانت بتتقال عادي قبل كده والدنيا بيس، يعني ما فيش مشكله. لو انا عديتها قبل كده وانا هادي، يبقى اذا دي مش المحور بتاعي، يبقى المشكله في الوقت اللي انا بسمع فيه الجمله. بهاء اكلش يعني كتير يا فينا، انت كتير جدي بالمواعيد ضايقتيني. طب ما انا مش عارفه بقى، طب مش هحط كلش واحط كتير، فانت كتير جدي بالمواعيد برضو، انا مش فاهمه ضايقتك ليه يعني. ماشي. عايده بتقولي يعني انت جديه جدا في المواعيد. انا جديه جدا في المواعيد، يا لهوي. طب ده ايه؟ ده انا اكتر واحده مواعيدي بايظه على فكره يا جماعه. يعني بصوا، على حسب، لو الميعاد ميعاد مثلا شغل او كده لا بحاول التزم، اما بقى ميعاد صحاب عاده بتاخر، مش عارفه ليه بعمل كده بجد، مش عارفه. بس ممكن اللي قدامي يفهم ان انا بستقل بيه، بس انا بجد مش بستقل بيه. بس هو الفكره كلها ان انا عارفين اللي هو الشغل بقى اللي هو ايه، ما هو اصلا انا ناس ما اعرفهاش، فانا باجي اللي اعرفه واغيظه واجي يشوفه برده بتفهم غلط، بس انا ما ببقاش قصدي. وبهاء بيقول اللي بيحب حد بيتقبله زي ما هو ويلتمس له 100 عذر، ولما يكون متضايق من الشخص اللي فهمه غلط اول ما بيشوفه بينسى كل حاجه وبيرجع زي الاول واحسن. طب انا هسالك سؤال، هو بينسى وبعدين بينسى بجد، ولا لما يحصل موقف شبهه يفتكر الوجع اللي اتوجعه في الموقف الاولاني اللي افتكر نفسه ناسي وعداه، بس هو ما كانش ناسي وعداه، فرجع قال له ده انت عملت كده قبل كده، قال له طب وانت ما قلتليش ليه، قال له ما انا عديتها. فهمت انت اللي حصل ده؟ فهمت انت الكلام ده؟ يعني مهم ان انا لما هنسى لحد اكون عاتبته الاول، اكون صفيت الموضوع، اكون مش كل كلام بعديه في حياتي انا بعديه وانا مبسوط، اوقات بعديه وانا متضايق وشايل جوايا، بس عامل نفسي ان انا مش واخد بالي، بس لما بيتكرر برجع توجع تاني، فاقول لا هو عادي اكيد ما يقصدش، بس هي الكلمة عمالة توجعني. فحاجة من الاتنين، يسأله اذا كان يقصد ولا ما يقصدش، يا اما انا اعرف اذا كان الموضوع يستاهل ولا ما يستاهلش، لكن ما عودش في حاجة انا سايبها جوايا بتنكد عليا من وقت للتاني. مترجمة جميلة انت عايدة. أمال أنا ليه ما فهمتش الترجمة؟ وعايدة بتقول أنا بحب اللغة دي قوي متعلمة كتير من علموني بقى يا جماعة، عشان أنا يعني ثقافتي تكمن في ولا حاجة. طيب تعالوا نكمل كده ونحكي مع بعض إيه الأسباب اللي ممكن تخليني أفهم الكلام غلط، ايه الاسباب اللي ممكن تخليني اصعد الكلام واعمل من الحبه قبه واكبر المواقف واكبر الجي قوي واحس ان في مشكله حصلت في اللاشيء. قلنا اول حاجه انه التجارب السابقه اللي انا مريت بيها، انه لو الكلام ده لمس حاجه عندي موجوعه اصلا زمان فانا بفضل فاهمه ان هو كلام مش صح. تاني حاجة الحالة النفسية وانا بسمع الجملة، لو انا هادي ومضغوط، لو انا هادي مش زي ما انا مضغوط، الاتنين بيختلفوا. تالت حاجة علاقتي بقى بالشخص اللي قالها، ودي مهمة جدا جدا. ممكن يكونوا اتنين، واحد يقول لي انت يا فينا غلسة جدا شكرا وانت غلس، وممكن حد تاني يقول لي يا فينا انت غلسة جدا بقول لك ايه، انت تحترم نفسك معايا وتحترم طريقة كلامك معايا ومش انا اللي يتقال لي غلسة. طب ما هي قالتها من شوية وكان عادي، منها حلوة ومني انا مش حلوة ليه؟ ما هي الكلمة الناس بتقولها لك عادي، ليه جات مني انا وبقت فيه مشكلة وحوار ضخم جدا؟ مشكلة ان العلاقة ما بيننا مش تمام، فانا مش قادرة اقبل الكلام العادي اللي انا بقبله من اي حد. فبالتالي لو انت حتى بتقول الجملة لانها حد تاني قالها، انا مش قابلة منك الكلام، لانه انا في بيننا حاجة يعني مش قادرة عديها. وده يخلينا لو انا شخص حاسس ان العلاقة ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي مش تمام، ما بقاش بس تهبل واقوم اي نفس الكلام اللي بيتقاله من حد تاني. ليه؟ لان لازم ابقى عارف مقدار العلاقه ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي. ممكن الشخص التاني ده يكون عنده زي العسل وبيقبل منه الكلام، بس هيجي انا عارفه ان كلامي لقمه في زوره، مش هيقبله مش هيبلعه، فخلاص لازم انا اخد بالي على الكلام. طيب ولو قلت الكلام برضو الشخص فاهم كويس قوي انه ما يقصدش الكلام ده، هو بيعمل زي اللي جنبه، بس هو العلاقه ما بيننا ف لطيفة منها بس مش لطيفة منك، يعني عارفين انتوا الفكرة. فلو الشخص في بينكم مستوى قبول كويس هيقبل كلام كتير، لكن لو الشخص ما فيش مستوى قبول هيقف لك على الوحدة. فدي برضو نقطة مهمة قوي تخليني بفهم كلام الشخص اللي قدامي غلط او صح. في كمان الثقة ما بين الطرفين، لما اكون واثقة فيك فواثقة انك اكيد مش هتقصد كده، وانك لو قلت كلمة صعبة ممكن اقولك انت على فكرة الكلمة دي قوية جدا، بس لو طلعت من حد تاني ما كنتش سكت له، بس عشان طلعت منك انت انا عارفة كويس قوي ان انت ما تقصدش، فانا هعديها بس من فضلك خد بالك منها. او انه لو انا اخدت الكلمة هيخليني انه لو انا مش واثقة فيك هفهم الكلمة غلط. يعني لو انا عارفة ان انت شخص متنمر، وعارفة ان انت شخص بتلسن كتير بالكلام، وعارفة ان انت شخص بتكسر الحدود، لما هتقول كلمة انا هفهمها غلط. فدي من ضمن الاسباب اللي بتخليني يا اما افهم كلام الشخص اللي قدامي غلط، يا اما اعرف استوعبه وابقى فاهمة كويس قوي انه الثقة اللي ما بيننا تسمح انه انت هتقول وانا هفهمك. لكن لو انا اصلا مش واثقة فيك فكل كلامك هاخده غلط، لان انا عارفة ان انت ممكن تكون تقصد الكلام ده. فعامل الثقة ما بين الناس مهمة قوي لمدى فهم الكلام صح او غلط. هفهمك غلط لو انا مش واثقة فيك. بهاء بيقول ما هو يبقى من حقه عملتها مرة ومرتين وثلاثة، بعد كده يبقى هو بيستعبط يبقى لازم التصعيد. لا ما هو بص انا مش عارفة قوي احنا في نفس النقطة ولا احنا في نقطتين جنب بعض. لو انا سكت على حاجة ضايقتني وبعدين جيت صعدت الموقف فجأة، ما هو انا اللي سكت من الاول، انا ما عبرتش ان انا متضايقة في المرة الاولانية والتانية، انا كنت مستنية يفهم لوحده وهو عمره ما هيفهم لوحده، فبالتالي انا التصعيد بيبقى غير مبرر. طب ما قلتش ليه من الاول ان انت متضايق، فانا اللي في الاخر الغلط بيبقى راكبني. طيب لو انا بقى قلت مرة واثنين وتلاتة انه يا فلان انا مش عاجبني الكلام ده، يا فلان من فضلك خد بالك من كلامك، وانت مصر تقول نفس الكلام بنفس الطريقة، وجيت مرة صعدت الموقف انا معايا حق لان انت ما احترمتش المرة واثنين وتلاتة، لا فانا كده حر بقى برد فعلي. فهنا برضو فهم الكلام والتعبير عنه بيختلف على حسب رد فعلي انا من الاول، انا كنت بسكت ولا كنت

0: راديو سما. لون أيامك.
1: لون أيامك. من ضمن الحاجات اللي بتخلينا نفهم كلام الناس غلط نبرة الصوت ولغة الجسد بتاعتهم. من أكتر الحاجات اللي ممكن لو أنت مثلا كنت بتقول كلمة عادية بس أنت حركات إيدك سريعة قوي أو تعبيرات وشك مش مظبوطة لأنك أنت مثلا كنت سمعت خبر فأنت متغاظ منه فروحت قلت للشخص اللي قدامك كلمة عادية خالص بس أنت شكلك مش تمام وأنت بتقولها فالشخص اللي قدامك هيفهمها غلط. ليه؟ علشان أنت نبرة صوتك وتعبيرات وشك ولغة جسدك بتقول غير الكلمة عايز تقولها فبالتالي الشخص معذور لما هيفهمها غلط. التوقعات بقى احنا بنبقى عاملين عندنا توقعات. يعني انا مثلا متوقعة ان هروح اكيد هيتريقوا علي عشان اللونين اللي انا لابسهم على بعض والناس اصلا ما شافتش اللونين بس قالت حاجة تانية فانا حاطة في دماغي ان انا هيتم انتقادي على اي حاجة فهفهم اي كلمة بتتقال إنها انتقاد فأنا متوقعة أصلا إن في كلام وحش هيتقلي متوقعة إن القعدة دي إذا عارفين أنتوا لما تروحوا مثلا خروجة كده تقول إيه أنا عارف هيتحفل عليا في القعدة أو أنا عارف إنه ملهاش فأنا هبقى حساس جدا اتجاه أي كلمة تتقال

واي كلمه ممكن تتقال في السياق عادي هلاقيني نفسي بس بفهمها غلط. وساعتها لما اجي احكي لحد انت كبرت الموضوع قوي فهمت غلط، لان انا رايح اصلا متوقعات من جوايا انه هيحصل كده. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. عايده بتقول فينا ايه رايك واحب اسمع اجابتك. حاضر يا فندم. ايه رايك في حد طول الوقت عارف ان اللي بيغيظك وبيعمله واول ما تعديه يقول لك بهزر وكل مره بيعمل كده الاستمتاع والتلذذ بكده؟ طب انا هسالك سؤال. بصي انا بحب دايما ازنق عقلي في حته ايه الدليل، ايه الدليل ان هو بيستمتع وبيستلذ ان هو يتريق عليك؟ ايه الدليل؟ يعني ايه اللي خلاكي عندك وصلك الاحساس ان هو بيستمتع وبيستلذ؟ مش وارد تكون فكره جوانا؟ انا عايزه بس اتاكد، غالبا المشاعر بتبقى صح شوي بس انا عايزه اتاكد منك، يعني عايزاك يعني ايه دليلك انه بيستمتع وبيستلذ ده؟ يعني ايه الموقف اللي بيحصل فبيخليكي تقولي لا ده هو قاصد يعمل كده؟ سؤال تاني، هل اللي بيعمله معاكي بيعمله مع كل الناس اللي حواليكي ولا مع عايدة بس بيعمل معها الكلام ده؟ وطيب وهل لما بتروحي تقولي له انا متضايقه من ده بيبقى فيه تغيير مؤقت وبيعترف ويقول لك انا اسف انا ما كانش قصدي انا انا انا انا وبعدين بعد شويه بيرجع يعملها تاني، ولا اصلا هو مش معترف اني عنده مشكله اساسا؟ وبعدين اصل هقول لك على حاجه كمان، علاقه الشخص بينا بتختلف. يعني مثلا لو انا مع اخويا في البيت واخويا بيستمتع انه يستفزني في البيت وبيستمتع انه يقول كلام يغزني، اكيد اكيد اكيد انا مش هطلعه بره واقول له اطلع بره البيت، واكيد اكيد اكيد انا مش هطلع بره البيت، احنا هنفضل عايشين مع بعض. فبرضو هنا العلاقات وقربها وبعدها بتفرض الطريقه اللي لازم نتعامل بيها. لو انا اخوات في البيت مثلا او اتنين متجوزين في البيت، لا هيبقى في مستوى قفش معين وانه لا انا قلت 100 مره انا مش هتكلم، ويبقى في رد فعل عقابي شويه مني انه لو سمحت انا مش هقبل الطريقه دي. وانه مثلا لما يجي يتكلم في قعده انا هقوم يا جماعه مثلا. ليه؟ لان انا الطريقه دي خلاص وصلت له بطريقه جرحه كمان ان انا مش عاجبني الطريقه دي، لو هو مش راضي ان هو يقبل انه انا الطريقه دي مش عاجباني. لكن لو هو مثلا ما كانش واخد باله وبيعمل تمارين لنفسه انه يبطل ومش عارف، ساعتها الموضوع هيبقى ها انا قلت انا مش عاجبني مثلا واحنا قاعدين مثلا. نانا بتقول اليوم صديقتي في العمل قالت لي ما كانت تلك الرسائل المزعجة التي أرسلتها بالأمس، أنت بعتتي رسائل وهي قالت لك أنها رسائل مزعجة، أنا كنت أرسلتها ببساطة وعفوية لكن هي أخذتها بشكل قاسي لما اتفتح الموضوع فانصدمت وظللت وفضلت أسألها أكتر من مرة هل تقصديني أنا، هل كلامك عني، ما كان قصدي أزعلك، أنا قلت لها بشكل عادي بس واضح أنها وصلت لها بطريقة ضايقتها. أظن بعد الحلقة دي يا جماعة إحنا نقدر نفهم اللي قدامنا ليه بيفهم غلط. ممكن تكون أولا التكست ده أبشع طريقة توصلي بيها رسالة. يا جماعة لما تكون متضايق من الشخص اللي قدامك اوعى تكتب له مسج على الواتساب او تبعت له مسج تكست خالص، لان هو لو هو قافش معاك هو بيقرأ المسج بالطريقة اللي انتوا بتتخانقوا بيها مع بعض، ولو هتضطر ان انت تبعت حط ايموجي ضحك، حط ايموجي قلب، حط ايموجي الوش اللي فيه احراج ده شوية، بحيث ان انت تحسسه ان الطريقة هادية هادية. او ممكن كده ما بين قوسين على فكرة انا هادي جدا ومش بتخانق، عشان بس الشخص اللي قدامك ما يفهمش ان الطريقة خناق. هي ممكن تكون فهمت المسج بطريقة، هي كانت في الوقت ده متعصبة فلما قرت المسج قرت المسج بالصوت المتعصب اللي هي قرته. ممكن تكون ما فهمتش الكلام اللي انت كتباه هو معناه ايه او ليه اتكتب او ايه السبب او هل كان في مقدمة ليه. طيب فهي وارد كتير قوي ان هي تكون ما فهمتش. ممكن تكون هي عندها تجربة سابقة مع الكلام اللي انت كتبتيه وكان جالها شبهه من حد تاني فالكلام ده اذاها قوي فراحت ريفليكت عليكي كل ده وطبقت عليك كل اللي هي بتمر بيه. فوارد يكون في كذا سبب من الشخص اللي قدامي انا لازم اعذره عشان افهم هو ليه فهم قصدي غلط.
ما فيش يعني ما اعتبرش ان هو ايه. طب وانا كنت اقصد انت ازاي بتتكلم كده انت مش عارف ايه. طب قفلتيني قفلتك ليه؟ ما هو هقولك انت مستنيه رد مني صح. طب انا ارد ازاي على موقف انا مش عارفاه كله؟ مش لازم انا اسالك اسئله والاسئله دي انا اعرف منها الاجابه فاعرف رد، ولا انت عايزه تزنقيني وخلاص؟ انا لازم اعرف بجد، لازم اعرف بجد ايه السبب يعني. انا بحب كده، بصي انا بعشق لعبه اللعبه مع الدماغ دي قوي قوي، عشان عارفه ان الدماغ ده ابن لذينه كده، عايز يورطنا في افكار، عايز يورطنا في مشاعر، في بحر من الغمقان من المشاعر المؤلمه. فانا بقى بحب اللعبه دي معاه قوي، واحب اقعد ازنقه بالاسئله. فلما ما بيعرفش يجاوب بيفهم ان هو يعني لا هو بيستهبل، هو الموضوع مش مش مش مش غلط خالص زي ما انا شايفه. فعايزاكي بس تشوفي كده الاسئله ايه واقعها من الحياه يعني. ماجد بيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد. انا بص عامه انت مش بتتكلم بس انا بحب دخولك عليا وصباحك وانك انت بتمشي خير وبركه الحمد لله. المهم ان انت يا رب كده يومك يبقى مليان. معنا لعبه الشهور جاوب بالعكس، هقول لك حاجه وتجاوبها وبعدين نقعد نتناقش فيها. طيب تعالوا كده خلينا نقول برضو انه من ضمن الحاجات انه الصورة اللي البني آدم واخدها عن نفسه، يعني لو الشخص واثق من نفسه وانت رحت قلت له مثلا انا تصرفك في الموقف الفلاني ده ضايقني جدا، لو الشخص واثق من نفسه مش هيهجم عليك ومش هيقولك انت مش من حقك تقول لي ايه اللي ضايق، ايه اللي مفروض اعمله وايه اللي ما يعني مش مفروض اعمله. هتلاقي ان رد الشخص اللي واثق من نفسه على الكلام وفهمه للمواقف هيكون بشكل احسن، على عكس الشخص اللي مهزوز هتلاقي ايه ده، هو انا عملت حاجة غلط؟ هو انت تقصد يعني ان انا كنت بايخ في الموقف ده؟ هو انت كنت تقصد يعني ان انا ما كانش ينفع اعمل كده؟ وتلاقيه صعد المواضيع قوي. ليه؟ لان نسبة الثقة في النفس مؤثرة جدا في فهمي لكلام الشخص اللي قدامي. لو انت قلت كلام وانا واثق في نفسي انا ببقى واثق انه خلاص يعني اكيد انت ما تقصدش، اكيد انه يعني مش المعنى اللي مكتوب، اكيد انت تقصد حاجة تانية لان انا عارف كويس قوي انا مين. لكن لو انا شخص مهزوز، ودي تخليني كويس قوي اراجع هل انا شخص بطقمس كتير من كلام الناس وبفهمه غلط، هل جملة انت فهمتني غلط بتتقلي كتير قوي؟ لو هي بتتقلي كتير اراجع معدل ثقتي بنفسي، لاني ممكن ما كنش واثق في نفسي بالقدر اللي يخليني افهم كلام الشخص اللي قدامي صح. فدي برضو من النقط المهمة قوي. بصوا كل واحد ليه كتالوج بتاعه، يعني مثلا لما اجي اقول لحد انت حساس، ممكن عند شخص تعني ان انت شخص عندك مشاعر جميلة ومشاعرك فياضة وبتحس بالاخرين، ممكن شخص تاني بيفهم ان انت لزوق يعني شخص بايخ قوي. فالمصطلحات يا جماعة اصلا مختلفة من شخص للتاني من بيئة للتانية. فلما انا اقول لشخص المصطلح بتاعي ولاقي ان الشخص يعني انا مثلا لما الست دي فهمتني غلط وبتقولي يعني ايه تقولي لي نقطة ومن اول السطر انت بتستصغريني، انا قلت لها بشكل مباشر ممكن تكون دي في المصطلح بتاعك انها اهانة او انا بقفل على كلامك، بس انا في المصطلح بتاعي الكلمة دي معناها يعني لازم نبدأ من جديد، احنا وصلنا لحتة غامقة يلا نبدأ من جديد. اختلاف المصطلحات ما بين شخص وشخص بيفرق قوي. شخص تاني انت حساس عنده انت ضعيف قوي وبتكبر المواضيع، فنفس الكلمة ليها معنى مختلف من شخص للتاني. فمش معنى ان الشخص قال كده يبقى هو بالدليل هو قصد كده، ممكن يكون ده مصطلح عنده، فانا محتاج بس اسأل وافهم هو انت قلت ليه. من ضمن الحاجات برضو اللي بتفرق قوي، انا بتخيل ان انا بقرأ الافكار، انا قاري افكار الشخص اللي قدامي. انتوا عارفين فلان هو كان يقصد كده، انا عارفاه يا جماعه انا بعرف اقرا الافكار، يا جماعه انا بعرف اقرا الناس بتفكر ازاي، هو كان يقصد تفكركوا قالها عبرت خالص، هو كان يقصد كذا وكذا وكذا وكذا. الشخص اللي دايما عنده احساس انه بيقرا افكار الناس، انه عارف الشخص اللي قدامه ده دي مشكله، لانه وارد ان اكون قرايتي للناس اصلا غلط، وارد ان انا اكون حكمت من موقف ما والشخص اصلا الموقف ده كان معذور فيه، فانا حكمت بناء على الموقف ده على حياة الشخص بالكامل. فبرضو من ضمن الحاجات اللي بتخلينا بتخيل غلط هو ان انا بتخيل اقرا شهر واحد. طيب مش هتقولي لي بقية الاسئلة اللي انا قلتها لك؟
طيب ثانية واحدة، هو يقصد طيب ان هو يعني انت اتكلمتي كتير وانت اتأكدتي بكل المواقف ان هو يقصد؟ اصل هو لو يقصد فعلا وانت متأكدة ان هو يقصد وعنده كل الادلة والبراهين، لا مش هتسكتي اكيد طبعا. يعني انا عن نفسي مش هسكت، يا اما هقلل كلام معاه، يا اما هتبع سياسة الاحراج معاه، انه لو انت قلت كلام انا مش عاجبني او عملت هحرجك، هحرجك. وانا بجد بقول كده للناس، لو الكلام ده اتكرر انا هضطر احرجك، عشان انا مش هقبل ان انا بقى قاعده محرجه، فانا هحرجك عشان تسكت. فاللي قدامي بيتخض، فهو بيفكر مره واتنين وتلاته قبل ما يكرر. ف يعني الله بقفلك، بحاول اخليكي مش مقفوله بقى. طيب شهر واحد بس هتجاوبي بالعكس، ماشي؟ يعني هقول لك سؤال وانت جاوبي بالعكس. بتعرفي تقولي لا؟ بصي هتقولي الجمله كلها، مثلا لو انت مش بتعرفي هتقولي اه بعرف اقول لا، فاهمه؟ بالعكس. فانا هبقى فاهمه انه هو العكس بتاع الاجابه بتاعتك. طيب تعالي كده نكمل كده ونشوف ايه اللي بيخلينا نفهم كلام الناس اللي حوالينا غلط. طيب خلينا نلخص كل ده، ان كل واحد فينا عنده فلتر. الفلتر ده انا بسمع الكلام من خلال الفلتر ده، الفلتر ده بيتأثر بشخصيتنا، بيتأثر بتجاربنا، بمخاوفنا، بعلاقتنا بالناس اللي حوالينا. فراجع الفلتر بتاعك ونظف الفلتر بتاعك علشان تعرف قصد اللي قدامك ايه بالظبط، وامتى يكون قاصد وامتى ما يكونش قاصد، ويبقى عندك الدليل والبراهين على انه كلامه يقصده او ما يقصدوش. هل احنا بنوصل رسائل من غير ما نقصد؟ اه، هتلاقي نفسك انت كمان بتوصل رسائل من غير ما تقصد. لما تقول لحد انك عادي وتمام الموضوع مش فارق معاك، بس هو مضايقك ومفارق معاك جدا، فانت كده بتوصل للشخص اللي قدامك رسالة اللي هو انت مش مفهوم. فبالتالي لما هتقول كلام بعد كده يتفهم غلط، ما انا مش فاهمك، ما انا مش عارفك، ما انت اللي بتقوله غير تصرفاتك. انت قلت ان انت عادي بس تصرفاتك كلها ما بتبينش ان انت عادي، فانا ما بيبقاش فاهم افهم معنى كلامك هو صح ولا غلط. فلو انت في جواك حاجة متضايق منها وانت مش عادي، ما تقولش انك عادي، عشان انت كده بتوصل كل المسجات للشخص اللي قدامك غلط. هو مش عارف يفهم اي حاجة، هو شايف تصرف وشايف فعل عكس بعض، فمش عارف يفهم الكلام من انهي زاوية. وقيس بقى على كده كتير قوي. براحتك، براحتك دي انا بقولها للشخص اللي قدامي وانا اكون مخنوق منه، وياك تاخد راحتك، ده انت لو خدت راحتك هبهدلك. فبرضه الشخص اللي قدامك بيوصل له مسج، طب هو يقصد ايه؟ هو براحتي ولا مش براحتي؟ عشان انا مش عارف يعني. فاحنا اوقات احنا كمان نراعي ان كلامنا يكون واضح عشان يوصل صح للشخص اللي قدامنا. طيب تعالوا كده نشوف جزء، بس خليني كده عايدة بتقول اكيد بعرف اقول لا والف لا كمان، وهي مش بتعرف تقول لا. ما بتعرفيش تقولي لا خالص يا عايدة. انت عايزة اقولك انه من انا زمان كده كنت زيك، بس الحمد لله ربنا عافاني ورفع عني الكارثة دي. زمان ما كنتش بعرف اقول لا. فينا كذا كذا كذا حاضر، فينا كذا كذا كذا حاضر، فينا من فضلك حاضر. وبعدين اكتشفت انه ايه ده، فينا راحت فين؟ فينا بتقول حاضر بس، فينا ما بتعرفش تقول لا، فينا كل حاجة انا متضايق من كذا تمام ومش مهم انا. بعدين ادركت لا، انه في اوقات لا يا جماعة، انا قولولي وانا لو في استطاعتي هقول. اه هي الفكرة بقى عارفة ايه؟ انك تحرري نفسك من الذنب، لانه اكتر حاجة بتمنعك ان انت تقولي لا او اه الذنب. لما بتقولي لا بيجيلك شعور بالذنب، طب ما كنت اجي على نفسي، طب ما كان مش ميجراش حاجة دي وخلاص، طب ما مش عارف ايه، وتفضلي تاكلي في نفسك كده علشان انت مش عارفة تقولي لا، فبتضطري تبرري نفسك مبررات. بس حقيقي السر في موضوع لا دي الشعور بالذنب. ايوي تشعري بالذنب لما يكون الموضوع مش في طاقتك وتعتذري عنه. لو مش في طاقتك قولي انا اسفة يا جماعة، وبعد كده قومي احساس اللي بالذنب ده، انك انت فعلا مش قادرة، او انت فعلا ده هيجي عليكي او هيأذيكي، فيعني بجد انت معذورة. طيب تعالوا كده بقى ناخد جزء كده لطيف
هو أنا بسمع كلام ربنا صح؟ هو أنا بفهم مقاصد ربنا؟ أصل هنا الموضوع بيبقى غريب قوي. لو ربنا تأخر شوية أوقات بقول له يا رب إلى متى يا رب تنساني؟ أنت مش سامعني ليه؟ لو الأبواب اتقفلت شوية ربنا سايبني، ربنا مقفل في وشي الأبواب، أنا كده، أنا نصيبي كده، هفضل متنكد طول عمري ومش وعايش في الهم والغم ده طول عمري. أوقات إحنا مش بنعرف نقرأ الأيام صح، يعني مش بنعرف نقرأ امبارح ده حصل لي، طب هو ليه بيحصل ده دلوقتي، طب بكرة هيبقى عامل إزاي، مش بنبقى عارفين نربط الدنيا ببعض. مش ببقى عارفة إن يوم من الأيام لما اترفضت في شغلي اللي فات ده كان عشان في شخص مختلس والشخص ده كان هيلبس. انتوا عارفين انه في مره من المرات كده في شغلنا اتخانقت مع الشخص المدير ده خناقه جامده جدا بجد. من ضمن الحاجات اللي فهمت فيها قوي ان البني ادم ما بيعرفش يربط. وبعدين بعد كده يعني اتخانقت معاه وساعتها سبت الشركه وسبت المرتب وسبت كل حاجه وقلت لهم خلاص يا جماعه انا جبت اخري. كان قرار كده بس هو كان قرار صح شوية انه خلاص الموضوع الغلط كبر قوي فانا ما بقتش قادرة. فبعدين بعد كده بعدها بشوية اكتشفت ان كان في اختلاس رهيب في الشركة دي، والشركة دي كل الناس اللي فيها دخلوا في التحقيق عشان بسبب الاختلاس ده، وانا البوزيشن بتاعي كان هيبقى على الهيد بتاع الناس دي، فانا كنت هروح فيها هروح فيها. بس انا اكتشفتها بعدها بكتير قوي. بس كنت دايما بسأل ربنا انا ليه اتحطيت مع الشخصية دي يا رب، يعني الشخصية صعبة جدا بجد، خرجت اسوأ ما فيا، يعني تعبتني جدا جدا وكانت بقدم لها كتير حب، وبالحب ده بتقدمه منتهى الاحتقار اللي في الدنيا بجد، عارفة ما حد يحتقر الشخص. فليه ليه طيب ليه انا عملت ايه؟ وبعدين حد ما بيحبش يعني النكد، يعني ما بيحبش انه نبقى عايشين في بيئة غير صحية. فبعدها بفترة كبيرة قوي انا قطعت الناس تقريبا كلها اللي في المكان ده، كنت اول مرة اخرج من مكان وانا مقطعهم كلهم بجد، مش عايز اعرفكم كلكم. ففوجئت بالصدفة بخبر نازل انه في ناس كثيرة راحت في الرجلين بعد ما انا مشيت على طول، بس انا معرفتش، يعني انا قطعت علاقتي بيهم كلهم، فانا معرفتش ان ده حصل. بس فوجئت ان انا لو كنت موجودة لدرجة بقى ايه، كان في حد كده لسه على علاقة، فبعت لها بقول لها انتوا عاملين ايه وبتاع ده، انا عرفت انه حصل كذا كذا. قالت لي ده من زمان قوي يا فينا، احنا اصلا استغربنا ان انت مشيتي، انت كنت يعني عارفة انه هيحصل ده، ده انت مشيتي في الوقت المناسب اللي كنتي هتدخلي فيه دخلة وحشة قوي في الحيطة، فربنا حماكي بشكل غريب. فادركت انه انا اللي كنت فاكراه انه هو وحش قوي ومش عارف اربط اللي فات باللي جاي، مش فاهمة ايه، لا مش فاهمة انت يا رب تقصد ايه، ليه بتعمل كده، يعني بجد ليه انا اعيش في النكد ده، ليه انا اعيش في الضغط النفسي ده، وحتى التعب اللي تعبته ما خدتش الفلوس ما خدتش حاجة ما عملتش حاجة ومشيت. فاكتشفت انه احنا ما عندناش الرؤية كاملة، اكتشفت ان احنا بيبقى عندنا بس دلوقتي اللي حصل، وبعد بكت ربنا انه ده حصل ليه زمان وانا ازاي يحصل فيا كده، اتاري انه في ربط غريب بالاحداث، واتاري انه في حمايه علينا، واتاري انه في حاجات كتيره قوي بس احنا ما بنبقاش عارفينها، وربما انا نعرفهاش اصلا، يعني انا بالصدفه عرفت، لكن وارد جدا ما كنتش عرفت الموضوع ده. تعالوا كده نكمل مع بعض. نانا بتقول شهر ستة، يلا بينا يا نانا نشوف شهر ستة بيقول ايه. هتجاوبي بالعكس؟ ماشي، يعني جاوبي بالعكس عشان أبقى عارفة إجابتك. بتحبي الناس تسأل عليكي؟ بتحبي الناس تسأل عليكي؟ قولي لي الجملة كاملة، يعني قولي لي آه بحب الناس تسأل عليا، فأبقى عارفة إنه أنت مش بتحبي ولا فارق لك، يعني فاهمة؟ فجاوبي بالعكس. ومجدة شهر 11، مجدة انت ساكتة ليه يا مجدة؟ ما بتتكلميش معايا ليه؟ ما خصماني ليه؟ ما قطعاني ليه يا مجدة؟ طيب، هل بتقولي كويسة وانت مش كويسة؟
يعني لما حد يجي يقولك تمام يا مجدة سامحتيني انت بقيتي كويسة، هل ممكن تقولي انت كويسة وانت مش كويسة؟ بس جاوبي بالعكس. اوكي، فجاوبي بالعكس، انا هبقى عارفة الاجابة بتاعتك. طيب تعالوا كده في اخر كام دقيقة في الحلقة، يعني الخلاصة بتاعت الحتة بتاعت ربنا دي، ان احنا محتاجين دايما نفهم انه قصد ربنا مش زي البشر. احنا ممكن نفهم بعض غلط، احنا ممكن نتخيل انه فلان بيقول كلام ده مش مظبوط، احنا ممكن ننفس من بعض، نقفش من بعض، نعمل حاجة كتير قوي، بس ربنا ابعد عن كده بكتير. ربنا دايما ما قصده صح 100%. ربنا دايما خطواته في حياتي طول ما انا مملكه على حياتي هتبقى صح 100%. انا مش فاهم قصدك يا رب، ومش فاهم ده حصل ليه، مش فاهم ليه فلان مات، مش فاهم ليه حصل كده، مش فاهم انا ليه موجود هنا، هو انا ايه اللي جابني هنا يا جماعه، هو انا ايه اللي شايلني كل ده، انا كنت حد بريء جدا، ليه انا اشيل كده كل ده، ليه الكتكوت الصغير اللي زي يبقى في الموقف الفظيع ده. سواء ربنا ليه مقاصد من كل حاجه، وقصده صح 100%. لو انا اسأت فهم قصد ربنا المشكله عندي انا، اللي مش عارف افهم مقاصد ربنا، انا اللي مش شايف الصوره كامله، فانا مش عارف افهم هو يقصد ايه. ليه بالعكس كده؟ علشان نغير العقل، يعني عشان نعمل حركة، علشان نعمل اختلاف، علشان الكومنتات تبقى فيها حاجة مش منطقية، فلما يبقاش فيها حاجة منطقية يشوفوا هو ازاي الإجابة دي كده فيسمعوا الحلقة. يعني أي حاجة يا مجدة عديها، يا مجدة ما تجاوب بالعكس وانت ساكتة بقى. طيب تعالوا كده نحكي مع بعض ونقول ازاي اعرف اتعامل مع الحتة ان انا بفهم الكلام مش مظبوط. انا كان نفسي قوي نطلع او ازاي اتفادى سوء الفهم. لو انا بتكلم وعايز اتفادى سوء الفهم اقول الكلام بوضوح يا جماعة، يعني مفيش داعي للهزار اللي مش مفهوم، مفيش داعي للكلام اللي في كتالوجي انا واللي قدامي مش فاهمها، مفيش داعي ده. يعني مثلا ايه، هي مثلا وليكن عايدة بتقول لي انت قفلت السؤال، فانا سألتها قفلت السؤال في ايه بالظبط. ممكن مثلا اخد الكلمة دي انه انا قفلت الاجابة عليها ضايقتها، او انه هي ان انا جاوبت في حتة تانية، او ان هي ممكن افهم 100,000 سؤال بسألها بوضوح زي ما انا عملت كده، انت تقصدي ايه بالكلمة دي، طب انا رديت ايه بعيد، طب انت كنت مستنية رد ايه، طب انت انا محتاج اتكلم بوضوح ويبقى كلامي واضح جدا ويبقى كلامي شبه افعالي، يعني ما بقاش متضايقة ومتنكدة، براحتك براحتك دي، بس لو عملتيها هوريك. طب ما هو انا بشوشر على اللي قدامي، فمحتاج اكون صريح، محتاج لما اكون مش كويس انا مش كويس، محتاج ان انا لما اكون متضايق انا متضايق، محتاج اعلن ده، بس انتوا مالكمش ان انتوا تعرفوا، يعني عادي مش مهم تعرفوا، بس انا محتاج اكون واضح عشان الشخص اللي قدامي ما يتوهش مني. ما فيش داعي نخلي الناس بعد ما نتكلم معهم يفكوا شفرات، يا ترى هو كان قصده ايه، يا ترى هو مرتاح ولا مش مرتاح، زعلان. بيغزني جدا الناس اللي يدخلوا مكان وانت مش عارف هو زعلانين ولا فرحانين، هم راضين ولا مش راضين، ليه يا جماعه ليه السسبنس اللي عليكم ده، ما تبقوا واضحين وتريحوا الناس، وما فيش داعي الناس تقعد طول الوقت تفك في شفراتكم يعني. ودايما واحنا بنتكلم تبقى نبرتنا متوافقه مع كلامنا، يعني لو انا زعلان ما اعملش نفسي فرحان وما اقولش كلام عكس النبره بتاعتي، لانه ده بيعمل شوشره برضه عن الشخص اللي قدامي ومش هفهمه. محتاج اسمع اللي قدامي للاخر، لما هسمع هعرف ارد صح، ولما هرد صح بنسبه كبيره اللي قدامي مش هيفهمني غلط. محتاجه افرق بين تفسيري للموقف وما بين اللي حصل فعلا. هو اللي حصل فعلا الكلام ده الرد بتاعه، ولا انا اللي فسرت الموقف غلط؟ يا جماعه اكتر حاجه مريحه ان انا ابص للموضوع من رؤيتين مش من رؤيه واحده، لو فضلت ابص من رؤيتي هفهم 90% من الكلام غلط، لكن لو بصيت من الرؤيتين وبصيت من بره كان الموقف ده حصل وانا من فوق منه وفلان قال كذا وكاني مش انا اللي قلت وانا قلت كذا، هبدا احس انه الموضوع واضح، انا ابتديت اشوف لا هو اكيد ما كانش يقصد الكلام ده.
محتاج ما خليش تجاربي القديمة بتسيطر عليا. يعني مثلا لو حد قال لي انت حساس، مين قال انت حساس معناها ان انا ضعيف؟ مين قال ان انت حساس معناها ان انا نكدي؟ مين قال انت حساس؟ مين قال الكلمة دي؟ ما يمكن يقصد بيها حاجة تانية. طب لو اتقالت بالفعل انت تقصد ان انا حساس يعني كذا كذا كذا، بس انا مش كده، او انا حتى لو كده يعني ساعدني ببقاش كده. يعني كل ما اكون صريح في الكلام اللي بيتقال كل ما الموضوع بيكون اوضح. ماجدة بتقول ما دام انا مش كويسة عمري ما هقول اني كويسة. ما دام انا مش كويسة، ده انت كده مجاوبها بالعكس، يعني انت في العادي بتقولي انك كويسة وانت مش كويسة، ولا ايه؟ ولا انت جاوبتي بالصح؟ يعني انا مش عارفة ده كده بالصح ولا لا. بس عامة لو انت مش كويسة وبتقولي انك مش كويسة، عايزة اقولك انه يا بركتك بجد، دي حاجة كويسة جدا ان انت تعرفي تقولي للناس الحقيقة بشكل ما يخلهمش يتدخلوا في حياتك، وفي نفس الوقت ما يخلهمش وتبقي حاطة حدود، بس في نفس الوقت انت واضحة عشان الناس ما تقعدش تفك شفراتك كتير. شكرا يا نانا على كلامك الحلو جدا، انا بعشق الوقت معاكم، بيعدي بسرعه جدا، في بركه غريبه. عايزه اقول لكم كل حلقه بتبنيني انا، بتطورني انا، بتعلمني، كل حلقه بخرج بيها بحته جديده في حياتي مبنيه. فشكرا ليكم، يعني انا اللي المفروض اشكركم مش انتوا اللي المفروض تشكروني. فربنا معاكم، واشوفكم يوم الخميس في حلقه جديده، وهيبقى في اجازه يوم الخميس في بعض البلاد، فارجوكم ما تسيبونيش لوحدي، هاتي اصحوا بدري وكلموني في يوم اجازتكم وواسوني. اشوفكم يوم الخميس في حلقه جديده وموضوع جديد، وصباحكم زي الفل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب القضاة الفصل العشرون. فخرج كل بني إسرائيل معا وجاءوا من دان إلى بئر سبع ومن أرض جلعاد واجتمعوا في محضر الله في المصفاة. ووقف قادة كل شعب وقبائل بني إسرائيل أمام جمهور شعب الله الذي بلغ عدده 400,000 جندي مسلحين بالسيوف. فسمع بنو بنيامين أن بني إسرائيل تجمعوا في المصفاة، وقال بنو إسرائيل: اشرحوا لنا كيف حدثت هذه القباحة. فقال الرجل اللاوي زوج المرأة المقتولة: دخلت أنا وسريتي إلى جبعة التي لبنيامين لنبيت، وفي الليل قام علي أهل جبعة وأحاطوا بالدار وأرادوا أن يقتلوني واغتصبوا سريتي حتى ماتت. فأمسكت جثتها وقطعتها ووزعتها في كل بلاد إسرائيل، لأنهم ارتكبوا فاحشة وقباحة في حق بني إسرائيل. فالآن تشاوروا يا جميع بني إسرائيل وأعطونا رأيكم. فقام كل الشعب معا وقالوا: لا يرجع أحد منا إلى خيمته أو داره، إنما نفعل هذا بجبعة: نلقي قرعة فنأخذ 10 رجال من كل 100 من جميع قبائل بني إسرائيل، ونأخذ 100 من 1,000 و1,000 من 10,000. هؤلاء يحضرون المؤونة للجيش الذي سيحارب جبعة بنيامين ويدخلها وينتقم منها على القباحة التي ارتكبتها في حق بني إسرائيل. فاتفقوا كلهم معا أن يعاقبوا المدينة. وأرسلت قبائل إسرائيل رجالا إلى كل عشائر بنيامين وقالوا لهم: لماذا ارتكبتم هذا الشر الفظيع؟ سلموا إلينا هؤلاء الأشرار الذين في جبعة فنقتلهم ونزيل الشر من إسرائيل. فرفض بنو بنيامين أن يسمعوا كلام إخوتهم بني إسرائيل، واجتمعوا من مدنهم إلى جبعة ليحاربوا بني إسرائيل. وفي ذلك اليوم جمع بنو بنيامين من مدنهم 26,000 مسلحين بالسيوف، بالإضافة إلى 700 مختارين من أهل جبعة، وكان بين هؤلاء المحاربين 700 رجل أعصر يرمون الحجر بالمقلاع ولا يخطئون الهدف حتى ولو كان شعرة. وكان عدد بني إسرائيل من غير بنيامين 400,000 مسلحين بالسيوف، كلهم رجال حرب. وصعد بنو إسرائيل إلى بيت إيل ليستشيروا الله، فقالوا: من منا يذهب أولا ليحارب بنيامين؟ فقال الله: يهوذا أولا. وقام بنو إسرائيل في الصبح ونصبوا خيامهم قرب جبعة، ثم خرج رجال إسرائيل ليحاربوا بنيامين واستعدوا للحرب عند جبعة. فخرج بنو بنيامين من جبعة وقتلوا من إسرائيل في ذلك اليوم 22,000 رجل. ولكن بني إسرائيل شجعوا بعضهم بعضا واستعدوا أيضا للحرب في نفس المكان الذي كانوا فيه في اليوم الأول، فصعدوا وبكوا في محضر الله إلى المساء واستشاروه وقالوا: هل نعود إلى محاربة بني بنيامين إخوتنا؟ فقال الله: حاربوهم. فتقدم بنو إسرائيل إلى بني بنيامين في اليوم الثاني، فخرج عليهم بنو بنيامين من جبعة في اليوم الثاني وقتلوا من بني إسرائيل 18,000 رجل، كانوا كلهم مسلحين بالسيوف. فصعد جميع بني إسرائيل أي كل الجيش إلى بيت إيل وجلسوا هناك أمام المولى وبكوا وصاموا ذلك اليوم إلى المساء، وقدموا قرابين محرقة وضحايا صحبة لله.
واستشار بنو إسرائيل المولى. وفي تلك الأيام كان صندوق عهد الله هناك، وكان فنحاس بن أليعازار بن هارون هو الحبر الذي يخدم أمام المولى في تلك الأيام. فاستشاروا الله وقالوا: هل نعود إلى محاربة بني بنيامين إخوتنا أم نكف؟ فقال الله: حاربوهم لأني غدا أنصركم عليهم. وأقام بنو إسرائيل كمينا حول جبعة، وصعدوا على بني بنيامين في اليوم الثالث، واستعدوا للحرب عند جبعة كما فعلوا من قبل. فخرج بنو بنيامين إليهم وانجذبوا عن المدينة، وأخذوا يوقعون قتلى من بني إسرائيل كالمرتين السابقتين، فقتلوا منهم نحو 30 رجلا في الطريق المتجهة إلى بيت إيل والأخرى المتجهة إلى جبعة عبر الحقول. فظن بنو بنيامين أن بني إسرائيل منهزمون أمامهم كما حدث من قبل، لكن بني إسرائيل قالوا: نهرب ونجذبهم عن المدينة إلى الطرق. فلما تراجع كل رجال إسرائيل من مراكزهم ثم تجمعوا عند بعلة تامار، فجأة قام الكمين الذي غرب جبعة من مخابئهم، ثم هجم على جبعة 10,000 من أحسن المحاربين في كل إسرائيل. وكانت المعركة حامية، ولم يدرك بنو بنيامين أن المصيبة حلت بهم. فهزم الله بنيامين أمام إسرائيل، وفي ذلك اليوم قتل بنو إسرائيل من بنيامين 25,100، كانوا كلهم مسلحين بالسيوف، وأدرك بنو بنيامين أنهم انهزموا. فلما انسحب رجال إسرائيل أمام بنيامين، اتكلوا على الكمين الذي كان بالقرب من جبعة، فقام رجال الكمين بسرعة واندفعوا ودخلوا جبعة، وانتشروا فيها وقتلوا كل من فيها بالسيف. وكان رجال إسرائيل قد اتفقوا مع الكمين على علامة، وهي سحابة كثيفة من الدخان تصعد من المدينة، فعند ذلك يرجع رجال إسرائيل في الحرب. وبدأ بنو بنيامين يقتلون بعض بني إسرائيل نحو 30 رجلا، وظنوا أنهم منهزمون أمامهم كما حدث من قبل. لكن لما أخذ عمود الدخان يرتفع من المدينة، التفت بنو بنيامين ورأوا المدينة كلها كتلة من اللهيب الصاعد إلى السماء. وعند ذلك دار عليهم رجال إسرائيل، فارتعب بنو بنيامين لأنهم أدركوا أن المصيبة حلت بهم، فهربوا أمام بني إسرائيل في اتجاه الصحراء، لكنهم لاحقوا بهم. وخرج عليهم أيضا رجال الكمين من المدينة، فهلك بنو بنيامين بين الفريقين لأنهم أحاطوا بهم وطاردوهم بسهولة، وأدركوهم بالقرب من جبعة من جهة الشرق، فقتل منهم 18,000 رجل كلهم من الأشداء، وداروا وهربوا نحو الصحراء إلى صخرة رمون، فقتل بنو إسرائيل منهم 5,000 رجل في الطريق، ثم طاردوا الباقين إلى جدعوم حيث قتلوا 2,000، فكان جملة القتلى من بني بنيامين في ذلك اليوم 25,000 مسلحين بالسيوف، كلهم محاربون أشداء. ولكن هرب 600 إلى الصحراء إلى صخرة رمون، وأقاموا هناك 4 أشهر، ورجع بنو إسرائيل إلى مدن بنيامين، وقتلوا من فيها بالسيف مع البهائم وكل ما وجدوه فيها، وأحرقوا بالنار كل المدن التي وجدوها.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: يا صباح الفل والجمال، يا صباح الفل والجمال والياسمين على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي برضو وهو لسه نايم. صباح سما على كل حد بيسمعنا في كل مكان، وانت رايح المدرسة وانت رايح الجامعة وانت رايح الشغل او حتى صاحي رايق في البيت وقاعد وبتشرب كوباية القهوة او كوباية الشاي بلبن كده في يوم جديد وصباح جميل. صباح جميل عليكم النهاردة في صباح سما. هنتكلم النهاردة عن موضوع جميل وعلى ما أعتقد الناس كتير مننا هتحبه، ريحة بتفوقك. قصة ورحلة هنمشي فيها النهاردة مع بعض، بس دايما زي ما احنا متعودين قبل ما نبتدي حلقتنا وقبل ما نعمل اي حاجة عايز اشجعكم النهاردة عندنا حلقة مميزة قوي قوي قوي قوي، نحكي فيها كتير مع بعض وهنعمل حاجات كتير قوي قوي. بس عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتتابعنا وتلاقي الترددات موجودة على في التعليقات على الفيسبوك، وكمان ما تنسوش نلعب مع بعض الريموت العجيب. النهاردة في صباح السماء يومنا مختلف، يوم جميل، يوم مشرق، كله نشاط وحيوية. وقبل ما نبتدي دايما حلقتنا وقبل ما نخش في رحلتنا الكبيرة والجميلة دايما نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي، رسالة ليك بشكل شخصي، رسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة لكل حد بيسمعني دلوقتي، كل حد متابعنا على الساتلايت أو على منصات السوشيال ميديا. نقدر تسمع الرسالة دي ليك وتقدر تسمع الرسالة دي ليكي بشكل شخصي النهاردة. عزيزي المستمع، يمكن انت مستني وقت مناسب، وقت تكون في أهدى، وقت تكون في أخف أو أقوى أكتر، انك تكون مستعد، وقت تكون في شغل أقل والمسؤوليات أقل والقلق أقل والدنيا متعاونة شوية. يمكن مستني اليوم اللي تقول فيه خلاص دلوقتي أقدر أبدأ، بس عندي حكاية صغيرة عايز أحكيها لك. كان في راجل كل يوم الصبح بيعدي من قدام محل صغير جدا في شارع عادي. محل كان قديم، بابه خشب وشباكه صغير، وعلى الحيطة من جوه كان في رف مليان كتب. الراجل كان كل يوم يقف قدام المحل ثانية ويبص جواه، وكان نفسه يخش مش عشان يشتري كتاب ولا عشان يسأل على حاجة، هو كان نفسه يبدأ يتعلم حاجة جديدة. من سنين وهو بيقول نفسي أتعلم، مرة قال لما خلص شغل، ومرة قال لما ظروفي تتحسن، وبعدها قال لما يبقى عندي وقت، وبعدها لما أكون أهدى، وبعدها بقى الموضوع أسهل، ما بقاش محتاج سبب، بقى بس يقول لسه بدري. كل يوم يعدي من قدام المحل ويبص لحد ما في يوم وقف مكانه، الباب كان مقفول، افتكر ان المحل قفل بدري، رجع اليوم اللي بعده برضه مقفول. سأل واحد من أصحاب المحلات اللي جنب المكان، هو المحل ده قفل؟ قال له آه، الرجل صاحبه تعب من فترة والمحل قفل نهائيا. الرجل سكت وبص على الباب، والغريب أن أكتر حاجة وجعته ما كانش أن المحل قفل، اللي وجع أنه اكتشف أنه كان بيعدي من قدامه سنين وكان فاكر أن الوقت لسه في إيديه. عزيزي المستمع، يمكن في حاجات كتير في حياتنا مش بنرفضها بس بنأجلها، مش بنقول مش عايز، بنقول بعد شوية، مش بنقول مش هعمل، بنقول لما الظروف تسمح. مع الوقت بعد شوية بتتحول لسنين، والسنة بتتحول لسنين، وفجأة تكتشف ان الحاجة اللي كنت فاكر انك بتأجلها كانت في الحقيقة بتتأجل انت. انت اللي كنت مستني نفسك تبقى جاهز، مستني الخوف ينتهي، مستني ثقتك في نفسك تزيد، مستني حد يشجعك، مستني الظروف تتعدل، مستني اليوم اللي كل حاجة فيه تبقى في مكانها. بس يمكن اليوم ده مش هيجي بالشكل اللي انت متخيله، بس لان الحياة ضدك، لكن لانه الحياة بطبيعتها ناقصة، فيها حاجة ناقصة دايما، وقت ناقص، فلوس ناقصة، طاقة ناقصة، إجابات ناقصة، وضوح ناقص، ومع ذلك الحياة بتمشي برضو. يمكن انت مستني تتصالح مع شخص، مستني تقول كلمة، مستني تعتذر، مستني تبدأ حاجة جديدة، مستني ترجع تصلي، مستني تاخد خطوة، مستني تتعلم، مستني تقول لحد انك بتحبه، مستني تسامح، مستني تعيش، وكل مرة بتقول مش دلوقتي. بس خلي بالك، أوقات مش دلوقتي بتكون حكيمة جداً. وأوقات تانية بتكون مجرد طريق لطيف بنهرب بيه من الخوف. والفرق ما بينهم إن مش دلوقتي الأولى معناها أنا محتاج وقت، لكن التانية معناها أنا خايف أبدأ. عزيزي، أنا مش بقولك ارمي كل حاجة وابدأ بكرة، ولا بقولك خد قرارات كبيرة وانت مش مستعد، ولا بقولك تجاهل ظروفك. في حاجات فعلا محتاجة وقت، وفي أبواب محتاجة تستنى، وفي قرارات محتاجة صلاة وحكمة وصبر. لكن في فرق كبير بين إنك تستنى لأن الوقت لسه مجاش، وبين إنك تستنى لأنك خايف تاخد الخطوة. يمكن السؤال اللي محتاج تسأله لنفسك إمتى الظروف هتتحسن؟ يمكن السؤال إيه أصغر حاجة أقدر أعملها وأنا لسه مش جاهز بالكامل؟ مش لازم تفتح محل، يمكن تدخل من الباب بس. مش لازم تعرف كل الطريق، يمكن تاخد أول خطوة بس. يمكن تكون خايف وتتحرك رغم الخوف. وفي حاجات غريبة جدا بتحصل لما تبدأ. الحاجة اللي كنت مرعوب وانت واقف بعيد بتصغر شوية وانت جواه. المشكلة اللي كانت شكلها جبل تبدأ تتحل لخطوات وتقدر تعديها، والخطوة تتحول للخطوة التانية. فجأة تكتشف ان جزء كبير من الخوف كان موجود في خيالك اكتر من الواقع اللي انت عايشه. يمكن النهاردة انت محتاج تسمع الجملة دي وركز فيها وركزي فيها. مش لازم تكون جاهز لكل حاجة علشان تبدأ. أوقات البداية نفسها هي اللي بتجهزك. مش لازم تكون واثق عشان تتحرك. أوقات الحركة هي اللي بتبني الثقة. مش لازم تكون عارف النهاية. أوقات الطريق هو اللي بيعلمك. مش لازم تكون نسخة أفضل من نفسك عشان تبدأ تعيش. يمكن أنت محتاج تبدأ بالنسخة اللي موجودة دلوقتي، بكل خوفها، بكل نقصها، بكل أسئلتها، بكل الحاجات اللي لسه مش مفهومة. وعارف ايه؟ يمكن اجمل حاجة في علاقتنا بربنا انه مش بيطلب منك تستنى لحد ما تبقى النسخة المثالية عشان تعرف تجيله. هو قابل بطرس وهو مندفع، وقابل موسى هو بيقول له انا مش هعرف، وقابل داود وهو لسه راعي غنم ودخل حياة تلاميذ كتير وهم لسه بيتعلموا. ربنا مش بيبدأ مع الانسان بعد ما يكتمل. اوقات هو بيبدأ معاه وهو لسه بيتشكل. عزيزي المستمع، ممكن تكون مستني حاجة من زمان، وممكن تكون لسه بتقول لسه بعد شوية، لما بأحسن، لما الدنيا تهدى، لما أعرف، لما الخوف يقل. بس افتكر الراجل اللي فضل يعدي قدام المحل. المحل ما اختفاش فجأة، الباب كان موجود كل يوم، والكتاب كانت موجودة كل يوم، والفرصة كانت موجودة كل يوم، لكن هو كان بيتعامل معاها كأنها هتفضل موجودة للأبد. وإحنا أحيانا بنعمل كده، بنتعامل مع الوقت أكنه مضمون، ومع الناس أكنهم مضمونين، ومع الصحة أكنها مضمونة، ومع الفرصة أكنها مضمونة، ومع بكرة أكنه وعد. لكن بكرة مش وعد، بكرة هدية. فلو في حاجة مهمة في قلبك مش لازم تعملها كلها النهاردة، لكن يمكن ما تأجلش أول خطوة. كلم شخص، افتح باب، ابدأ صلاة، قدم على الفرصة، اكتب الفكرة، اعتذر، سامح، اتعلم، اطلب مساعدة، او حتى اعترف لنفسك ان في حاجة انت نفسك تعملها من زمان. مش لازم الدنيا كلها تتغير النهاردة. يمكن المطلوب بس انك ما تعديش من قدام الباب تاني من غير ما تجرب تفتحه. عزيزي المستمع، يمكن الوقت المناسب مش هو الوقت اللي كل فيه حاجة بتبقى كاملة. يمكن الوقت المناسب هو اللحظة اللي تعرف فيها ان الحاجة المهمة بالنسبة لك، وتقرر انك مش هتفضل واقف قدامها للأبد. ربنا يدينا حكمة نعرف امتى نستنى، وشجاعة نعرف امتى نتحرك، وقلب يقدر يثق فيه حتى واحنا لسه مش شايفين آخر الطريق. وخليك فاكر، مش كل تأخير حكمة، ومش كل انتظار صبر. أوقات الانتظار بيكون خوف لابس شكل الحكمة، وأوقات أصغر خطوة في اتجاه الصح أهم من 1000 خطوة لسه ما بدأتش. خلي بالك من نفسك، وخلي بالك من الحاجات اللي قلبك بيقولك عليها بعدين. يمكن بعضها فعلا محتاج بعدين، لكن يمكن واحدة منهم محتاجة منك النهاردة كلمة واحدة، وهي ابدأ. ودي كانت رسالتي ليك وليكي بشكل شخصي، رسالة لكل حد بيسمعني وبيتابعنا النهاردة على راديو سما في صباح سما. صباحكم جميل، مليان تفاؤل، مليان أمل، مليان نشاط وحيوية، ومليان بداية جديدة أقدر فيها أقوم وأكمل المشوار وأخد خطوة في الحاجة اللي أنا نفسي أبدأها. النهاردة رحلتنا كبيرة مع بعض، رحلة هنمشي فيها ونرجع بالذكريات ونشوف يا ترى ليه الريحة بتفوقني. أوقات ببقى صاحي ومش مركز وتشمي ريحة القهوة فتحس إنك بدأت تفوق قبل أول بق، بس لحظة ليه ده بيحصل؟ ليه ريحة معينة ممكن فجأة ترجعك لحد المكان أو الفترة في حياتك؟ وده اللي هنحكي فيه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نبدأ رحلتنا سوا.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومكملين مع بعض حلقتنا وميرو الريحة بتفكرنا بناس غاليين. دي أول مشاركة معانا. وقبل ما نبتدي كده حلقتنا وقبل ما نبتدي رحلتنا مع بعض، ميرو بتشاركنا بتقولنا الريحة بتفكرنا بناس غاليين فقدناها أو بمكان جميل زرناه. يعني أول ريحة الخبز، يعني الخميرة والعجين، بتفكرنا دايما بماما. أوقات الريحة بترجعنا للحظة الحلوة عشناها ونفسنا نرجع ليها. مشاركة غالية قوي قوي قوي يا ميرو، وشكرا جدا جدا وعلى مشاركتك الغالية، وصباحك جميل ومليان خير دايما دايما دايما. النهاردة هنتكلم عن ريحة بتفوقنا، ريحة بترجعنا لحاجات زمان، زي ما ميرو كده كانت بتشاركنا بين الخميرة والعجين والخبز والحاجات دي والخبيز بيفكرنا بماما وحاجات ترجع بينا لورا. تعالوا نمشي الرحلة ونشوف يا ترى ايه اللي بيحصل، يا ترى ليه ده بيحصل، وايه علاقة الموضوع ده، ويا ترى ليه ده ايه اللي بيحصل فيه. اللحظة اللي القهوة بتسبق فيها القهوة نفسها، خلي بالك من الموضوع ده كويس قوي. بنبدأ يومنا بانه لسه صاحي، عيني بفتحها بالعافية، يا دوبك هوب بشم ريحة القهوة طالعة من المطبخ كده وطالعة من اي حتة، فجأة تحس ان اليوم بدأ، مع اني لسه اصلا ما شربتش حاجة، بس تحس ان انت بدأت تتفوق. انا لسه ما شربتش حاجة بس الريحة لوحدها عملت حاجة كده غريبة. ممكن تكون معدي جنب قهوة، معدي جنب كافيه، تشم الريحة وفجأة تحس انك محتاج، انا محتاج اشرب قهوة دلوقتي. بقى نفس الموضوع بقى زي ما ميرو كده كانت بتشاركنا ايه بشوية مخبوزات الصبح، ريحة المطرة، اوقات ريحة بيت معين. مش عارف كم حد بيحب ريحة المطرة زي انا، بستمتع قوي قوي بريحة المطرة عامة، الموضوع بالنسبة لي جميل جدا. بس هنا بقى نقف، يعني عايزين نقف كده ونسأل سؤال جميل. الكافيين لسه ما دخلش جسمي، انا ما شربتش لسه، بس احساس ان انا صحيت مرة واحدة كده مش بالضرورة كله يكون بسبب حاجات بيولوجية جوايا، مش لازم حاجة تبقى حاجة في جسمي قوي. اوقات كتير بتبقى الريحة بس جات الاول، اللي انا لسه ما شربتش، بس مع ذلك حصل تغيير، ودي حاجة من الحاجات اللي هنتكلم فيها النهاردة. ومع الوقت لما بنشم بس مجرد الريحة نبتدي نكتشف ان حاسة الشم مختلفة في علاقتها بالمخ وبالذاكرة وبالمشاعر. والريحة ممكن تكون مرتبطة بتجارب ومواقف قبل كده زي ما ميرو شاركتنا، يعني مشاركة ميرو هتسهل علينا حاجات كتير قوي قوي قوي. لذلك نفس الريحة ممكن تكون ليها معنى مختلف تماما مع شخص تاني. فريحة القهوة بالنسبة لشخص بداية يوم، بالنسبة لشخص تاني قاعدة مع والده، ريحة المستشفى ممكن تكون عادية بالنسبة لشخص وتقيلة على شخص تاني. ريحة التراب بعد المطرة ممكن ترجع حد لطفولته. أنا بحب جدا جدا جدا موضوع ريحة المطرة ده وبستمتع بيه جدا يعني. وإزاي الريحة واحدة تعرف ترجعك سنين، وده اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهاردة. أحيانا الريحة ما بتدعيش مجرد بس صورة من المواد، لكنها بتستبعد معاها كمان إحساس ومشاعر وحاجات غالية قوي قوي. فتشم ريحة برفان مثلا معين فجأة تفتكر شخص شفته من سنين، أكلة معينة فتفتكر بيت، مكان معين فتفتكر رحلة. والسؤال هنا، أنت افتكرت الشخص ولا افتكرت نفسك وإنت كنت مع الشخص؟ وده سؤالي ليك، سؤالي ليكي النهاردة. تعالوا كده نفكر مع بعض. أنا لما بفتكر، افتكرت نفسي مع الشخص ولا افتكرت الشخص نفسه، ولا افتكرت ايه الحاجة اللي انا افتكرتها؟ تعالوا كده نشارك بعض في التعليقات. لو انا النهاردة بشم ريحة معينة يا ترى ايه اللي بفتكره، وتعالوا نحاول نوصف اللي انا بفتكره ده والحاجة اللي انا بفتكرها ده. وخلي بالك ان يمكن مش بنفتكر الماضي، احنا اوقات بنرجع له. والفكرة انك تفتكر حاجة وان احساسك يخليك اكنك عشت اللحظة تاني، حاجة تانية خالص، صورة قديمة ممكن تخليك تقول انا فاكر اليوم ده، لكن ريحة معينة ممكن تخليك تقول انا حاسس ان رجعت هناك دلوقتي وموضوع مختلف تماما تماما تماما. بعد ما اتكلمنا في الحاجات دي، تعالوا كده نرجع للسؤال الاول، ليه القهوة تحديدا مرتبطة عند ناس بالصحيان وبداية اليوم؟ مش بس بسبب الكافيين، لكن لان القهوة عند ناس كتير بقت طقس متكرر. النهاردة هنتكلم وهنحكي عن القهوة كتير. قهوة مثال حلقتنا النهاردة الكبير. القهوة بتساوي الصبح، القهوة أول ساعة شغل، القهوة قاعدة مع حد بتحبه، القهوة هدوء، القهوة بتساوي أنا بدأت يومي، ومع تكرار التجربة الريحة نفسها تبدأ تحمل المعنى. خلي بالك قهوة النهاردة لمحبين القهوة هتبسطوا جدا جدا جدا معانا النهاردة، لأنه هنتكلم عن القهوة كتير النهاردة. كل مرة بنشم فيها ريحة مرتبطة بحاجة بنحبها، احنا مش بس بنتعامل مع الريحة نفسها، لكن بنتعامل مع كل تجربة والمشاعر اللي اتجمعت فيها. فيمكن ريحة القهوة بالنسبة لك مش بس قهوة، يمكن هي صوت والدك الصبح، يمكن هي ترابيزة معينة، يمكن قاعدة، يمكن يوم الجامعة، يمكن يوم شغل. يمكن احنا مش بنشم الحاجة، احنا بنشم الحكاية اللي اتبنت حواليها. سؤالي ليك النهاردة، هل فعلا الحاجات اللي حوالينا هي اللي بتغير إحساسنا، ولا بعض الحاجات بس بتعمل حاجات تانية بتفكرنا بإحساس كان موجود جوانا؟ ده اللي احنا عايزين نفكر فيه مع بعض ونتناقش فيه مع بعض. ايه اللي بيحصل في دماغنا لما نشم ريحة؟ وليه بعض الروايح عندها قدرة غريبة انها تفتح ابواب للذاكرة؟ وليه القهوة بالذات بقت عند ناس كتير مرتبطة ببداية اليوم؟ لمحبين القهوة نحب نسمعكم ونسمع اجاباتكم جدا جدا جدا. وتعالوا نبدأ مع بعض اصل الحكاية، من حبة قهوة لتاكسي بيفتح باب للذاكرة. الحكاية بدأت بعيد عند الكوباية اللي في ايدينا، وانت ماسك النهاردة كوباية القهوة، وقبل ما القهوة تبقى جزء من صباحنا بالشكل اللي نعرفه دلوقتي، وبقى في يوم عالمي للقهوة مش عارف كم حد سمع عنه، كانت الحبوب البن نبات في الاصل، هو نبات في منطقة شرق افريقيا وخصوصا اثيوبيا، وهناك بدأت رحلة طويلة جدا قبل ما توصل للكوباية اللي احنا بنمسكها. فالبن ارتبط بتاريخ اثيوبيا، ثم انتقل لليمن، ومن اليمن كان ليه دور اساسي في زراعة البن وتجارته، ومع الوقت القهوة بدأت تنتقل من مكان لمكان وتتحول من مشروب محلي الى ظاهرة عالمية. ومع انتشار القهوة في العالم العربي خصوصا في القرن السادس، القرن الستاشر، ظهرت القهاوي بقى كأماكن للاجتماع والكلام والنقاش. بقى عندنا المقاهي، اسمها مقاهي زمان، ماش قهوة دلوقتي أو كافيه، اسمها مقاهي، جاء من القهوة. وهنا حصل تحول مهم. القهوة ما بقتش مجرد مشروب، لكنها أصبحت مرتبطة بالناس والوقت والمكان. في القاهرة واسطنبول ومدن كتير جدا جدا، المقاهي أصبحت أماكن فيها الناس بتتجمع بيتكلموا بيتناقشوا وبيقضوا أجزاء من يومهم مع بعض. وهنا القهوة بدأت تاخد معنى أكبر من بس إن هي مجرد مشروب بشربه. ومن هنا بدأ طقس القهوة. مع تكرار نفس التجربة، القهوة بدأت ترتبط بسلسلة من الأحداث: الصبح، الهدوء، الشغل، مقابلة شخص، القراية، حد بنتكلم كتير. ولو كل يوم لمدة سنتين أو سنين بتشرب قهوتك وانت بتبدأ شغلك، فمع الوقت مجرد ريحة القهوة ممكن تبقى مرتبطة في دماغك: أنا خلاص هبدأ. ولو كانت القهوة مرتبطة عندك بقعدة مع شخص بتحبه، فالريحة ممكن تحمل جزء من القهوة. القهوة هنا ما بقتش مجرد مشروب، بقت إشارة لبداية شيء، بداية حاجة، بداية قعدة، بداية كلام، بداية شغل، أين كان البداية إيه هي. بس إمتى فهمنا أن الروايح ممكن تكون مرتبطة بالذاكرة؟ الإنسان من زمان كان يلاحظ أن الروايح مرتبطة بالذكريات، لكن العلم بدأ يدرس العلاقة دي بشكل أدق مع تطوير علم الأعصاب وعلم النفس. فالباحثون لاحظوا كده أن بعض الذكريات اللي بتستدعيها الروايح كانت شديدة الحياة.

تفسيرات العلماء وبعد ما هم بيعملوا بقى ابحاث مش عارف ايه. واللي احنا بنقوله ده تفسير جزئي للريحه معينه ممكن ترتبط بالخوف بالامان بالحنان بالفرحه، مش مجرد اسم ريحه، مش انها شميته خلاص. الموضوع طلع كبير يا جماعه، الموضوع ما طلعش صغير بس ده انا بشم حاجه واطلع امشي. يعني ممكن مش بيقول بس دي ريحه قهوه، يمكن يكون عنده معاها ملف كامل، صباح مكان شخص واحساس وقصه وحكايه، وموضوع طلع اكبر ما كنا متخيلين يا جماعه. موضوع الريحه والقهوه ده قصه. وهنا بيظهر حاجات غريبه، احنا عاده بنفكر ان الذاكره شيء بنرجع له بارادتنا، نفتكر اسم صوره موقف مش عارف ايه، لكن احيانا الذاكره هي اللي بتجينا من غير ما نطلبها. يعني اوقات بفتكر حاجات من غير ما انا عايز افتكرها، يعني تشم برفان في شارع فجاه شخص تفتكره لانه كان بيحط نفس البرفان ده. يعني انا فاكر كويس قوي مدرسة العربي بتاعتي في ستة ابتدائي من ريحتها، لما بشم نفس الريحة بفتكرها. يعني اي حد بشوف بقى ايوة دي بتاعت الميس الفلانية بتاعت العربي بتاعتي في المدرسة وانا في ستة ابتدائي، انا فاكرها كويس قوي. وفاكر مواقف وبفتكر حاجات فعلا، مواقف بتحصل. فانت ما كنتش بتحاول تفتكر، انا مش بحاول افتكر، بس الحاجة هي اللي فتحت الباب، الريحة هي اللي فتحت الباب. والقهوة دخلت في الحكاية بطريقة أذكى مما نتخيل. ليه؟ لأن القهوة نفسها ليها ريحة مميزة قوي كده ومعقدة وحاجة حلوة، وبتتكون من حاجات كتير كتير كده ليها تأثير بالتحميص وطريقة التحضير. وطبعا بقى الناس اللي بتشرب قهوة تبقى فاهمة القصة دي بقى إيه، فاتح وغامق ومتحمص ومحروق ومش عارف إيه القصة دي، والأنواع بقى الكولومبي والبرازيلي والقصة دي. لكن الإنسان الموضوع مش مربوط بالكيمياء بس، الريحة مرتبطة بتجارب متكررة. يعني ريحة القهوة ممكن لحد أنا صحيت من بداية يوم عندي شغل هاد مع صاحبي، مع الوقت الريحة نفسها بقت جزء من الإحساس لبداية اليوم. ومش معنى إن ريحة القهوة بتعمل نفس تأثير الكافيين في الجسم، ودي نقطة لازم يعني نبقى عارفينها، لكن الريحة ممكن تستدعي توقعا وتجربة سابقة مرتبطة بالقهوة، وبالتالي تغير إحساسنا واستعدادنا للحظة. أنت مش أول مرة تشم قهوة، بس مخك عارف السيناريو، ريحة القهوة هتشرب هتصحصح هتبدأ اليوم خلاص، هو مخك بقى حافظ السيناريو اللي بيحصل. فموضوع مرتبط بينا أنا، بيا مربوط بيا أنا ومربوط بذهني أنا. والقهوة مجرد مثال بنوضح بيه ازاي اللي احنا بنعدي بيه مربوط بالاشياء، الحاجه دي اللي احنا بنعديها مربوطه بمشاعرنا. فاغنيه مرتبطه بمرحله، شارع مرتبط بشخص، كرسي مرتبط بحد، ترنيمه مرتبطه بصلاه، ريحه مرتبطه ببيت. فالحاجات دي كلها احنا بنقول ان هي مرتبطه ببعضها، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. وده يمكن سر الحكايه كلها. الحاجات الصغيرة اللي حوالينا ممكن تكون شايلة قصص أكبر بكتير من شكلها. احنا بنشوف كوباية القهوة لكن دماغنا شخص تاني ممكن يشوف صباحيات وحاجات كتير مختلفة قوي قوي قوي قوي. ويمكن أغرب حاجة في القهوة انك بدأت كحبوب وبدأت عند ملايين البشر مفتاح لبداية اليوم، لكن الحكاية الأغرب إن الروائح عموما مش بتفكرك بالحاجات، أوقات بتفكرنا بنفسنا وإحنا كنا إزاي وقتها. بس هنا يبقى السؤال اللي نقف عنده، إزاي ريحة بسيطة جدا تقدر تعدي كل المسافات دي من الأنف أو المناخير للدماغ للذاكرة للمشاعر؟ وليه بالذات بعض الروائح تقدر تعمل فينا صورة كاملة إحنا ما نعرفش نعملها بسهولة؟ وده اللي هنحكي فيه بشكل أكبر وكتير قوي قوي قوي قوي. أحب أسمع رأيكم في التعليقات، وحب تشاركوني كده برأيكم في القصة دي، وبالذات بقى محبين القهوة نحب نسمعكم جدا جدا جدا ونسمع رأيكم. وكمان افتكروا ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت العجيب من زيرو لتسعة. وكمان عندنا الزراير المختلفة زي زرار الميوت، زي زرار تعلية الصوت، توطية الصوت، زرار انك توقف، انك تشغل الريبلاي فيفوريت، عندنا زرار التسجيل انك تسجل او تستوب، وعندنا زرار الباور. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت العجيب وتشوف الزرار هيقول

0: دبل إسبريسو. القهوة مفيدة جداً، وفي بيقولوا مضرة جداً، طب أشرب وصدق ولا بطلها واتحسر على سنين من غير قهوة؟ في الأيام اللي احنا فيها الموضوع عامل كده، شوية أخبار يجبونا كده وشوية كده، وفي الآخر بنعمل كل حاجة وساعات عكسها أو مش كلها للآخر. إجهاد، استهلاك، استنزاف، مصاريف، شيل هم، نوم عفرت، والحل إيه؟ تعبنا. بص يا سيدي، دور على إيه الثابت أو إيه اللي يساعدنا في أي مواقف ويحس بينا ويسندنا ويهدينا ويطمننا ويضمن لنا إن الأمور أو حتى الكوارث تعدي بسلام. دور على ربنا.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
2: ورجعنا مرة تاني ومكملين رحلتنا مع بعض، ونشوف تعليقات أصدقائنا. ومستر نور الدين بيقول لنا صباح الخيرات، صباح الجمال والفل والياسمين، عليك يوم الجميل ومليان بركة ونعمة. وأحب قوي قوي قوي أسمع رأيك في موضوعنا النهاردة، وكمان تلعب معانا الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت تلعب معانا وتستمتع وتشوف الريموت هيقول لك ايه النهاردة. ليه الريحة بتفكرنا اسرع من حاجات تانية؟ ساعات الريحة بتوصل قبل ما تفكر. الغريب في الشم ان رد فعلك ممكن يحصل بسرعة جدا، تشم ريحة فتحس بحاجة قبل ما الحاجة، يعني قبل ما تقعد تحللها بقى، والريحة دي بتفكرني بايه ومش عارف، يدوك بتشم هبة على طول انت افتكرت بقى خلاص. فانت تدخل مكان تقول مش عارف ليه المكان ده مريحني، بعد شوية تكتشف ان في ريحة شبه بيت كنت بتحبه، كان احساس عارفه قبل كده، عقلك يترتب الحكاية هوبا خلاص انت كده ايه، كل سنة انت طيب تمام. ولان الشم قريب جدا من مناطق المشاعر والذاكرة، المعلومات بتيجي من حاسة الشم ليها اتصال بمناطق في المخ مرتبطه بالمشاعر والذاكره، ومنها زي ما احنا كنا بنقول كده اللوزه الدماغيه، وحاجه اسمها الحسين في المخ، يعني حاجات ليها علاقه بعلم النفس والاعصاب والقصه دي وبتاع. وده جزء من تفسير القوي قوي ما بين الريحه والذاكره العاطفيه. وعشان كده ريحه معينه مش بس تخليك تقول اه انا عارف الريحه دي، لكن ممكن تخليك اه الريحه دي بتفرحني او الريحه دي بتضايقني مش عارف ليه، فهمني؟ فأوقات الموضوع أكبر بكتير بس من أنا بشم ريحة بقول ريحة دي حلوة ولا وحشة، وقت كمان أنا ريحة دي بتضايقني، ريحة دي بتفرحني وهكذا. ولما بتعيش موقف مخك مش بيقسمه ملفات بالشكل اللي احنا متخيلينه، ريحة هنا، الشخص هنا، الإحساس هنا، التجربة بتتكون من عناصر كتير مرتبطة ببعضها. فالقهوة الصبح مثلا مع والدك ممكن تبقى ريحة القهوة، صوته، المكان، الساعة، كلام معين، احساس بالامان. وبعد سنين عنصر واحد بس من المجموعة دي ممكن يساعد في استدعاء الباقي، يساعدك انك تفتكر الباقي من القصة. عشان كده الذاكرة ممكن تيجي من غير استئذان، يعني اوقات وانت قاعد مش بتحاول تفتكر حاجة اصلا، لكن ريحة تظهر الذاكرة تطلع لوحدها، انت مش بتعمل مجهود انك تفتكر ده. فمثلا ماشي في الشارع مثلا مع شخص مثلا، فتبتدي تفتكر شخص يعدي من جنبك نفس العطر او نفس البرفان كان بيستخدمه حد قديم، فيا انا بقالي سنين ما شفتش الفلان الفلاني، انت ما دورتش على الذاكرة، بس هي اللي لقيتك، هي اللي جات لك، هي اللي دورت عليك. والغريب انه في الريحه ممكن ترجع الاحساس مع الذاكره، او يعني ابحاث العلماء لما بيتكلموا قالوا ان ابحاث الذاكره مرتبطه بالشم بتشير الى ان الذكريات اللي بتستدعيها الروائح ممكن تكون غنيه عاطفيا، يعني وبتدي احساس قوي باستعاده التجربه. فمش بس انا افتكرت جده، لكن انا اوقات بفتكر صوت التلفزيون، الشباك، الاكل والاحساس والتفاصيل الصغيره دي، وكأنك فتحت اوضه، كأنك دخلت حته كده جديده. بس نفس الريحه مش معناها نفس الحاجه لكل الناس، ودي مهمه جدا جدا جدا جدا. ليه؟ لانه ريحه القهوه بتعمل كذا حاجه مع الناس، وكأن البشر كلهم عندهم نفس الملف، والمعنى بتجربة بيتأثر بتجربة الشخص. يعني ريحة البحر مثلا بالنسبة لحد أجازة وفرح، بالنسبة لشخص تاني شغله وتعب، على حسب ريحة مستشفى عند شخص مكان شغلي وتمام، عند شخص تاني لا ده مكان صعب. فالريحة واحدة ليها حكايات مختلفة مع الناس، فما نقدرش نقول انه انا الريحة دي بالنسبة لي هي دي فهي عند كل الناس نفس الحاجة، لا الريحة بتختلف من شخص للتاني. وده اللي بيفسر ليه القهوة مش بتفوق كل الناس بنفس الطريقة. لو القهوة مرتبطة عندك بسنين من بعيد لليوم مثلا مذاكرة الشغل حد بتحبه، مجرد ريحتها بس بتبقى إشارة مألوفة إن الحاجة دي إن هي هتبدأ، لكن مش معناها إن الريحة قامت بدور الكافيين في الجسم. يعني ريحة مرتبطة بالعقل أكتر والمخ أكتر زي ما كنا بنحكي من شوية. أول ما تشمها تبدأ يلا نبدأ، مش لأن الكافيين وصل للدم أنت أصلا لسه ما شربتش، لكن لأن مخك قابل الريحة دي مئات المرات قبل كده، فعارف السياق، عارف الترتيب، عارف إحنا هنمشي إزاي ورايحين فين وجايين منين وكل الحاجات دي. ومن غير ما تقصد طول حياتنا بنكون روابط ما بين الروائح والتجربة، ودي حاجة بتحصل كده إيه بشكل تلقائي يعني. وبعدها ممكن يفضل مستخبي سنين لحد ما تظهر ريحة مناسبة، فريحة كتاب جديد، ريحة عربية قديمة، ريحة فصل، ريحة الكنيسة مثلا، ريحة المطرة، وفجأة المكان الحالي يختفي لثواني ومكان قديم يظهر. تفتكر بقى زمان مثلا، تفتكر حاجة زي ما كنت بحكي لكم كده، مثلا ريحة معينة بتفكرني بالميز بتاعت العربي بتاعتي في ستة ابتدائي، بفتكرها ليه؟ بسبب الريحة، بسبب الريحة اللي هي كانت بتحطها، فلما شمها هفتكر كل تفاصيلها وافتكر التفاصيل اللي كانت بتحصل في الفصل وكل الحاجات اللي كانت بتحصل. ويمكن السؤال مش الريحة فكرتني بإيه، السؤال الأعمق أحيانا الريحة دي فكرتني بإحساس إيه، لأنه ممكن تفتكر مواقف قديمة لكن اللي شدني فعلا مش تفاصيل الموقف لكن الشعور اللي كان موجود. فالنهاردة أنا ايه الريحه دي بتفكرني، ايه الاحساس اللي بيجيني لما بشم مثلا ريحه القهوه ولا بشم ريحه المطره ولا بشم ريحه حاجه معينه. الريحه اوقات مش بترجعنا لمكان قديم بس، لكن بترجعنا كمان احساس قديم، احيانا نسخه قديمه من نفسنا. وعشان كده ممكن ريحه صغيره جدا تعمل صوره او كلمه ما تقدرش انت تكون بتعملها لنفسك بشكل كبير. بس هنا عندي سؤال اغرب ونفسي اسمع رأيكم في السؤال ده، لو ريحة تقدر تفتح ذاكرة بالشكل ده، احنا ليه اصلا بنربط حاجات معينة باحساس معين؟ ازاي القهوة مثلا بقت عند ناس معينة الصبح، واغنية معناها شخص ومكان معناه امان؟ امتى الحاجات دي بتبطل تبقى مجرد حاجات وتتحول لمفتاح للاحساس؟ ده اللي انا احب جدا جدا جدا اسمع رأيكم فيه، واحب ان احنا نحكي فيه اكتر بشكل اكبر واسمع رأيكم. وامتى الحاجات دي تبقى اكبر من مجرد حاجة؟ امتى الحاجة تبقى واخدة اكبر من حجمها؟ امتى الحاجة تبقى واخدة اكبر من مكانها؟ في البداية الحاجة بتكون مجرد حاجة، ففي الاول مرة تشرب قهوة ببساطة مشروب قهوة، كوباية قهوة، مفيش عندك تاريخ معاها ولا ذكريات مرتبطة بيها. أول ما تشرب القهوة في حياتك مش هتقول ريحة القهوة كانت بتفكرني بأيام الجامعة مثلا، لأنك لسه ما عندكش أيام مرتبطة أو حاجة مرتبطة بفكرة القهوة. وخلي بالك المعنى بيتبني مع الوقت، التكرار بيبدأ يعمل علاقة، لما الحاجة تتكرر في نفس السياق المخ يبتدي يربط ما بينهم. فكل يوم تصحى تعمل قهوة وتقعد في نفس المكان وتبدأ قبل ما تبدأ شغلك، بعد شهر القهوة مش بس قهوة، بقت مرتبطة بالصبح والهدوء وبداية اليوم. مع الوقت مجرد الريحة بس هتستدعي الإحساس ده كله، هتستدعي كل اللي انت كنت بتعمله. الناس كمان بتدخل في المعادلة، أحيانا اللي بيخلينا أو بيخلي الحاجة مهمة مش الحاجة نفسها لكن مين كان موجود وهي بتحصل. قهوة مع والدك كل يوم الصبح بعد سنين ممكن نفس الريحة تفكرك بيه، مش لأن القهوة فيها حاجة سحرية لكن لأنك عشت مئات اللحظات فيها والحاجة حملت جزء من العلاقة. فأنا النهاردة وأنا بفكر أنا محتاج أشوف إيه اللي تربط بالحاجة دي، والمكان ممكن يتحول لنفس المفتاح. المكان نفسه ممكن يبقى مرتبط بفترة او احساس، وكافيه كنت بتقعد فيه مع صاحبك مثلا، تعدي بعد 10 سنين نفس المكان نفس ريحة القهوة، وفجأة تفتكر انك كان عندك 20 سنة ما والمكان ما رجعش زمان، بس رجعت للإحساس، رجعت للفترة دي، رجعت للحاجة اللي كانت بتحصل. وعشان كده الحاجات الصغيرة أحيانا بتبقى غالية قوي. قيمة الحاجة مش دايما في سعرها أو في فايدتها العملية، أحيانا قيمتها في القصة اللي اتخزنت معاها. كوباية قديمة مكسورة شوية، ممكن حد يشوفها يقول دي خلاص ملهاش لازمة، لكن صاحبها مش شايفها كوباية، شايفها بيت وشخص ووقت وحكايات وذكريات. وعشان كده قيمة الحاجة مش في سعرها، قيمتها في القصة اللي اتخزنت معاها. أحيانا احنا مش محتفظين بالحاجات نفسها، احنا محتفظين بالنسخة من نفسنا اللي كانت موجودة وقت القصة دي. فذاكرة حفلة، تذكرة حفلة، رسالة قديمة، صورة مطبوعة، برفان مثلا خلص، كارت بتاع حد، كلها حاجات ممكن تكون يعني بلا قيمة عملية، لكن قيمتها بالنسبة للناس تبقى كتيرة. أنا كنت هنا وفاكر الحاجات دي، وعشان كده إحنا بنحتفظ بحاجات كتير قوي قوي قوي. وممكن نفتكر إننا مشتاقين للحاجة بينما إحنا في الحقيقة مشتاقين للإحساس اللي كان مرتبط بيه. فتقول نفسك أرجع لأيام الجامعة، لكن مش عايز ترجع للمحاضرات والامتحانات والمواصلات، أنت مشتاق لأصحابك، لحريتك، لحماسك وانطلاقك، الإحساس اللي كان دايما قدامك. انت مش مشتاق للوقت، انت مشتاق للإحساس اللي كنت بتعيشه فيه. وعشان كده نفس الحاجة ممكن تتغير قيمتها مع الوقت. الحاجة نفسها لم تتغير، الحاجة ما بتتغيرش، لكن قصتك معاها بتتغير. أغنية سمعتها بعد سنين تسمع أول ثانية وفجأة قلبك اتغير، لكن الشخص اللي بيسمعها دلوقتي مش هو نفس الشخص اللي سمعها أول مرة. والقهوة مش عندها قدرة ساحرة ولا قدرة سحرية ولا قدرة فوق الطبيعة انك تفتح مخك اصحى يا حبيبي، لكن مع الوقت ممكن تكون مرتبطة عندك بسلسلة كاملة من المعاني. زي ما قلنا القهوة ممكن تبقى الصبح والبداية والفرصة والإحساس المعين، فمجرد ريحة بس تلمس السلسلة دي كلها، فالريحة أصبحت مفتاح مش مجرد ريحة. طول حياتنا بنربط الأشياء الصغيرة والحاجات الصغيرة بتجارب ومشاعر كبيرة من غير ما نخطط لكده. فريحة القهوة بداية يوم، ريحة مطر طفولة، برفان معين، شخص، مكان، وهكذا. حاجات صغيرة جدا تضغط على المفتاح وتفتح الباب. الحاجات مش بتبقى غالية لأنها كبيرة، أو بتبقى غالية لأنها شايلة جواها حاجات أكبر منها. وعشان كده سؤالنا المرة دي مش انه طب احنا ليه بنربط الحاجات دي بالمشاعر بالشكل ده، ويمكن السؤال لبعض الروايح بالذات تقدر تعمل كل ده. ليه الروايح ممكن تعدي حاجة عادية عادي جدا، وحاجة تانية توقف مكانها ونوقف عندها كتير؟ وليه ممكن ريحة واحدة ترجعك لسنين فاتت لثواني جدا وحاجات بسيطة قوي قوي قوي قوي؟ وده اللي احنا هنحكي فيه. بس تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية ونرجع نكمل رحلتنا، وعايش اشجعكم واسمع رأيكم جدا جدا في موضوعنا النهاردة والروايح والذكريات والحاجات الجميلة، ايه اللي بيحصل جوه دماغنا لما نشم الريحة. ده اللي هنحكي فيه. وكمان ما تنسوش نلعب مع بعض الريموت العجيب، اختار اي زرار من زرار الريموت وشوف الريموت هيقولك ايه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا سوا.

دبل إسبريسو. ساعات بحلم بأحلام اكتشفت إن فيها حلول لبعض مشاكلي، وأصحى أجرب الحلول دي ألاقيها نفعت كمان. ساعات بصحى أصالح ناس كانوا ضايقوني وكان ليا رد فعل ما عجبنيش ساعتها، ولما سألت أصدقائي طلع إن في منهم عنده التجربة دي، علشان كده بقيت عايز أنام أكتر وأسرع وبطلت أشرب دبل إسبريسو أو أي قهوة بعد الظهر. طبعا الحلقة مش عن تفسير الأحلام، لكن عن المقارنة بين الأحلام والواقع، بمعنى إن استفدت من تطبيق الأحلام إني أنفذها في الواقع. ومقدما مش هستنى التقييم بتاع الحلم وما بعد الحلم. بص يا سيدي، أنا متأكد إن أنت كمان عندك تجارب فيها ندم على تصرف أو غضب غير محسوب أو اعتذار كان لازم تعمله أو حتى حب كان لازم تبينه. خليك متوازن وإنسان حساس تجاه الفعل ورد الفعل، علشان تخلص أول بأول وتبقى مبسوط من نفسك ومن تصرفاتك، والناس لما يشوفوك يقولوا ربنا يزيدك.

0: املأ أوقاتك أغاني اليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض ورحلتنا سوا. ريحة بتفوق يا جماعة، طلعت القهوة بتعلمنا دروس كتير، دبل اسبريسو، والقهوة شكلها فيها دروس كتير، فعايزين نركز مع القهوة الوقت الجاي يا جماعة. وأي حد ما بيشربش قهوة شجعك تشرب القهوة، ومش بس تشرب القهوة، يعني طلعت بتعلمنا حاجات كتير قوي قوي قوي قوي. ايه اللي بيحصل جوه دماغنا لما نشم الريحه؟ بس قبل ما نبتدي عايز شجعنا اسمع رايكم جدا جدا، وتشاركونا مع بعض رايكم، وانتوا شايفين ايه، وايه رايك في موضوع ان الريحه بتفوق وبترجعنا للذاكره وبترجعنا لحاجات كبيره كتير. وكمان نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت وتشوف الريموت هيقول لك ايه النهارده. طيب ليه، ايه اللي بيحصل جوه دماغنا لما نشم ريحه؟ تبدا من الانف او المناخير، لكن الحكايه مش بتنتهي هناك. اول ما جزيئات الرائحه تدخل الانف بتتفاعل مع مستقبلات متخصصه في الجهاز الشمي، والمخ يبدا يحلل الاشاره دي علشان يعرف ايه الريحه دي. ده اللي بيحصل جوه دماغنا علميا، يعني انا شرحت لك ايه اللي بيحصل جوه البني ادم. فتشم القهوه مخك يبدا يتعرف على الريحه، لكن الغريب ان الموضوع مش مجرد دي قهوه، لان نفس اللحظه ممكن تستدعي احساس وذاكره كتيره قوي قوي قوي. مسار المعلومات الشميه لاتصال مباشر نسبيا بمناطق في الدماغ مرتبطه بالذاكره والانفعالات، ماشي؟ ودي واحدة من الأسباب اللي بتخلي الروائح مرتبطة قوي قوي قوي بالذاكرات، لأنه إنه جوه هنا في قصة، في حكاية بتحصل ما بين العقل والحاسة الشم والجهاز الشمي والحاجات الكتير دي. فأنت الإحساس أحيانا بيسبق التفسير، لأنه تشم حاجة هوبا على طول تفتكر، لأني ضربت على طول في الحاجات المرتبطة في المخ بالذاكرة والمشاعر ومش عارف إيه، واللوزة الدماغية اللي احنا كنا بنحكي عليها من شوية، فهوبا تبقى ايه مية مية. المخ مش بيسأل ايه الريحة دي وبس، احنا مخنا مش مجرد جهاز للتعريف على الروائح، هو كمان مرتبط بالسياق اللي اتعلمه. لو كل مرة بتشرب قهوة فالقهوة مرتبطة بالشغل بالتركيز ببداية اليوم زي ما حكينا، وده باسمه ببساطة الارتباط. لما حاجة بتحصل بشكل متكرر مع حاجة تانية المخ يتعلم يربط ما بينهم، وده مبدأ معروف جدا في علم التعلم والارتباط الشرطي. صوت المنبه مرتبط عندك بالصحيان، صوت الجرس المدرسة مرتبط بالفسحة أو الحصة، الريحة القهوة ممكن تبقى مرتبطة بشخص ببداية يومه، والحاجات الحاجة نفسها مش بس هي اللي بتخلق الإحساس بالضرورة، هي بقت علامة على حاجة تانية مرتبطة بحاجة تانية. فتسمع حاجة أو تحصل حاجة تفكرك بحاجة تانية، لأنه بقت مرتبطة بالحاجة التانية دي. وعشان كده التوقع نفسه ممكن يغير إحساسنا. لو المخ اتعلم ان ريحه معينه بتسبق تجربه معينه، مجرد الريحه ممكن تعمل جزء من التوقع. ده بيخلينا نفهم ليه ممكن تحس انك بدات تفوق قبل اول بق، قبل ما تاخد اول شفطه حتى من كوبايه القهوه، من غير ما تقول ان الريحه اعطيتك. فتشم القهوه، خلاص انا هبتدي، وبعدين تشربها. الريحه كانت اشاره لبدايه الطقس قبل ما نشرب القهوه تدخل جسمنا، وقبل ما حاجة تدخل جسمنا. بس لازم نفرق ما بين تأثير الريحة النفسي والتوقع، وما بين التأثير البيولوجي اللي الكافيين بيعمله في جسمنا. فلما اشرب في حاجات بتحصل جوه جسمي، فريحة مش بديل الكافيين او الحاجات اللي بتحصل، لكن ممكن يكون لها تأثير على الانتباه او الحالة النفسية بتاعتي. ومع دراسة صغيرة على ريحة القهوة، الناس شاركت قالوا انه كده في تغيرات في بعض مؤشرات اليقظه، لان انا ابقى بفوق والاداء المعرفي بتاعي حتى من غير ما اشرب القهوه نفسها، مجرد بس الريحه بدات تفوقني وبدات تعمل فيا حاجات. ويمكن صوتها ريحه القهوه مش مشروب القهوه، طلعت قصه كبيره قوي يا جماعه، طلعت اكبر، مش قهوه، الموضوع طلع كبير اكبر من كده. والروائح مرتبطه بتجارب عاطفيه ممكن تستدعي ذكريات قويه، فلان المناطق المعالجه بتاعت الحاجات دي في المخ مرتبطه بالحاجات دي. ولو ريحه معينه مرتبطه عند حد بتحبه ظاهره في الشخص والمكان، لكن لان المخ هنا مش معناه ان الريحه حاجه سحريه، لكن لان المخ مرتبط بالعناصر دي وبيربطها كويس قوي، او المخ بيعرف يربط الحاجات دي كويس جدا كده. عشان كده ريحة واحدة ممكن تكون يعني جنة لشخص وكابوس لشخص تاني. المعنى مش موجود في ريحة واحدة، الجزء اكبر من وجوده في التجربة وفي الشخص، الحاجة اللي هو عاشها في ريحة المستشفى زي ما قلنا عند شخص كان شغله، عند حد تاني ذاكرة مؤلمة، وهكذا. فنفس الجزيئات قصتين مختلفة، نفس الريحة بس قصتين مختلفة، فكوانا وانت مختلفين جدا جدا جدا. وهنا نبتدي نفهم حاجة عن نفسنا ومهمة جدا جدا جدا. لو انت مركزتش في اي حاجة في اللي انا كنت بحكي فيها من بدري دي، ركز معايا في اللي جاي ده. مش كل احساس بيظهر فجأة يكون سببه اللحظة الحالية فقط، احيانا الحاضر لمس في حاجة قديمة. انت مش بتتضايق من الريحة نفسها، يمكن الريحة لمست ذاكرة، ومش بالضرورة تكون فاكر الذكرى بوضوح، لكن جسمك ومشاعرك ممكن يكونوا استجابوا قبل ما عقلك يجيب التفاصيل، لكن الماضي داس على الزرار في الحاضر. فخلي بالك كويس قوي، جسمنا ومشاعرنا بيتخزنوا، فأوقات ممكن ما بقاش فاكر تفاصيل، بس جسمي ومشاعري فاكرة كويس قوي قوي قوي. الريحة مش بتاخدك للماضي لانها قويه، هي بتاخدك للماضي لانها كانت موجوده هناك اصلا. ويمكن ده اللي يخلينا نفهم ليه بعض الروايح مش مجرد روايح، هي اشارات صغيره لمشاعر وذكريات كبيره جدا جدا جدا. طيب لو ده بيحصل جوه دماغنا، يبقى عندنا سؤال الطف واغرب بكتير قوي قوي قوي. ليه القهوه تحديدا بقت عندي ناس كتير مرتبطه بالصحيان والبدايه والانجاز؟ ليه القهوه نفسها عملت كده؟ ولا احنا اللي عملنا كده يوم ورا يوم؟ هالريحة معناها يلا نبدأ. طيب القهوة عند ناس كتير مش مجرد مشروب، احنا بنشرب القهوة بس عشان طعمها او الكافيين. مع الوقت القهوة دخلت في يومنا بشكل كبير، مرتبطة باوقات معينة، الصبح قبل الشغل قبل المذاكرة، قاعدة عشان اسهر عشان نركز عشان حاجات كتير. في معمول القهوة بقت جزء من سيناريو يومنا. التكرار بيعلم المخ دايما، ركز في دي كويس قوي، التكرار بيعلم المخ. الحاجة اللي هتعملها كتير مخك هيتعود عليها وهيبتدي يربط ما بينها، فكل يوم لمدة شهر تصحى تعمل قهوة، تفتح اللابتوب، الموضوع مش بس يا جماعة مرتبط بالقهوة، الموضوع مرتبط بحاجات كتير قوي احنا بنعملها. الحاجة اللي بكررها في حياتي وفي يومي المخ هيبتدي يحفظها ويربطها. فشوف انت ايه اللي واخد يومك، ايه اللي انت بتكرره كل يوم، ايه اللي انت بتعمله كل يوم. مش دعوة ان اقولك اشرب قهوة او اقولك بطل قهوة، مش ده هدف حلقتنا النهاردة. بس هدف حلقتنا ان احنا نفتكر ايه الحاجات اللي احنا بنعملها، ايه الحاجات اللي رابطة يومنا واللي دايما ماشيين فيها يومنا وبنكررها واحنا مش واخدين بالنا. عشان كده ممكن ريحة القهوة نفسها تغير مود اللحظة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي قوي من الموضوع ده. الموضوع مش بس قهوة، الموضوع ده تكرار وقصة وحكاية ورواية، وإيه اللي أنا بسمعه وإيه اللي أنا بشوفه وإيه اللي أنا بكرره في يومي. النهاردة الريحة أحيانا لا تحتاج، مش محتاج تعمل حاجة خارقة، يمكن بس تفتح الحاجة المرتبطة بيها. فاول ما تشم القهوه صبحك تحس خلاص انا بدات افوق، مع انك لسه ما شربتش. مش لانك بتعمل مع ريحه كذا حاجه منفصله، انك بتتعامل معاها كاشاره لحاجه انت عارف انها جايه. وده بيحصل مع الحاجات اكتر من القهوه. القهوه مجرد مثال يوضح اللي احنا عايزين نتكلم عنه، الارتباط ما بين الاشاره والتجربه. صوت المنبه، صوت الجرس، ريحه المطره، ريحه معينه بتاعت شخص، اغنيه، ريحة الأغنية مثلا بقت فترة في حياتك. حاجات بتتحول من أشياء إلى علامة، علامة بتفكرنا حاجات كتير بيومنا وباللي احنا عدينا بيه، وبتشحن جواها مشاعر وذكريات وحاجات كتير قوي قوي. أحيانا العلامة تبقى أقوى من الحاجة نفسها. من كتر ما الحاجة بتتكرر، الإشارة ممكن تبقى أكنها مفتاح صغير للتجربة أكبر. انت مش محتاج تشرب القهوة علشان تعرف ان الصبح بدأ، مجرد صوت مكنة القهوة او ريحتها او حتى شكل الكوبايه ممكن يديك احساس يلا نبدا. طيب ليه بيختلف ده من شخص للتاني؟ لان مش معنى، مفيش معنى عالمي للقهوه، كل واحد بنى علاقته بيها من خلال حياته. فانا النهارده واحد القهوه عندي بتركيز والشغل، واحد تاني قاعده مع صحابي، واحده تالته قاعده مع حد بحبه او قاعده مع اهلي، واحده رابعه السهره والمذاكره. فحتى لو ريحه واحده المعنى اللي وراها مش واحد، وهنا تبدا القهوه تاخد معنى انساني. مع الوقت الحاجة اليومية جدا ممكن تتحول إلى طقس، والطقس مش مجرد تكرار لكنه شيء بنعمله بطريقة شبه ثابتة، لأنه بيدي للحظة معنى وإحساس معين. فمثلا في ناس أول حاجة تعملها الصبح إن هي تعمل القهوة، ممكن تقعد 5 دقايق لوحدها وهو مش محتاج القهوة، بس هو بس محتاج اللحظة للقهوة بتعلن فيها هنا البداية، هنا هبدأ، هنا هاخد الخطوة. ويمكن عشان كده بنحب بعض التفاصيل اكتر من التوقع. احيانا احنا مش متعلقين بالحاجه نفسها لكن بما تمثله لنا، كوبايه معينه، مكان معين، صوت مكنه القهوه، ريحه البن وبالطحن، تفاصيل صغيره لكنها بتقول للمخ دي لحظتي، خلي بالك كويس قوي. ده بيخلينا نفهم السؤال الاول بشكل مختلف. احنا بدانا بسؤال ليه القهوه بتفوقنا قبل ما نشربها، لكن يمكن الإجابة مش لأن ريحة القهوة بتفوقنا، لكن لأن مخك تعلم، مخك فهم وأدرك وخزن أن الريحة دي معناها بداية شيء. ريحة بقت مرتبطة بالصحيان، الصحيان مرتبط بالبداية، والبداية مرتبطة بالحركة، فالريحة الصغيرة فتحت سلسلة كاملة. بس هنا في سؤال أهم، وده فعلا اللي أنا عايز أسمع رأيكم فيه. لو إحنا نقدر نربط ريحة بإحساس وصوت بإحساس ومكان بإحساس، يبقى كام حاجة في حياتنا الحالية إحنا بنعملها بشكل تلقائي لكنها في الحقيقة بتساعدنا ندخل في حالة نفسية معينة؟ سؤال يمكن يبان معقد بس سؤال مهم جدا جدا جدا. ممكن بتروح مكان بتروح له لما تحتاج تبقى أهدى، شخص بتكلمه لما تكون مخنوق، ترنيمة بتسمعها لما تحتاج تفتكر ربنا أو تخش في مود الصلاة، قهوة بتعملها لما تحتاج. الحاجات دي مش بتغير العالم لكنها أحيانا بتغير الحالة اللي انت داخل بيها العالم. يمكن القهوة مش بتفوقنا قبل ما نشربها، يمكن احنا عملنا دماغنا، علمنا دماغنا ان الريحة معناها خلاص، وده بيفتح باب أوسع. طول الوقت بنصنع روابط ما بين الحاجات وما بين مشاعرنا من غير ما ناخد بالنا، ودي حاجة لازم محتاجين نفكر فيها وناخد بالنا كويس قوي. بس في حاجة تانية أهم، لو ريحة القهوة ممكن تفكرنا ببداية يوم، وريحة عطر ممكن تفكرنا بشخص، ومكان ممكن يفكرنا بمرحلة من حياتنا، يبقى السؤال إحنا فعلا بنفتكر الحاجة ولا بنفتكر نفسنا وإحنا كنا إزاي وقتها؟ يمكن أوقات بنشتاق مش للمكان لكن بنشتاق للشخص اللي كنا عليه، وده اللي احنا هنتكلم فيه ونحكي فيه الوقت الجاي. بس تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية واسمع رأيكم في التعليقات، وكمان نلعب مع بعض الريموت العجيب، اختار اي زرار من زراير الريموت ونرجع نكمل حلقتنا سوا.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: ورجعنا مرة تاني وفي آخر وقت لينا في حلقتنا. احنا بنفتكر الحاجة ولا بنفتكر نفسنا؟ ساعات بنقول وحشتنا الأيام، لما تفتكر فترة قديمة بتقول بكل تلقائية نفس الأيام دي ترجع، لكن لو فكرنا شوية هنكتشف اننا مش بالضرورة عايزين كل تفاصيل الفترة دي ترجع. تقول وحشتني أيام الجامعة، بس هل وحشتك المحاضرات والامتحانات مظبوط؟ غالبا لأ، يمكن اللي وحشك هو إحساسك بالوقت ده. الحاجات بتبقى مجرد باب، ريحة، أغنية، صورة، مكان، الحاجات دي كلها باب. تشوف صورة قديمة لصحابك، إن صورة نفسها سنتين لكن بتفتكر ضحكة ومواقف. الصورة ما جابتش كل واحد لوحدها، كل حاجة لوحدها، لكن هي فتحت باب كبير قوي قوي. عشان كده ممكن نشتاق لحاجات مش موجودة أصلا. أحيانا احنا مش مشتاقين للحاجة لكن مشتاقين لما كانت تمثلهم. يعني ممكن تشتاق لبيت قديم لكن في الحقيقة انك مشتاق للإحساس بالأمان والمشاعر اللي كانت موجودة. يمكن يكون جزء منك مشتاق للإحساس اللي كنت بتحسه وانت مع الحاجة اللي غابت، لكن الإحساس لسه ليه مكان. وأحيانا بنشتاق لنسخة قديمة من نفسنا. مش كل حاجة حنين للماضي معناها ان الماضي كان افضل. احيانا احنا بنفتقد شخصياتنا وقتها. كنت بضحك اكتر، كنت متحمس، كنت ببادر، كان عندي وقت، كنت شايف الدنيا ابسط. يمكن انت مش عايز ترجع للمرحلة، انت عايز ترجع للحاجة اللي كانت موجودة جواك وقتها. وهنا الريحة بتبقى غريبة جدا. الروائح ممكن تكون محفز قوي لذكريات شخصية، وده احدى اسباب ان الروائح بسيطة احيانا تفتح مشهد كامل. ريحة معينة فجأة تخليك تفتكر بيت واشخاص وصوت وصبح واحساس، وتلاقي نفسك للحظة مش عايش اللحظة الحالية بنفس الطريقة، اكن الماضي اخد الكرسي وقعد جنبك. بس مش كل ذكرى معناها اننا لازم نرجع. افتكر حاجة جميلة ان انت افتكر حاجة جميلة مش معناها اني محتاج نستعدها. الذكرى ممكن تكون جميلة لأنها انتهت وبقت جزء من قصتنا. فأنت ممكن تفتكر فترة جميلة وتبتسم من غير ما تتمنى تعيشها في أول من أول وجديد، زي صورة قديمة. مش لازم ترجع تعيش الصورة، يمكن يكفي بس أنك تعرف أنها كانت حقيقية. أحيانا الريحة تستدعي تفاصيل أو إحساسا ما كنتش بنفتكره من سنين. فتشم ريحة بيت قديم وفجأة تفتكر شكل الستارة، صوت باب، قاعدة معينة، شخص كنت ناسي صوت، وتفاصيل صغيرة جدا وأكنك كنت شايل حاجة. في بعض الروايح تخليك تفتكر بالحاجة اللي كنا نسينها، تخليك ترجعك للذاكرة كده وتجيب الماضي يقعد جنبك. مع ان الماضي ممكن مبقاش أحسن حاجة، بس انت بتفتكر الحاجات الحلوة الجميلة اللي كانت حاصلة. ممكن ده نفصل لنا بعض الذكريات بتوجع، لكن انت مش بتفتكر الحدث فقط، احيانا بتلمس احساس كان موجود وقت الحدث ده. مشاعرك بتبقى اقوى من الحاجة اللي حصلت، فانت مشاعرك هي اللي انت اللي بتفتكرها اكتر. فريحة برفان لشخص غاب، اغنية مرتبطة بفترة انتهت، مكان كان فيه شخص ما بقاش موجود. الحاجة نفسها بسيطة لكن المعنى اللي وراها كبير قوي قوي قوي قوي. المعنى اكبر من بس ريحة، المعنى اكبر من بس حاجة حسيتها او احساس حسيته. ومع ذلك الذاكرة مش عدو. مش كل حاجة من الماضي لازم نهرب منها علشان ما نتوجعش. احيانا الذاكرة بتفكرنا اننا عشنا، حبينا، فرحنا، اتغيرنا، وعدينا المراحل. اوقات الذاكرة بتفكرني ان انا هنا دلوقتي مش في زمان. أنا ما كنتش نفس الشخص اللي أنا كنت عليه. أنا النهاردة مختلف. أنا النهاردة في حتة مختلفة، واقف في حتة مختلفة جدا جدا. أنا اتغيرت، أنا مش نفس الشخص اللي كنت في الماضي. ممكن تشم ريحة وتفتكر مرحلة صعبة، لكن بدل ما تقول نفسي ما كنتش عشتها ممكن تقول أنا عديت منها. ده فرق كبير قوي قوي قوي قوي قوي ما بين الاتنين، ما بين أني بلوم الماضي وبلوم اللي أنا عشته، وما بين أني النهاردة ببص على اللي انا فيه بقول انا اتغيرت وظروفي اتغيرت وحياتي اتغيرت. انا هنا ودلوقتي احسن بكتير قوي قوي قوي من اللي فات. ويمكن السؤال الحقيقي يبقى مختلف. بدل ما نسال ايه اللي انا مشتاق ليه، ممكن نسأل ايه الاحساس اللي انا مشتاق اعيشه تاني. لو مشتاق لايام كنت فيها قريب من ربنا، يمكن مش محتاج ترجع للمكان القديم، يمكن محتاج ترجع للإحساس بالقرب وإنك تقرب فعلا وتاخد خطوة ناحية إنك تقرب من ربنا. لو مشتاق لصحابك مش محتاج ترجع للجامعة، أنت محتاج ترجع لعلاقة حقيقية وتكلمهم تاني وتتقابلوا. لو مشتاق لنفسك القديمة ممكن مش محتاج ترجع لزمان، يمكن محتاج تستعيد أجزاء جميلة منك وتعيشها في اللحظة الحالية اللي أنت فيها. فإحنا مش محتاجين نرجع للماضي، إحنا محتاجين نشوف احنا ايه اللي احنا محتاجينه دلوقتي ونبدأ بيه على طول. زي ما بدأنا يومنا وحلقتنا النهاردة برسالة ليك بنقولك ابدأ، تقدر تبدأ دلوقتي وبكل قوة. يمكن احنا مش دايما بنشتاق للماضي، اوقات بنشتاق للإحساس اللي كان موجود جوانا في الماضي. والأجمل ان ده معناه ان مش كل حاجة بنفتقدها لازم ترجع ليها، بعض الحاجات ممكن نستعيد معناها من غير ما نستعيد زمنها. فأقدر استعيد معنى الحاجة، استعيد الحاجة من غير ما ارجع للماضي. وهنا يبقى السؤال اللي انا حاسس انه اهم في الحلقة كلها، لو ريحة القهوة او الاغنية او المكان بيفكرونا باحساس جوانا، طب ايه الحاجات اللي بتفوق جوانا احساس احنا نسيناه؟ هل ممكن ربنا نفسه يستخدم حاجات بسيطة جدا عشان يفكرنا بحاجة كبيرة، حاجات حصلت من سنين لكن لسه بيقول لينا انا كنت معاك وقتها ولسه معاك دلوقتي؟ ايه اللي ممكن يفوق جوانا احساس نسيناه؟ اوقات احنا مش محتاجين معلومة جديدة، احيانا المشكلة مش ان احنا مش عارفين، احنا بنبقى عارفين كويس قوي، لكن ان احنا نسينا حاجة كنا عارفينها وعشناها قبل كده. انت عارف ان ربنا موجود، عارف انه ساعدك قبل كده، عارف انه وقف جنبك قبل كده، عارف انك عديت بوقت صعب وهو كان جنبك، لكن وسط ضغطة اليوم المعرفة دي ممكن تبقى بعيدة عن احساسك وادراكك. وبعدين تحصل حاجة صغيرة تفكرك اه انا عديت بده قبل كده وربنا كان موجود. عشان كده الذكريات مش كلها للماضي، الذكرى ممكن يكون ليها وظيفة في الحاضر، مش بس تقول لنا ده حصل زمان لكن تساعدنا نشوف الحاضر بطريقة مختلفة. ممكن تفتكر موقف ربنا أنقذك فيه، موقف انتهى، لكن لما تفتكره النهاردة ممكن يديك شجاعة، ممكن يديك ثقة انه تعدي وتواجه مواقف جديدة. اللي حصل زمان ممكن يغير طريقة رؤيتك للي بيحصل دلوقتي. أرجوك ركز وركزي في الجملة دي كويس قوي، اللي حصل زمان ممكن يغير طريقة رؤيتك للي بيحصل دلوقتي. فاللي احنا بنفتكره مش بس ان عايش جو جميل او انه اتألم من الماضي واللي حصل، لكن في حاجات محتاجة افتكرها علشان اتشجع واثق واقدر واقف على رجلي مرة تانية واكمل وافتكر اللي الرب عمله معايا والحاجات اللي انا عديتها، وان النهاردة انا واقف هنا بكل اللي انا عديت فيه. اللي حصل في الماضي في ظهري مش قدامي، اللي حصل في الماضي ورايا، بيمشي ورايا ويفكرني بان انا النهاردة هنا ودلوقتي بكل اللي حصل قبل كده. الكتاب المقدس نفسه مليان علامات بتفكرنا. في الكتاب المقدس التذكير مش مجرد حنين للماضي، شعب الله كان بيطلب منه يتذكر اعمال الله، لان الانسان ممكن ينسى بسرعة. في مزمور 105 اذكروا عجائبه التي صنعها، اياته واحكام فمه. الفكرة مش اقعد افتكر الايام الحلوة لكن افتكر عمل الله، عشان تشوف الحاضر بعين مختلفة. انا بفتكر اللي ربنا عمله معايا زمان واقول اللي عمل معايا المعجزات دي واللي كانت ايديه وسط كل الظروف الصعبة في اللي فات، ايديه تبقى معايا في دلوقتي وفي اللي جاي كمان. فاللي فات مش بس عشان احن للماضي واعيش مشاعر جميلة وحاجات جميلة وخلاص، لكن ده بيشجعني ويقول لي دلوقتي هنا انا فين ورايح على فين. ده يشجعني كتير قوي قوي قوي، وده واضح جدا جدا جدا. اللي الهنا اعننا الرب، اله هنا اعننا الرب. في صموئيل الاولى 7، صموئيل أقام كده حجرا ودعا حجر وسماه كده حجر المعونة. قصه كده في صموئيل شجعك تقراها قوي قوي في صموئيل الاولى 7، شجعكم تقروه وتقروا القصه كامله، وحط كده كاب حجر ودعا الحجر ده وسماه كده اسمه حجر المعونه، وقال الى ها هنا اعاننا الرب. الحجر نفسه مش هو المعجزه، لكنه اصبح علامه للتذكير بالمعجزه، انه يفكرني بالمعجزه. الحجر ده الناس تشوفه وتقول الى ها هنا اعاننا الرب، للحته دي ربنا اعاني، الى الحته دي ايد ربنا كانت محوطاني، الى الحته دي ايد ربنا كانت في حياتي شايلاني وماشيه بيا خطوه بخطوه. كل مره بيشوفوه يفتكروا احنا كنا فين، ربنا عمل ايه، وازاي وصلنا لهنا دلوقتي. المكان نفسه بقى مفتاح لذكرى عمل الله مع الشعب. ده بيحصل في حياتنا كتير، اوقات كتير احنا في حياتنا بيبقى حاجات زي كده كتير قوي قوي قوي قوي، بنبقى محتاجين نقف نفتكر، اوقات بنبقى محتاجين نرجع ونفتكر ونشوف وندرك مش بس احساس، ندرك بالعقل وبادراكنا وبوعينا ان الله قادر، واللي الله عمله معايا في الماضي يقدر يعمله معايا في اللي جاي. ويمكن عندنا احنا كمان حجر معونة، مش لازم يكون حجر حرفيا، ممكن يكون صورة، آية، ترنيمة، او حتى ريحة، حاجة بسيطة تقول لنا دايما فاكر ربنا كان هنا، آية قريتها في اصعب وقت، ترنيمة سمعتها وانت مكسور، مكان صليت فيه، رسالة جات لك في وقت توقيت مستحيل تنساه. كل واحد ممكن يبقى علامة، خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، ودايما ارجع افتكر. بس التذكير او انك تفتكر مش معناه ان احنا نعيش في الماضي، احنا مش بنرجع للماضي عشان نسكن فيه، الماضي مش مسكن، احنا بنرجع ليه احيانا عشان ناخد منه معنى يساعدنا ان احنا نكمل. اما تفتكر ان ربنا عداك من ازمة قبل كده، مش معناها انك تقول نفس الازمة القديمة ترجع، لكن لو ربنا كان امين وقتها اقدر اثق فيه تاني واقول هو امين، هو امس واليوم وإلى الأبد. اللي كان أمين معايا امبارح وأول هيبقى أمين معايا النهاردة، وهيبقى أمين معايا في اللي جاي، لأنه هو أمس واليوم وإلى الأبد. دايما افتكر كويس أوي أوي، إلى هنا أعانني الرب، وهو أمس واليوم وإلى الأبد. وأوقات يمكن محتاجين نفتكر أكتر ما نحتاجين نفهم، فأوقات معانا مش محتاجين حد يشرح لنا الدنيا، أوقات بس محتاجين حد يفكرك بحاجة أنت عارفها أصلا، أنت مش لوحدك، أنت عديت قبل كده، ربنا كان أمين. الفترة دي مش كل حياتك، دي فترة مرحلة من حياتك لسه في خير. جمل بسيطة جدا لكن في التوقيت الصح ممكن تفوق حاجة كانت نايمة جوانا. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. انت بتفتكر ايه؟ اوقات كتير الضغط والظروف والحياة اللي احنا بنعدي بيها في يومنا بتضغطنا، فبننسى، فبنبقاش شايفين اللي المفروض نبقى شايفينه من كتر ما احنا خلاص الدنيا ضغط علينا، فبنبقى شايفين كل حاجة سودة. مش عارف كم حد عدى بالموقف ده قبل كده، بس على ما اعتقد ناس كتير مننا عدت بالمواقف دي، انه شايف كل حاجة سودة، انه شايف كل حاجة خلاص انا مش قادر، انا ما عنديش حاجه اكون بعملها، انا ما عنديش حاجه اكون بمشي فيها تاني، انا ارهقت، انا مش قادر. وده يرجعنا للسؤال اللي كنا بنساله في اول الحلقه، بدانا من شخص شم ريحه قهوه وحس انه فاق قبل ما ياخد اول بق، بعد رحله طويله اكتشفنا ان الريحه ممكن تكون مجرد اشاره. السؤال نفسه ممكن يكبر، لو ريحة قهوة تقدر تفوق جوانا إحساس، إيه الإشارات اللي ربنا بيستخدمها في حياتنا؟ إيه الإشارات اللي ربنا بيستخدمها في حياتك عشان يفوقك ويفكرك ويخليك تدرك؟ موقف، كلمة، آية، شخص، ترنيمة، ذكرى، حاجة، لحظة هادية، لكن كل الحاجات دي بتقول أنا لسه هنا وربنا لسه هنا. أوقات اللي بيفوقنا مش الحاجة نفسها، الحاجة بتفكرنا بحاجة كانت موجودة أصلا. القهوة مش خلقت، ما خلقتش إحساس البداية، هي فكرتك بيه. ترنيمة مش خلقت علاقتك بربنا، هي فكرتك بيه. الذكرى مش رجعت لزمان، هي فكرتك بإحساس كان موجود وقتها. احيانا كلمة بسيطة تفكر الانسان انه مش لوحده. ويمكن حاجة مش اننا نفتكر للماضي، ودي مش دعوة ان احنا نفتكر الماضي، لان نفتكر كأننا مع مين. في كل الذكريات ممكن نفتكر اشخاص واماكن واحداث، لكن في حياتنا مع ربنا

اللي بيفوقنا، لكن ايه الحاجة اللي احنا محتاجين تفتكرها دلوقتي؟ يمكن تكون حاجة عن نفسك، ويمكن تكون حاجة عن ربنا، ويمكن تكون ببساطة إلى ها هنا أعاننا الرب. ويمكن بدأنا النهاردة بسؤال بسيط جدا، ليه ريحة القهوة بتفوقنا قبل ما نشربها؟ وفكرنا في الموضوع عن القهوة، وبعدين اكتشفنا ان الحكاية اكبر، ان الريحة ممكن تفتح، تبقى مفتاح للذاكرة، لمكان، لشخص، لفترة، او حتى الاحساس كنا فاكرين ان احنا نسيناه. يمكن عشان كده اوقات ريحة بسيطة جدا توقفنا في نص اليوم وتفكرنا بنفسنا واحنا كنا مين. والاجمل ان الذكريات مش دايما بترجعنا علشان نعيش في الماضي، اوقات بترجعنا علشان نفهم الحاضر، عشان نفتكر ان احنا عدينا، اننا كنا فاكرين انه مش هنقدر وقدرنا، كنا فاكرين ان الباب اتقفل وربنا كان بيفتح باب تاني. يمكن عندك في حياتك حاجات صغيرة جدا بقت علامة، صورة، آية، ترنيمة، مكان، شخص، ريحة، كل مرة تظهر تفتكر بحاجة مهمة. فيمكن النهاردة مش محتاج تضيف حاجة جديدة لحياتك، يمكن محتاج تفتكر حاجة كانت موجودة أصلا، تفتكر انت عديت من ايه، تفتكر مين وقف جنبك، وتفتكر قبل ده كله مين كان معاك. إلى ها هنا أعاننا الرب. يمكن دي تكون الجملة اللي خدناها معانا النهاردة، مش عشان نعيش في اللي فات، لكن عشان نبص على اللي جاي ونفتكر ان اللي كان أمين لحد هنا لسه أمين، وفي المرة الجاية لما تشم ريحة القهوة

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. غالبا في عالم المباني والهندسة لما ييجوا يبنوا بيبنوا المبنى بطرق هندسية حديثة في هذه الأيام علشان يكون مقاوم للهزات الأرضية والزلازل وكتير من الأخطار. لكن هل تخيلت إن ممكن حجر صغير، طوبة صغيرة، زلطة يعني صغيرة، تكون بتشيل مبنى كبير؟ غالبا الإجابة تكون لا طبعا. ما ينفعش زلطاية صغيرة أو حجر صغير يشيل مبنى كبير. الحقيقة أنا عايز أكلمك على واحد كان معنى اسمه حجر صغير. حجر صغير، هذا الحجر الصغير أو الشخص اللي معنى اسمه حجر صغير، ربنا استأمنه على خدمة كبيرة جدا وعلى عمل روحي كبير جدا. خليني أحكي لك على بطرس، بطرس الرسول. إزاي أنه بطرس الرب اختاره؟ إزاي أنه بطرس كان بيشتغل صياد سمك؟ بطرس اسم يوناني معناه حجر صغير، حجر صغير. اسمه الأول كان سمعان، وأبوه اسمه يونا، وأخوه اسمه أندراوس. هو من مدينة بيت صيدا، وسكن في مدينة كفر نحوم اللي بنقرأ عنهم في كلمة الله. جه أندراوس أخوه ودعاه وقال له تعالى، احنا عايزين نعرفك على شخص الرب يسوع المسيح. بطرس كان شخصية يعني حماسية جدا إلى درجة الاندفاع. بطرس دعا الرب علشان يكون صياد الناس. بطرس كان عنده كمية إخفاقات في حياته كبيرة. بطرس كان بيتكلم كلام كبير، قال له يا رب ده أنا لو أنكرك الكل أنا مش هنكرك. لكن في الآخر بنشوف أنه أنكره قدام جارية، سب ولعن، وكمان تابعه من بعيد. هل ممكن أنه بطرس الحجر الصغير ده يتحول إلى خادم كبير؟ في رسالة بطرس الرسول الأولى أصحاح 1 والعدد الأول بيقول الكتاب هذه الكلمات: بطرس رسول يسوع المسيح. يا رب، بطرس الصغير ده، بطرس الضعيف ده، بطرس اللي معنى اسمه حجر صغير، بطرس اللي خان وأنكر، بطرس اللي تبعك من بعيد، بطرس اللي كان متهور ويعني بيعمل أمور صعبة جدا.

جدا. بطرس اللي الرب لما جه يتكلم عن الصليب انتهره، بطرس انتهر الرب وقال له حشاك أن تصلب. هل بطرس ده ممكن يتحول إلى رسول يسوع المسيح؟ أيوة، وهي دي النعمة يا أحبائي، هي دي النعمة اللي جاي النهاردة ربنا يكلمني ويكلمك عنها. النعمة اللي ممكن تشوف واحد بسيط زي حالاتي، النعمة اللي تختار إنسان ضعيف، إنسان بسيط، إنسان يمكن مليان بالضعفات وعنده أمور كتيرة في حياته ملخبطة مش ماشية يعني تمام، لكن هذه الأمور اللي موجودة ما تعطلش عمل الله ولا تعطل خطة الله في حياة هذا الإنسان. فجأة بنشوف إنه بطرس ده في يوم 50 يتقابل مع الرب مقابلة قوية جدا، ويحل الروح القدس على التلاميذ وتتغير حياة بطرس. فبطرس ما قبل يوم 50 شخص، وما بعد يوم 50 شخص آخر تماما. بطرس يمتلئ بالقوة، بطرس يمتلئ بالجراءة والشجاعة، بطرس يتقال عنه زي ما قرينا هنا بطرس رسول يسوع المسيح. واللي عملها مع بطرس يعملها معايا ومعاك ومعاكي. اللي غير حياة بطرس، اللي بدل شخصية بطرس، اللي ملى بطرس الضعيف بالقوة يملاني ويملاك بالقوة. ممكن تكون بتقول أنا ما عنديش قوة، أنا أنكرت المسيح، أنا خنت المسيح، أنا يعني بعدت تماما عن الرب. أشجعك تعال النهاردة للمسيح بكل قلبك، تعال وقول له أنا أؤمن النهاردة أنه عندك استرداد غير عادي، تقدر تردني من جديد زي ما قال داود كده في المزامير، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه، يرد نفسي ويرجعني مرة تانية. أنا عايز أرجع من جديد، عايز أرجع من جديد. أنا مصدق إنك زي ما غيرت بطرس الحجر الصغير ده تخليه يشيل مبنى كبير اسمه الخدمة والعمل. يا رب تقدر تعمل كده معايا النهاردة. هل تثق أخويا الغالي؟ أختي الغالية، هل تثقي في إنه الرب يبدل حياتك؟ هل تثق في إنه الرب يبدل أحوالك؟ الرب يحولك من بطرس الصغير إلى بطرس رسول يسوع المسيح، إلى بطرس اللي الرب يستأمنه على رسالة وعلى خدمة وعلى عمل. مهما كانت حالتك تعال النهاردة لإلهك وقول له أشكرك، أؤمن بيك إنك تعمل معايا النهاردة أمر جديد، تصنع معايا النهاردة تغيير حقيقي. يا رب شكرا من كل القلب لأجل عملك في حياتنا، شكرا يا رب لأجل عمل إلهي يحصل في حياتنا. يا رب أنا بصلي النهاردة لأنك أنت إله بطرس، تقدر تعمل كده معايا ومع أخواتي، تغير، تحول من بطرس الحجر الصغير إلى بطرس رسول يسوع المسيح. يا رب نؤمن أنه ليس عندك مستحيل، لكن تغير حياتنا وتشكل حياتنا فنكون أواني نافعة جدا للسيد. يا رب أنا بصلي لكل حد فقد الأمل في نفسه يرجع تاني يتشدد بالرب، يرجع تاني يسلم الأمر كله للرب، وإحنا واثقين إنك تبدل الأحوال يا رب. شكرا من كل قلوبنا لأنك سامع وبتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

صباح الخير. داود من الشخصيات اللي عدى بأوقات صعبة قوي في حياته، قعد سنين طويلة بيجري من الملك فوق 10 سنين وكان بيكتب كلمات بتعبر عن تعبه وأنينه، وحتى في الوقت اللي كان مفروض كان ملك وكان مفروض يبقى فرحان ومستريح، وقع في الخطية وتوجع جدا من خطيته ومن بعده عن الرب. وفي مزمور 42 قال الكلمات دي: صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، اسقي لي كل يوم، أين إلهك؟ لماذا أنت منحني يا نفسي ولماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله. لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي عيرني مضايقية. وأوقات كتير كان بيعدي فيها بإحساس بالألم الشديد وفقدان حتى لإحساسه بأنه الله معاه. والنهاردة ممكن يكون ناس كتير قوي في وسطينا بتعدي بألم وبتعدي بوقت ضغط وبتعدي بوجع وبحيرة، لكن في نفس الوقت الإله اللي عدى داود من كل ده هو إلهنا. النهاردة بيعلن أنه هو إله كل حد فينا. لما داود وقع في الخطية وبرغم الزنا الرب فضل معاه وسنده وطلعه من خطيته واداله أعاد لي الفرح، ولما حصل بطرس أنكره الرب فضل وراه برغم الإنكار غير لما ردوا للمكان الصح. النهاردة ممكن نكون متوجعين وجوانا حزن بسبب خطية أو بسبب اختيارات غلط أو بسبب ظروف حوالينا، لكن الرب في بداية يومنا عايز يعلن أنه عايز يدي فرح وسلام لكل حد فينا. أنا عايزة أقرأ معاكم آيات في أشعياء 60 بتتكلم على الكنيسة لكن بتتكلم كمان عن كل حد فينا. ونفسي وأنا بقرأ الكلمات دي، لو أنت فعلا حاسس أنك بقالك وقت تعبان حزين مكسور مش قادر تفرح، من فضلك ومن فضلك خد الكلمات دي وخد الكلمات دي من الرب النهاردة. أشعياء 60 بيقول كده: قومي استنيري، بالإنجليش كده arise and shine، يعني قوم ونور تاني من جديد، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. الظلمة بتغطي الأرض، الظلمة بتغطي كل الأماكن، لكن الرب جايب نور، جايب نور على الظلمة اللي احنا فيها، اللي انت فيها، اللي انت شاعر بيها، جاي ينور الظلمة دي. عوضا عن كونك مهجورة ومبغضة بلا عابر أجعلك فخرا أبديا، فرح دور فدور. إن كنت شعر نفسك مهجورة، إن كنت شاعر نفسك وحيد، الرب جاي النهاردة بتعويض، أجعلك فخرا أبديا. لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك. إن كنت عديت بوقت أو عديتي بوقت فيه ظلم وفيه خراب وفيه استنزاف، الرب بيقول إنه لن يسمع بعد ظلم، لن يسمع بعد ظلم. تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا، لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص، لأن الرب يكون لك نورا أبديا، وتكمل أيام نوحك، تنتهي أيام النوح، والرب يأمر بالفرح. تعالوا نرنم الكلمات دي، تعالوا نستقبل فرح سماوي من الآب، تعالوا نترك الحزن والكسر، تعالوا نقوم وننور ونستنير لأنه مجده يرى علينا.

نتكلم بأزمنة التعويض. النهاردة بنتكلم يا رب أنه تأتي بسلام يا رب. النهاردة بنتكلم يا رب أنك ترد المسلوب 7 أضعاف. النهاردة بنتكلم أنه يا رب هنستقبل الفرح اللي منك. يا رب أشكرك لأنك عايز يا رب تبطل كل أزمنة للحزن، كل أزمنة للضيق، كل أزمنة للفقر. أشكرك لأنه النهاردة أنت تتكلم بالفرح، تتكلم بالمعية، تتكلم بالبركة يا رب. أشكرك تتكلم بالزينة، تتكلم يا رب أنه نتزين يا رب بيك يا رب. تتكلم أنك أنت تبهج كل قلب حزين يا رب. أشكرك أنك تبطل أزمنة الحزن وتأتي بفرح أبدي يا رب. نشكرك لأنك أنت اللي هتكون بتعين، وأنت اللي هتكون بتفرح، وانت لا تكون بتشدد. اشكرك لانه النهاردة انت بتأمر انه نقوم ونستنير. Arise and shine يا رب. النهاردة هنقوم وننور وننتفض من التراب ونفرح، لانه الهنا سر فرحنا وسر قوتنا وسر جمالنا وسر بهائنا. هاليلويا.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكل المستمعين الأحباء من سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع الحلقة لهذا اليوم قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. انظر وتأمل في العالم من حولك لبضع دقائق، ستجد العالم مليء بالتحديات والمحفزات المستمرة، لا سيما الأفكار المتداخلة. ستجد في تلك الأفكار كلا الجانبين، الإيجابي منها وأيضا السلبي. في العصر الحالي لم يعد التفكير الإيجابي فلسفة مطلوبة فقط، بل أصبح أداة حيوية لتحسين الحياة وتحقيق النجاح. يعد التفكير الإيجابي إحدى الأدوات القوية والفعالة التي يمكننا استخدامها للتغلب على التحديات وتحسين جودة حياتنا، وفي الحقيقة تؤثر طريقة تفكيرنا والنظرة التي نتبناها تجاه الأمور المحيطة بنا تأثيرا كبيرا في مشاعرنا، سلوكنا وتوجهاتنا. التفكير الإيجابي هو نمط من التفكير يركز على الجوانب المشرقة في الحياة، ويسعى لتحويل الأفكار السلبية والمحبطة إلى أفكار إيجابية. يتميز التفكير الإيجابي بتركيزه على الفرص والحلول بدلاً من التركيز على العقبات والمشاكل. يعتمد التفكير الإيجابي على الاعتقاد بأن العقل البشري لديه القدرة على تشكيل وتغيير الواقع بالتركيز على الجوانب الإيجابية مع الحفاظ على الأمل والتفاؤل. في السياق ذاته يساعد التفكير الإيجابي على تعزيز الرجاء والتفاؤل والثقة بالنفس، فضلا عن ذلك يسهم في تحسين الصحة العقلية والعاطفية. فعندما نمارس التفكير الإيجابي فإننا بذلك نعزز الرضا الذاتي ونقلل من التوتر والقلق. والتفكير الإيجابي لا يعني البتة تجاهل الواقع أو التظاهر بالسعادة الزائفة، بل يعني تغيير النظرة المتشائمة إلى نظرة تركز على النمو والتحسين والتعلم من الصعاب. هنالك فرق بين التفكير الإيجابي والتفكير السلبي. يتجلى الفرق بينهما في كيفية رؤيتهما للتحديات. يركز التفكير الإيجابي على الجوانب المشرقة والفرص، ويسعى إلى تحويل الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية، في حين أن التفكير السلبي يركز على العقبات والمشكلات. في السياق ذاته يسهم التفكير الإيجابي في تعزيز الصحة النفسية والعاطفية وتحقيق النجاح. أما التفكير السلبي يؤدي إلى الاكتئاب، القلق والتوتر، ما يؤثر سلبا في جودة حياة الفرد الذي يتبنى هذا النمط من التفكير. في طريقك نحو تنمية التفكير الإيجابي والتخلص من التفكير السلبي قد تواجهك عدة تحديات، مثل العادات السلبية القديمة، أصدقائك السلبيين والمتشائمين، التأثير السلبي للبيئة المحيطة بك، ضغط العمل، المشكلات الشخصية، القلق، الاكتئاب، انخفاض الثقة بالنفس. إذن أحبائي، هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. سوف نعود لنكمل بعد الفاصل مع فريق شمس البر وترنيمة أنت مالك عمري. ابقوا معنا وانتظرونا.

عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أنت مالك عمري. ونتحدث في حلقة اليوم بموضوع قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. أرحب بكم مرة أخرى، أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب أيضا الآن بكل المستمعين والمتابعين من راديو السما، أهلا بكم جميعا. هل شعرت يوما أن الحياة تقف في وجهك وأن النجاح بعيد المنال؟ توقف عن تصديق هذا، ليس هناك شيء اسمه الحظ السيء، هناك فقط طريقة تفكير سيئة. أفكارك تصنع عالمك، وإن غيرت تفكيرك ستتغير حياتك. ابدأ الآن. الإيمان هو نقطة البداية، أول ما يجب أن نضع عليه أيدينا هو تلك الفكرة القاتلة أنا لا أستطيع. إن كنت تكرر على نفسك يوميا أنك ضعيف فستصبح كذلك، لكن لو قلت أنا أستطيع وسأنجح وكررت هذا بإيمان، فأنت تبرمج عقلك اللاواعي ليرى الفرص لا العقبات. غير نغمة حديثك الداخلي، لأن عقلك يصدقك أكثر مما تظن. تصور النجاح وستقترب منه. إن أقوى الأدوات بين يديك هي الخيال والإيمان. تخيل نفسك في الحالة التي تتمناها، ناجحا سعيدا محبوبا، ثم آمن بها كما تؤمن أن الشمس ستشرق غدا، لأن العقل لا يفرق بين الواقع والمتخيل، وكلما كررت هذه الصورة في ذهنك كلما اقتربت منها. كل يوم خذ 5 دقائق فقط وعش النجاح في خيالك، ستندهش من النتائج بعد أسابيع. تخلص من القلق عبر الإيمان. القلق مثل كرسي هزاز يشغلك لكن لا يوصلك لمكان. سلم طريقك وأمور حياتك للرب، وثق بأن كل شيء سيحل في وقته. كل صباح قل سأبدأ هذا اليوم بهدوء، وسأواجه كل شيء بثقة، وسأدع الرب يقودني. الضغط يتبخر والهدوء يتسلل إلى داخلك. ستلاحظ هذا كلما مارست كل هذه التقنيات في الصباح. اطرد الأفكار السلبية بكلمة لا. حين تأتيك فكرة مثل أنا فاشل، الحياة قاسية، لا يوجد أمل، قل بحزم، استبدل بجملة إيجابية، أنا أتعلم من كل تجربة، أنا في طريق للتحسن، الرب معي لن يخذلني. التكرار قوة. كرر هذه العبارات حتى تصبح عادة، وستجد أنك أصبحت شخصا مختلفا كليا. القوة في الصلاة والتأمل. الصلاة أداة شحن للطاقة النفسية والروحية. حين تفرغ قلبك بين يدي الرب تشعر بالراحة وتستعيد صفاء ذهنك. ابدأ أو انهي يومك بدقائق من الهدوء مع الله. لا تطلب شيئا، فقط اشكر وارتح في حضوره. ابتعد عن الناس السلبيين. من أسرار النجاح الموصى بها، غير بيئتك إن أردت أن تغير حياتك. الذين يحبطونك يستهزئون بأحلامك ويزرعون الشك فيك، هؤلاء مثل سم بطيء لا تسمح لهم بالاقتراب من طاقتك. اختر أصدقاء يرفعونك لا من يسحبونك للأسفل. اعرف قوتك الحقيقية. كل إنسان في داخله كنز، لكنه لا يراه بسبب الغبار الذي تراكم عليه من الإحباط والخوف والفشل. لست ضعيفا، لكنك اعتقدت هذا فصدقت الكذبة. غير الفكرة يتغير كل شيء. استعن بهذه العبارات كل يوم. أنا أستطيع لأن الرب يقويني. سأنجح لأن لدي العزيمة والإيمان. كل يوم هو فرصة جديدة للنمو. اليوم سأرى كل الأشياء تعمل معا للخير والأفضل. اكتب هذه التعبير، علقها، كررها، وراقب ما سيحدث. توقف عن إلقاء اللوم وابدأ بالسيطرة على أفكارك، لأن الأفكار تصبح مشاعر، والمشاعر تصبح أفعال، والأفعال تصنع المصير. سلم كل أمورك بين يدي الرب وارتح في حضوره. ما تشغلش بالك خايف ليه. مع المرنمة مريم حلمي، فاصل ونعود، ابقوا معنا وتابعونا.

نعم انده في المحنة لرب الكون، في كل مشكلة في كل تحدي نادي وانده وصلي لرب الكون يسوع المسيح. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. الكتاب المقدس يشجع على التفكير الإيجابي ويقدم إرشادات حول كيفية تطويره. يشجع الكتاب المقدس على تركيز الأفكار على الأمور الإيجابية والتركيز على وعود الرب، ويوصي بالاعتماد على الرب في مواجهة المخاوف. كما يذكر الكتاب المقدس عن أهمية تغيير الأفكار السلبية واستبدالها بأفكار إيجابية تبني وتثبت. بعض النقاط الرئيسية التي يؤكد عليها الكتاب المقدس حول التفكير الإيجابي: أولاً، التركيز على وعود الله. الكتاب المقدس مليء بتأكيدات على أمانة الله وعنايته ومحبته، وينصح بالتركيز على هذه الوعود للبقاء إيجابيين. ثانياً، تسليم الهموم إلى الله. الكتاب المقدس يوضح أن تسليم الهموم والمخاوف إلى الله يساعد في البقاء إيجابيين، مع الوثوق بأنه يدبر كل شيء لخيرنا. وثالثاً، تغيير الأفكار السلبية. يشير الكتاب المقدس إلى أهمية تغيير أساليب التفكير السلبية واستبدالها بأفكار إيجابية. التركيز على الأمور التي تبني. يوصي بالتركيز على الأمور التي تبني وتثبت كلمة الله فينا، مما يساهم في تغيير أفكارنا. الكتاب المقدس يؤكد على أن أفكارنا تحدد أقوالنا وأفعالنا، وبالتالي يجب أن نختار أفكارنا بعناية. نركز على حكمة الله. الحكمة هي طريق البركة والفهم، والرب هو مصدر كل حكمة وقوة. نحافظ على روح إيجابية. يشجع الكتاب المقدس على المحافظة على الروح الإيجابية من خلال البقاء واثقين من وعد الله وتركيز الأفكار على الأمور الإيجابية. أيضا نستفيد من قوة الإيمان في تحقيق كل ما هو ممكن، وأن المؤمنين سيتمكنون من تحقيق ما يطلبونه من الله بإيمان. يعاني الكثير من الناس بهذا الشأن، خاصة في عالمنا الذي تسيطر عليه التكنولوجيا، ولكن التحكم في الأفكار أمر ضروري. يقول سفر الأمثال: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. يشمل القلب الذهن وكل ما يخرج منه. قال أحدهم: إننا نرتكب كل خطية مرتين، مرة في أفكارنا ومرة أخرى عندما نتصرف بناء على هذه الأفكار. فإذا قاومنا الخطية في هذه المرحلة الأولية للفكر، يكون من الأسهل أن نتخلص منها عما إذا حاولنا اقتلاعها بعد أن تكون قد تأصلت في حياتنا بأفعالنا. أيضا يوجد فرق بين التجربة، والتي هي فكر يأتي إلى أذهاننا، والخطية. الخطية هي التركيز على فكر شرير والانشغال به. من المهم أن ندرك أنه عندما تأتي فكرة إلى أذهاننا، علينا أن نفحصها في ضوء كلمة الله، ونقرر إذا كان علينا الاستمرار أم رفض تلك الفكرة واستبدالها بفكر آخر. إذا كنا بالفعل قد تعودنا على أسلوب معين في التفكير، يصبح تغيير هذا الأسلوب صعبا، مثل صعوبة إخراج سيارة غرزت في حفرة عميقة ووضعها على مسار جديد. فيما يلي بعض المقترحات الكتابية للسيطرة على أذهاننا والتخلص من الأفكار الخاطئة: تشبع بكلمة الله. حتى حينما يأتي فكر شرير إلى ذهنك، تستطيع أن تميزه وتعرف كيف تتصرف معه. أجاب الرب يسوع المسيح وهو في البرية على كل تجربة من تجارب إبليس بآية كتابية تنطبق على الاتجاه الذي عرف أنه يجب أن يوجه ذهنه إليه، بدلا من الانحدار في طريق الفكر الشرير. عندما جربه إبليس باحتياجه الجسدي، أجابه بمقطع يتحدث عن أهمية الاتكال على الله. وعندما جربه بخدمة إبليس لكي يحصل على أمجاد العالم، أجاب المقطع الذي يقول أننا يجب أن نخدم ونعبد الله وحده، ويتحدث عن الأمجاد التي يمتلكها هو من ينتمون إليه. وعندما جربه بأن يمتحن الله ليرى إن كان الله فعلا موجود ويحقق مواعيده، أجاب الرب يسوع بمقطع يؤكد أهمية الثقة في الله دون الحاجة إلى رؤيته برهن وجوده. اقتباس كلمة الله في وقت التجربة ليس مثل تعويذة نستخدمها، ولكنه يساعد أذهاننا على التركيز في الطريق. يجب أن نكون عارفين كلمة الله قبل أن تأتي التجربة لكي يتحقق هذا. لذا فإن التعود على دراسة كلمة الله يوميا أمر ضروري. إذا كنا مدركين أن أمرا معين يمثل تجربة بالنسبة لنا، القلق، الشهوة، الغضب، علينا أن ندرس ونحفظ مقاطع كتابية تعالج هذه الموضوعات.
إن معرفة ما يجب أن نتجنبه وكيف نتعامل مع الأفكار والمواقف التي تحمل التجربة قبل وقوعها سوف يساعدنا على التغلب عليها كثيرا. عش متكلا على الروح القدس وذلك أساسا بطلب قوته من خلال الصلاة، فإذا اعتمدنا على قوتنا سنفشل. سنعود لنكمل في الموضوع بعد فاصل مع المرنمة نجاة إيشو. ما تفكرش في أي هموم، ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: هو ده راعي حياتك، هو ده أبوك المسيح. ما تفكرش بأي هموم وارمي حمولك كلها عليه. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل وهذه الترنيمة الرائعة مع المرنمة نجاة إيشو. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. عش متكلا على الروح القدس، وذلك أساسا بطلب قوته من خلال الصلاة. فإذا اعتمدنا على قوتنا سنفشل. لا يجب أن نغذي أذهاننا بما يشجع أفكار الخطية، هذا ما يقوله سفر الأمثال. علينا أن نحفظ قلوبنا، أي نلاحظ ما الذي نسمح بدخوله وما الذي نفكر به. يقول أيوب الأصحاح 31: عهدا قطعت لعيني فكيف أتطلع في عذراء. وتقول رسالة رومية الأصحاح 13: بل إلبس الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. لهذا علينا تجنب مجلات، أفلام، مواقع إلكترونية، محادثات، مواقع تقودنا إلى السقوط. علينا أن نتجنب قضاء الوقت مع أولئك الذين يشجعوننا على السير في طرق خاطئة. علينا أن نسعى جاهدين في طلب الله وأن نضع الأهداف والأفكار المقدسة بدلا من الأفكار الخاطئة. هذا هو مبدأ الاستبدال. عندما تجرب بكراهية شخص ما، استبدل أفكار الكراهية بأفعال مقدسة. اصنع خيرا معه، تحدث عنه بالخير، صلي من أجله. بدلا من اللجوء للسرقة، علينا أن نعمل باجتهاد لكسب المال.

رسالة العبرانيين: ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. إن أخوتنا المؤمنين الذين يشجعوننا في التغيير الذي نرغبه، والذين يصلون معنا ومن أجلنا، والذين يتابعون حياتنا بمحبة، والذين يحاسبوننا بشأن ترك الطرق القديمة، هم بالحق أصدقاء لا يقدرون بثمن. أحبائي المستمعين، هذه الطرق كلها ليست ذات قيمة ما لم نكن قد وضعنا إيماننا في المسيح كمخلص لنا من خطايانا. هذه هي نقطة البداية الحقيقية، فبدونها لن تكون لنا نصرة على الأفكار الخاطئة أو التجربة، ولن تكون لنا مواعيد الله لأبنائه، ولن تكون قوة الروح القدس متاحة لنا. إذن هذه الأمور كلها بلا قيمة إذا لم نمتلك الإيمان. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل ونرنم ترنيمة بالإيمان ونعود ونكمل. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: رسالة روميا الأصحاح العاشر ومن الآية السادسة حتى العاشرة يقول: هكذا لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. ما نؤمن به هو نتيجة تفكيرنا، فإن كنا نفكر خطأ فبكل تأكيد سنؤمن خطأ، وإن كنا ما نؤمن به خطأ فسيكون اعترافنا خطأ وكل ما سنتكلم به سيكون خطأ. الأمر كله يتعلق بطريقة تفكيرنا، لكن كلمة الله أعطيت لنا لتصحح أفكارنا، لتجعلنا نفكر بطريقة مستقيمة. لأني الحق أقول لكم إن من قال

هذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون فمهما قال يكون له. هذه الآية الرائعة قالها الرب يسوع المسيح له المجد في إنجيل مرقس الأصحاح 11. تعلمنا الكثير عن الإيمان لكن لم نتعلم عن كلام الإيمان، وبكل تأكيد لن نقدر أن نقول اعترافات صحيحة إلا إذا كانت أفكارنا مستقيمة، ولكي تستقيم أفكارنا لابد أن تتوافق مع فكر المكتوب. فأي شخص لا يؤمن أكثر من المعرفة التي لديه من كلمة الله؟ عندما نبحث في التعليم التي لدينا عن التفكير الصحيح والخطأ نجد مجموعتين من الناس، مجموعة تفكر أفكار صحيحة ومجموعة تفكر أفكار خاطئة. والطريق الوحيد ليكون لديك فكر المسيح هو أن تدرس الكلمة بتأمل وتؤمن بها في قلبك وتطبقها عمليا في حياتك. الأفكار التي تأتي إلى العقل ليس لها سوى مصدرين، فالأفكار التي تدور في الذهن ليست في كل مرة تنبع من العقل، إنما إبليس يضع أفكار كثيرة في عقولنا. إذن المصدر الأول من إبليس يأتي بأفكار من الخارج إلى عقولنا، والمصدر الثاني بكل تأكيد يأتي من الله وينبع من الداخل من أرواحنا إلى عقولنا. وطالما نحن مستمرين في شركة مع الآب من خلال الصلاة واللهج بالكلمة، عندئذ سنقدر أن نميز مصدر الأفكار. بكل تأكيد الأفكار الشريرة تأتي من إبليس، أما الرب فهو محبة، وعندما تكون في شركة معه فهذه المحبة التي فيك لن تفكر في شر ولن تستمع إلى شر ولن ترى شر. هنالك شخص قد يقول لا أود أن أشعر بالإرهاق بعد الآن، تعبت من القلق والتوتر، وفي كثير من الأحيان يستهلك ذهني مع الأفكار السلبية وينشغل جسمي بالتوتر، الأمر مؤلم ولا ضير، لكنني لا أريد أن أشعر بذلك، لا أريد أن أشعر بأنني أعيش في دوامة من الإرهاق والإنهاك على مدار 24 ساعة، لا أود أن أكون مجرد إنسان يعاني يوما بعد يوم. لربما تكون هذه السطور من حديث ذاتي لأحد الأحباء المستمعين، إن كل ما نركز عليه دوما هو ينمو في داخلنا أكثر من أي شيء آخر في حياتنا. نتذكر أن قصة حياتنا هي تعبير عما كنا نعتقد ونؤمن به من أفكار وكلمات اخترناها في حياتنا للتعبير عن أنفسنا. كيف هو حال قصتنا اليوم؟ قصة حياتنا، هل وضعنا أفكارا وكلمات تضعنا في حيز التفكير الإيجابي؟ وإذا أنصتنا إلى حديث النفس الدائر بداخلنا أو محادثاتنا مع الآخرين، هل سنستمع لتلك العبارات التي توجد السعادة أم أنها تصريحات تكسر السعادة في داخلنا؟ قدرتنا على كتابة قصة حياتنا بطريقة إيجابية تتوقف على لغتنا، ولا نتحدث هنا على لغة اللسان كاللغة العربية أو غيرها، وإنما لغة التعبير الداخلية والخارجية اللفظية التي تجعل السعادة ممكنة وتثبت حياتنا في الأهداف النبيلة والمعنى الحقيقي لها والنشاط والحيوية لبلوغ أهدافنا. تعالوا نخرج لفاصل آخر مع فريق السفراء وترنيمة أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع، ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع. وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. علينا أن نقوم باستبدال الأفكار والكلمات السلبية مع بدائل إيجابية. إذا كانت الجهة المقابلة لك تحتوي على عشب أكثر اخضرارا مما لديك، توقف عن التحديق به، توقف عن المقارنة، وكف عن الشكوى، وابدأ في سقي العشب الذي تقف عليه. الراحة ليست دائما في تحقيق ما تريد، بل في مدى إدراكك بالبركة فيما لديك. أحيانا عليك أن تلقي نظرة على ماضيك وتبتسم برضا على ما وصلت إليه. إذا علمت أن ما أنت عليه لن يدوم طويلا، فلا يعني ذلك أن الأمر لا يستحق الجهد والعناء والعمل للوصول إلى ما تريد. مع كل شيء تفقده تكتسب شيئا آخر، لذلك تذوق قيمة ما لديك اليوم. فالحياة ليس من الضروري أن تبدو مثالية في عينيك حتى تستشعر قيمة وروعة ما لديك. مجرد تعثرك لا يعني أنك فشلت، فاعلم أن كل نجاح كبير يتطلب نوعا من التعثر في الخطى لبلوغه وتحقيقه. لا يمكنك نيل النصر أثناء تخطيطك للإحباط والعزيمة. على الرغم من عدم قدرتك على التحكم في كل ما يجري، إلا أن باستطاعتك التحكم في مواقفك تجاه ما يجري، وبذلك ستروض التغيير بدلا من أن يروضك هو. استخدم صراعات وإحباطات اليوم لتحفيزك بدلا من أن تحزنك وتضجرك. لذلك تحكم في الطريقة التي تنظر بها إلى الحياة. توقف عن لوم نفسك على الكبيرة والصغيرة، فطالما أنك ما زلت على قيد الحياة فهذا يعني أنك تخطئ من فترة إلى أخرى، وليس في كل مرة تخطئ وتلوم نفسك. لا يمكنك نيل النصر أثناء تخطيطك للإحباط والعزيمة. يجب أن تتبدل بعض الأمور لتحصل على التغيير المطلوب. يجب عليك أن تكسر حتى تلمح وتتعرف على تلك القوة الرهيبة داخل حياتك. يجب أن تخطئ لتكتسب الحكمة. يجب أن يمتلكك الحزن لتتمكن من السعادة في المستقبل. تذكر كل ما سبق، أحيانا المقياس الحقيقي لنجاحك هو عدد المرات التي استعدت بها توازنك بعد الفشل. أحيانا تنتهي بنا خياراتنا الخاطئة إلى الأماكن المناسبة. إياك أن تكرر الخطأ. إذا لم تعد قادرا على تغيير خطب ما، استحضر أسباب ذلك، وحينئذ تكون قد حللت نصف المشكلة. إذا شعرت بأن سفينتك تغرق، قد يكون هذا هو الوقت المناسب للتخلص من الأشياء غير الضرورية التي تثقلها. ربما كانت خطوتك الجديدة المقبلة صعبة إلى حد ما، لكنها ليست أكثر صعوبة من بقائك في وضعك الحالي الذي لم يعد يصلح لك. الحياة عبارة عن فصول، فإذا كان فيها فصلا سيئا فلا يعني ذلك نهايتها. توقف عن إعادة قراءة هذا الفصل وافتح صفحة جديدة. لن تتمكن من المضي قدما. بالتأكيد يمكنك أن تترك مثابرتك وجهدك الشاق في عملك لفترة من الوقت كي تستعيد حياتك الطبيعية من جديد، لكنك إن فعلت استغل هذه اللحظة جيدا. إن شغلت منصبا قياديا، افتح قلبك وأذنك للجميع وأبشر حينها بالخير الكثير. إذن أحبائي المستمعين، هذا كل شيء بالنسبة لحلقتنا لهذا اليوم، قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. وأصلي أن تكون كل كلمة ذات بركة وقيمة لأحبائي المستمعين والمتابعين، وصلاتي أن يكون بقية اليوم في ملء البركة والنعمة والإيجابية والرفعة من الرب يسوع المسيح. يا رب يسوع، نشكرك على كل كلمة علمتنا إياها اليوم، نشكرك على الحكم والأمور التي تعلمناها اليوم. نصلي أن تخترق قلوبنا بنعمتك ومحبتك ووعودك الثمينة المباركة في الكتاب المقدس. أعطنا أن نرى الجانب المشرق في حياتنا، أشرق في نورك علينا يا رب، واملأنا بنعمتك وسلامك في بقية هذا اليوم. بركة على كل أمورنا، بركة على أحباء المستمعين. آمين. أترككم مع ترنيمة من فريق التسبيح لكل الحمد يا إلهي، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: الساعة بتدق، يعني بتكون قربت توصل.
1: أنا فرحان جدا، لي فترة ما شفتها.
0: هي كمان هتفرح شديد لما تشوفنا كلنا.
2: يا سلام، عارفين يا جماعة من كلامكم عنها شوقتوني إني أشوفها، لدرجة لما قلت لي أجي بدري عشان أتعرف عليها طوالي جيت بدري. عندها مدة طويلة برا؟
0: يعني عندها حوالي 3 سنين بتدرس في إنجلترا.
2: يا سلام، 3 سنين؟
3: يا خديجة أنا ماشي أفتح الباب بسرعة.
0: رانيا أختي، يا سلام يا أخي، مشتاقين.
4: كيفك يا منال؟ اشتقت لك شديد والله.
5: إزيك؟ إزيك يا رانيا؟
1: مشتاقين كتير يا أخي، الحمد لله على سلامتك.
4: الله يسلمك يا سمير. إزيك يا ناصر؟ أكيد حضرتك أستاذ مجدي.
2: ده شنو ده؟ أنت بتعرفيني؟
4: طبعا، وأنا ما مصدقة أني معاكم وحضر الكنيسة الليلة عندكم.
2: كنيسة؟ الله، ودي عرفتيها كمان كيف؟
4: زي ما عرفتك يا أستاذ، منال أختي وسمير كانوا برسلوا لي جوابات كثيرة بيحكوا لي فيه عن اجتماع الكنيسة، لحد ما شوقوني أنه مع أول إجازة أجي بسرعة، وما صدقت أخذت الإجازة وجيت بسرعة.
0: كفاية كلام يا أخي، أكيد أنت تعبانة من السفر. يلا يلا، دخلي شنطتي جوا في الأوضة وغسل وشك وتعالي، نحن ما حنبتدي من غيرك.
4: على بال ما تشربوا الشاي أكون أنا جيت.
2: الله، وكمان عارف إنه نحن بنشرب شاي.
3: أي أصله أمي بتحب تحكي كل حاجة بالتفصيل.
4: عن إذنكم يا جماعة، دقائق بسيطة وحاجة.
0: تفضلي
2: تفضلي
6: تفضلي يا رانا، تفضلي.
2: طيب خلونا نشرب الشاي.
1: ممكن نسمع شريط موسيقى، فيه موسيقى ترانيم، على بال ما نشرب الشاي ورانيا تجي.

0: خلاص أنا جيت ومستعدة عشان أبدأ معاكم.
1: طيب يا جماعة، قبل ما نبتدي مرة ثانية، يا رانيا نحن بنرحب بيكي. الحمد لله على سلامتك.
2: الحمد لله على سلامتك.
3: الحمد لله على سلامتك.
1: نحن الليلة بصراحة عندنا عيد، عيد بانضمام عضو جديد لكنيستنا، وأنا عايز أقول لكم إنه انضمام رانيا ما جاء من فراغ، لأنه أنا ومنال أوقات كثيرة كنا بنقعد ونصلي عشان تقدر تحضر معانا.
2: يعني الصلاة جابت نتيجة؟
1: فعلا الصلاة جابت نتيجة، وطوالي بتجيب نتيجة، عشان كده الليلة حنتكلم عن موضوع الصلاة.
0: يا سلام، قدر شنو محتاجة أنا أسمع الموضوع ده؟ أنت عارف يا سمير أنا بصلي بسيط، تقريبا كل 3 أو 4 أيام.
1: عشان كده دايما بتقولي لنا في الجوابات بتاعتك إنك حاسة بضعف وتعب في حياتك الروحية شوية. على العموم دي فرصة كويسة عشان نسمع ونتكلم مع بعض في الموضوع ده. بس تعالوا قبل ما نتكلم نبتدي مع بعض بالتسبيح لاسم الرب إلهنا. رأيك شنو يا منال؟ أن إحنا اتفقنا عليك غيادة التسبيح، تتذكري؟
3: آي طبعا متذكرة.
1: طيب
3: تعالوا نعلن عن احتياجنا لله وإحنا داخلين لمحضره بترنيمة.

هللويا يا جماعة، الرب يسوع وحده المريح ومصدر كل راحة وبهجة لحياتنا، وهو وحده مشبع لنفوسنا. عشان كده نفسي نقول له ترنيمة: يا رب انت غالي علينا، وكل تغيير بتصنعه في حياتنا رائع، ودايما يا رب بتقودنا من مجد لمجد. فعلا يا رب انت كنزنا الوحيد.

0: يا رب أنا بشكرك، بشكرك من أجل حضورك في وسطنا الليلة. يا رب أنا بشكرك من أجل كل فترة التسبيح الفية يا رب اتمتعنا بشخصك وجودك في وسطنا. تعال يا رب وبارك بقية اجتماعنا وبارك وقتنا في اسم المسيح، آمين
1: آمين. الليلة اللي حيقدم لنا الموضوع ده هو أخونا مجدي. أنا لما طلبت منه تحضير الموضوع عرفت إنه قاعد الأسبوع كله يحضر فيه عشان يعرف حيقول لنا شنو الليلة.
0: تمام يا مجدي،
1: اتفضل يا مجدي.
2: شكرا يا سمير. عاوز أقول لكم إنه أول حاجة لازم نعرفها في موضوع الصلاة هو معنى أو تعريف الصلاة. واحد يقدر يقول لي تعريف الصلاة هو شنو؟
0: بفتكر إنه الصلاة هي الطريقة اللي بنتكلم بها مع الله.
3: ممكن كمان نقول هي الشركة مع الله اللي فيها ما بنتكلم مع الله وبس، لكن هو كمان بيتكلم معانا من خلال روحه فينا أو من خلال كلمات الكتاب المقدس.
2: صح، كل المعاني اللي قلتوها صح. تعريف الصلاة هو العلاقة بيني وبين الله اللي فيها بيتكلم معاه وهو كمان بيتكلم معي. والصلاة يا جماعة ما بس موضوع بندرسه عشان أعرف عنه وبس، لكن الصلاة أسلوب حياة بعجبه على الأرض، وكل رجال الله في الكتاب المقدس كانت الصلاة هي أساس حياتهم في علاقتهم مع الله.
4: أيوة، أنا قريت مرة عن النبي سمويل إنه كان دائما بيصلي لله من أجل الشعب، عشان كده لما كانت بتحصل مشكلة كان بيجمع الشعب ويصلي عنهم، وده واضح من كلامه مع الشعب موجود في سفر سمويل الأول. أنا ما بتذكر إصحاح كم، لكن قال ليهم أجمعوا كل إسرائيل فأصلي من أجلكم إلى الرب، وكانت دائما صلواته مستجابة.
2: تمام، زي ما قالت رانيا، سمويل واحد من رجال الله، الصلاة كانت عمود في حياته مع الله. كمان عايز أقول لكم إنه أعظم مثال نتعلم منه في الصلاة هو الرب يسوع المسيح، له كل المجد، لأنه كان بيهتم بالصلاة وفي كل أوقات حياته كان بيصلي. والكتاب المقدس بيذكرنا في بشارة لوكا الأصحاح السادس والآية 12 إنه الرب يسوع خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة. تخيلوا، من كتر معرفته بأهمية الصلاة قضى الليل كله يصلي، يعني أكثر من حوالي 6 ساعات وهو بيصلي. وموقف تاني كمان لما جاء يقوم حبيبه العازر، الكلام ده في بشارة يوحنا الأصحاح 11 والآية 41. ممكن تقرأ لينا يا ناصر الرب يسوع عمل شنو هنا؟
3: رفع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي وعلمت أنك في كل حين تسمع لي.
2: سامعين؟ حتى في الوقت ده كمان كان بيصلي.
1: حتى كمان عند موت الرب يسوع المسيح على الصليب صلى من أجل الغلط وفي حقه، لما قال: يا أبتا أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.
2: شايفين يا جماعة، من كل المواقف الفاتت نشوف إنه السيد المسيح كان عايز يعلمنا أهمية الصلاة في حياتنا.
0: أنا ذكرت آية عن الصلاة اتعلمتها من زمان، وهي موجودة في بشارة القديس متى 6 الآية 6، وهي بتقول: أما أنت فمتى صليت فأدخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء. وفي الآية دي أهم شرط من شروط الصلاة هو التركيز. فالكلمة بتاعت أغلق بابك هنا ما المقصود بها إنه باب الأوضة اللي أنت قاعد فيها، لكن المقصود بها هنا باب الذهن والأفكار، بمعنى تاني إنه لازم أنسى كل مشاكلي واهتماماتي بالعالم قبل ما أدخل وأصلي لله، لأنها بتخليني ما قادر أركز في الصلاة.
2: كلامك مزبوط يا مدام منال. أهم حاجة إني أدخل لمحضر الصلاة وأنا مركز عشان أعرف أنا حصلي ليه.
4: بس أنا مرات كثيرة ما بعرف أصلي أقول شنو.
2: الرب يسوع له كل المجد علمنا في الكتاب المقدس كيف نصلي في بشارة لوقا الأصحاح 11 والآية 1. سأل واحد من تلاميذه وقال له: يا رب علمنا أن نصلي، فرد عليه السيد المسيح بالآيات البعدي. تعالوا نقرأ مع بعض الكلمات دي.
3: أصحح كم يا أستاذ مجدي؟
2: أصح 11 الآية 1.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والمجد إلى الأبد
2: آمين. الكلام ده العلم لنا الرب يسوع المسيح لو كل المجد عشان نعرف كيف نصلي ونرتب صلاتنا.
0: يعني بتقصد انه الله كان له قصد في ترتيب الصلاة بالشكل ده؟
2: فعلا. اول ما ندقق النظر في الكلام ده هنعرف الاجزاء اللي بتتكون منها الصلاة كيف نرتبها وكل واحد هيقول جزء من الاجزاء دي. واول جزء انا هبتدي اقوله دايما الجزء ده بنبتدي به والصلاة وهو أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. خليتوا بالكم هنا الصلاة بدأت بشنو؟
3: أنا حاسس إن عبارة ليتقدس اسمك دي كلمات بتاع التسبيح.
2: مبروك تمام يا ناصر. يبقى أول نقطة أبدأ بها صلاتي هي التسبيح ومدح الله وشكره على كل أعماله وكمان التأمل في صفاته الجميلة وأقدر أعبر بكلمات فيها مدح لله. منو يقول لنا الجزء الثاني؟
4: ممكن أقول أنا؟
2: تفضل يا رانيا.
4: ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. فهمت معناها إنه أطلب من الرب يملك على الأرض هنا زي ما هو بيملك على السماء ويملك على قلوبنا وحياتنا وأفكارنا. ما كده وبس، لكن كمان يملك على الناس اللي حوالينا عشان يتمتعوا بالبركات اللي بديها ليهم الرب يسوع ليه كل المجد.
0: أقدر أقول أنا الجزء الثالث؟
2: تفضل يا مدام منال.
0: خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، يعني أبدأ أعبر عن الأمور المادية اللي أنا محتاجاها. وعلى فكرة لاحظت هنا إنه الرب يسوع بيعلمنا إننا نتكل عليه من كل قلوبنا، عشان كده قال أعطينا اليوم، يعني ما قال أدينا لمدة شهر أو أكتر مثلا، إنه قال أعطينا اليوم لأنه عايز يعلمنا إنه زي ما الله حيدينا الليلة كمان هو حيدينا بكرة.
2: في حاجة كمان بيعلمها لنا الرب في الجزء ده، إننا نطلب الأمور المادية بعد طلب ملكوت الله. فالآية بتقول ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. وده بيأكد كلام السيد المسيح اللي قاله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم.
1: ممكن بعد إذنكم أنا كمان أقول حاجة عن الموضوع ده؟
2: تفضل يا أستاذ سمير.
1: في الحتة دي في كلمات بتقول أغفر لنا ذنوبنا، وهنا نقطة مهمة عن الغفران جات في مكان متأخر من الصلاة، وكأن ربنا عاوز يقول لنا ما دعينوا دائما لخطاياكم لأنها بتاخد كل انشغالكم في الصلاة. ما بنقدر نصلي ونسبح لما نعاين لخطايانا، لأننا بنحس إنه نحن خطاة فنبدأ نهرب من الصلاة لأننا غير مستحقين.
4: بالضبط، أنا فعلا ده اللي بيحصل معاي لما بنشغل بخطاياي ما بقدر أصلي.
2: ناصر أنت ما اتكلمت، تحب تقول لنا النقطة الخامسة؟
3: ونحن بنقرأ خليت بالي في عبارة لا تدخلنا في التجربة، والمؤمن الحقيقي هو اللي بيهرب من الخطيئة ما بيمشي لها، لأنه إبليس بيبقى وراء الخطيئة وعايز يوجعني فيها. وبيأكد الكلام ده القديس يعقوب في رسالته الأصحاح الرابع والآية 7 لما قال قاوموا إبليس فيهرب منكم.
2: كلكم تمام. فاضل نقطة هقولها لكم، لأنه لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ده معناته أني زي ما بديت صلاتي بالتسبيح برضو بنهيها بالتسبيح. أراجع معاكم النقطة اللي بتتكون منها الصلاة. أول نقطة التسبيح، وبعدين طلب ملكوت الله، وبعد كده الطلبات المادية، ثم أطلب الغفران والتوبة ومغامرة إبليس، وفي الآخر بنهي صلاتي بالتسبيح.
3: لا لا لا ما ما كنت متخيل إنه الصلاة لازم تكون مرتبة كده.
4: فعلا أنا طول عمري بقول الصلاة الربانية، بس ما كنت باخد بالي من كل ده.
2: لك المجد يا رب. على فكرة يا جماعة، الصلاة في حياتنا عاملة زي الأكل والشراب.
3: الأكل والشراب؟ كيف؟
2: تفتكروا لو واحد ما أكل وما شرب هيقدر يعيش؟
4: لا طبعا ما حيقدر يعيش.
2: أيوة برضو كده، ما بيصلي وما بيقرأ في الكتاب المقدس يبقى دائما هزيل وتعبان في حياته الروحية، وبيبقى دائما حاسي بضعف، لأن الصلاة بتعمل في حياتنا حاجات مهمة جدا. أول حاجة بتعملها الصلاة في حياتنا إنها بتدينا معرفة وإدراك حقيقي عن نفوسنا، لأني لما بتكلم مع الله في الصلاة وريني نفسي في الصورة الحقيقية في نظر الله، وشوف قدر شنو بيحبني، وكمان بشوف خطيتي وضعفاتي. ونقطة تانية إنه الصلاة بتساعدني على إني أتغير، لأني لما بشوف خطيتي ببدأ في تغيير أسلوب حياتي عشان ما أكررها تاني. وأوضح لكم الكلام ده بمثال. تفتكر يا ناصر لما ناخد مراية عكس للضوء وأصليتها كده على وشك، يا ترى شنو اللي هيحصل؟
3: وشي حينور زي الشمس.
2: الصلاة كمان بتعمل كده، لما أقعد قدام الله بيستعب نوره علي فأنور زيه وتتغير حياتي كلها.
1: على فكرة يا مجدي، في آيات بتكمل كلامك، مثلا في مزمور 36 الآية رقم 9 بيقول الوحي المقدس بنورك نرى نورا. ولما انت قلت فكرة المراية ذكرتني بالآية الموجودة في رسالة بولس رسول المسيح الثانية لأهل كورنثوس أصح 3 والآية رقم 18 بيقول ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها. يعني نحن بنصلي شايفين يسوع فبنتغير زيه.
2: تمام يا سمير، خلونا مع بعض نتذكر هسي الكلام اللي قلناه عن الصلاة. الصلاة بتديني معرفة وإدراك حقيقي عن نفسي، وكمان بيساعدني على إني أتغير. ونقطة تانية كمان مهمة، إنه الصلاة بتغير الناس اللي حولنا لما بنصلي من أجلهم.
4: فعلا الصلوات اللي بنصليها الرب بيستجيب ليها، وده بذكرني بالآية اللي بتقول إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم.
0: يا سلام يا رانيا، كلامك ذكرني بحكاية نفسي أحكيها لكم عن قوة الصلاة وكيف إنها بتصنع المعجزات والأمور اللي بنفتكر إنها ما ممكن تحصل وكيف بالصلاة بتتحقق. كان في واحدة صاحبتي وكان أبوها تعبان جدا، وشخص الدكتور اللي بيعالج حالة أبوها وقال إنه ميؤوس منه يعني كلها ساعات ويموت، لكن صاحبتي كانت بتحب أبوها جدا وعارفة إنه الله بيسمع لكل اللي بيطلبه. قررت إنها أصلي عشان أبوها وآمنت إنه الرب يقدر يشفيه، ورغم الاستحالة بتاعت الأمر لكن صاحبتي قعدت طول الليل كانت بتصلي، وفعلا حصلت معجزة وأبوها بدأ يتحسن ويشفى من المرض. ولما جاء الدكتور في الصباح عشان يعزيهم زي ما كان متوقع إنه ميت، اندهش لما شاف الأبو واقف معاهم وبيتكلم. ولما عرف أصل الحكاية كتب في تقريره إنه رغم استحالة الشفاء طبيا لكن الصلاة شفت الراجل ده.
2: فعلا يا منال دي معجزة عظيمة. أنا كده خلصت كلامي، لكن عايزين نتفق على أمور عملية نطبق بها الكلام ده.
3: أنا نفسي نصحى كل يوم الصباح بدري نصلي قبل ما تنشغل أذهاننا بأي حاجة، وكمان ما نخلي الصلاة آخر اليوم لأنه بنكون مرهقين ونحن بنصلي.
2: اقتراح جميل يا ناصر، رأيكم شنو يا جماعة؟ الأسبوع الجاي نصحى كل يوم الصباح بدري عشان نصلي، يعني مثلا نصحى الساعة 6:30 كل يوم وناخد ساعة لساعتين صلاة.
1: ساعة 6:30 ما بدري شديد؟ لكن عشان الصلاة أنا موافق إنه نصحى في الزمن ده.
0: يا سلام. وأنا كمان.
4: أيوة.
0: إحنا كلنا موافقين.
1: أيوة. وأنا كمان.
2: يا ريت فعلا نعمل كده.
0: نحن اتفقنا على الميعاد، وبس لازم من هسي كل واحد يفكر في مكان حيصلي فيه عشان يقدر يركز فيه.
1: آمين. تمام. تمام يا منال إني قلت كده. نحن نفكر في الميعاد والمكان. متشكرين جدا يا أستاذ مجدي على الموضوع الشيق بتاع الليلة. ربنا يباركك أكتر وأكتر.
2: مجدا للرب.
1: تعالوا هسا نرفع قلوبنا لربنا ونصلي له ونطلب منه إنه يعلمنا كيف نصلي بانتظام. ممكن تصلي لنا يا رانيا؟
4: يا رب أنا بشكرك من أجل العلاقة الأغمتها بيني وبينك. يا رب أشكرك لأنه في كل وقت قلبك مفتوح لنا. يا رب إحنا بنطلب إنك تعلمنا كيف نصلي باستمرار وفي كل حين. ليك كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
1: آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة هسا؟
0: هاي أنا يا سمير لو سمحت.
1: اتفضل يا منال.
0: جارتنا أم هندي البجاي بنتها تعبانة جدا من مبارح وظهرها بوجعها شديد، وأنا نفسي نصلي لها عشان الرب يشفيها.
1: آمين. ربنا سامع الصلاة. تعالوا نصلي مع بعض.
0: يا رب نعظم اسمك لأنه ليك كل المجد في كل أوقات حياتنا. نحن الليلة بنعلن إنك إلهنا الشافي، عشان كده بنصلي عشان بيت الأستاذ سامي إنك تمد يدك ليا بالشفاء في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب مكتوب عنك إننا بجلدتك شفينا، عشان كده نحن بناخد كل آلامة ونخطها في جلدات الرب يسوع المسيح، وليك كل المجد. آمين.
1: آمين. في زول تاني عايز يشاركنا بحاجة؟ طيب يبقى نحن كده خلصنا الليلة، وحنتقابل إن شاء الله مرة جاية في نفس الزمن بعد أسبوع. تعالوا قبل ما نمشي نعظم إلهنا ونمجده ونرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجدا ليك يا يسوعنا.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما يأكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقولها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار ان انا ارتبط بيك، فهيكون هو اهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لانه هو يعتبر الشخص الاساسي في حياتها. الطريقه اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصيه ان يدينا فرصه للاختيار وكمان يدينا فرصه للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعه الوصيه مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله احنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله ادى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا احنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب اكيد اكيد هيلاقي.

0: قضي يومك معانا على راديو سما.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه. والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله، وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح، فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله، فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد، وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه، وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين، وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز، محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم، وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاثنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العمليه تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكله بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنه حصل مع المسيح حاجه شبه كده. جم رؤساء الكهنه بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيه.

0: 13.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة، وكان هذا رجلا عاقلا. فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده.

0: فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
1: أيها الإخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
0: فقام بولس وأشار بيده وقال:
2: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤسائهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون، تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
0: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع، طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
2: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
0: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: أعتقد إن يسوع لما كان عايش على الأرض أكيد لما كان بيتكلم مع حد أو حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لأننا كبشر بنحتاج وإحنا بنتعامل مع بعض إننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الأول، دي بس مجرد فكرة.

0: الصباح السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوتي أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فأمسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
0: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا، فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف، أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
7: يستوجب الموت.
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
0: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
10: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
0: لا أعرف هذا الرجل،
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
11: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
12: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرًا.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا اني التقي معكم النهارده يوم جديد وحلقه جديده على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاه. اشكر رب قوي قوي لاجل وجودنا مع بعض. قد ايه فرحان ان احنا النهارده هنقضي وقت سوا، متشجع جدا جدا، مليان بالايمان انه الرب عايز دينا وقت مبارك. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاه، ولانه بيسمع الصلاه فاحنا بنصلي. وعلشان كده عايز اشجعك، لو انت عندك طلب صلاه من فضلك ابعت لنا علشان نكون بنصلي من اجلك. كمان لو عندك استجابه صلاه ابعت لنا علشان نكون بنشكر الرب ونفرح بالرب معك. عايز ارحب بكل الناس اللي معانا على الهواء دلوقتي، عايز ارحب بكل الناس اللي معانا على صفحه الراديو، اهلا وسهلا بيكم. عايز كمان ارحب بالناس اللي بتسمعنا من خلال اذاعه صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتتابعنا من خلال الابلكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بيكم. وزي ما بحب اقول دايما، تشجع ونزل ابلكيشن راديو سما، انت فايتك كتير قوي لانه التطبيق عليه الحقيقه برامج اكتر من رائعه. الابلكيشن متاح بالنظامين الاندرويد وكمان الاي او اس، فايا كان بشكل تليفونك هتقدر تكون بتحمل التطبيق بمنتهى السهوله. كمان الحقيقه اللي تقدر تتابع راديو سما على النايل سات، هتلاقي التردد في الكومنتات. بشكر رب قوي قوي انه زي ما الكتاب بيقول كده انه كلمه الله لا تقيد، كلمة الرب لا تقيد. النهاردة رب يدينا حلقة غير عادية، متشجع قوي قوي قوي. بدأنا من أول شهر سبتمبر في سلسلة زيارات إلهية لرجال الله. تكلمنا عن زيارة الرب لآدم، تكلمنا عن زيارة الرب لإبراهيم ولنوح والإبراهيم، والنهاردة هنتكلم عن زيارة الرب لموسى أو دعوة للخروج برا ذاتك والتأثير في الآخرين. نشوف مع بعض من كلمة ربنا ازاي انه الرب زار موسى اللي كان متحير، اللي كان متلخبط، اللي يمكن كان متعود على نوعية حياة معينة كده واعتاد عليها، ازاي ان الرب فاجئه بانه في ما هو اعظم من ده بكتير ربنا عاوز يدهوله. الحقيقة بشكر رب كمان انه في ناس بتتابعنا، في ناس بتصلي معنا. النهاردة هنكون بنصلي من زي ما احنا متعودين من اجل بلد من البلدان. النهاردة هنكون بنصلي من اجل قطر، فلو انت من قطر اهلا وسهلا بيك، هنكون بنصلي لاجلك ولاجل بلدك. ولو انت عايش في قطر، لو انت بتشتغل في قطر او مقيم فيها، هنصلي من اجل قطر. فبليز منشنوا الحلقة يا جماعة لاي حد في قطر علشان هنكون بنصلي مع بعض لأجل هذه البلد الغالية. كمان هنكون بنصلي من أجل الأباء والأمهات وكل الضغوط المادية اللي على الأسر في هذه الأيام، ولا سيما في موسم المدارس والدراسة. نصلي أن الرب يجي ويسدد الاحتياجات، يجي الرب ويبارك في القليل، يجي ويملأ بيوتنا بالخير. فتشجع النهاردة لأن الرب عاوز يباركك، ربنا عاوز يباركك، وكمان ربنا عايز يباركك. نفسي نبتدي مع بعض وقتنا بالصلاة. تعالوا نصلي ونطلب بركة الرب على الحلقة. يا بابا شكرا ليك من كل القلب لانه عندك لينا الكتير. يا رب النهاردة بنيجي واحنا مصدقين فيك يا رب انك صالح والى الابد رحمتك. يا رب بنيجي النهاردة واحنا يا رب منتظرينك بكل شغف، طالبينك يا رب النهاردة، بنستناك في وقت جديد يا رب، بنطلبك ونطلب وجهك يا رب النهاردة، نعلن سلطانك، نعلن سلطانك يا رب، نطلبك يا رب، نطلب النهاردة انه تيجي وتتنازل الينا يا رب بسيادة كاملة على وقتنا يا رب باسم يسوع. تعالى بمجدك، تعالى باستعلان حضورك علينا النهاردة يا رب، مجد اسمك النهاردة، اعلن اسمك يا رب، اعلن سلطانك علينا يا رب، من فضلك، من فضلك يا رب شجعنا النهاردة. بصلي انك تتقابل مع كل حد فينا، اوصل لكل نفس فينا، اوصل لكل حد محتاج لك يا رب، اوصل لكل حد بيدور عليك وبيبحث عنك
باسم يسوع رب، باسم الرب يسوع المسيح مجدك يتراءى لينا النهاردة يا رب. أصلي لأجل كل الناس اللي بتتابعنا يا رب من أي مكان في العالم، أؤمن تماما النهاردة أنه في زيارات خاصة للنفوس يا رب. تعال النهاردة يا رب شددنا، تعال النهاردة شجعنا، حط إيدك علينا بالبركة باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. تعال نبتدي وقتنا بالترنيم والتسبيح، وبعد كده نرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني، وإحنا بنتكلم النهاردة في حلقتنا عن زيارة إلهية من الرب لموسى. الرب زار موسى أوقات كتيرة قبل ما نخش في بس في يعني اللقاء الإلهي من ربنا لموسى. أوقات كتيرة بنحصر في فكرة أنه بندور على الحتة اللي اعتدنا عليها ونستقر فيها، وده غالبا بيكون نتيجة انه حاجة من الاثنين، اما انها منطقة راحة كويسة جدا بالنسبة لنا فانا خلاص مش عايز اطلع منها، او الحقيقة انا اتعودت عليها فما عنديش بقى الطاقة ولا المجهود ولا الشغف زي ما بيقولوا اني اطلع منها. الحقيقة سواء كده او كده، مرات كتيرة بيجي الرب ويتكلم لينا بكلمة مختلفة، لانه بنبقى اعتدنا على الوضع ده، وده بيعطل نمونا الروحي، نعطل اوقات كتيرة استقبالنا للجديد اللي عايزين او اللي محتاجين ناخده من ربنا. واوقات كتيرة بيبقى استقرارنا بالشكل ده ونمط حياتنا بالشكل ده بيخلينا مش قادرين ناخد من الرب لينا الوقت ده. فيجي الرب مرات ويتكلم بكلمة مختلفة، بيجي الرب ويتكلم بكلمة مختلفة على حياتنا، وكأنه عاوز يقول انه استقرارك وترتيبك واعتيادك وانك وضبت حالك على كده وتأقلمت على كده، انت مش مستعد انك تاخد مغامرة مع الرب، انجاز التعبير، مش مستعد انك تمشي رحلة مع ربنا فيها جديد، فيها امور جديدة، فيها قرارات جديدة، فيها تبعية جديدة، فيها بتجدد عهدك، بتجدد وعودك للرب من اول جديد، تقول له انا معاك يا رب، انا هكمل زي ما تقول لي حيثما تقودني أسير. يعني أنا مش ببقى خلاص بقى أنا اعتدت أن أقعد هنا، أنا مبسوط كده، مش عايز أمشي مع ربنا، مش عايز الجديد، أنا مستقر في الحتة دي. عايز أقرأ معاك آية في سفر أرمية صح 48 والآية رقم 11. في أرمية 48 وعدد 11 بيتكلم الكتاب عن مؤاب، بيقول كده: مستريح مؤاب منذ صباه وهو مستقر على درديه، ولم يفرغ من إناء إلى إناء ولم يذهب إلى السبي، لذلك بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير. هنا الكتاب بيتكلم على واحد من أسباط الشعب في القديم، لكن الحقيقة نقدر نطبق ده على حياتنا. لذلك بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير، دي نتيجة، لكن البداية بدأت بأنه مستريح. يعني مستريح؟ يعني مستقر. مستريح مؤاب منذ صباه. تقدر تفكر كده وتقول ممكن أحط اسمي أنا مستريح جون، حط اسمك كده وحط اسمك مستريح فلان، مستريح فلانة منذ صباه أو منذ صباها، وهو مستقر على درديه. كلمة درديه دي كلمة مهمة قوي محتاجين نقف عندها. بيقول كده في أحد الترجمات: قد قضى مؤاب حياة مترفة منذ حدثته كالخمر المستقر على عكره أو على العكارة. وفي أحد الترجمات بيقول كده: فهو كالخمر المستقر على تفلها، التفل أو العكارة اللي بتبقى في العصير بتاع العنب، بيتم تغيير العصير ده، بياخدوه بعد ما يتعصر، بيبقى فيه رواسب، فيه تفل، فيه أمور مش نقية، بيحتاج العصير ده إنه يتفلتر. فكانوا بيجيبوا زي قماشة شفاء يعني خفيفة كده، ويدلقوا العصير من إناء لإناء، وكل مرة بيدلق فيها العصير على القماشة السائل الليكود بينزل وبيتبقى في القماشة كل ما هو عكارة، وياخدوا هيرموا العكارة دي، ويبقى يبدو كده ان العصير اتصفى، وبالفعل اتصفى، لكن ما زالت فيه رواسب تانية. فياخدوا مرة تانية وينقلوه ويحطوا القماشة برضو ويدلقوا العصير، ومرة تاني يتصفى. يكرروا العملية دي بيقال لغاية 7 مرات. العصير اللي متنقي مرة أو اللي منقول من إناء لإناء، مرة متفلتر مرة لتمن، العصير اللي متفلتر مرتين لتمن تاني، العصير المتفلتر ثلاث مرات وأربع مرات وخمس مرات وست مرات وسبع مرات ليهم تمن. كل مرة زيادة في التنقية بتفرق في السعر جدا. ليه؟ لأنه جودة المنتج بدون شوائب أكتر، فأنت بتاخد عصير بيور، عصير نقي أكتر. كل مرة حياتي وحياتك ربنا بيبقى عايز ينقلها من مستوى أنا خلاص أنا مستقر على مش عارف إيه العقارة اللي في حياتي الحقيقة، لكن قد تكون خطية، قد تكون أوضاع مالية، قد يكون مستوى اجتماعي، قد تكون صداقات وعلاقات في حياتي أنا استقريت عليها وأنا رافض إني أتغير، رافض إني أتنقل من مستوى لمستوى، ومش عايز أروح مع ربنا لمستوى جديد، أنا مش قابل إن ربنا ينقلني لمستوى تاني. الحقيقة رفضي إن كان ليه الحق أقول الكلمة دي يعني، أو عدم خضوعي أو عدم قبولي إن الله ينقلني ويفرغ حياتي من إناء لإناء بهدف التنقية والتشكيل والترقية، ده بيخسرني كتير. عشان كده الكتاب قال مستريح مؤاب منذ صباه وهو مستقر على درديه ولم يفرغ من إناء لإناء ولم يذهب إلى السبي، لذلك بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير. هنا الكتاب بيتكلم على حد رفض التشكيل الإلهي بهذا الشكل، رفض أنه ربنا يتقابل معاه وينقله من حالة لحالة، لأنه ببساطة مستقر على الوضع اللي هو فيه، ونتيجة كده بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير. يعني إيه؟ يعني زي ما هو. عشان كده مرات تتقابل مع حد يقول لك أنا زي ما أنا تقابله كده مثلا من سنة يقول لك صلي لي أنا عندي المشكلة الفرنية، وتقابله بعد سنة يقول لك صلي لي أنا عندي نفس المشكلة. طب معقولة في السنة دي فيش أي حاجة حصلت؟ فيش أي مقابلة مع ربنا حصلت؟ ما فيش أي تغيير حصل في حياتك؟ أوقات كتيرة بنفضل زي ما احنا، أوقات كتيرة بنظل في نفس الحالة، في نفس السكون، في نفس الاعتياد، في نفس الوضعية اللي احنا فيها مستقرين، ويبقى على قلب الرب لينا أنه ينقلنا من إناء إلى إناء ومن مستوى المستوى. مرات كتيرة بنشوف، او انا شخصيا اوقات كثيره الحقيقه بشوف ناس قبلت وخضعت وكانت حابه النوع ده من التشكيل، الناس دي اتنقلت تماما، حياتها اختلفت، فرقت جدا، مستواها الروحي، خضوعها ليد الرب، خضوعها لتشكيل الرب فرق جدا جدا جدا في حياتها. بينما بشوف ناس تانية رفضت كده زي ما هو، يظل كما هو، بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير، بيفضل هو هو. السؤال، هل يا ترى أنا النهاردة من أنهي فريق؟ هل أنا من الفريق اللي بيتغير واللي طالب ربنا واللي عاوز ربنا يغيره وينقله، ولا أنا من الفريق التاني اللي هو زي ما هو أنا مستقر، أنا رافض، أنا مش عايز أتغير، أنا زي ما أنا في نفس الوضع ونفس الحالة؟ أيهما أختار؟ ده قرارك. أيهما أختار؟ ده قراري وقرارك، وكمان ده قرارك. الحقيقة موافقتي على إن كان لي الحق أقول الكلمة دي يعني، موافقتي قبولي خضوعي ليد الرب وهي بتنقلني من حالة لحالة وهي بتشكلني بالمنظر ده، ينبع من إدراكي أنه هو ليه أساساً؟ ماله الاستقرار؟ ماله الاستقرار؟ ما الدنيا كويسة، ما أنا كويسة. بالمناسبة في يعني مقولة كده بتقول أنه الجواز استقرار، مش عارف كم حد موافقني على الجملة دي، لو أنت موافقني أن الجواز استقرار بليز شاركنا في الكومنتات، قولوا لنا هل من وجهة نظركم الجواز فعلاً استقرار ولا لا؟ هستنى أشوف تعليقات حضراتكم، هل الجواز استقرار ولا لا؟ ناس كتيرة بتفكر أنه الجواز استقرار، ناس كتيرة بتفكر أنه النجاح استقرار، أوقات كتيرة الناس بتحس أنه في حاجات معينة هي الاستقرار. يعني بليز شاركونا، نفسي أسمع رأيكم في الكومنتات في الجزئية دي. عايز أرجع تاني لفكرة النقل من إناء لإناء. لما بيقول الكتاب مستريح مؤاب منذ صباه، هو تعود لدرجة الراحة، هو اعتاد. عارف لما تبقى نايم كده ومش عايز حد يقومك، انا تعودت ارتحت هنا، ارتحت كده، حتى لو مش مرتاح لحاجة غلط، أنا كويس وكل حاجة وحياتي حلوة، بس ورافض أن أتغير. مش بكلم لا سمح الله على إنك في الخطية مثلا، لا مش قصدي كده. قد يكون البعض مننا ارتاح في أوضاع غلط، أنا ارتحت في علاقات مش مظبوطة، في عدم غفران عندي لناس وغيره وغيره من الأمور اللي ما ترضيش الرب. ده نوع. لكن ممكن أكون أو ممكن حد فينا يكون النهاردة من الناس اللي بتتابعنا، أنت حياتك كويسة، أنت متشجع، أنت مبسوط بربنا، لكن في حاجة أنت مش قابل الجديد من إيدين ربنا، أنت مش قابل الجديد من إيدين ربنا، أنت ما عندكش استعداد أنه ربنا ينقلك لمستوى تاني. هنا الخطورة، لأنه الله مش بيمشي معانا على وتيرة واحدة. ربنا عنده كل يوم جديد، لأنه إله غير محدود، ولأنه عنده مقاصد عظيمة وعنده خطة عظيمة. فلو أنت تعودت على المستوى ده من الحياة، عندي خبر كويس ليك، الله عنده ليك نقلة جديدة، ربنا عنده ليك زمن جديد، ربنا عنده ليك مستوى جديد من التشجيع، مستوى جديد من الشبع، مستوى جديد من الفرح. ربنا عاوز يقابلك، عاوز يقابلك بنوع جديد من اللقاءات. ده اللي على قلب الرب ليك، ده اللي على قلب الرب ليك، انه في مستوى جديد، في نقلة جديدة ربنا عاوز ينقلها لكل حد فينا. ويظل القرار قراري. تقول لي طب ما ممكن الرب يعمل اللي هو عاوزه؟ الحقيقة طبعا الله قادر على كل شيء، لكن الله بيحترم رضي، ربنا بيحترم رضي، الله بيحترم قراري، بيحترم رضي، الله مش بيأسى علي، الرب مش بيأسى علي اطلاقا. ربنا مش بيأسى علي، وبالبلدي كده مش بيلوي دراعي. يعني مش بيلوي دراعي بمعنى ايه؟ انه اعمل كده، لازم تعمل كده، وإلا وتلاقي في حاجة كده كأنه ربنا فعلا يعني بيقول له دراع. ليه ربنا مع أنه يقدر يعمل كده، لكن ليه الرب مش بيعمل كده؟ لأنه ببساطة خلقني بإرادة حرة، الرب خلقني بإرادة حرة، وده يعني من كمالات الله أنه بيحترم كلامه، يعني إنجاز التعبير. واحدة يعني من كمالات ربنا، كلمة كمالات احنا بنتكلم صفات الله، بس ما بنقولش صفات، لأن الصفات دي بتطلق على الإنسان، لكن لما بنتكلم على شخص الله، أنا الذات الإلهية، بنقول كمالات. فمن كمالات الله أنه كلية القدرة مثلا، لكن قدرته دي لا تعني أنه يبقى بيعمل تصرفات حاشة لله، انه تصرفات مثلا ضد طبيعته، مع انه قادر على كل شيء. فالله بيحترم انه اداني ارادة، ربنا بيحترم انه اداني ارادة، وهذه الارادة هو بيحترمها جدا جدا، ومش عايز او ما ينفعش انه هو يلغيها ويقول لي اعمل كده بالعافية. ليه؟ لأنه صنعني كده، ومش هيجي أبدا أبدا يلغي حاجة هو ادهاني. والدليل أنه لغاية دلوقتي مثلا الله سايب الشرير ياخد قراره. ليه الرب مش بيجي بالعافية كده ويقول لي لازم تتوب، لازم تعيش معايا؟ ومع أنه يقدر، لا يقدر يفني الإنسان، لكنه ليه مش بيعمل كده؟ لأنه ببساطة زي ما بيقول الكتاب المقدس، انظر قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، الخير والشر، فاختار الحياة لكي تحيا، استحب الرب إلهك من كل قلبك. هل يا ترى الإنسان بيعمل إيه؟ هل يا ترى الإنسان بيستجيب لصوت الرب ولا لا؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. تنطلع الفاصل صغير، نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: يا أهلا وسهلا بكم مرة تانية. رجعنا وإحنا بنستكمل كلامنا عن زيارة الرب لموسى، وشفنا قبل الفصل إزاي أن الرب تقابل مع موسى مقابلة جديدة. أنا متأسف على يعني الكونيكشن اللي كانت فيها مشكلة، لكن نشكر الرب رجعنا مع بعض مرة تاني وإحنا بنكمل كلامنا عن زيارة الرب لموسى. والحقيقة قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الآيات الموجودة في أرمية 48 وعدد 11: مستريح مؤاب منذ صباه، وهو مستقر على درديه، ولم يفرغ من إناء إلى إناء، ولم يذهب إلى السبي، لذلك بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير. شفنا ازاي انه رفض التشكيل الالهي يخلي الشخص في حالة من الاستقرار، حتى لو مش شرط تكون في حالة وحشة، لكن حتى لو على وضع راحة، وضع كويس بالنسبة لك، لكنك دايما هتفضل في نفس الحالة، في حين انه الرب عنده ليك الكتير. خليني اروح معاكم لموسى، شخصية موسى في كلمة الله، وإزاي أنه الرب تقابل معاه. في كلنا عارفين قصة موسى في كلمة الرب، وإزاي أنه الرب بدأ يتكلم يعني على حياة هذا الطفل، ياما كان طفل صغير، إزاي أنه من البداية خالص ربنا اتكلم وقال أنه ده هيكون طفل يعني ليه قصد عظيم. لكن عارفين القصة، إزاي أنه تعرض للخطر، وإزاي أنه أخته وأمه خبوه في صفت كده وتحط في نهر النيل، وكان يعني مهدد، وعشان كده سموه موسى المنتشل من الماء. ازاي انه الرب انقذ حياته. واضح انه يعني خلينا نقف عند الحتة دي، انه كان في دعوة عظيمة من الرب لموسى، لكن المقاومة كانت شديدة. والحقيقة ده الحال اللي بيحصل كتير جدا جدا مع كل حد مننا، على سيما لو انت مدرك دعوتك ومدرك مقاصد الله لحياتك. انت متحارب جدا، انت تلاقي نفسك متقاوم جدا جدا. ويكبر موسى ويعيش موسى في القصر ويتهذب زي بيقول الكتاب المقدس بكل حكمة المصريين، ويعني يبقى شخص ناجح وشخص برنس كده، أمير، والأمور كلها كويسة معاه. ولكن لا تستمر الأمور بهذه السلاسة، لكن بنشوف أنه بيقرر موسى أنه يتفقد سلامة أخواته ويطلع يلاقي اتنين كده شدين في الكلام، بيتكلموا بطريقة فيها شد مع بعض، فبيقرر أنه يعني يتخلص من واحد منهم. ويظن موسى انه الامر عدى والدنيا تمام وكل حاجة كويسة، ويطلع تاني يوم عادي خالص مفيش اي مشكلة، يتكلم ويشوف ويبدأ يبص كده ويقول لهم يا جماعة، يلاقي اتنين تاني بيتكلموا مع بعض، فيقول لهم يا جماعة ما ينفعش كده. فواحد يقول له: هو انت ناوي تتخلص مني زي ما عملت مبارح مع الشخص تاني؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. ويبدأ موسى يحس انه الأمر اتعرف، الأمر اتكشف. إيه ده؟ ده ببساطة اللي حصل مع موسى. يبدأ يحس إنه أنا اتكشفت. ونتيجة كده يقرر موسى إنه يهرب ويبتعد عن مصر في ذلك الوقت، ويهرب بعد ما كان أمير وبعد ما كان شخص ذو كرامة وذو مكانة. لكن يبتدي موسى يهرب تماما. ويعيش موسى لمدة 40 سنة هربان. يعيش موسى لمدة 40 سنة وهو في البرية، بعد ما كان عايش في أرض مصر في خير وفي نعيم. يعيش لمدة 40 سنة في البرية. وفي 40 سنة دي كتاب مقدس يتكلم عنهم انه كان موسى بيرعى الغنم، والغنم
2: اللي كان بيرعاها بيقول عنها كتاب انها كانت غنم يثرون حمي كاهن مديان. موسى كان بيرعى غنم يثرون حمي كاهن مديان، وهو بيرعى الغنم قعد لمدة 40 سنة في الحتة دي. انت متخيل 40 سنة مكمل في نفس الوضعية، 40 سنة مكمل في نفس الحتة، 40 سنة هو مستقر في نفس الوضع، 40 سنة 40 سنة مكمل موسى وهو مضطهد، هو يعني مضغوط، وهو تعود على وضعية معينة. لكن الحقيقة المشكلة انه اعتياد موسى خلاه مش قادر يقبل الجديد، وهنا تكمن الخطورة. يا ترى ايه اللي حصل مع موسى؟ لأننا نعرفه مع بعض، لكن تعالوا نطلع الفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني وإحنا ما زلنا مكملين كلامنا. وقبل الفاصل كنا بنقول إنه موسى اتعود، هل اعتياد موسى كان مانع، يعني إنجاز التعبير، أو معطل للرب إنه يتقابل معاه ويخرجه من استقراره في الحتة دي؟ الحقيقة خلينا نقرب من كتاب مقدس ونشوف. أشجعك لو معاك كتابك المقدس افتح معايا سفر الخروج أصحاح 3. خروج 3:1 بيقول الكتاب: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان. زي ما كنا لسه بنقول، موسى كان بيرعى الغنم وبتاعت حماه اللي هو اسمه يثرون كاهن مديان. فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب. بس بص، يقول الكتاب في عدد 2: وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. وهنا مشهد الحقيقة أنا بحب أسميه كده لفت انتباه موسى. ربنا بيلفت انتباه موسى. يقول الكتاب أنه ظهر لي ملاك الرب، ولفظة أو تعبير ملاك الرب، الجملة دي مش معناها أنه ده واحد من الملائكة، لكن تعبير ملاك الرب في العهد القديم، في معظم العهد القديم، بيتكلم عن واحدة من ظهورات المسيح لكل المجد. فهنا بيقول ان الرب ظهر له بلهيب نار من وسط عليقة. العليقة دي هي شجيرة صغيرة كده، شجرة مش ارتفاعها كبير. يقول الكتاب ان العليقة دي كانت بتتوقد بالنار، كانت مشتعلة جدا جدا. بس الغريب فيها انها، يقول كده، العليقة لم تكن تحترق. الطبيعي انه النار تمسك في شجرة فتتحرق الشجرة، تاخد دقيقة، 2 5 دقايق، 10 دقايق، ان كان الوقت، وتتحرق. ده الطبيعي. لكن المشهد ده الشجرة مولعة نار، يقول الكتاب تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. ايه ده؟ ده زيارة إلهية لموسى. موسى اتعود انه يعيش في المستوى ده من رعاية الغنم، ده بقاله 40 سنة. خلاص نسي كل حاجة بيعملها، نسي اي حاجة اتعود عليها، فضل في نفس الاعتياد يوم ورا التاني. روتينه اليومي هو فقط رعاية الاغنام، هو مستمر في هذه الحالة. لكن الحقيقة يجي الرب، ويعني انجاز التعبير كده، يلفت انتباه موسى. وأنا بصلي النهاردة أنه الرب يلفت انتباهي ويلفت انتباهك ويلفت انتباهك. لو أي حد فينا النهاردة بقاله وقت متعود على الوضع ده، بقالك وقت متعود أنك في نفس الحتة دي، بقالك وقت مطول فيه وانت راكن وانت مبسوط في الحتة بتاعتك، سواء كانت حتة فيها نجاح وتقدم روحي حتى إنجاز التعبير، أو حتة فيها فشل وإخفاق وخطايا وضعف، أيا كانت، سواء هنا أو هنا المنطقتين، لو انت ارتحت فيهم الحقيقة الموضوع يمثل خطورة، لأنه الله عنده الكتير لينا. واللي عايز أقوله النهاردة وأصلي بيه من كل قلبي، أنه يجي الرب بزيارة خاصة لكل واحد واحدة فينا، حتى لو الموضوع يستلزم أنه يلفت الرب انتباهك. صلي كده واشتاق في قلبك أنه الرب يجي يلفت انتباهك، الرب يجي يقابلك مقابلة جديدة، مهما كان الوضع، مهما كان شكله، مهما كان طول مدته، الرب يتقابل معاك مقابلة خاصة جدا جدا. عايز صلي معاك دلوقتي، لو أنت بقالك وقت اتعودت على أنك ترتاح وتستقر على درديك، على العكارة، على وضع ايا كان الوضع ده، لو بقالك كتير كده، عايز صلي معاك النهاردة انه يتقابل معاك المسيح، يتقابل معاك الرب وتتنقل من الحالة دي. قبل ما نشوف موسى اللي حصل معاه، يا رب انا بباركك لانك اله صالح، اباركك لانك اله كل نعمة. يا رب اؤمن تماما يا رب انه انت موجود في المشهد، يا رب انت ضابط الكل. يا رب انا بصلي النهاردة انك تتقابل معانا مقابلة جديدة. يا رب تيجي النهاردة لكل حد من اخواتي، يا رب كل حد اتعود على وضع معين، كل حد تعود على نمط حياة معين. يا رب يمكن رفضنا يا رب نتغير، رفضنا نتنقل من إناء إلى إناء، رفضنا إيدك تشكل فينا. لكن النهاردة بنيجي قدامك ونقول لك محتاجين لك، محتاجين لك، مشتاقين عليك يا رب، محتاجين نتقابل معاك النهاردة يا رب، حتى لو الموضوع يحتاج إلى لفت انتباه، الفت انتباهنا زي ما عملت مع موسى يا رب. انت عملت مع موسى انك ظهرت لي في لهيب شجرة مشتعلة لكنها لا تحترق. الفت انتباهنا النهاردة باسم يسوع يا رب، بصلي انك تتقابل معنا وتلفت انتباهنا بأي امر حوالينا انت عايز تتكلم بيه، تكلم يا رب. نقول زي صمويل كده عبدك تكلم يا رب ونحن عبيدك سامعين. يا رب تقابل معنا مقابلة جديدة، الفت انتباهنا، تعال على كل حد بقاله وقت مش عارف يسمع صوتك، بقاله وقت مش قادر يميز على قلبك باسم يسوع. مقابلة جديدة النهاردة، مقابلة جديدة معاك، مقابلة جديدة مليانة بالمجد، مقابلة جديدة مليانة بحضورك الشافي، مقابلة جديدة يا رب فيها زيارة خاصة لكل أوقات اعتدنا فيها على حياة معينة، اعتدنا فيها على ان احنا نعيش لنفسينا ونكون احنا مركز حياتنا ونلف حول نفسينا وندور على مصلحتنا. يا رب من فضلك تعالى النهاردة اكرم اسمك، تعالى النهاردة مجد اسمك، تعالى النهاردة قابلنا يا رب، تعالى قابلنا النهاردة في معترك الحياة يا رب، وسط مشغولياتنا، وسط الأمور اللي بتلفت انتباهنا بعيد عنك، الأمور اللي بتحاول تشدنا وتاخدنا منك. تعالى النهاردة يا رب اللقاء حقيقي بيننا وبينك، تعالى النهاردة اكرم اسمك في حياتنا، يتعظم اسمك يا رب. يا رب أنا بباركك لأنه عندك الكتير وعلى قلبك الكتير أنك تعمله معنا، عشان كده بصلي باسم المسيح النهاردة يا رب، مجدك علينا يورا، مجدك علينا يورا باسم يسوع يا رب، ليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. كتاب يقول أنه لما حصل كده، لما الرب بدأ يتقابل مع موسى بالشكل ده يلفت انتباهه، دي أول مرحلة بدأ يلفت الرب انتباه موسى. يقول الكتاب في عدد 3 من خروج 3، فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلاقة؟ وهنا في مفتاح الحقيقة مهم جدا جدا، المفتاح اللي هو كلمة الآن، أميل الآن لأنظر. ما قالش موسى أميل لأنظر ممكن بعد شوية، طب استنى يمكن العليقة دي تطفي لوحدها، يمكن الهوى بتاع الصحراء يطفيها، يمكن تحصل معجزة وتمطر فتطفي. بس موسى قال كده أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، وكأن موسى أدرك أنه اللي هو فيه ده منظر عظيم. هذا المنظر العظيم يحتاج إلى أنك تتحرك، وكأنه بيقول لنفسه موسى لازم تميل الآن، لازم تروح دلوقتي تشوف المنظر العظيم، شوف الحاجة اللي بتحصل دي، ايه ده حاجة غريبة، لماذا لا تحترق العليقة؟ وده اللي الرب بيعمله معانا اوقات كتيرة، بيلفت انتباهنا الرب وينتظر الرب مننا انه انا كمان اقول كده، اميل الآن لأنظر لماذا لا تحترق العليقة. وكأني بميل ودني للرب وقول له يا رب انا عايز افهم، ايه ده انت بتلفت انتباهي، انت عايز مني ايه، انت بتلفت انتباهي عشان ايه، عشان تقول لي ايه، بتلفت انتباهي عشان تقول لي انه في حاجه انت عايز تكلمني فيها، بتلفت انتباهي عشان تقول لي انه انا بقالي وقت اتعودت على الركنه وانت عاوز تستخدمني، الى اي شيء تريد ان تلفت انتباهي يا رب، لغايه امتى، لغايه فين انت بتلفت انتباهي؟ هل تثق النهارده انه الرب بيلفت انتباهك والرب في الحلقة دي عاوز يقابلك؟ اشتاق معايا انك تتقابل مع الرب لقاء مغير، ولو بيحصل كده معاك قول له النهاردة امين يا رب، اميل الان لانظر، امين امين باسم يسوع، امين انا هاخد قرار باني اميل الان. اميل يعني ايه؟ يعني هتحرك ناحية الامر اللي انت بتكلمني فيه، هتحرك ناحية الحاجة اللي انت بتلفت انتباهي بيها. قد يكون موقف صعب، قد يكون في احتياج مادي مثلا أنا بكتاس فيه، قد يكون ضيق معين أنا بعدي بيه، ما أعرفش، بس أنا عايز أروح وميل وداني وكأني بقول له يا رب عايز تقول لي إيه؟ أيوة يا رب، إيه المقصود؟ أيوة يا رب، إيه قصدك من الأمر ده؟ إيه قصدك؟ تقصد إيه يا رب؟ تقصد إيه يا رب؟ أنا بصلي النهاردة إنه نميل ودنا ناحية الرب، نميل ودنا ناحية الرب ونروح نشوف إيه اللي ربنا بيقوله. وموسى لما عمل كده بيقول الكتاب، فلما رأى الرب أنه مال لينظر نداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا. أول لما بيقول الكتاب كده رأى الرب، فلما رأى الرب أنه مال لينظر، وهنا في حاجة مهمة جدا، بمجرد أن الرب يشوف استجابة مني فإني عايز أشوف إيه اللي بيحصل ده، إيه اللي ربنا بيقوله لي. قد يكون لفت انتباه الرب ليك هو من خلال برنامج زي اللي انت بتسمعه دلوقتي، قد يكون لفت الرب ليك هو من خلال زي ما قلنا أزمة، موقف صعب، مشكلة معينة حصلت في البيت في الشغل، الله عاوز يتكلم بيلفت انتباهك من خلالها. إدراكي كده وإني أميل ناحية الرب وقوله فهمني أنا عايز أفهم إيه اللي عايز تقوله، يخلي الرب يتكلم معايا كده. فلما رأى الرب إنه مال لينظر يقول الكتاب نداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا. يبدأ الرب يتكلم معاك، وده اللي كان عاوز يوصل ليه الرب. بدأ يلفت انتباه موسى وتجاوب موسى مع لفت انتباه الرب ليه، خلى الرب يتكلم معاه ونداله باسمه. فموسى قال له أيوة أنا معاك يا رب ها أنا ذا، وبدأ يتكلم. لما تقرأ سفر الخروج أصحاح 3 و4 كمان بتشوف أنه الرب بيبدأ يتكلم معاه ويقول له أنا شفت الوضع اللي شعبي فيه، أنا سمعت صراخهم، أنا نظرت أوجعهم، أنا عندي دعوة ليك. الوضع صعب جدا، أنا عندي قصد عاوز أعمله من خلالك، أنا عندي تكليف إلهي عاوز أحطه على حياتك، أنا عايز أستخدمك في إنك تكون سبب بركة للناس المتألمة. وده اللي الرب بيتكلم بيه لينا النهاردة، ربنا عاوزك تطلع برا نفسك، رب عاوزك تطلع برا نفسك، ربنا عاوزك تخرجي برا نفسك. عاوز يقولك إنه ينفع تكون بتعمل خروجك برا نفسك ينفع يكون سبب بركة للآخرين وشبع للآخرين. موسى أنت تعودت قوي على الوضع، أنت بقالك 40 سنة بترعى غنم، بس أنا عايزك ترعى شعبي. موسى أنت بقالك 40 سنة بتقود الغنم في البرية، بس أنا عايزك تقود شعبي. اسمعني الـ40 سنة في حياة موسى لم تكن وقت ضائع، لكن الـ40 سنة دي كانت إعداد من الرب لموسى. عشان كده عايز أقول لو في حد النهاردة بيخدم الرب أو عايز يخدم الرب، إعداد الرب ليك ما هواش رفاهية، إعداد الرب ليك في منتهى الأهمية. الله بيعد ليك والله بيعدك أنت شخصيا علشان تكون سبب بركة لكل اللي حواليك. خروج موسى للخدمة بدري سبب لموسى مشكلة وقادوا أنه يهرب 40 سنة، بس موسى لم يكن يعلم أنه داخل مدرسة إلهية للإعداد استمرت في حياته 40 سنة. بعدها بدأ الرب يقول له يلا أنت جاهز دلوقتي. عايز أقول لك أنه موسى لما بدأ الرب يقول له يلا دلوقتي عشان استخدمك، كان موسى عنده 80 سنة. 80 سنة والرب بيقول له يلا هنبتدي مع بعض دلوقتي، يلا أنا عندي ليك قصد عظيم دلوقتي، يلا أنا ناوي أباركك، أنا ناوي أستخدمك دلوقتي. عشان كده لو أنت بتقول الوقت عدى، لو أنت بتقولي خلاص مكان زمان، لسه الرب عنده وقت ولسه الرب عنده فرصة ولسه كمان الرب عنده مقاصد عظيمة عاوز يعملها معاك، عاوز يعملها معاك. هل تثق النهاردة انه إلهك حي؟ هل تثق النهاردة انه الرب عاوز يتكلم كلمة مختلفة وعاوز يقولك انه لسه في رجاء، لسه في بداية جديدة مهما كان الوضع ومهما كان الحال؟ تشدد النهاردة بالرب، وثق فيه وقول له رب خرجني برا نفسي، خرجني برا اعتيادي، واستخدمني الوقت الجاي بكل قوة. يا رب أنا بباركك لأنك على قلبك الكتير لينا. يا رب بصلي باسم يسوع أنك تتمجد وأنك تعظم العمل معنا. يا رب أؤمن أنك عندك يا رب دعوة خاصة لكل حد فينا. يا رب أنا بصلي باسم الرب يسوع المسيح النهاردة أنه حضورك يا رب يجدد الطاقة فينا من أول وجديد. يا رب أنا بصلي النهاردة أنك تقابلنا مقابلة جديدة باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة الفت انتباهنا، خرجنا برا نفسينا، ودينا نعمة نكون سبب بركة لكل اللي حوالينا باسم يسوع وليك كل المجد، امين. هنطلع لفاصل صغير قوي، لكن بعد الفاصل افكركم انه هنصلي النهاردة من اجل قطر، وكمان هنصلي من اجل الضغوط المادية على كل اب وام ولا سيما في وقت الدراسة، وكمان عندنا طلبات صلاة كتير. فاصل ونرجع تاني نكمل كلام.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني وإحنا مكملين كلامنا، ويلا بينا علشان هنصلي مع بعض. يلا بينا لأنه دلوقتي وقت الصلاة، الوقت اللي فيه بنتجمع علشان نصلي. قبل الفصل كنت بقول لحضراتكم أنه النهاردة هنصلي زي ما متعودين نصلي من أجل بلد مختلفة من بلدان العالم. هنصلي النهاردة من أجل قطر، فلو أنت من قطر هنصلي علشانك، هنصلي من أجل الشعب القطري ومن أجل الدولة نفسها، وكمان لو أنت عايش في قطر فإحنا هنصلي من أجل البلد اللي أنت عايش فيها حتى لو أنت مش قطري الجنسية. يلا بينا النهاردة نصلي من أجل هذه الأمة. يا رب إحنا بنيجي قدامك النهاردة، يا رب بنحط قدامك قطر، بنصلي إنك يا رب تبارك هذه الأمة. يا رب بنصلي من أجل يا رب رئيس القطري، يا رب بنصلي من أجل الأمير، يا رب بنصلي من أجل ولي العهد، يا رب بنصلي النهاردة من أجل حكمة يا رب لعبدك في قيادة البلد. يا رب بنصلي من أجل معونة للوقت اللي جاي، يا رب بنصلي من أجل الحكومة، من أجل الناس المسؤولين في هذه البلد. يا رب أذكر هذه البلد بالبركة، بنصلي من أجل هذه البلد، بنصلي من أجل الشعب يا رب القطري، بنصلي من أجل كل الوافدين العاملين في قطر. يا رب زور البلد دي بمجدك، زور البلد دي وأشرق عليها بنورك، تعال بنعمة خاصة جدا ليهم. يا رب نثق يا رب زي ما انت وصتنا ان احنا نصلي من أجل الأمم ومن أجل الشعوب، احنا بنصلي من أجل هذه البلد الغالية. صلي انك تباركها بكل تفاصيلها، بارك التعليم فيها، بارك الصحة، اذكر هذه الأراضي بالبركة باسم يسوع ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عايزين كمان نصلي زي ما قلنا من أجل الاحتياجات المادية أو الضغوط المادية اللي على الأباء والأمهات، ولا سيما اللي على الأباء والبيوت والأباء والأمهات والبيوت تحديدا في الوقت ده، وهو وقت الدراسة وكده، البيوت تبقى مضغوطة قوي. فتعالوا نصلي أنه الرب يبارك والرب يسدد الاحتياجات وأيضا يسدد بغنى. يا رب احنا جايين قدامك النهاردة بنضع بنديك يا رب كل البيوت، يا رب بنصدق أنك موجود، بنصدق أنك صالح وإلى الأبد رحمتك. يا رب بنصلي النهاردة يا رب نعمة خاصة، يا رب يا رب تعالى زور البيوت، يا رب زور كل حد عنده احتياج، يا رب زور كل أب يا رب مكسور بسبب أنه مش عارف يسدد احتياج بيته، يا رب زور كل زوج يا رب مطالب بالكثير يا رب لأجل بيته ولكنه مش عارف، تعالى بزيارة خاصة، تعالى بزيارة خاصة، تعالى بنعمة خاصة. يا رب أذكر البيوت دي بالبركة باسم الرب يسوع المسيح، مجد اسمك يا رب. شكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عايز أروح لتعليقات حضراتكم وطلبات الصلاة. أختنا ليليان شوقي، يا ليليان ازيك، الأخبار يا قديسة، يا رب تكوني بخير. ليليان بتقول أمين، الرب يلفت انتباه كثيرين ويقابلهم مقابلات خاصة جديدة. أمين يا ليليان، أمين باسم يسوع، أمين، الرب يلفت انتباهنا ويقابلنا مقابلات جديدة باسم يسوع المسيح. شكرا قوي يا ليليان على مدخلتك، الرب يباركك. أختنا الغالية الأخت عفة حبيب، أهلا بيك يا أخت عفة، زيك. أختنا عفة بتقول يا رب يكون النهاردة زمن افتقاد لناس كتير اعتادوا على الحياة البعيدة عنك وعايشين ومشغولين بالعالم، افتقاد ليهم في اسم يسوع. آمين آمين آمين باسم يسوع يا أخت عفة، آمين. أختنا ميرفت نظمي، أهلا بيك يا أخت ميرفت، بتقول آمين، مقابلة جديدة وزيت جديد، زيارة خاصة لكل حد. آمين، اسمك برج حصين. أمين أمين يا أخت ميرفت. وبتقول كده الأخت ميرفت، صلاة من أجل ماما، شفاء من التجربة الصعبة، وسندة ومعونة ليها الوقت اللي جاي. أمين. هنصلي مع بعض دلوقتي لأجل أختنا، لأجل والدتنا والدة الأخت ميرفت. يا رب بنضع من إيديك يا رب الوالدة الغالية، يا رب بنصدق أنك تمد إيدك ليها بقوة خاصة دلوقتي، يا رب نعمة وشفاء كامل لبنتك باسم الرب يسوع. نؤمن انك سامع الصلاة يا رب. مد يمينك بقوة، اصنع معاها آية للخير يا رب. مجد اسمك يا ابن الله الحي. شفاء كامل يوصل لبنتك. شكرا انك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين. صديقة البرنامج الاخت جانيت فهمي، اهلا اهلا يا اخت جانيت، زي حضرتك. الاخت جانيت بتقول امين، اخضع ذاتي دون عناد لاصابعك تشكل فيا. شكرا ابونا الغالي، دايما خدماتك بتفتح عني. امين امين، رب يباركك يبارك حضرتك، وشكرا لاجل تشجيعك. الحقيقه يعني رب يساعدنا، رب يساعدنا ويكون وقت للفت انتباهنا جميعا. انت رب يباركك. الاخت جيجي ماجد، اهلا اهلا اخت جيان، زي حضرتك، ايه الاخبار؟ بتقول ربنا يباركك ابونا ويستخدمك لمجد اسمه. امين يا قديسه، رب يباركك. حياتي الأخ ماجد، يا رب تكونوا بكل الخير. آمين آمين آمين. عندنا جات لنا طلبات صلاة. آمين. جات لنا طلبة صلاة بتقول عايزة حضرتك تصلي لأجل أسرة فقدت ابنها 18 سنة في حادث. يا رب يسوع، تعالوا بينا النهاردة نصلي مع بعض في البرنامج من أجل هذه الأسرة. الحقيقة موقف صعب جدا، يعني نصلي الرب يعزيكم. لو حد من الأسرة بيسمعنا دلوقتي، رب يسندكم ويطيب القلب. الحقيقة الرب الوحيد اللي يقدر يمد إيده في هذا الأمر، ونصلي معاكم دلوقتي إن الرب يرسل تعزية خاصة. يا رب احنا بنصدق إنك موجود يا رب، ترسل تعزية خاصة يا رب لهذه الأسرة الغالية يا رب، نعمة خاصة جدا يا رب قدام هذا الأمر الجلل يا رب، هذا الأمر الصعب. نصلي يا رب إنك تقول كلمتك، إنك تمد يمينك يا رب بتعزية خاصة جدا يا رب لهذه العيلة يا رب في هذا الأمر. مد يمينك باسم الرب يسوع، اصنع معاهم آية للخير، عزاء خاص يا رب. أنت الوحيد اللي تقدر تملى الفراغ وتسند وتعزي يا رب لمجدك، يا رب لمجدك. اصنع معاهم يا رب تعزية سماوية، قابلهم يا رب، قابلهم مقابلة خاصة باسم المسيح. يا رب أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا كمان طلبة صلاة بتقول كده، أرجو الصلاة من أجل سيدة عاملة مسح ذري ومنتظر النتيجة، وهي قلقانة وبنتها قلقانة عليها وهي متوترة جدا. سلام يغمرهم والرب يطمنهم. أمين. تعالوا بينا نصلي من أجل الأخت الغالية دي، الرب يزورها، الرب يطمنها ويطمن بنتها كمان، ويطمن الأسرة كلها، والرب يمد إيده بإحسان غير عادي، وباسم يسوع يطلع المسح الذري نضيف تماما. كم حد يقول معايا أمين؟ يا رب احنا بنشكرك لأنك يا رب تتقابل مع هذه الأخت، يا رب تتقابل معها مقابلة جديدة باسم يسوع. يا رب احنا بنصدق أنك أنت إله الشفاء، أنت رب اللي تشفي بنتك. يا رب أنا بصلي دلوقتي يا رب، وعندي إيمان أنك توصل ليها بزيارة خاصة جدا، اوصل ليها بمقابلة خاصة دلوقتي يا رب، من فضلك من فضلك احسن إليها يا رب شفاء كامل دلوقتي. يا رب المسح الذري يكون نظيف تماما باسم الرب يسوع. نعلن شفائك، نعلن سيادتك على هذه السيدة يا رب. طمن يا رب أختنا باسم يسوع المسيح، وطمن كمان بنتها، وطمن كل اللي حواليها. نعلن شفائك يا ابن الله الحي. شكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. عندنا كمان طلبة صلاة، طلبة الصلاة. عايزين نصلي مع بعض من أجل أختنا ماريان. يا ماريان ازيك، إيه الأخبار؟ نشكر رب من أجلك ومن أجل البنوتة الجميلة، الحمد لله على سلامتها. ألف مبروك، رب يباركها وتكون بنت للرب وتعيش في مخافة الرب منذ الصغر. عايزين نتحد معاك يا ماريان ونصلي من أجل البنت، إذا كان في شوية تعب أو إذا كان العدو كده بيحاول يعني يفسد فرحة قدوم هذه البنت الصغيرة بسبب التعب الجسدي ليها. لكن الحقيقة تعودنا أنه الرب يصنع معانا شفاءات وأمور معجزية. فتعالوا بينا نصلي مع بعض، نتحد مع أختنا ماريان وإحنا بنصلي من أجل المولودة الجديدة. يا رب بنعلن سلطانك النهاردة، بنصدق أنك موجود، بنصدق أنك تتقابل يا رب النهاردة مع البنت دي. يا رب شفاء كامل ليها باسم الرب يسوع المسيح. مجد اسمك النهاردة، اصنع معاها شفاء، زورها زيارة خاصة يا رب. إذا كانت في الحضانة دلوقتي أو خرجت، نصلي باسم يسوع أنك تتقابل معاها بشفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كمان يا رب العدو ما يفسدش فرحة يا رب مريان ولا يا رب أبنوب ابنهم ولا حتى أخونا ألبير يا رب، لكن أنا بصلي أنهم يفرحوا ويستقبلوا سلامك اللي فوق كل عقل باسم الرب يسوع. بركة خاصة لهذه العيلة الغالية، أشكرك لأنك تسود عليهم الوقت الجاي سيادة كاملة. شكرا يا ابن الله لأنك سامع صلاتنا وليك كل المجد. أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. شكرا يا رب من كل قلب. حقيقة الرب بيسمع الصلاة جدا، الرب بيعظم العمل وما زال يصنع أمور عظيمة. عشان كده تشدد وتشجع وانت مصدق انه الهك موجود، تشدد وتشجع لو انت شايف انه الدنيا ملخبطة معاك، لو انت شايف انه بقالك وقت انت متعود على حاجة معينة، صدق انه الرب عاوز ينقلك نقلة جديدة، صدق انه ربنا عاوز يمسك بايدك ويعبر بيك، صدق النهاردة انه الهك حي، صدق النهاردة وصدقي انه عند الرب مقاصد عظيمة، صدق النهاردة انه يجي الرب زي ما عمل مع موسى كده، يجي الرب ويلفت انتباهه، يجي الرب يلفت انتباهي وانتباهك وانتباهك، يجي الرب عشان يقول لك انه انا عندي قصد عظيم. اذا كنت يعني اتحطيت كده في حتة زي موسى متشغل في رعاية الغنم، صدق انه يلفت الرب انتباهك ويقول لك انه انا عندي ليك مقاصد كبيرة، عندي ليك مقاصد واسعة، عندي ليك تخطيط رائع اعظم بكتير مما تتخيل، اعظم بكتير مما تظن، لكن الهك صالح عنده ليك الكتير والكتير. ما تحدش نفسك، لكن زي ما بيقول الكتاب كده بحسب يد الهي الصالحة، على قد امكانيات سيدك، على قد امكانيات الهك. اقبل النهاردة انه الرب يشكل إناءك وينقلك من كل مرحلة تعودت فيها على حياة معينة، رب عنده ليك حياة أروع بكتير مما تتخيل. أشكركم جدا جدا لأجل متابعتكم، وصلنا دلوقتي لنهاية وقتنا. أشكركم قوي قوي على المتابعة، ونتقابل بنعمة الرب يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

0: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما.
1: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو سما.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلحّ

أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس: إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت، أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولابد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معنا على راديو سم. حور رابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنسانا بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضاً بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم الطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر أنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جداً حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي. بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت إنه أنا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وأنا ليا سكة عايزة أمشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي أي شخص إنه هو ند ليا في أي حاجة، لكن بشوف بالعكس إنه كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه، مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: الو، لا يا والي، مين؟ زياد؟ لا لا يا ربي دخيلك، وين اي مستشفى؟ طيب طيب انا جاي. الله يخليك، حكيته مع ابوه؟ طيب طيب طيب يا اخوي، هلا بنيجي هلا بنيجي.
1: ام زياد وينه؟ شفتيه؟ يا رب يا رب، هذا اللي طول عمري خايف منه. الله يعيننا على ساعة الغفلة.
0: ولا شفته ولا اشي، قالوا لي انه بغرفة العمليات، هاي صار له نص ساعة. يا بيي، منين اجتنا المصيبة؟ يا حبيبي يا زياد، يا حبيبي يا ما، لو يخلوني بس ادخل اشوفه.
1: ادعي له يا ام زياد، الله يقيمه بالسلامة يا رب، لا تتركنا يا كريم يا رب يا رب.
0: يا اخوي ابو زياد، حدا خبرك شو صار معه؟ كيف صار الحادث؟ يعني هو كان بتاكسي ولا بباص؟
1: لا بباص ولا بتاكسي، يا ويلي عليه، ماشي على الرصيف بامان الله. بيجي شب طايش معطيه ابو سياره وحضرته بلعب فيها وبلف بخمس وبيعمل عرض لاصحابه، راح طلع على الرصيف وهذا اللي حكوا لي اياه. على كل حال هسه مش وقته، بعدين بدبره. خلينا نصلي لزياد الله يقيمه عنه هالشده وما يضره يا رب.
0: يا ابو زياد خليني افوت لجوا واسال الدكتور، قلبي زي النار، ما في حدا طالع يطمنا عنه.
1: ما بصير، هاي غرفه عمليات، يلا هانت ان شاء الله هسه بيطلع الدكتور.

0: شيء يا دكتور، يعني بصحى ولا لا؟ يعني هالشي بترك أثر على جسمه وحركته؟ فهمني الله يخليك.
1: كل إشي هلا سابق لأوانه، المهم إنه عملنا الشي اللازم، وخلينا نصبر ونشوف كيف الوضع بتطور. بس أنا مطمئن، وإن شاء الله هالشي ما يترك أثر على حركة جسمه.
2: يا ويلي عليك يما، من وين إجتك هالمصيبة؟ يا دكتور خليني أفوت أشوفه.
1: الله يعينك، واستني كمان ساعة، خلي الدكتور الثاني يخلص شغله ويجبر هالكسور قبل ما تتورم.
0: يعطيك العافية يا دكتور ويسلم إيديك، نشكر الله اللي ابننا عايش، وهاي أهم إشي، وإحنا ما منيأس من رحمة ربنا.
3: يما زياد، يما حبيبي، يما رد علي، سامعني شايفني يما.
0: نشكر الله اللي ما صار اللي خايفين منه، هاي زياد بسمع وبحرك حاله، بس هو نايم من الأدوية اللي بتخفف ألم الكسور.
3: هاي صار له أسبوع يا أبو زياد، لازم يتحسن شوية.
0: كل شي بده وقت، وإن شاء الله مع نهاية هالأسبوع بيقوم بقعد بالتخت وبيحكي معنا.
3: يا ويلي شوف قديش نزل وزنه، ما دخل بتمه إشي.
0: طيب يا أم زياد، أنا طالع برا شوي أقعد مع الجماعة، هذول يا حرام ما تركوا المستشفى من يوم الحادث.
3: هم إلهم عين بعد اللي سوا ابنهم؟ أنا مش قادر أطلع فيهم، منيح إنهم ما عم بدخلوا لهون.
0: صدقي يا أم زياد، أنا كنت ناوي أعمل العمايه بالولد وأهله، بس لما شفت أمه وأبوه حزنت عليهم قد ما هم متأثرين وخايفين على زياد.
3: وشو بنفع خوفهم وحزنهم؟ هيهم عطلوا الولد عن جامعته، والله بيعلم إمتى بيرجع يمشي ويتحرك زي أول. آه لا تجيب لي سيرتهم، الله يرضى عليك.
0: يعني أنا حاط حالي محلهم، شو ذنبه هالأب يتحمل وزر ابنه؟
3: ذنبه إنه ما رباه، وفوق هيك معطيه سيارة يلعب فيها بالشوارع؟
0: يعني جيلي اليوم لا برد لا على أم ولا على أب.
3: طيب روح اطلع عندهم وياهم يدخلوا على هالغرفة، أنا ما رح أسامحهم إلا لما بشوف ابني رجع زي الأول وأحسن.
0: إن شاء الله غير يرجع زي الأول وأحسن، وهاي الدكاترة مش مقصرين معه بإشي، رعاية غير عادية.
3: ومن وين بدنا ندفع للمستشفى يا أبو زياد؟ أنت ناسي العملية والغرفة وهالقعدة هون.
0: أنا ما قلت لك الزلمة راح حط بالحساب دفع للمستشفى، وبلغني انه مستعد يضل يدفع على زياد لحد ما يطلع بالسلامة، وكل اللي بده اياه انه نسقط الدعوة ضد ابنه المسجون صار له 10 ايام
3: عشان يرجع ويشحت بالسيارة ويصدم له بني ادم ثاني. لا خليه بالسجن يتربى شوي طالما ابوه مش عارف يربيه.
0: انت هسه بتحكي من الزعل، بس الواحد شفقان عليهم على هالورطة اللي حطهم فيها ابنهم، وبعدين هو كمان طالب وعنده امتحانات وما بدنا نضيع عليه السنة كمان.
3: اسمع، طول ما ابني مرمي على هالتخت هيك ما تطلب مني أسامح حدا. يما زياد سامعني يما، بتحب يما أشربك مية؟ الله يجازي اللي كان السبب، قال أسامحه قال.
4: عزيزتي المستمعة، تفاجئنا الأيام بأحداث متنوعة لا نتوقعها، منها ما هو السعيد ومنها ما هو المحزن. فمنذ بداية الخليقة على هذه الأرض والإنسان يتعرض لمخاطر متنوعة نتيجة المجازفات التي يأخذها مع كل اكتشاف وتطور، فقد كان اكتشاف النار على سبيل المثال مفيدا للبشرية، وفي ذات الوقت كان مجازفة لكون الإنسان سيتعرض للحريق إذا أهمل استعمالها، وكذلك السيارة التي قدمت للبشرية خدمة كبيرة لتسهيل التنقل والوصول لأماكن بعيدة وتسهيل أمور الحياة المختلفة، لكنها في نفس الوقت قد تكون هي نفسها أداة قتل للإنسان الذي يسيء استخدامها. وهنا يأتي دور المؤسسات في مجال التوعية والإرشاد والخضوع للقوانين التي تضمن سلامة الفرد، ويعتبر البيت من أهم المصادر للتربية المرورية عن طريق التوجيه الأبوي الذي يتلقاه الطفل منذ نعومة أظفاره لكي يتدرب على احترام سلامة الآخرين وتوخي الحذر في كل الأدوات التي يستخدمها ولا سيما المركبات المرورية. لقد أثبتت الإحصائيات في الدول العربية أن أكبر نسبة وفيات بين فئة الشباب هي نتيجة لسوء استخدام المركبات والتعرض لحوادث سير عنيفة حصدت أرواح الكثير منهم. عزيزتي، تعلمنا كلمة الله في سفر الأمثال الأصحاح 3:15 أن الحكمة أثمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها، وينبغي لنا أن نعكف على التأثير في أولادنا لإقناعهم بتقدير الالتزام بالقوانين واحترام كل ما تمتد له أيديهم والحفاظ على أرواحهم وأرواح الآخرين، لأن هذه البركات التي قدمها الله لهم لكي يسلكوا بحكمة ووعي وتدقيق بعيدا عن جهالة القلب. وأيضا علينا كآباء وأمهات أن

أضع مخافة الله أمام عيونهم وعيوننا لكي يعطينا الله طول حياة وسلام ونعمة في نظره وفي نظر الآخرين. فلنستمع لهذه الكلمات المباركة عن الحكمة من سفر الأمثال الأصحاح الثالث والعدد السادس عشر إلى التاسع عشر، والتي تقول: في يمينها طول أيام، وفي يسارها الغنى والمجد، طرقها طرق نعم، وكل مسالكها سلام. هي شجرة حياة لممسكيها، والمتمسك بها مغبوط. الرب بالحكمة أسس الأرض. نعم عزيزتي، هذه هي طريق النجاة والفهم، هي في شخص ربنا يسوع المسيح الذي هو الحكمة بعينها. هو الذي يستطيع أن يرشد وينير الطريق لك ولأولادك. كيف لا وهو الذي بذل نفسه كفارة عنا لكي يضمن لنا حياة أبدية ويبعد عنا الدينونة؟ لأن أفكار الله من نحونا هي أفكار سلام، فلنحافظ على هذا السلام بالالتصاق بشخص الرب يسوع، ودعوانا المستمرة إليه أن يحفظ أولادنا وعائلاتنا في رعايته، ويبعد عنا ضرر سهام إبليس التي يترصد بها للبشرية. ولنا في أمثال سليمان حكم وعبر كثيرة نستطيع أن نأخذ منها سبيلا لخطواتنا اليومية، ومنها ما جاء على لسانه في أمثال الأصحاح الرابع والعدد العاشر إلى الرابع عشر: اسمع يا ابني واقبل أقوالي فتكثر سنو حياتك. أريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الاستقامة. إذا سرت لا تضيق خطواتك، وإذا سعيت فلا تعثر. تمسك بالأدب لا ترخه، احفظه فإنه هو حياتك. لا تدخل في سبيل الأشرار، ولا تسر في طريق الأثمة. وأخيرا عزيزتي، فلنتعقل فيما وهبه الله لنا من بركات، ولا نجعل نعمة عطائه لنا نقمة علينا وعلى أولادنا. فلا تسمحي بأن يستخدم أولادك السيارة للاستهتار واللعب بأرواح الآخرين، فالتهاون في مثل هذه الأمور قد يجلب الويلات على حياتنا وحياة أولادنا. نصلي أن يعطيكم الرب سلامة وطمأنينة في أيامكم، ولنا فيه كل الخير والرجاء. وإلى أن نلتقي من جديد، نتركك في رعاية الله.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، هو روح القدس. كتير منحكي عن روح القدس بس قليل منا بيعرف مين هو فعلا وشو دوره بحياتنا اليومية. اليوم رح نتأمل سوا عن روح القدس حسب تعليم الكتاب المقدس. الروح القدس له مكانة أساسية وجوهرية بإعلان الله عن ذاته وبعلاقته مع الإنسان، والكتاب المقدس ما بيقدم الروح القدس كقوة مجردة أو تأثير غامض. بالعكس، بيعلن بوضوح أن الروح القدس هو إقنوم إلهي حي عامل وحاضر بكل مراحل تاريخ الخلاص. بيشرح هربرت لوكير بكتابه كل تعاليم الكتاب المقدس أنه تعليم الكتاب عن الروح القدس تعليم متكامل، بيبدأ من أول صفحات العهد القديم وبيوصل لكماله بالعهد الجديد بعد تمجد المسيح. الروح القدس بالإعلان الإلهي. أول ذكر للروح القدس بيجي من تاني آية بالكتاب المقدس، مكتوب: وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. ووفقا للآية، الروح القدس كان حاضر من البداية، يعني من الأزل. هو شريك بالخليقة ومصدر للحياة والنظام. بيوضح لوكير أنه هالرفرفة مش حركة عابرة، بل فعل إلهي بحضر الخليقة لتكون قابلة للحياة والنمو. ثانيا، شخص الروح القدس مش مجرد قوة. كتاب المقدس واضح بهالنقطة كتير. الروح القدس شخص إلهي مش مجرد طاقة أو تأثير. الروح القدس بيتكلم. مثال كتابي: قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل. كمان بيحزن، مكتوب: ولا تحزنوا روح الله القدوس. وبيعلم: وأما المعزي فهو يعلمكم كل شيء. ألوهية الروح القدس. الروح القدس هو الأقنوم الثالث بالطبيعة الإلهية المساوي لله الآب والابن، بل هو الله نفسه وجوهره. بعلمنا الكتاب المقدس أنه الله هو واحد بالجوهر بس مثلث الأقانيم. شو الفرق بين الأقنوم والجوهر؟ الجوهر باللغة اليونانية أوسيا هو الطبيعة الإلهية الوحدي، وهالشي بيعني أنه الله هو الله مش منقسم وغير قابل للتجزئة. يعني الله ما إله ثلاث جواهر، هو جوهر إلهي واحد بسيط غير مركب. أما كلمة إقنوم هي كلمة عربية مترجمة عن هيبوستاسيس الأصل اليوناني، والإقنوم مصطلح لاهوتي دقيق يستخدم لوصف التميز الشخصي داخل وحدة الجوهر الإلهي. بالأصل السرياني تعني كلمة الكائن الحقيقي أو الشخص القاعدي أو الأساس. والأصل اليوناني بيتكون من كلمتين: هيبو معناها تحت، وستاسيس معناها قائم. فالمعنى الحرفي من الكلمة هيبوستاسيس هو ما يقوم عليه الشيء أو الوجود. من الناحية اللاهوتية، الإقنوم كائن حي ذو شخصية متميزة لكن له ملء الجوهر الإلهي. إذن الإقنوم مش جزء من الله، هو الله كاملا من حيث الجوهر الواحد، لكن يتميز عن الإقنومين الآخرين بخواصه الذاتية. أمثلة كتابية: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. مثال تاني: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم، آمين. كمان بطرس قال لحنانية: لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. وكمان منشوف مساواة الروح القدس مع الآب والابن بصيغة المعمودية، مكتوب: عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وبيشرح اللاهوتي هربرت لوكير أنه ذكر الروح القدس بصيغة الثالوث بيثبت أنه واحد بالجوهر مع الآب والابن. وهلأ خلونا نعمل فاصل قصير ونرجع نكمل مع بعض.

الروح القدس بالعهد القديم. بالعهد القديم الروح القدس كان يشتغل بطريقة انتقائية ومؤقتة حسب قصد الله، حل على القضاة ليقودوا الشعب، وعلى الأنبياء ليعلنوا كلمة الرب، وعلى الملوك للمسح والخدمة. بس الملفت إنه هالحلول ما كان دائم مثل حالة شاول. مكتوب فزال روح الرب من عند شاول. هالشي بيوضح لنا أنه عمل الروح القدس بالعهد القديم كان تمهيدي، عم بيجهز الطريق لعهد أفضل. خامساً، وعد الروح القدس على لسان الأنبياء. أنبياء تنبأوا عن زمن جديد بينسكب فيه الروح القدس على الجميع. مكتوب ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر. وبسفر حزقيال بيعلن الله وبيقول وأجعل روحي في داخلكم. هالوعود بتشير لعهد جديد الروح القدس فيه مش زائر بل ساكن بقلب المؤمن. سادسا، الروح القدس بحياة الرب يسوع. الروح القدس كان حاضر بقوة بحياة الرب يسوع. أولا بالحبل فيه، نقرأ بشارة الملاك لمريم العذراء. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. اثنين بمعموديته، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. كمان الروح القدس كان حاضر بخدمة الرب يسوع. مكتوب روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي المأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. أيضا بقيامته، وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. وخدمة السيد المسيح العلني كانت مرتبطة بعمل الروح القدس لحتى يبين أنه الفداء والخلاص هني عمل الثالوث كامل. سابعا، الروح القدس بالعهد الجديد وبحياة الكنيسة. بعد صعود المسيح صار الروح القدس الساكن الدائم بالمؤمنين. مكتوب أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ والروح القدس هو يلي بيولد الإنسان ولادة جديدة، الولادة الروحية. مكتوب أجاب يسوع الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. الروح القدس بيقدس الإنسان. مكتوب وأما نحن فينبغي أن نشكر الله كل حين من أجلكم أيها الأخوة المحبوبون من الرب، لأن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. الروح القدس بذكرنا بالحق وبيعلمنا. مكتوب وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. كمان الروح القدس بيوزع المواهب الروحية حسب مشيئة الله. وهلق رح نحكي عن ثمار الروح القدس والحياة العملية. عمل الروح القدس بحياتنا له ثمر واضح. مكتوب وأما ثمر الروح فهو محبة فرح وسلام. امتلاء بالروح القدس بينقاس بثمر الروح مش بالمظاهر الخارجية أو الاختبارات المؤقتة. أحبائي، الروح القدس هو أعظم عطية عطاها الله للكنيسة. هو حضور الله الساكن بقلب المؤمن، وبدونه العبادة بتصير شكل والخدمة بتصير مجهود بشري. كمان الإيمان بصير معرفة عقلية ناشفة. أما بالروح القدس الحياة المسيحية بتصير شركة حية مع الله، سلوك بالنور وقوة حقيقية للشهادة. مكتوب إن كنا نحيا بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. وكمان الروح القدس بيأكد هويتنا كمؤمنين وأولاد لله. مكتوب لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. والامتلاء بالروح هو مطلب إلهي لحتى تظهر فينا ثمار الروح، وما نكون متشبهين بهذا العالم ونشهد للحق، وما ننسى أنه نحن سفراء لله على الأرض بعد مصالحتنا بالمسيح وسكن الروح القدس فينا. مكتوب لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح.
وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هايدي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، بنقعد مع بعض نحكي عن علاقه موجوده في الكتاب المقدس في وسط اسره، اب وام، زوج وزوجه، اصدقاء. كل ده بنحكي عنه، مش بس مجرد ان احنا بنحكي قصة، احنا بنحكي قصة وبنحللها عشان نفهمها ونتعلم منها ونشوف بعد كده في حياتنا ازاي نستفيد بيها. وفي كل قصة اعتقد ان كل واحد فينا بيشوف نفسه في حتة وبيشوف نفسه في الموقف ده. الحقيقة احنا بقالنا وقت مسكين السلسلة دي، ودي من اجمل السلاسل اللي انا بتكلم عنها اللي هي العلاقات في الكتاب المقدس. النهاردة هنتكلم عن علاقة صداقة. الأصدقاء فيها مش أشرار، ولا هم وحشين، ولا قصدين يوجعوا حد، لكن كان عندهم مشكلة التعزية الخاطئة. النهاردة هنتكلم عن أيوب وأصدقائه اللي بتكشف لينا نتيجة التعزية الخاطئة اللي من غير ما يحسوا اتسببوا فيها كأصدقاء أيوب. تابعوني النهاردة، وسؤال حلقتنا نفسي أوي تردوا عليه علشان نكون بنشارك بعض. إيه الكلام اللي لما بتسمعه في وقت ألمك ده بيزود من ألمك بدل ما يعزيك؟ الكلام اللي لو حد قاله لك وسط ألمك وانت متضايق، الألم اللي جواك بيزداد بدل ما يعزيك. بشكر كل حد بيسمعني على صفحة الفيس أو شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، واللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، واللي شايفني كمان على الساتلايت الخاص براديو سما، وكمان اللي شايفني على قناة اليوتيوب الخاصة براديو سما. بكل حد شايف يفني أو سمعني برحب في معايا في برنامجنا، ونفسي أو تشاركوني بسؤال حلقة النهاردة. إيه الكلام اللي لو سمعته في وقت ألمك بيزود ألمك بدل ما يعزيك؟

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. معكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، بنتكلم عن قصة بنحكيها ونحللها ونتعلم منها علشان بعد كده نبقى بنطبقها في حياتنا. النهاردة هنتكلم عن أيوب وأصدقائه. العلاقة دي من العلاقات اللي بتكشف لينا التعزية الغلط بتوصل الإنسان لإيه. وسؤالنا النهاردة اللي فعلا نفسي أكون بس معردود عليها، اللي هي يا ترى إيه الكلام اللي لو سمعته وإنت متألم الكلام ده بيزود ألمك بدل ما يعزيك؟ وده كمان اللي هنبقى بنشوفه حقيقي في علاقة أيوب بأصدقائه. برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب اللي سمعني على راديو سما اللي هو بيذاع على النايل سات، واللي شايفني كمان على قناة اليوتيوب الخاصة براديو سما، وبرحب اللي شايفني دلوقتي على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. نانا أهلا بيكي، مساء النور والورد حبيبتي، ازيك يا نانا؟ يا ريت شاركينا بسؤال حلقة النهاردة، ايه أكتر كلام وانتي متألمة لو سمعتيه ده بيزود ألمك بدل ما يكون بيعزيكي وبدل ما يكون بيخليكي تبقي أهدى؟ تعالوا نتعرف مع بعض على أصدقاء أيوب كده في البداية. والبداية وابتدوا يظهروا في أيوب أصحاح 2، يعني هم معاه من أصحاح 2 لحد آخر وقت. فأصحاح 2 بداية من عدد 11 لحد عدد 13 بنشوف أصحاب أيوب واتجاه قلبهم إيه. بيقول كده الكتاب المقدس: فلما سمع أصحاب أيوب الثلاثة بكل الشر الذي أتى عليه، جاءوا كل واحد من مكانه، يعني كل واحد جاء من بلده،

0: أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماتي وتواعدوا أن يأتوا ليرثوا له ويعزوا، اللي هو يرثوا يعني لأيوب. ورفعوا أعينهم من بعيد ولم يعرفوه. طبعا احنا عرفنا أنه هو اتبهدل وجسمه كله كان مليان قروح، وكان كان صعب جدا، عشان كده ما عرفوش أنه ده أيوب صاحب الجاه والمال اللي كان بيبقى قاعد مالك زمانه ولابس أحسن لبس، فما تخيلوش أنه هو ده نفسه أيوب. عملوا إيه بقى؟ فرفع أصواتهم وبكوا ومزق كل واحد جبته، اللي هو لابسه دي جبة لابسها مزقوها، وذروا ترابا فوق رؤوسهم نحو السماء، يعني مسكوا التراب وحدفوه فوق كده ناحية السماء فبيقع على دماغهم بعد كده. وقعدوا معه على الأرض 7 أيام و7 ليال ولم يكلمه أحد بكلمة، لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جدا. هنشوف حاجتين بقى من الآيات دي. أول حاجة عايزين نشوفها نتعرف على أصدقاء أيوب اللي هم الثلاثة اللي هنا، أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماتي. في صديق رابع اللي هو اسمه أليهو، بس أليهو ده مش هيظهر دلوقتي، أليهو ده هيظهر في أصحاح 32، والحلقة الجاية هنتكلم عن علاقة أيوب وأليهو وإزاي هو كان ليه تأثير أو إيه اللي حصل في العلاقة اللي زي كده. بس النهاردة مش هنتكلم عن أليهو، هنتكلم بس على الثلاث أصدقاء اللي هي أليفاز وبلدد وصوفر. تعالوا كده نشوف العلاقات أو نشوف النسل أو نشوف هم جايين منين النسب. أليفاز التيماني ده من نسل تيمان حفيد عيسو. لما بنشوف في تكوين 36:11 بيقول هذه مواليد عيسو أبي أدوم، اللي هم من بلد أدوم في الوقت ده من في جبل سعير، هذه أسماء بني عيسو. مين أليفاز؟ ابن عدا امرأة عيسو. والأليفاز ده إيه اللي حصل؟ بيقول وكانوا بني أليفاز اللي هو أول طفل لي عيسو تيمان وأمار وصفوة، دول ولاد بني أليفاز. فتيمان ده جاب أليفاز، يعني أليفاز الأب وأليفاز كمان الابن، يعني عيسو جاب أليفاز وأليفاز جاب تيمان وتيمان جاب أليفاز ده، وبالتالي يعتبر أليفاز من أحفاد عيسو، مش حفيد مباشر بس هو من أحفاد عيسو. صفر النعماتي أنا جبته بعديه على طول، برغم إن في بلدد الأول بس أنا جبته بعديه لأنه هو من نفس العيلة. في التكوين نفس اللي أنا قريته ده بيرجح إنه هو صفوة، يعني صفر ده بيرجح إنه هو صفوة اللي هو حفيد عيسو مباشرة. لما قريت اللي قريته بيقولوا إنه مين بنو أليفاز؟ كان تيمان وصفوة. ففي ترجيح بيتقال انه صفوة ده هو صوفر اللي بيتكلم عنه اللي هو حفيد عيسو، وبكده بنشوف انه كان صوفر عم أليفاز، يعني صوفر ده عم أليفاز، فالاتنين من عيلة واحدة، عيلة عيسو اللي هو من نسل أدوم. وأدوم دي لو احنا فاكرين المرة اللي فاتت هي البلد اللي ساكن جنبها أيوب، كان يعني هي نفس البلد اللي هو من نسل أدوم. اسمعوا الحلقة اللي فاتت انا اتكلمت الرابطة بين بلد أيوب والأدوم اللي هي اللي كانت يعني يعتبر كانت كأنها ساكنين فيها، يعني كانت جنبها جدا الحدود بتاعتها. اسمعوها أنا اتكلمت عنها المرة اللي فاتت. التالت بقى بلدد الشوحي مش بعيد عنهم، هو برضو بيرجح انه كان بينتسب لشوح. شوح ده اللي هو جابته قطورة مرات ابراهيم في تكوين 25:1-2 بيقول وعاد ابراهيم فاخذ زوجة اسمها قطورة ولدت له مين من ضمن اللي ولدته اخر اسم اتحط شوح. فهنا بيتقال انه الشوحي او بلدد ده اللي هو ابن من احفاد الشوحي، هو مش ابنه مباشرة بس هو يعتبر، عارفين لما بيبقى فيه اسم العيلة، فاسم العيلة اللي هو الشوحي ابن ابراهيم هو من العيلة اللي زي كده. يعني لو احنا شفنا ده بحسب التفسيرات هنلاقي انه أليفاز وصوفر وبلدد من نفس العيلة او من نفس النسب، حد ابن عيسو وحد من نسب ابراهيم من شوح. فاحنا هنا كده في وسط عيلة مع بعض، وده بيقول انه التلاتة ما كانوا من عشيرة أيوب أو من عيلة أيوب، هم أصدقاء لي من بلد تانية حتى مختلفة، يعني ممكن يكونوا ساكنين في أدوم أو حوالين أدوم، بس على الأقل أليفاز وبلدد أليفاز وصفر من نفس اللي هي أدوم، لأنه كان زمان العشائر تعيش مع بعض فنسل أدوم عايش مع بعض. وهنا بقى بنشوف كمان نقطة تانية، إنه بنشوف قد إيه أيوب كان معروف للناس اللي حتى مش من نسله، الناس اللي عايشة في بلاد مختلفة كان ليه صداقات مع الناس دي.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
2: راديو سمك، لون أيامك.
0: خلوني قبل ما أكمل صداقات أيوب ونشوف اتجاه قلبهم إيه، خليني أكون بقرأ تعليق نانا جميل أو بتقول: في هذا الزمن قد يظهر صديق أيوب بهذه الصورة، شخص يتألم فيقال له أكيد أنت عملت شيء غلط وإلا لما يحدث لك هذا، و أحيانا نقول له لا تحزن إيمانك يجب أن يكون أقوى، وكأن الحزن نفسه دليل ضعف الإيمان. شكرا جدا يا نانا، ده حقيقي إحنا عندنا المشكلة دي في المجتمع، درجة إنه الشخص بيبقى متألم، ناحية تانية عنده إحساس بالذنب إنه اللي حصل له ده بسبب إنه هو عامل خطيئة وإنه لازم يتوب عنها، وده من الحاجات اللي فعل مفاهيم المغلوطة، وده هنحكي فيها كتير النهاردة. النهاردة هنكون بنكمل قصة أيوب مع أصدقاء، المرة فات خدناها مع زوجته، النهاردة هناخدها مع أصدقائه. طيب، ده الـ يعني النسل أو النسب الخاص بالثلاث شخصيات، هما شخصيات مش قليلين، هما شخصيات كبار، شخصيات ليهم يعني ليهم وضع في المكان اللي هما فيه، وكمان كانوا أصدقاء لأيوب. شكرا يا نانا جدا، ده صح جدا، كنت لسه أقول الكلام ده. بتقول: أصدقاء أيوب ليسوا بالضرورة أشخاص سيئين أو بلا محبة، بل كانوا يحبون أيوب وجاءوا ليعزون. المشكلة أنهم لما رأوا ألمه حاولوا تفسيره والحكم عليه بدل أن يرافقوه في ألمه. هل أنا قلت صح جدا يا نانا؟ درجة أنا حاسة أنك أنت كنت بتجهزي الحلقة معايا، ده حقيقي فعلا. هو المشكلة الحقيقية اللي أنا حكيها النهاردة طول الوقت إن كان عندهم مشكلة في التفسير مش في قلبهم، وده اللي هقوله دلوقتي. ده اتجاه قلبهم، اللي أنا قريته ده بيورينا اتجاه قلبهم، إنه التلاتة دول كانوا أوفياء بجد الأيوب. هم مش عرفوه في العز وقالوا لا، أو الغنى وقالوا خلاص هو دلوقتي لما يشوفوا منظره يا خلاص يعني خلاص إحنا هنقعد يوم ونمشي أو مش هنزوره خالص. لما عرفوا أخباره ما قالوش لا خلاص إحنا هنسيبه، لا لا لا، هم كانوا فعلا أصدقاء أوفياء. هم راحوا كل واحد جه من بلده، كل واحد لو تشوفوا إنه في أول العدد بقول كل واحد جه من مكانه عشان يروحوا يزوروا أيوب، فتجمعوا عشان يروحوا يزوروا أيوب. فهم أصدقاء أوفياء جدا، هم حقيقي حقيقي بكوا وحزنوا جدا على الوضع بتاعه اللي احنا قرناه، ان هم رفعوا اصواتهم وبكوا ومزقوا كل واحد مزق قبته، وكمان التراب، عارفين رمي التراب ده وانه ينزل على رؤوسهم، يعني ده على الحزن والشديد. ده على فكره دي مراسم حزن معروف في العهد القديم، وبرضه لما بيرمي التراب في السماء في تفسير بيقول انه كانه بيصرخ الى الله والى الشيء اللي هو اتعمل ضد ايوب من هول اللي هم شافوه. فهم فعلا كانوا حاسين بالالم جدا تجاه ايوب. تعزيتهم لايوب ما كانتش مجامله، هم جوش يوم ومشوا، ده هم فضلوا قاعدين جنبه على الارض لمده 7 ايام ما بيتكلموش. فده بيقول لنا انه ايوب ما عندوش مشكله، اصدقاء ايوب ما عندهمش ازمه، اصدقاء ايوب حقيقي قلبهم بيحب جدا ايوب. طيب ايه اللي حصل؟ قلب الوضع لدرجه ان ايوب قال عليهم معزون متعبون. بقى ايوب لما جولك وبكوا وحزنوا عليك وقعدوا معاك على الارض 7 ايام، واعتقد ما كانش في اكل وشرب كويس في الوقت ده لان هو كمان كان خسران كل حاجه، يعني ما اعرفش الوضع كان شكله ايه، لكن في الاخر لما انتوا معزون متعبون، ايه اللي حصل؟ حول الفكرة دي وخلى أيوب يلقبهم بهذا اللقب.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم على أيوب وأصدقائه، علاقة بتكشف لينا نتيجة التعزية الغلط، التعزية الخاطئة. برحب بكل اللي سمعني سواء على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل أو على النايل سات الخاص براديو سما. كمان برحب باللي شايفني على قناة اليوتيوب الخاصة براديو سما، وكمان على الفيسبوك الخاص براديو سما. الحقيقة أنا بشكر جدا فريق المتابعة لأنه حطنا الحلقة الخاصة بأيوب الحلقة اللي فاتت، وده مهم قوي عشان نبقى اللي ما سمعش الحلقة اللي فاتت يسمع كمان معنا الحلقة اللي فاتت وحلقة النهاردة، لأنهم مكملين لبعض في بعض المعلومات عن أيوب أنا ما حكيتهاش النهاردة لأن فعليا كنت محكيها المرة اللي فاتت. طيب نكمل موضوعنا. احنا شفنا انه فعلا اصدقاء ايوب كانوا حلوين جدا، يعني المظاهر اللي عملوها دي مش مجرد مظاهر، دول قعدوا معاه 7 ايام، ومش ممكن لو الواحد جاي مش بقلبه يعني هيزهق في الوضع ده. تخيل قاعدين صامتين طول 7 ايام، ايه اللي حصل قلب الحاجة دي؟ اللي حصل انه ايوب خرج من صمته، اللي حصل ان ايوب ابتدى يتكلم ومش قادر يسكت اكتر من كده، اللي حصل أيوب أصبح متألم غاضب. وده هنشوف أصحاح 3، أيوب أصحاح 3 ابتدى يلعن يومه وهو بيقول كده في عدد 1: بعد هذا فتح أيوب فاه وسب يوم. بعد ما قعدوا 7 أيام ابتدى بقى يحكي ويتكلم يقول اللي جواه. وأخذ أيوب يتكلم فقال: ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه. وطبعا طول الإصحاح بيتكلم بالحكاية زي كده. هنا أصحاب أيوب ابتدى يشوفوا أنه صديقهم محطة، بس ابتدى كمان ينهار، مش بس ينهار، ابتدى يتمنى الموت وبيسعى لي. في اعداد نفس الاصحاح 3 اعداد 21 و22 بكده: الذين ينتظرون الموت وليس هو. يعني هو مستني الموت، مش الموت هو اللي عايز. ده تعبير طبعا في كناية او معاني جمالية، انا اللي مستني الموت مش الموت اللي مستنيني. ويحفرون عليه اكثر من الكنوز، يعني بيدوروا على الموت اكثر بيدوروا على الكنوز. فدي مشاعره: المسرورين إلى أن يبتهجوا، الفرحين عندما يجدون قبرا. يعني هو هيبقى فرحان جدا لو مات، يعني هو كأنه لقى كنز أنه يموت بقى ويخلص. هما شافوه محطم جدا في الوقت ده، اللي شافوه محطم ابتدى يقول كلام زي كده. تحولت القعدة، تحول القعدة، الأصدقاء تحولوا من أنه هما ساكتين ومقدرين كآبة واكتئاب أيوب الشديد جدا بسبب الوضع اللي هو فيه والأزمة الخطيرة اللي هو فيه، إلى شخصيات بتحاول تفسر لأيوب إيه سبب الألم. التحويلة دي إن هم ساكتين لأن هم عايزين يفسروا له سبب الألم، إيه هي اللي عملت المشكلة دي كلها. فبنشوف كده مثلا إنه كلامهم كله، يعني كلام كله اللي بيقولوه على فكرة الكلام مش غلط، هو التطبيق اللي كان غلط. كلامهم كله بيتكلموا على محبة الله وصلاح، أو كان بيتكلموا على صلاح الله وعدل الله ومعرفته، مش من محبة، كان بيتكلم على صلاح الله وعدل الله ومعرفته. بلاقي أليفاز كانت نظرته إنه ربنا مش بيغلط، وبالتالي نصحته لأيوب إنك تكون بتوب. دي نصحته لأيوب طول الحوار كده. فبنلاقيه مثلا في أيوب 4:7-8 بيقول له: أذكر من هلك وهو بريء، وأين أبيد المستقيمون، كما قد رأيت أن الحارثين إثما والزارعين شقاوة يحصدونها. يعني بيقول له أنه اللي أنت فيه ده حصاد، الموضوع زرع وحصاد. ده فكرة أليفاز أنه الله مش بيخطئ، وبالتالي هنا في زرع وحصاد، اللي بيزرع حاجة بيحصدها. زرعت خطأ أكيد هيبقى في خطأ، الله مش بيغلط، يعني مش هيديك حاجة أنت ما تستاهلهاش، لأن الموضوع زرع وحصاد. ده أليفاز. ثاني حد بلدت كانت نظرته أنه الله بار وعادل، وبالتالي كانت نصيحته لأيوب أنه يعترف بالخطية بتاعته، وده بنشوفها في أيوب 8:20 بيقول: هو ذا الله لا يرفض الكامل ولا يأخذ بيدي فاعلي الشر. يعني بلدد عايز يقول ان وجود ألم في حياة انسان معناه ان الانسان ده غلط، ده العدل، ولانه الله بار وده العدل بتاع الله. صفر بقى اللي هو صديق الثالث كانت نظرته انه الله كلي الحكمة والمعرفة، معرفته غير محدودة، وعشان كده كان بيطلب من ايوب يمتحن نفسه ويمتحن اعماله. فمثلا بنلاقيه في ايوب 11:7 بيقول: الى عمق الله تتصل ام الى نهاية القدير تنتهي. يعني احنا مش ممكن نكون بنعمل كده، يعني مش ممكن نكون بنوصل الى عمق الله ولا نهاية القدير. في إصحاح كمان نفس الإصحاح ده اللي هو 11:13-20، طبعا أنا مش هقرأ كله، بس يقول: إن أعددت أنت قلبك وبسطت إليه يدك، إليه اللي هو الله، يعني إن أبعدت الإثم الذي
في يدك ولا يسكن الظلم في خيمتك، حينئذ ترفع وجهك بلا عيب وتكون ثابتا ولا تخاف، أما عيون الأشرار فتتلف. هنا صوفر كان بيركز قوي على محدودية الإنسان مقابل اللامحدودية الخاصة أمام معرفة الله. يعني اللي عايز كان يقوله أنه الله بيعرف اللي احنا ما نعرفوش، فممكن تكون في امور غلط في حياتك انت مش واخد بالك منها، هي السهوات يعني انت مش واخد بالك منها، لكن الله شايفها وعارفها، وعشان كده علشان ترجع لك تاني حياتك وعشان تتخلص من عقاب الله فانت محتاج تراجع نفسك وتشوف انت مشكلتك فين. يعني انت بتقول انك بريء لكن الله كلي الحكمة وكلي المعرفة شايف انك مش بريء، ده معناه انه في حاجة انت مش واخد بالك منها، محتاج تقف وتراجع نفسك وتمتحن نفسك عشان تتخلص من الاسم اللي انت ما تعرفوش. زي ما انتوا شايفين كده كلام أصدقاء أيوب الثلاثة هو عن صلاح الله وعدله وعن معرفته، وبالتالي كلامهم في حد ذاته مش وحش، لكن المشكلة في إيه؟ إنهم بيحاولوا يفسروا سبب الألم اللي بيمر بيه أيوب. مشكلتهم في إدانتهم لأيوب، إنهم ابتدوا يتعاملوا مع الموقف كأنهم خبرة في طرق الله في التعامل مع البشر، يعني بيتكلموا كده هم عندهم الخبرة الله بيتعامل إزاي، ومشكلتهم كانت في التعميم ان كل الاشرار يصابوا بينما الابرار لا. وعلى فكرة دي نقطة غلط كتابيا حتى، لانه الكتاب المقدس في مزمور 73 احنا بنشوف هنا اساف وهو بيقول كده، اما انا فكادت تزل قدمي لولا قليل لزلقت خطواتي. ليه بقى؟ لاني غرت من المتكبرين اذ رأيت سلامة الاشرار، لانه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين، ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون. يعني عكس ما قال اصدقاء أيوب لأيوب، فدي كانت مشكلتهم إن هم بيحاولوا يفسروا سبب الألم، إن هم بيعمموا إنه الأشرار بيصابوا لكن أبرار لا، إن هم كمان تطوعوا مشكورين يكونوا بيتكلموا الله بيتعامل مع البشر إزاي، وزي ما أنتوا شايفين هم مش بيعرفوا إزاي الله بيتعامل مع البشر لأن هم أكيد معرفتهم محدودة زي ما حتى صوفر قال. وهنا محتاجين نقف شوية مع نفسنا، مش إنه أنا بتعامل إزاي، لكن إحنا بنعمل إيه لما بلاقي حد متألم. خلي بالنا واحنا بنعزي الآخرين ما نحاولش نفسر سبب الألم، احنا ما نعرفش سبب الألم ايه، احنا ما نعرفش ليه الله بفكر بالطريقة دي، احنا ما نعرفش ليه الله اتعامل بالطريقة اللي زي كده، احنا محدودين ما عندناش المعرفة اللا محدودة، معرفة الله اللا محدودة. وهنا كانت نقطة انه طول ما كان أصدقاء أيوب ساكتين وصامتين كل ما كان أيوب فعلا عنده سلام، لكن مجرد ما ابتدوا يفسروا طرق الله ويفسروا طرق الله في التعامل مع الألم وليه في ألم، هنا حصل الغلط، هنا أصبحوا متعبين، أصبحوا معزون متعبون مع أنهم مش أشرار، بس هم كل اللي حاولوا يعملوه أنهم يشوفوا ويفكروا ليه ربنا عمل كده، ناسين خالص اللي هي الآية اللي بتقول لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقي ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. هو ليه أفكار وليه طرق إحنا مش ممكن أبدا نكون بنمسكها، لكن لما بنخش ونتعامل مع حد متألم بنحاول نفسر له ليه ربنا بيكون عمل كده، هنا بنقع في الغلط لأن بنبقى معزون متعبون. دي تعزية خاطئة، تفسير الألم وكأنك قعدت مطرح الله وبتقول الألم ليه حصل، ده حاجة من الحاجات اللي بتخلي تعزيتنا خاطئة.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصة أيوب. خلينا أول أقرأ تعليق نانا بتقول كده: أصدقاء أيوب جعلوا أيوب يشعر بأنه مدان، بدأ أن يشعر بأنه مساند، وكلما حاول أيوب يشرح أن يشرح براءته زاد أصدقائه في الاتهام والدفاع عن تصورهم عن الله. أتمنى طبعا قلتي صح جدا، لأنه كانت الحوارات بتزداد حدة، وده اللي هنعرفه خلال الحلقة. وبعدين بتكمل: أنا بحب قصة أيوب كتير، شكرا لهذا الموضوع جميل. شكرا جدا ليكي، هو قصة جميلة فعلا لما بنتأملها. أنا كمان لما تأملتها حسيت أنه هي جميلة قوي، بتعلمنا كتير. يا رب يسوع أضع أمامك دكتورة هايدي الغالية، وأطلب منك أن تملأ قلبها سلاما وقوة ورجاء، كن معها في كل خطوة، وامنحها الشجاعة ليتجاوز كل تعب تتجاوز كل تعب وصعوبة باسم الرب يسوع المسيح، آمين. شكرا جدا جدا جدا، ما تتخيليش أنا إزاي كنت محتاجة الصلاة دي حقيقي، يعني أنا بشكرك لأن كنت محتاجاها، شكرا، يعني شجعتيني بجد، شكرا قوي. تعالوا نكمل مع بعض قصة أيوب وأصدقائه. احنا اتكلمنا في المجمل، تعالوا نشوف بقى كل واحد على حدة كانت صفاته ايه وتعامل ازاي مع موقف أيوب. هنبتدي بأليفاز. أليفاز الحقيقة كان اكتر شخص مترفق بأيوب، فكانت البداية كلامه مش كله صعب، يعني لما ابتدى في أصحاح 5 الكلام ما كانش كلامه كله صعب، كان فيه كلمات حلوة، وكان فيه كلمات معزية شوية، وكان فيه كلمات كمان بتوضح يعني محبة الله. يعني كان الوحيد اللي اتكلم عن محبة الله في البداية كان أليفاز، وده هنشوفه في أصحاح 5 عدد 17 و18 وكده: هو ذا طوبى للرجل يؤدبه الله، فلا ترفض تأديب القادر، لأنه هو يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. هو هنا بيتكلم عن محبة ربنا، يعني هنا النقطة هنا، عشان كده بنقول انه كان بيتكلم عن محبة ربنا، عشان كده كان أليفاز الى حد كبير هو اكثر صديق مترفق. هو ابتدى شوية بشوية في هدوء وفي رفق وفي محبة، لكن الحوار الكتير، لأن طبعا أيوب ما قبلش الكلام اللي زي كده، فابتدوا هما الاتنين يشدوا، فوصل بقى للحدة بتاعته في أصحاح 22 لما بيقول كده في أعداد 5-7: أليس شرك عظيما وأثامك لا نهاية لها، لأنك ارتهنت أخاك بلا سبب، وسلبت ثياب العراة، ماء لم تسق العطشان، وعن الجوعان منعت خبزا، الأرامل أرسلت خاليات، وذراع اليتامى انسحقت. يعني كمية التهمات حقيقي صعبة جدا جدا، يعني هو لأنه أيوب ما قبلش الكلام، فراح بقى ابتدى أليفاز يديله كلام صعب صعب صعب صعب. يعني هقول لكم الاتهامات ايه. التهمات كانت بالسلب والنهب، يعني اولا اتهموا ان هو ارتهنت اخاك بلا سبب، يعني اخوه، انت عارفين الاخ، يعني اقرب حد اللي هو الاخ، فاخذ الاخ اللي استدان، يعني اخوه استلف منه وما عرفش يرجع له الفلوس، فخده رماه في السجن، اللي هي دي ارتهنت اخاك. مش بس كده، ده هو كمان الناس اللي مش لاقية لبس بياخد لبسها، والناس العطشانة مش بيرضى يديها تشرب، الجعانة مش بيرضى يكون بيشبعها، يعني بيمنع عنهم الخبز، يعني والأرامل واليتامى قد إيه التعامل معاه بيكون بصعوبة شديدة جدا، ومش بيديهم حاجة، ومش بيعطف عليهم، وبيخليهم عاجزين. بقول زارع اليتامى انسحقت، يعني خليتهم عاجزين مش عارفين يتصرفوا إزاي. هو الزراعة بتمثل القوة، خدت منهم قوتهم وخليتهم مش عارفين يتعاملوا ازاي. شايفين قمة الاتهامات؟ يعني الحوار مع أليفاز ابتدى بداية من شخص بيقول له شوف انت عملت خطية ايه، لشخص بيقول لا انت عملت خطايا، وخطايا مش اي خطايا، دي خطايا صعبة كمان. فالبداية كانت عند أليفاز انه مبدأ الحصاد، زرع وحصاد، اللي بيزرع بيحصد، لكن شوية بشوية ابتدى يتحول المبدأ لا ابتدى تحاول مبدأ الحصاد لحاجة تخص أيوب بس، وبعدين ابتدى يبقى فيه اتهامات صعبة جدا لأيوب، اتهامات يعني تهد إنسان هو أصلا مش ناقص، كل ده عشان يثبت لأيوب أن أنت يا أيوب غلط، ابتداها كده، وعشان بيكلم حد متألم، والمتألم ده بيتكلم هو مش عارف بيقول إيه. انت عارفين بقى الشخص متألم هو غير متزن نفسيا، ألم اللي اتعرض ليه، زي ما اتكلمنا عن زوجة أيوب المرة اللي فاتت، هو فقد 10 أبناء، فهو احنا عندنا أزمة كبيرة، عندنا حتة 7 أولاد، يعني فقد 7 أولاد وثلاث بنات، فاحنا عندنا أزمة حقيقية انه فقد ولاده، هو فقد صحته، هو فقد كل حاجة، بس أصعب حاجة على الأقل انه فقد أولاده، فاحنا عندنا أزمة. فانت يا أليفاز بتتكلم مع واحد غير متزن، بتحط تقريبا انت عايز راسك براسه، ولازم تقتنع باللي انا قلته، وصلنا لمرحلة ان انت بتعمل خطايا من أصعب الخطايا، خطايا شرسة جدا، وهو حكم عليه انه عمل ده.
وهنا نقطة لازم نقف عندها شوية، إحنا بنعمل إيه وإحنا بنعزي؟ إحنا بندين الشخص اللي قدامنا، بنحطه قدامنا كده زي ما عمل أليفاز بيقوله أنت بتعمل واحد اتنين تلاتة، بنتهمه اتهامات خطيرة، ما أنت بتعمل وبتعمل وبتعمل، أنت فكر إيه هو ربنا؟ ما هو ربنا أكيد ما يسكتش على كده، ما أنت لازم تعاقب. بنلاقيه متألم موجوع لكن بندي كلام صعب. التعزية الخاطئة، مش لازم يكون القلب قاسي، أليفاز قلبه ما كانش قاسي. لو نرجع لأول خالص هنلاقي أنه هو كان رايح بقلبه وقعد جنبه 7 أيام على الأرض عشان يواسيه، فقلب أليفاز ما كانش قاسي. التعزية الخاطئة مش هو قلب قاسي، لكن التعزية الخاطئة أني أبتدي أفسر الألم وأتكلم بالنيابة عن الله لحد ما يوصل بينا الحوار أني أوجع الشخص اللي قدامي، أني أحسسه أنه أنت إنسان محتاج تتوب لأن أنت عندك مشكلة كبيرة جدا، ومش أي توبة، ده أنت عندك مشاكل وعيوب وخطايا رهيبة جدا جدا، وده اللي عرضك للي أنت فيه. خطية أسفة، التعزية الخاطئة مش قلب قاسي، لكن اتهامات بأنه بيعمل خطية كإدانة وكأننا وقفنا مكان الله وبندين ولازم تتوب. دي كانت مشكلة أليفاز.

0: رجعت لكم تاني بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم على أيوب وعلاقته بأصدقائه، وبتكشف فينا العلاقة دي نتيجة التعزية الخاطئة. وسؤال حلقة النهاردة بيقول كده: يا ترى إيه أكتر كلمة لما بتتقلك وسط ألمك أنت بتزود الألم عندك بدل ما تعزيك؟ نانا شكرا جدا، يعني حاسة إن إحنا الاتنين النهاردة بنحكي مع بعض، شيء جميل قوي عجبني. خليني أكون بقرا لكم اللي بتقوله نانا. نانا صديقة معانا على الفيسبوك، بتقول كده: امين ترنيمه جميله. طبعا انت بتكتبي بتقولي الايه اللي على التيشيرت بتاعي، شكرا ليكي، اي لاف يو جاد، دي الايه اللي على التيشيرت اللي انا لابساه. نانا بتقول: امين ترنيمه جميله. اجمل شيء ما نتعلمه من قصه ايوب هو ان التعزيه ليست ان امتلك تفسيرا لكل الم، بل ان اكون حاضرا بمحبه وسط الالم. ده حقيقي جدا. يعني انا احنا ما عندناش تفسير للالم، يعني احنا بشر محدودين، صعب نوصل لله الغير محدود، وده اللي هنكتشفه بعد كده في اخر الحلقة. تعالوا بقى نكمل مع بعض بلدد. احنا خدنا أليفاز وعرفنا، تعالوا نشوف بقى بلدد. بلدد بالرغم انه كلامه من حيث المبدأ صح، بيتكلم عن عدل الله، لكن اللي وقع فيه غلط كبير جدا انه ابتدى يتطبق مبدأ العدل الالهي بصورة جامدة، بصورة قاسية، وده بنشوفه جدا في أيوب 20:8. أنا بقول كده: هو ذا الله لا يرفض الكامل ولا يأخذ بيد فعل الشر. فالمعادلة عنده: الله كامل، الله عادل الكامل، الله مش بيرفضه، لكن المرفوض هو اللي بيفعل الاسم. يبقى إذن أنت مرفوض، أنت عندك مشكلة في الاستقامة، لأنه الله مش بيرفض الكامل. طالما الله عمل فيك كده يبقى أنت عندك مشكلة في الاستقامة. والمشكلة بقى أنه فعلا كان أكثر قسوة من أليفاز، يعني كان صعب قوي، وكان كلامه قاسي جدا جدا جدا، وده بنشوفه في أيوب 8. أيوب 8 دي بداية كلام بلدد، قال كده من 4-8: إذ أخطأ إليه بنوك، بتكلم على أنه بنوك أخطأوا ناحية الله، دفعهم إلى يد معصيتهم. فإن بكرت أنت إلى الله وتضرعت إلى القدير، إن كنت أنت زكيا مستقيما، فإنه الآن ينتبه لك ويسلم مسكن برك، وإن تكن أولاك صغيرة فآخرتك تكثر جدا. يعني هي موقف صعب، يعني الكلام صعب، يعني بيقولوا بص ولادك عملوا خطأ عشان كده ربنا خده. يعني تخيلوا واحد متألم فاقد ولاده، يجي واحد يقوله كده، أنت بيعلمك بالألم بتاعك وأنه أخد ولادك علشان هم أصلا خطاه. قد إيه كلام قاسي على أب فاقد ولاده، يعني قد إيه ساعات لما بنقول كلام في وقت الألم مش مدركين الكلام ده أساسه إيه، أو مش مدركين الألم ده ممكن يسبب إيه. يعني بيكون مفيش خالص أحشاء رأفات، يعني جوانا مفيش أحشاء رأفات تجاه الأمر ده. هو كمان مش بس كده، هو هنا طبعا دي اصعب حاجه تعرض ليها ايوب، انه يقول له انه ولادك راحوا عشان كانوا خطاه، فالحق نفسك كده وانت ابتدي توب. يعني بقول ان بكرت الى الله، يعني روح الحق نفسك، ما تبقاش زيك زي ولادك، الحق نفسك عشان ما يحصلكش زي ما حصل لولادك. انا مش قادره اصدق انه ممكن يكون في حد بيروح يطبطب على حد يقول له الكلام ده. فالنقطه هنا بقى انه ده تفسير بلدد لصلاح الله، انه بيربط بين الالم بين صلاح الله بالطريقه دي، وكانه بيقول له شوف الله يعني قاسي قد ايه، يعني اكيد وصل له الايوب انه قد كده الله قاسي انه عشان يعاقب على خطايا الولاد ياخدهم. يعني ده بيوصل، اكيد بيوصل مفهوم غلط عن الله، عشان كده الله قال كده ان هم ما قالوش فيها الصواب. اللي انت بتقوله ده برده ده مش انا، انا ما اعملش كده مهما كان غضبي، بس انا مش هوصل لكده. يعني الوضع ما يوصلش ان انا اكون باخد ولاد ايوب عشان خاينه بيعملوا خطيه، ده حاجة أنا ما أقدرش أكون كإنسان يعني أقول ده أكيد. يعني هو الله اللي عارف بيعمل إيه، فهو ومدرك الألم، وكمان لما بيدينا الألم بيدونا على قد ما نقدر نستحمله، فهو مش علشان فيه إيه ولا فيش إيه ولا لأنه الولاد دول خطاة. يعني الكلام اللي قاله بلدد ده كلام فيه حاجة غلط، عشان كده فعلا الله قال إنه الناس دي ما قالتش فيا الصواب، ما كانوش بيقولوا فيا حاجة صح، الصفات بتاعتي مش زي ما هم قالوها. وكمان بلدد بقى دي كانت صفة صعبة طبعا، كمان أول أيوب كلام ما قالهوش، يعني في عدد 2-3 من نفس الإصحاح بيقول: إلى متى تقول هذا وتكون أقوال فيك ريحة شديدة؟ هل الله يعوج القضاء أو القدير يعكس الحق؟ أيوب ما قالش كده، فهو كمان لبسه في كلام هو ما قالهوش. حديث بلدد كان فيه أو مداخلاته مع أيوب كانت فيه إصحاح 8:18-25، والحقيقة في كل مداخلة البلدد كان أشد من أليفاز، كان بيقول كلام صعب جدا، كلام يوجع أكتر ما أيوب موجوع. طبعا يعني نية بلدد في الكلام النية نفسها ما كانتش غلط، هو النية نفسها انه اتضايق لانه ايوب ابتدى يتزمر على الوضع ويتزمر على الله، فالنية ان هو ما عجبوش تزمره على الله، بس الفكرة ان كان ينقصه احشاء الرأفات. انا شايف حد بيتزمر على الله ومش مفروض تتزمر على الله، لكن ما كانش عنده احشاء رأفات، هو ابتدى يرمي الكلام بصعوبة شديدة جدا جدا. وعلى فكرة هو راح منه، يعني احشاء الرأفات دي بتدي الانسان انه يفكر ان اللي قدامي ده غير متزن نفسيا، لان هو عنده ازمة مع الولاد، هو عنده مشكلة ان ولاده راحوا، يعني انا هسيب كل اللي اتعرض لي من ألم، بس الألم اللي كان موجع أو إن أولاده راحوا، احنا خدنا المرة اللي فاتت ده أقصى أنواع الألم، فما قالش هو بيقول كده لأنه عنده مشكلة، يعني هو مش متزن نفسيا، ولو بس كان صبر على أيوب شوية كان طلع كل اللي جواه، كان موقف اختلف. يعني مرحلة الغضب في الألم بتخلي الإنسان ساعات يقول كلام مش قادر يكون بيستوعبه لأنه هو غير متزن، وده اللي عملته مرات أيوب المرفة لما خدناه، بس أيوب اتعامل معها بطريقة مختلفة شوية، يعني ما كانش كلامه صعب كده. وهنا سؤال لكل حد بيسمعني، لما بتلاقي حد قدامك في وسط ألمه غاضب وساعات يقول كلام صعب، بتتعامل معاه ازاي؟ هل بيبقى ما عندكش احشاء رأفات خالص وتبتدي تبقى بتتعامل ند بند مع ان هو متألم هو غير متزن نفسيا، ولا بتسمعه، ولا بتحاول تمتص غضبه وبتحاول تطبطب عليه؟ النقطة هنا التعزية الخاطئة هنا مع بلدة مش انه عنده معلومات غلط، طبعا الله عادل وبار واوا، بس المشكلة هنا انه استخدمها بصورة غلط، انه استخدمها في الوقت الغلط، انه ما خدش باله لازم يكون عنده احشاء رأفات مع شخص متألم قوي كده. بمعنى انه استخدام الآيات الكتابية في الألم اكيد مش غلط، بس احنا محتاجين نشوف ايه الآيات الكتابية اللي كنا بنستخدمها وقت الألم، لانه المتألم والغاضب بيبقى محتاج حد يطبطب عليه من خلال الآيات الكتابية، مش حد يوعظه.
1: برنامج نقطة من أول السطر، لأ للعلاقات المؤذية.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
0: ورجعت لكم بعد الفاصل، معكم هايدي حنا، بنتقابل كل يوم 4 من 5 للساعة 6، بنتكلم النهاردة عن علاقة أيوب بأصدقائه، وبنشوف إزاي التعزية الخاطئة بتبقى ليها مشاكل وبتبقى نتيجتها إيه، وبنشوف كمان التعزية الخاطئة مش لازم يكون بتعكس قلب شرير، لكن المشكلة في طريقة التعزية. تكلمنا عن أليفاز وبلدة، تعالوا نشوف بقى صوفر. صوفر ده أقل حد تكلم، يعني هو ما تكلمش غير مرة واحدة بس في إصحاح 20، لكنه كان أكتر حد متشدد وحازم وغير شفوق بالمرة، يعني هو تفوق على بلدة كمان، هو كان شخص صعب جدا، وغالبا هو الأكبر سنا زي ما قلنا في أول حلقة، غالبا هو كان عم أليفاز، هو كان أكبر سنا بس كان صعب جدا. هو كمان صفر عنده وعي لاهوتي رهيب قوي، وده اللي هنشوفه في الكلام اللي بيقوله، وبالتالي كان أكتر حد حاسم في الكلام عن الله. تعالوا كده نشوف في كلامه في أيوب 11، أنا مش هاخد غير حاجة واحدة بس، يعني مش هاخد كل كلامه، بس هاخد بالذات أصحاح 11 ده البداية. فبداية أصحاح 11 من 1-7 بنشوف أنه صفر هنا بيقول: أكثرة الكلام لا يجاوب أم رجل مهذار يتبرر؟ استقول تعليمي ذكي وأنا بار في عينيك، ولكن يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك ويعلن لك خفيات الحكمة، إنها مضاعفة الفهم، فتعلم أن الله يغرمك بأقل من إثمك. إلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ في كلامه هنا بنشوف حاجتين، بنشوف حكمة وبنشوف قسوة في كلام صوفر. الحكمة واضحة مثلا في أنه في كثرة الكلام لا يجاوب أم رجل مهذار يتبرر، بيقول يعني أنه كتر الكلام وأنه بيكون اللي بيستهزئ بآراء الآخرين، فطبعا أكيد هنا بيفقد أنه يسمع لصوت الله، وده حقيقي، يعني دي حكمة جميلة جدا. شخص يتكلم كتير بتدي يبرر ويستهزئ بكلام الناس اللي بتحاول تفهمه، هو هيفقد حساسية أنه يسمع لكلام الله ليه، وبالتالي مش هيعرف حجم خطيته. الحاجة التانية اللي كان فيها حكمة لما قال له إلى عمق الله تتصل، بيوضح قوي أنه الله غير محدود، وإحنا البشر محدودين، فما ينفعش نعترض على الله الغير محدود، لأن مهما وصلنا بأفكارنا مش هنعرف نوصل لله الغير محدود. دي الحكمة، وطبعا في كلام تاني كتير، بس هي دي مبدئيا الحكمة. طيب القسوة، القسوة بانت قوي لما بيقول كده، كانت كلمة صعبة جدا في عدد 6 بقول فتعلم أن الله يغرمك بأقل من إثمك. يعني أنت لو تعرف المعرفة الغير محدودة بتاعت الله تعرف أنه ربنا إدك حاجة أقل من الإسم بتاعك ده، أنت إسمك كان يستاهل، إثمك اللي هو الخطيئة يعني كانت تستاهل حاجة أكتر من كده بكتير، أنت تستحق أكتر من كده بكتير، أكتر من اللي أصابك. صعب، تخيلوا صعب. إحنا بيتعامل مع شخص فعلا متألم، شخص حزين، شخص فقد أولاده، وبيقوله اللي أنت فيه ده لا ده أنت تستاهل أكتر من كده، تستاهل أصعب من كده. ده صفر، كانت كلمة صعبة صعبة صعبة على حد متألم موجوع. صفر هنا قال كلام، أيوة كلام في حكمة، وكان عنده لاهوت صحيح عن الله، لكن مشكلته الحقيقية أنه حاول يطبق معرفته اللاهوتية على أيوب بطريقة غلط. يعني أولا اتهم أيوب ظلم، وما يبقاش ما كانش عنده لا أحشاء رأفات ولا شاركه حتى الألم اللي بيحس بيه، وده بنشوفه في نفس الإصحاح اللي هو 11 عدد 13 ل 15 بيقول كده إن أعددت أنت قلبك وبسطت يدك وإن أبعدت الإثم الذي في يدك ولا يسكن الظلم في خيمتك حينئذ ترفع وجهك بلا عيب. فكأنه بيقول كده بس توب ونظف حياتك من اللي أنت فيه، ساعتها هترجع الأمور زي ما هي. هي الفكرة إنه كلامه ده كلام روحي صح جدا، كلام روحي مفيد جدا، لكن المشكلة هنا إنه ما كانش ده الوقت الصح للكلام ده، ما كانش ده التفسير. يعني أنا مش ما ينفعش أفسر الألم بالطريقة دي، يعني ده تفسير إنساني للألم غلط. فكانت مشكلته ده تفسير إنساني للألم غلط، وكمان ده مش وقت إن نقول الكلام اللي زي كده. يمكن هنا صفر متوقع أنه بيدافع عن كرامة الله لأنه أيوب بيقول كلام صعب وأيوب بيحتاج، ممكن يكون دفاع. بس حتى لو كان دفاع وحتى لو كان أيوب قال كلام غلط وقال كلام صعب، حقيقة أسلوب صفر الهجومي ده الصعب ده تخلي أيوب يعند أكتر. ما احنا في وقت ما هو في أزمة، والشخص اللي بيكون في أزمة بقاش قادر يفكر بصورة صح، فتخلي أيوب يكون بيعند أكتر وأكتر. يا ترى لما بتشوف شخص بيعاني في أزمة معينة بتستخدم كلمة الله إزاي؟ أنت عارف وعندك معرفة لاهوتية كبيرة جداً، عندك معرفة بكتاب المقدس خطيرة جدا، بس بتستخدمها مع الشخص المتألم إزاي؟ بتكون سبب تعزية ولا سبب وجع؟
2: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
0: أهلا يا سناء، مساء الخير حبيبتي، إزيك عاملة إيه؟ خلونا بقى نقول آخر حاجة في قصتنا. أنت جيتي في الهزيعة الرابعة يا سناء، إيه هي بقى نتيجة التعزية الخاطئة؟ إحنا حكينا عن التعزية الخاطئة، قلنا ليه خاطئة. المشكلة هنا يعني مثلا التعزية الخاطئة مش إن إحنا صفر، مش التعزية الخاطئة إنه استخدم كلمة الله لكن استخدمها بصورة مش صح، وكان أليفاز مش في قسوة القلب، لا في قسوة القلب، لكن هو فعلا كان بيتهم أيوب اتهامات خطيرة. فالمشكلة هنا إنه التعزية الخاطئة هي إني بحاول أفسر الألم وأبتدي أنا بنفسي ما أحسش بالشخص اللي قدامي. إيه نتيجة بقى التعزية الخاطئة؟ تعالوا كده نشوف أيوب حصل له. أيوب ابتدى بداية بسيطة جدا إنه أنا ياريتني ما كنت اتولدت، ده كانت البداية. تعالوا بقى نشوف بعد ما سمع الكلام ده ابتدت بقى تتدرج عنده الغضب، كل ما يتكلم مع حد الغضب عنده يزيد، كل ما يتكلم مع حد الغضب عنده يزيد. تعالوا كده نشوف أمثلة على فكرة مش كلها طبعا. فأيوب 10:2-7 بقول فهمني لماذا تخاصمني، يعني الأول كان بيتمنى الموت بس دلوقتي هو بيقول فهمني لماذا تخاصمني، أحسن عندك أن تظلم أن ترذل عمل يديك وتشرق على مشورة الأشرار؟ ألك عين بشر أم كنظر الإنسان تنظر؟ أيامك كأيام الإنسان أم سنوك كأيام الرجل حتى تبحث عن اسمي وتفتش عن خطيتي؟ في علمك أني لست مذنبا ولا منقذ من يديك. أيوب هنا بيقول تفسر يا رب أنت عملت كده فيا ليه؟ والأصعب بقى أنه بيتهم الله بأنه ظالم، وكمان بيسأله هو أنت نظرك بقت نظرة محدودة؟ ده الشاهد، هو أنت نظرتك نظرة محدودة عشان بتفتش على اسم فيا زي البشر؟ دي كانت أول حاجة طلعها في أيوب 10. بعد كده دخلنا بقى في أيوب 13 عدد 23-24 بيقول كده كم لي من الأثام والخطايا، أعلمني ذنبي وخطيتي، لماذا تحجب وجهك وتحسبني عدوا لك؟ هو دخل بقى في المرحلة التانية الأصعب، أنت يا رب ليه معتبرني عدو ليك، أنا متألم وعايز أفهم أنت ليه اعتبرتني عدو ليك. بقى كده دخلنا في الأعلى اللي هي أيوب 16-9، غضبه افترسني واضطهدني، يعني بيتصور أنه الله قد إيه هو افترسه وأنه هو فعلا يعني دمره تماما. بقى كده ندخل على أيوب 30:20-21 كده بيقول كده: إليك أصرخ فما تستجيب لي، تحولت إلى جاف من نحوي. يعني بيتهم الله أنه مش بس مش بيستجيب لي لكن كمان بيتعامل معاه بقسوة. يعني نقدر نقول كده أنه طريقة تعزية أصدقاء أيوب حولته من شخص بس بيقول يا ريتني ما كنت اتولدت، يا ريتني ما كنت عشت، أنا عايز أموت، لشخص ابتدى يبقى أكثر احتجاجا وأكثر اعتراضا وبيلوم الله فعلا. يعني ابتدى يبقى فيه لوم لله في الوقت ده بسبب أنه فعلا فعلا كان أصحاب أيوب بيحاولوا يفسروا الألم. ودي المشكلة اللي خلت أيوب النتيجة بتاعته أنه وصل مرحلة أنه بقى يقول لربنا أنت ظلمت، أنت ليه خلتني عدو ليك، فهمني. يعني كان كلام أيوب صعب بس ما كانش في البداية كده، دي كانت نتيجة أنه بقت كل أصحاب أصدقاء التلاتة بيشاور بيقولوا له أنت غلط. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة أصدقاء أيوب حاولوا يفسروا له الألم ده ليه. وعلى فكرة عايز أقول لكم على حاجة، أنه الله نفسه لما تكلم مع أيوب ما فسرلوش إيه سبب الألم اللي اتعرض ليه. وده بقى الطريقة اللي محتاجين نكون بنتعاملها مع الناس، مع المتألمين، ونتعلم من أصدقاء أيوب أنه إحنا ما ينفعش لما نكون مع شخص متألم إنه نحاول نفسر سبب الألم إيه، لأن إحنا مش هنعرف نفسر سبب الألم إيه. بس هو محتاج منا الطبطبة إن إحنا نسمع، إن إحنا حتى لو هنستخدم كلمة الله وده ضروري طبعا نستخدمها في الآيات المعزية اللي بتوري قد إيه الله حنين وقد إيه الله مش بيسيبنا. بكده بنقدر نكون سبب تعزية حقيقية للمتألم، مش سبب إنه نخلي الشخص يتحول ويبقى أشرس ويبقى مش مستحمل ويبتدي يلوم الله. كده احنا بنخليه في حالة أصعب من دي. شوفكم الحلقة الجاية وهنكمل كلامنا عن أيوب.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. غالبا في عالم المباني والهندسة لما ييجوا يبنوا بيبنوا المبنى بطرق هندسية حديثة في هذه الأيام علشان يكون مقاوم للهزات الأرضية والزلازل وكتير من الأخطار. لكن هل تخيلت إن ممكن حجر صغير، طوبة صغيرة، زلطة يعني صغيرة، تكون بتشيل مبنى كبير؟ غالبا الإجابة تكون لا طبعا. ما ينفعش زلطاية صغيرة أو حجر صغير يشيل مبنى كبير. حقيقة أنا عايز أكلمك على واحد كان معنى اسمه حجر صغير. حجر صغير، هذا الحجر الصغير أو الشخص اللي معنى اسمه حجر صغير، ربنا استأمنه على خدمة كبيرة جدا وعلى عمل روحي كبير جدا. خليني أحكي لك على بطرس، بطرس الرسول. إزاي أنه بطرس الرب اختاره؟ إزاي أنه بطرس كان بيشتغل صياد سمك؟ بطرس اسم يوناني معناه حجر صغير، حجر صغير. اسمه الأول كان سمعان، وأبوه اسمه يونا، وأخوه اسمه أندراوس. هو من مدينة بيت صيدا، وسكن في مدينة كفر نحوم اللي بنقرأ عنهم في كلمة الله. جه أندراوس أخوه ودعاه وقال له تعالى، احنا عايزين نعرفك على شخص الرب يسوع المسيح. بطرس كان شخصية يعني حماسية جدا إلى درجة الاندفاع. بطرس دعا الرب علشان يكون صياد الناس. بطرس كان عنده كمية إخفاقات في حياته كبيرة. بطرس كان بيتكلم كلام كبير، قال له يا رب ده أنا لو أنكرك الكل أنا مش هنكرك. لكن في الآخر بنشوف أنه أنكره قدام جارية، سب ولعن، وكمان تابعه من بعيد. هل ممكن أنه بطرس الحجر الصغير ده يتحول إلى خادم كبير؟ في رسالة بطرس الرسول الأولى أصحاح 1 والعدد الأول بيقول الكتاب هذه الكلمات: بطرس رسول يسوع المسيح. يا رب، بطرس الصغير ده، بطرس الضعيف ده، بطرس اللي معنى اسمه حجر صغير، بطرس اللي خان وأنكر، بطرس اللي تبعك من بعيد، بطرس اللي كان متهور ويعني بيعمل أمور صعبة جدا، بطرس اللي الرب لما جه يتكلم عن الصليب انتهره، بطرس انتهر الرب وقال له حشاك أن تصلب. هل بطرس ده ممكن يتحول إلى رسول يسوع المسيح؟ أيوة، وهي دي النعمة يا أحبائي، هي دي النعمة اللي جاي النهاردة ربنا يكلمني ويكلمك عنها. النعمة اللي ممكن تشوف واحد بسيط زي حالاتي، النعمة اللي تختار

يتقال عنه زي ما قرينا هنا بطرس رسول يسوع المسيح. واللي عملها مع بطرس يعملها معايا ومعاك ومعاكي. اللي غير حياة بطرس، اللي بدل شخصية بطرس، اللي ملا بطرس الضعيف بالقوة، يملاني ويملاك بالقوة. ممكن تكون بتقول أنا ما عنديش قوة، أنا أنكرت المسيح، أنا خنت المسيح، أنا يعني بعدت تماما عن الرب. أشجعك تعال النهاردة للمسيح بكل قلبك، تعال وقول له أنا أؤمن النهاردة أنه عندك استرداد غير عادي، تقدر تردني من جديد زي ما قال داود كده في المزامير، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. يرد نفسي ويرجعني مرة تانية، أنا عايز أرجع من جديد، عايز أرجع من جديد. أنا مصدق أنك زي ما غيرت بطرس الحجر الصغير ده تخليه يشيل مبنى كبير اسمه الخدمة والعمل. يا رب تقدر تعمل كده معايا النهاردة. هل تثق أخويا الغالي؟ أختي الغالية هل تثقي في أن الرب يبدل حياتك؟ هل تثق في أن الرب يبدل أحوالك؟ الرب يحولك من بطرس الصغير إلى بطرس رسول يسوع المسيح، إلى بطرس الرب يستأمنه على رسالة وعلى خدمة وعلى عمل. مهما كانت حالتك تعال النهاردة لإلهك وقول له أشكرك، أؤمن بيك إنك تعمل معايا النهاردة أمر جديد، تصنع معايا النهاردة تغيير حقيقي. يا رب شكرا من كل القلب لأجل عملك في حياتنا، شكرا يا رب لأجل عمل إلهي يحصل في حياتنا. يا رب أنا بصلي النهاردة لأنك أنت إله بطرس تقدر تعمل كده معايا ومع أخواتي، تغير، تحول من بطرس الحجر الصغير إلى بطرس رسول يسوع المسيح. يا رب نؤمن أنه ليس عندك مستحيل، لكن تغير حياتنا وتشكل حياتنا فنكون أواني نافعة جدا للسيد. يا رب أنا بصلي لكل حد فقد الأمل في نفسه يرجع تاني يتشدد بالرب، يرجع تاني يسلم الأمر كله للرب، وإحنا واثقين أنك تبدل الأحوال يا رب. شكرا من كل قلوبنا لأنك سامع وبتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سماء.

صباح الخير. داود من الشخصيات اللي عدى بأوقات صعبة قوي في حياته، قعد سنين طويلة بيجري من الملك فوق 10 سنين وكان بيكتب كلمات بتعبر عن تعبه وأنينه، وحتى في الوقت اللي كان مفروض كان ملك وكان مفروض يبقى فرحان ومستريح، وقع في الخطية وتوجع جدا من خطيته ومن بعده عن الرب. وفي مزمور 42 قال الكلمات دي: صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، اسقي لي كل يوم، أين إلهك؟ لماذا أنت منحني يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله. لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي عيرني مضايقية. وأوقات كتير كان بيعدي فيها بإحساس بالألم الشديد وفقدان حتى لإحساسه بأنه الله معاه. والنهاردة ممكن يكون ناس كتير قوي في وسطينا بتعدي بألم وبتعدي بوقت ضغط وبتعدي بوجع وبحيرة، لكن في نفس الوقت الإله اللي عدى داود من كل ده هو إلهنا. النهاردة بيعلن أنه هو إله كل حد فينا. لما داود وقع في الخطية وبرغم الزنا الرب فضل معاه وسنده وطلعه من خطيته واداله أعاد لي الفرح، ولما حصل بطرس أنكره الرب فضل وراه برغم الإنكار غير لما ردوا للمكان الصح. النهاردة ممكن نكون متوجعين وجوانا حزن بسبب خطية أو بسبب اختيارات غلط أو بسبب ظروف حوالينا، لكن الرب في بداية يومنا عايز يعلن أنه عايز يدي فرح وسلام لكل حد فينا. أنا عايز أقرأ معاكم آيات في أشعياء 60 بتتكلم على الكنيسة لكن بتتكلم كمان عن كل حد فينا. ونفسي وأنا بقرأ الكلمات دي، لو أنت فعلا حاسس أنك بقالك وقت تعبان حزين مكسور مش قادر تفرح، من فضلك ومن فضلك خد الكلمات دي وخد الكلمات دي من الرب النهاردة. أشعياء 60 بيقول كده: قومي استنيري، بالإنجليش كده arise and shine، يعني قوم ونور تاني من جديد، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. الظلمة بتغطي الأرض، الظلمة بتغطي كل أماكن، لكن الرب جايب نور، جايب نور على الظلمة اللي احنا فيها، اللي انت فيها، اللي انت شاعر بيها، جاي ينور الظلمة دي. عوضا عن كونك مهجورة ومبغضة بلا عابر، أجعلك فخرا أبديا، فرح دور فدور. إن كنت شعر نفسك مهجورة، إن كنت شاعر نفسك وحيد، الرب جاي النهاردة بتعويض، أجعلك فخرا أبديا. لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك. إن كنت عديت بوقت أو عديتي بوقت فيه ظلم وفيه خراب وفيه استنزاف، الرب بيقول إنه لن يسمع بعد ظلم، لن يسمع بعد ظلم. تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا، لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص، لأن الرب يكون لك نورا أبديا، وتكمل أيام نوحك، تنتهي أيام النوح، والرب يأمر بالفرح. تعالوا نرنم الكلمات دي، تعالوا نستقبل فرح سماوي من الآب، تعالوا نترك الحزن والكسر، تعالوا نقوم وننور ونستنير لأنه مجده يرى علينا.

أزمنة تعويض. النهاردة بنتكلم يا رب أنه تأتي بسلام يا رب. النهاردة بنتكلم يا رب أنك ترد المسلوب 7 أضعاف. النهاردة بنتكلم أنه يا رب هنستقبل الفرح اللي منك يا رب. أشكرك لأنك عايز يا رب تبطل كل أزمنة للحزن، كل أزمنة للضيق، كل أزمنة للفقر. أشكرك لأنه النهاردة أنت تتكلم بالفرح، تتكلم بالمعية، تتكلم بالبركة يا رب. أشكرك تتكلم بالزينة، تتكلم يا رب أنه نتزين يا رب بيك يا رب. تتكلم أنك أنت تبهج كل قلب حزين يا رب. أشكرك لأنك تبطل أزمنة الحزن وتأتي بفرح أبدي يا رب. نشكرك لأنك أنت اللي هتكون بتعين، وأنت اللي هتكون بتفرح، وانت لا تكون بتشدد. اشكرك لانه النهاردة انت بتأمر انه نقوم ونستنير. Arise and shine يا رب. النهاردة هنقوم وننور وننتفض من التراب ونفرح، لانه الهنا سر فرحنا وسر قوتنا وسر جمالنا وسر بهائنا. هاليلويا.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أعزائي المستمعين، موضوعنا في حلقة اليوم: من هو عيسى عليه السلام؟ في يوم من الأيام كان في مدينة القدس زحمة كبيرة، وشافوا الناس واحد راكب على حمار ومعاه وحدين شايلين سعف في ايديهم ويهتفوا له: خلصنا يا ولاد داود، مبروك اللي جاي باسم ربنا، خلصنا في العلالي. وكثرت زحمة الناس وكبر الحشد وعلى صوت الهتاف، ويقول الكتاب المقدس إن المسيح لما خش للقدس اهتزت المدينة كلها وتلخطت عقول الناس، وتموا يسألوا في بعضهم: من هذا؟ من يكون هذا؟ سيدنا عيسى لما بدأ رسالة على الأرض، جماعة تلاميذ الاثناش ودزم عشان يبشروا الخلق بملكوت الله ويشفوا المرضى، وتجمعت عليه الناس وقعدت تتبع فيه من مكان المكان. وهذا دار هزة خوفة الشيوخ ورجال الدين اليهود، ووصلت شكوتهم من الملك هيرودس، فاستغرب وقال: إن نبي يحيى أنا قطعت راسه، فمن يكون هذا؟ ونقرأ في كتاب النبي شعيب عليه السلام نبوة على سيدنا عيسى اللي قالها بمئات السنين قبل ما يجي سيدنا عيسى. قال: اسمه يكون عجيب، يفسر قدرة الله، وقبل النهاية ورئيس السلام يكون. والحاجات اللي كان يديرها كانت عجيبة. ففي مرة كان ماشي في الطريق فشاف شجرة كرموس، فحضر شهورة عشان يأكل منها، فما لقاش فيها شيء، فدعا عليها في بسة الجرة، ولما التلاميذ شافوا اللي صار تعجبوا. ونقروا في إنجيل متى في الآية رقم 7: فلما كمل المسيح كلامه افتحت الناس أفهامها من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كأن عنده قوة مش كيف الشيوخ اليهود. وكانت معجزاته رهيبة، فكان يشفي المرضى، والمشلول يمشي، والأطرش يسمع، والعمى يحق، واللي رابطة جن ولا شيطان كان يحرره، وأي شيء في الطبيعة كان يخاف منه ويتبع أوامره. حتى الريح كان يتحكم فيها، وموج البحر يهديه، والناس تعجب من أعماله غريبة، وقعدوا يسألوا بعضهم: من يكون هذا؟ لأن سيدنا عيسى كان يدير في كل المعجزات الخارقة اللي الناس والله الشيوخ اليهود ما كانوش يقدروا يديروها، كان عنده قدرة عجيبة. وسيدنا عيسى أكثر من هكي هزم حتى الموت نفسه، وكان ينوض في الناس من قبورها، وكيف ولد الهجالة مرات نايين، وبنت شيخ يهودي، واللي عازر خو مرثا، وحتى روحه لما صلبوه ناض من الموت بعد 3 أيام وطلع من قبره وشافوه التلاميذ. يعني حتى الموت ما وقفش قدام سيدنا عيسى. الناس لما شافوا معجزات سيدنا عيسى وأعماله وكلامه احتاروا وتعجبوا. فمرة سأل المسيح تلاميذه وقال لهم: من يقول الناس أنا هو؟ فجاوبوا التلاميذ: في ناس تقول أنت النبي يحيى، وآخرين النبي إلياس، وغيرهم يقولوا واحد من الأنبياء. فهل سيدنا المسيح عليه السلام كان كيف ما قالوا عليه الناس؟ طبعا لا، هو كان ولادة عجيبة من غير أب، وعاش حياته من غير ذنوب، ودار معجزات فوق قدرة البشر، وغفر ذنوب الناس، وناض من قبره وصعد للسماء. كان يتكلم بسلطان وعلم الناس، ودار اللي كان ينصح به الناس، وما لغش الشريعة لكن كملها. خذ المستمعين، انتقل بكم لاستراحة قصيرة نسمع فيها تسبيح الحمد لله، وبعدين نكمل موضوعنا إن شاء الله.

أخوتي المستمعين، أعود بكم الموضوع حلقتنا، وإن شاء الله تكون التسبيحة اليوم عجبتكم. كيف ما قلنا على سيدنا عيسى أن ولادته كانت عجيبة، وأنه كان يتكلم بسلطان ويعلم الناس بقوة ما عندش حد غيره. الله كلم الناس بالمسيح لأن كلمة الله صارت بشر وانزلت بيننا، وكان كلمة الله هو الله وكان عند الله. وقال للناس: سمعتم؟ قالوا: أما أنا فنقول لكم. ولما سمع السيد المسيح كلام الناس وشن قالوا عليه من يكون هو، سأل تلاميذه: شنو تقولوا أنتم من نكون أنا؟ فرد عليه بطرس وقال له: أنت هو ولد الله الحي. وتوما قال له: أنت ربي وإلهي. ومارثا قالت له: أنت المسيح ولد الله اللي جيت للدنيا. والوزير الحبشي قال: أنا نؤمن أن المسيح هو ولد الله الحي. وبيلاطس اللي كان حاكم القدس من جهة الرومان قال: ما لقيتش عيب في الإنسان هذا. وفي ضابط روماني قال: كان الإنسان هذا صالح. وحتى المجرم اللي كان مصلوب معاه قال: تذكرني يا رب لما تجي في ملكوتك. والمسيح قال للناس على نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، وأنا هو الراعي الصالح اللي ضحي بروحه عشان شواهيه، أنا هو نور العالم، من يتبعني ما يمشيش في الظلام لكن يكون له نور الحياة، أنا هو المسيح ولد الله المبارك. وحتشوفوا ولد الإنسان مقمز على يمين القوة وجاي على سحاب السماء. أنا والأب واحد، إن عطالي سلطان عليه كل اللي في السماء واللي على الأرض. وللمسيح أسماء واجدة وردت في الكتاب المقدس، واللي إن شاء الله نحكيكم عليها في الحلقة القادمة. ونحب نذكركم إذا عندكم أي استفسارات أو أسئلة أو حاجات مش فاهمينها، راسلونا على عنوان البرنامج، حنذيعوه في آخر الحلقة، ونحن على استعداد إن شاء الله نجاوبوكم. ونقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وسلام.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا ما كنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدأت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر مفيش حل لفكرة الدراسة لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، اتعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أني لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين. أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايزة أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة. الحقيقة بإيد ربنا ومعونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي
وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجه رائعه جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديده، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة، أكون بديهم حاجات أكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة. طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل إحنا عايزين نكمل في الحياة وإحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة وإحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب

0: النبي الكذاب ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
0: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني. وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

يا رب، أحمدك من أجل مشاعر الحب، وأحمدك من أجل الأفراح التي تكتمل فيها سعادة قلبين. أحمدك من أجل يوم العرس وكل زفاف تم في حضرتك. أحمدك من أجل الوفاء، وفاء أي اثنين يعيشان في خوفك. فأنت الذي تربط القلوب حين تصفو النيات، وأنت الذي تنتزع بذور الغدر حين تشتعل الأنانية. يا رب، أشكرك لأجل شريك حياتي. اجعل مني شريكا صالحا، يبني ويحب، يعطي ويشكر. أشكرك لأجل الحب الذي يجعل منا جسدا واحدا، فنكون معا صدى حبك للعالمين زوجا وزوجة، نعيش بسلام يا رب. آمين.

0: الحادي والعشرون.
1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا، وما بقي للبحر وجود. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: ها هو مسكن الله والناس، يسكن معهم ويكونون له شعوبا، الله نفسه معهم ويكون لهم إلها، يمسح كل دمعة تسيل من عيونهم، لا يبقى موت ولا حزن ولا صراخ ولا وجع، لأن الأشياء القديمة زالت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: ها أنا أجعل كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب، هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال لي:
3: تم كل شيء، أنا الألف والياء، البداءة والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من غلب يرث كل هذا، وأكون له إلها ويكون لي ابنا. أما الجبناء وغير المؤمنين والأوغاد والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأوثان والكذبة جميعا، فنصيبهم في البحيرة الملتهبة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني أحد الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع الممتلئة بالنكبات السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك العروس امرأة الحمل.
1: فحملني بالروح إلى جبل عظيم شاهق، وأراني أورشليم المدينة المقدسة نازلة من السماء من عند الله، وعليها هالة مجد الله، وكانت تتلألأ كحجر كريم نادر يشبه اليشب النقي كلب اللور، ولها سور عظيم شامخ له 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء عشائر بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وكان سور المدينة قائما على 12 أساسا، على كل واحد منها اسم من أسماء رسل الحمل 12. وكان الملاك الذي يخاطبني يمسك قصبة من الذهب ليقيس بها المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة مربعة طولها يساوي عرضها، فقاسها بالقصبة فإذا هي 1500 ميل يتساوى فيها الطول والعرض والعلو، ثم قاس سورها فإذا هو 144 ذراعا بطول ذراع الإنسان كما استعمله الملاك. وكان السور مبنيا باليشب، والمدينة بالذهب الخالص كأنه الزجاج النقي. وكانت أساسات سور المدينة مرصعة بجميع أنواع الجواهر، فالأساس الأول يشب، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. وكانت الأبواب 12 12 لؤلؤة، كل باب منها لؤلؤة، وساحة المدينة من ذهب خالص شفاف كالزجاج. وما رأيت هيكلا في المدينة، لأن الرب الإله القدير والحمل هما هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى نور الشمس والقمر، لأن مجد الله ينيرها، والحمل هو مصباحها. ستمشي الأمم في نورها، ويحمل ملوك الأرض مجدهم إليها. لا تغلق أبوابها طوال اليوم، لأنه لا ليل فيها، ويجيئون إليها بمجد الأمم وكرامتها، ولا يدخلها شيء نجس، ولا الذين يعملون القبائح ويفترون الكذب، بل الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب الحمل.

0: نعم يا عماد، منو كسر الشاشة البلازمة؟
1: كسره حسام.
2: والله ما كسر الا هو.
0: لا تحلفيش، لا تحلفيش يا زعفران، شفتي انت بعينك؟
2: أني قال لي حسام إنه عماد اللي رفس الكرة لوسط الشاشة لما كسره.
0: وأنا قال لي عماد إنه حسام اللي جاب الكرة لا داخل الديوان وقام يلعب، أما عماد قد يقدر إنه مكسر.
2: مكسر لكن صليف ما يرقج.
0: ما صليف إلا ابنك، كلهم عيالك صليفين. وبعدين أنا أشتي أعرف ليش تكرهي ابني دون أخوته.
2: وانش تعرف ليش تحب ابنك دون أخوته؟
0: اسمعي، ابني هذا أنا أوزنه بالذهب لأنه مؤدب ويسمعني،
2: والباقيين أنا أشوفهم الدنيا كله لأنهم عيالي.
0: وهذا مش عيالك؟
2: والباقيين ما همش عيالك؟
3: بس يا بابا، بس يما ملاقي ما أهدوا.

0: كسر اللهو.
1: لا تحلفيش لا تحلفيش يا جماعة. شفت انت بعيني
2: شكل المعركة عاد اللي تحمي بين الجماعة.
3: هيا تعال نروح نشوف ايش مشكلتهم.
2: لا يا مرة، ما يحقش لنا نتدخل باللي يحصل عندهم بالبيت إلا إذا أجا واحد منهم لعندنا علشان ندخل نحل بينهم.
3: خلينا نروح نسد بين الجماعة، لا عاد تنتظرش قرار مجلس الأمن.
2: على رأيك، إذن لابد من القيام بمبادرة بحكم الجوار. يلا.

0: ما لكم؟ ايش في؟
1: ولا حاجة يا سفيان، ولا حاجة، بس عناد نسوان.
2: نعم يا زعفران، ايش اللي حصل؟
3: ولا حاجة يا سامية، بس الله يشجع ابنه حتى لو كان هو غلطان، واني عيالي لو غلطوا غلطة صغيرة يقلب الدنيا فوقنا.
1: أدنى مشكلة تحمل ابني. عناد يا عناد بس، وتبرع عيالك وقولهم.
0: ذا الحين انتم اكيد تمثلوا علينا مسرحية صح؟
2: اكيد مسرحية يا سفيان، لانه مش معقول يكون واقع وهي تقول عيالي وعياله وهو يقول عيالي وعياله. ما لكم يا جماعة؟ ايش كل واحد معه عيال لوحده؟
1: شوفي، زي ما هي تكره عماد وتشجع بقية عياله، انا احب عماد واشجعه على البقية.
0: مش كذا يا حميد، انت سيد العارفين، العيال عيالكم كلكم، وتشجيع واحد وتمييزه عن البقية يخليهم يحقدوا عليه ويكرهوا، وكمان هذا بيأثر عليهم نفسيا لأنهم بيحسوا أنك ما تحبهمش وأنت أبوهم.
2: هيا تعالي معي يا زعفران لغرفتك نشتري الفرد بالمناقشة.
0: فكرة ممتازة يا مرة، واعتبري المشكلة قد حلت إن شاء الله.

0: شوفي يا زعفران، أخطر حاجة بالأسرة إن الأب والأم يتصايحوا قدام عيالهم، لأن هذا يسبب لهم عقدة نفسية ويحرمهم من الاستقرار النفسي، وزاد لما تميزوا بينهم وتزرعوا الكره بينهم البين.
1: ملا يا أختيني، ما أقدرش أصبر لما يكون يهز عيالي قدامي ويشجع ابنه.
0: آه زعفران، ورجعنا لمسألة عيالي وعياله وابنه. أقول لك بطلي هذا الكلام، ولو لك أي ملاحظة أو تشي تصايحي الأب أو تناقشي معه أي موضوع خلاف، ما يكونش هذا إلا وحدكم مش قدام الجهال. فهمتي ولا لا؟

0: أهم حاجة يا حميد التفاهم بين الأب والأم والتقارب في التفكير، ولما تكونوا متفقين ذا بيأثر على البيت كله وبشكل أفضل، وخصوصا عند العيال لما يشوفوكم متفاهمين منسجمين. لكن إن الأب والأم يشجعوا واحد على واحد كذا يخربوا بيتهم بيدهم، وبدل ما يزرعوا المحبة والأخوة بين عيالهم يورثوهم الحقد وكل واحد بيكره الثاني.
1: ايش من تقارب يا سفيان، الله يهديك الله يهديك، وايش من تفاهم مع مراس عمرتي، ما تتفاهم الا بالصياح والنياح.
0: وعيها وعيها انت زي ما توعي عيالك، مش تزيد تحميها كذا، حاول تخليها تقلدك بالمشاعر والاحاسيس، حاول انك تكون القدوه لانك انت الواعي الوحيد بالبيت، لكن احيانا تضيع عقلك وترجع اقل منهم.

0: الأم يا زعفران تعتبر المدرسة الأولى للعيال، إذا هذه المدرسة فاشلة يطلعوا عيالي كلهم فاشلين، وإذا هي ناجحة يطلعوا كلهم ناجحين وواثقين من أنفسهم بالمدارس وبحياتهم كلها.
1: آه، هذا كله يطلع منك يا سامية، ليت والله كنت سمعتك وتعلمت معك من البداية.
0: أها كم قد جلست وأني أقنعك، شوفي كيف الآن رجعتي تتندمي، لكن عادي أذنتيها قد تتعلمي.

0: أنا معك إن فارق الثقافة والوعي بين الأبوين يتعب الاثنين ويخلق لهم المشاكل، لكن أنت باعتبارك الإنسان الأب الناضج الواعي ممكن تخلق الجو المناسب بينك وبين زوجتك بأسلوب مناسب، مش بصياح وخناق يا أخي حميد.
1: أعرف أعرف يا سفيان، والله إن أنا عارف، بس مشكلتي إن أنا أنفعل وهي تزيد تثيرني.
0: وانفعالك هذا هو اللي يكبر المشاكل بينك وبين زوجتك ويربي الأحقاد والكراهية بين الأولاد، وهذا مش لصالحكم، لأنكم زي اللي معاكم شجرة متحملين مسؤولية الرعاية والعناية لها لما تكبر وتثمر.

0: اوف، من وين ابدا؟ عبيب، اختي عبيب،
1: ها
0: اكتبي لي تعبير.
1: اوه يا عماد، قدك تشوفني مشغولة بحق المراجع. اكتب يا اخي من نفسك، ابدا فكر وبعدين اكتب. التفكير قبل التعبير.
0: انا ما اعرفش، الاستاذ ما كانش يقول لنا كذا.
1: ايش تشتي الاستاذ يقول لك؟ هذا تعبير، يفترض تكون قدك تكتب من نفسك.
0: ايوه، بس كيف ابدا؟
1: عن ايش هو موضوع التعبير؟
0: عن حب الوطن.
1: بسيطة، ابدأ بالمقدمة يعني المدخل، وبعدين العرض اللي هو تفصيل الموضوع، وبعدين الخاتمة. تمام، فهمتني دحين؟
0: شحاول.
1: يلا ها حاول.

0: يلا يا عيال كلكم جاهزين؟
1: ايوه يمه.
0: الله يوفقكم بالاختبارات وتنجحوا يا رب. ها وعمد وينه؟
1: عمد عادي يجهز نفسه بالغرفة داخل.
0: أنا شاروح أبصره مع معه متأخر.

0: يا عماد، عماد
1: ايوه يمه.
0: اليوم يا بني، اخواتك كلهم قد ما شو اختبروا.
1: هي الان جاي يمه.
0: وهذا ايش اللي تقطعوه من ورق؟ مو ذا الورق اللي تقطعهن؟
1: ها هذين بس شاب راجع بهن يمه.
0: انت ناوي تغش من اول يوم؟ سهل سهل، انا شكل ليه ابوك من عيوني.
1: لا يمه، لا تكلمي، شابين في ذلك.

0: ايه يا ولد ايش تفعل؟ هات دفتر الاجابات. هات هات
1: يا استاذ حميد. مش كذا فقعت الطالب.
0: يلا يلا اخرج من القاعه. يلا يلا يلا يلا يلا يلا برا برا برا. اقبل يغوش من الصبح فاكر انه الدنيا سايبه.
1: طيب لا تدفش كذا حرام عليك.
0: حيال فاشلين يلعبوا طول السنه وقاوا ينجحوا بالغش.
1: خليك في القانون يا استاذ حميد. اكتب محضر وخلاص.
0: المحضر ضروري نفعله ونرفقه مع الدفاتر واوراق الغش ونسلمه لرئيس اللجنه.
1: تخيل معي يا حميد، لو هو ابنك عماد اللي فعل هذا الفعل، ايش بيكون موقفك؟
0: ايش قصدك؟ عماد يغش؟ لا لا لا، عماد فارس لا يشق له غبار، وبيثبت لك بالنتيجة بعدين.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله.

0: يما يما باركي هجيتوا ناجح.
1: ألف ألف ألف ألف مبروك يا حسام. وعماد وينه؟ ليش أتأخر؟
0: عماد عماد ده بلع 3 كعب.
1: يعني إيش تقصد؟
0: أقصد رسب بثلاث.

0: مش معقول، عماد راسب بثلاث؟ مش ممكن. فين هو الآن؟ وينه؟
1: عادوا هارب، ما قدرش يروح.
0: سهل، لابد ما يروح. حاضر.

0: صباح الخير يا سعيد، يلا يلا قوم، قد جهزت لك الأكل، قم أكل لك لقمة.
1: الآن بقوم.
0: الله، كم أني مرتاحة وفرحانة، وما فيش أحد مثلنا.
1: وأنا كمان مرتاح وفرحان، يا رب كذا على طول تكون أيامنا وحياتنا كلها فرح
0: يا رب.
1: بقوم الصبح واروح الشغل. آمنة، هي أنا شمشي، ما تشيش حاجة قزعي معي؟
0: أيوة ذكرتني، جيب معك الحاجات، قد كتبت لك هن بورقة بجيب البنطلون حقك.
1: تمام.
0: ألو، مين معي؟
2: أنا يا بنتي. أنا، كيف حالك يا بنتي؟ وكيف زوجك؟
0: الحمد لله يما، إحنا تمام، وسعد كمان بخير، والحمد لله إحنا مرتاحين.
2: الله يوفقك يا بنتي، قعي مراه وحافظي على زوجك وعلى بيتك.
0: حاضر يما.
2: هي مع السلامة. ها آمنة، ما تيش حاجة يا بنتي؟
0: لا يما، مشيش إلا سلامتك، انتبهي لحالك. مين؟
1: أنا سعيد، افتحي الباب.
0: الآن باقي افتح.
1: كيف حالك؟
0: تمام، ليش تأخرت؟ وين الحاجات الذي قلت لك تجيبهن؟
1: أوه نسيت الخبر اللي معي، نسانا كل شيء. أقول لك، معي لك خبر بمليون.
0: خير يا سعيد، إيش الخبر الذي نسك تشتري وخلاك فرحان كذا؟
1: أقول لك، أجت لي فيزة شغل، يعني بسافر وبتصلح أمورنا كله.
0: إيش تقول؟ إيش من سفر وإيش من فيزا؟
1: أقول لك، واحد صاحبي قابليه بعدين أجت بوقته، أسافر علشان نصلح وضعنا ونعمل حاجة للمستقبل وعيشك مثل الناس.
0: وليش السفر؟ خليك جنبي، أنا مرتاحة كذا، خليك بشغلك أحسن، وبعدين هنا الشغل تمام وراتبك حلو.
1: أنا قدمت استقالتي من الشغل.
0: كيف؟ قدمت الاستقالة؟ ليش كذا عملت؟
1: أنا رجال وأعرف فين مصلحتي، لا تناقشيش، خليك بعدي بس.
0: كنت على الأقل بتجلس بشغلك لما الفيزا تجيلك وتكون بيدك، وبعدين تقدم استقالتك. بس يلا بشوف آخرة الفيزا ذي لوين.
1: آمنة، آمنة، وين الغداء؟
0: يلا الآن بقدمه.
1: ساعة وانتي تقربي. هي أنا قاوع.
0: هيا الآن تعال نتغدي المطبخ.
1: إيش هذا الغداء؟
0: هو ذا الموجود عملته.
1: إيش هذا من بيت؟ ما حد يقدر يحصل حاجة مثل الناس داخله.
0: يا ربكم معي، أنا عارفة أنه بلا شغل وعصابة متوترة، بس ضروري تحمله وما أخربش بيتي بيدي. فين الفيزا يا سعيد؟ لك 4 شهور وانت بلا شغل، وانت عارف اني حامل، واشتي مصاريف واشتروا عند الدكتور، كله سلف سلف، تعبنا من السلف.
1: وانا ايش اعمل؟ قال لي صاحب استني شوية، ايش اروح اقتله؟ اصبري وتحملي.
0: كم بصبر وكمش نجلس على ذا الحال؟
1: انا معي حل وما فيش حل غيره.
0: ايش من حل؟
1: نروح نسكن عند امي.
0: عند امك؟
1: ايوة، ولا معيك حل غيره؟ بدل ما احنا جالسين بالإيجار وديون علينا حق الناس.
0: لا ما فيش معي حل يا سعيد، اللي تشوفه صح اعمله.
1: خلاص، انت جهزي الحاجات علشان ننقل قبل نهاية الشهر.
0: حاضر. انا داري اني ما برتاحش هناك، بالضروري اتحمل علشان زوجي.

0: أهلا وسهلا يا ابني، هيا ادخلوا.
1: كيف حالك يا أحلى وأغلى؟
0: الحمد لله، هيا ادخلوا، قداني فضيتوا لكم الغرفة، لك أنت وآمنة.
1: شكرا يما.
2: تسلمي يا عمة، وتحملينا لما يتحسن وضع سعيد.
0: أنتم على عيني وراسي.
2: الله يخليك لنا يا عمة.
0: مو ذا الحظ يا أرحم الراحمين، مو ذا البخت. لا حد الآن وهي راقد، لا مهرة ولا شغلة تمكن اللانوم، ومهرة البيت لمين؟
2: يا رب، أنا قدني بشهري وطول الليل واني صبن، إيش أعمل علشان أرضيها؟
1: مالك يا آمنة تكلمي نفسك؟
2: ها؟ ولا حاجة، كمل نومك. ها يا عمة، راحت علي نومة، كنت سهرانة طول الليل أصبن الثياب.
0: أنت خنتي إلا داري، إن أرقلي وقعني.
2: حاضر يا عمة، أنت روحي جلسي واني باقوم أنظف وأعمل الأكل. أوه، حس نفسي اليوم تعبانة شكلي بولد. سعيد، سعيد، قوم، أني تعبانة شكلي بولد.
1: ها؟ إيش في بك يا أمينة؟ يلا يلا باقوم أسعفك المستشفى، يلا قومي قومي. مبروك يا آمنة.
2: الله يبارك، وإيش بنسميه؟
1: اختاري له أنت الاسم.
2: صابر، علشان يكون صبور.
1: الحمد لله إنك ولدتي وقمتي بالسلامة، معي لك خبر بيفرحك كثير.
2: خير، إيش من خبر هذا اللي بيفرحني؟
1: الفيزا خرجت وأنا بسافر بعد أسبوع.
2: لو كان سعيد سمع كلامي وجلس بشغله ما بيكونش هذا حالي، بس الله يسامحه اختار الغربة وطرح المسؤولية كلها عليا، أمه وابنه والبيت كله فوق راسي.
0: شكلك تعبانة يا بنتي، وأمس حتى بالليل سمعتك وانت توقعي، خير مالك؟
2: صدري كان يوقعني وأحس نفسي تعبانة، شكله إرهاق من السهر.
0: ضروري ما لا تروحي المستشفى يا بنتي، تعملي فحوصات وتطمني.
2: يا عمة، هو شوية إرهاق بس بروح أتأكد.
0: سترك يا بنتي، هيا قومي بدلي وسرحتي المستشفى، بس لا تتأخريش.
2: حاضر حاضر يا عمة، باقوم أرقد صابر واروح.
3: إيش الذي يوجعك؟
2: يا دكتور، أحس نفسي تعبانة وصحتي مرة مدهورة، ووقع بصدري بالجهة اليمين.
3: اعملي هذين الفحوصات وهذا الجهاز وبعدين رجعيهن لعندي.
2: هيا دكتور، هذه كل الفحوصات اللي عملتهن وهذا الجهاز.
3: أوه.
2: خير يا دكتور، ايش طلع في بي؟
3: في بك ورم، يعني سرطان بالثدي، ورم صغير.
2: سرطان؟
3: شوفي يا آمنة، كل مرض ولو علاج، وأملنا بالله كبير، وبعدين الطب اتطور.
2: الحمد لله الحمد لله، بس هذا المرض اسمه يخوف، وأعرف إن الذي يكون فيه هذا المرض يموت.
3: لا تخافي لا تخافي، هذا كان زمان، وقد قلت لك الطب والعلاج اتطوروا، وبتبدأي بالعلاج الكيماوي، لأنه الورم بمنطقة صغيرة، والعلاج الكيماوي يقلص من انتشاره، وإن شاء الله خير.
2: إن شاء الله، شكرا يا دكتور. يا رب، أنا ما فيش معي أحد غيرك، يا رب قويني وخليني تخطي هذه المرحلة. وين أروح؟ أنا تعبانة ما بقدرش أروح البيت واني كذا. أيوة صح، ما فيش معي إلا صاحبتي حنان، بروح عنده.
4: من؟ من؟
2: افتحي يا آمنة.
4: اجلسي مالك، شكلك تعبانة كذا، صورتك ضبحانة. خير يا آمنة، ايش في؟
2: ايش اقول لك يا صاحبتي، رحت اليوم عند الدكتور وقال لي انه في بي ورم.
4: ايش من ورم؟
2: سرطان سرطان.
4: ايش تقولي؟ سرطان؟ يا ربي.
2: بس الدكتور طمني وقال نبدا بالعلاج الكيميائي.
4: يا الله، العلاج الكيميائي صعب، بس خليكي قوية عشان ابنك، والله كريم وإن شاء الله يروح هذا المرض.
2: أكيد أكيد، بس أني ما قدرتش أروح واني كذا، قلت باقي عنديك لأنك أكثر من أخت.
4: أكيد يا آمنة.
2: يلا باقو مروح، أتأخرتوا. الحمد لله ارتحت شوية لما كلمتك. يلا يلا مع السلامة.
4: الله يعينك، مع السلامة.
0: هي طمنيني خير، إيش قال لك الدكتور؟
2: الحمد لله ما فيش حاجة، قد أنا أقول لك يا عما شوية إرهاق وقابل فيتامينات.
0: آه لك الحمد والشكر يا رب.
2: بروح أشوف صابر.
0: آمنة، بكرة الصباح بيت الجيران يشتون يعمل لهم بنت الصحن علشان العرس حقهم، وبنقوم الصبح بدري علشان نخلص بدري.
2: يا عما بس بكرة ضروري خرجني وحنان صاحبتي.
0: ليش فين بتروحين؟
2: بنروح السوق نأخذ حاجات.
0: مش ضروري تروحين بكرة، روحين يوم ثاني. عيب، أنا قد قلت للناس اركنوا علي عشان أصلح لكم أني.
2: بس يا عما.
0: ولا بس ولا حاجة.
2: خلاص حاضر يا عما. أوه كيف أعمل؟ ضروري بكرة أخرج علشان أروح المستشفى وأبدأ العلاج.
0: آمنة قومي، أبي حنان صاحبتك جاءة.
2: يلا يلا الآن باقوم. صباح الخير.
4: صباح النور، كيفك اليوم؟
2: أحس نفسي تعبانة.
4: حتى صورتك تعبانة.
2: والله ما قدرت أرقد أمس بالليل من الوجع والتعب الذي في بي.
4: أنا قد جيت بدري علشان لا نتأخرش على المستشفى.
2: خليها يوم ثاني، ما بقدرش أروح اليوم، ضروري جلس أساعد عمتي.
4: تساعديها بإيش؟
2: أقول لك جارتنا ما عرس وطلبت من عمتي تعمل لي بنت الصحن.
4: بنت الصحن؟ مالك يا آمنة؟
2: ضروري ساعد عمتي، ما بقدرش أخليها لوحده.
4: الصدق كذا حرام عليك نفسك. يا خالة أم سعيد.
5: أيوة إيش فيه؟
4: يا خالة ضروري نخرج اليوم أنا وآمنة.
0: اليوم هي مشغولة، خليها ليوم ثاني.
4: يا عم حرام، آمنة صابرة على كل حاجة وما تقول لا، بس على حساب صحتها بتكلم.
0: بتتكلمي بإيش؟
2: ولا حاجة يا عمة، خلاص يا حنان خليها وقت ثاني.
4: كيف أخليها وقت ثاني؟ لا تظلميش نفسك يا آمنة. يا خالة آمنة مريضة وضروري تبدأ بالعلاج وما ينفعش تتأخر.
0: ملا يا بنتي قد راحت عند الدكتور وكتب لها علاج وفيتامينات، ما في بش حاجة.
4: هي قالت لكم كذا علشان ما تقلقوش عليها، هي متحملة الوجع وساكتة، آمنة فيها ورم.
0: ورم؟ إيش من ورم؟
4: ورم سرطان بالثدي.
0: إيش؟ مرض السرطان؟ آمنة؟ هذا صحيح الكلام؟
2: صح يا عمة، واني كنت مشتش أقول لكم علشان لا تقلقوا علي.
0: الله يا بنتي، وساكتة ومتحملة الوجع. سامحيني يا آمنة، واني عمري ما حسيت في بك، وانت دائما ما تعصي لي كلمة واحدة. روحي يا بنتي، روحي ونعم المرنتي. انت قولي لي ايش قال الدكتور؟
2: قال انه ورم صغير وضروري العلاج الكيماوي علشان يقلص انتشار الورم.
0: العلاج الكيماوي؟ الله يكون معك يا بنتي، بس انت خليك قوية.
2: الله يعيني يا عمة، بس لو سمحتي في طلب ايش تطلبه منك؟
0: اطلبي عيوني يا بنتي. اي شو؟
2: مش سعيد يدري، خلوه بشغله هو بغربة.
0: حتى وانتي مريض ما تشيش تقولي له علشان ما يقلقش. الله يشفيك.
4: مين؟ أنا حنان، افتح الباب.
2: أهلا وسهلا،
4: كيفك؟
2: الحمد لله.
4: أميرة أصرت تجي علشان تطمن عليك.
2: أهلا وسهلا.
6: كيف يا آمنة؟ والله زعلنا لما عرفنا مرضك، الله يشفيك يا رب.
2: إن شاء الله كله بيد الله.
6: بس كيف بتقدري تخرجي بين الناس وانتي شكلك كذا ما فيش معك لا شعر ولا حواجب؟ قد راحوا مع العلاج.
4: ما فيش داعي تقولي كذا يا أميرة، إحنا أجينا علشان نرفع معنوياته ونطمن عليه.
6: ها؟ أنا آسف والله ما كانش قصدي يا آمنة، لا تزعلش من كلامي.
2: لا عادي، أنا ما زعلتوش لأني عارفة إن أزمة وبتعدي، وضروري يكون واثقة من قدرة الله.
4: خلاص مع السلامة، إحنا بنروح.
2: مع السلامة وشكرا على الزيارة. سعيد، الحمد لله على سلامتك، متى وصلت؟
1: وصلت قبل شوية، وحمد الله على سلامتك أنت.
2: الله يسلمك، عمتي كلمتك؟ أنا قلت لها ما تكلمكش علشان ما تقلقش عليا.
1: كلمتنا بالتلفون وعلشان كذا خلصت كل أموري وروحت، وكلمتنا كيف تعبتي وتحملت الوجع والعلاج، وتحملتي وصبرتي على أمي وراعيتها بغيابي، وتحملتينا وقت أزمتي. أنا خلاص قررت أجلس جنبكم واشتغل هنا. الآن جاء دوري علشان أسعدكم وأريحكم من التعب الذي شفتنه. لو كل النسوان زيك يصبرين على أزواجهن لكانت الدنيا بخير.
0: يا ابني آمن زوجتك إيمانه وثقته بالله قوي جدا، هو الذي قواها وشفاها.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي.

ربي وإلهي، ها أنا آتي إليك بكل احتياجي، أثق أنك ترحب بي، أثق في حبك، أثق أنك ستقبلني، ستمتعني بحبك الشافي لأعماقي، وستلمس ضعفي بقوة جديدة، وتقودني من قوة إلى قوة، ومن مجد إلى مجد، وتعظم العمل معي، ربي وإلهي. ها أنا آتي إليك، سأفرح وأفرح، ولن يقدر أحد أن ينزع فرحي. أسلمك نفسي وحياتي، فافعل بي ما تشاء يا رب. آمين.

يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا بنصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي، ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-965-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب ملاخي. كتاب ملاخي الفصل الأول. هذا كلام الله لبني إسرائيل جاء بالوحي بواسطة ملاخي. قال الله: أحببتكم فقلتم كيف أحببتنا؟ فقال: العيص هو أخو يعقوب، ولكني أحببت يعقوب وكرهت العيص، وجعلت جباله خرابا وأعطيت بلاده لذئاب الصحراء. ربما يقول أهل العيص: مع أننا هدمنا لكننا سنعود ونبني الخرائب. لكن المولى القدير يقول: هم يبنون وأنا أهدم، ويكون اسمهم بلاد الأشرار والشعب الذي غضب عليه الله إلى الأبد. وترون هذا بعيونكم وتقولون: المولى عظيم حتى خارج حدود بني إسرائيل. وقال المولى القدير: الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أبا فأين كرامتي؟ وإن كنت سيدا فأين مهابتي؟ أيها الأحبار، يا من تحتقرون اسمي. وتقولون: كيف احتقرنا اسمك؟ احتقرتموه بأنكم تقدمون على منصتي قرابين نجسة، فتقولون: كيف نجسناها؟ نجستموها بقولكم: إن مائدة المولى محتقرة. حين تقدمون لي الأعمى ضحية، هذا شر، وحين تقدمون الأعرج والمريض، هذا شر،

قدمه لحاكمك فهل يرضى عنك؟ هل يقبلك؟ هذا كلام المولى القدير. فالآن توسلوا إلى الله لكي يرأف بكم، ولكنه لن يقبل هذه القرابين منكم، هذا كلام المولى القدير. كان من الأفضل أن يغلق أحدكم باب بيتي تماما، بدلا من أن توقدوا على منصتي نارا بلا فائدة. أنا غير راض عنكم ولا أقبل قرابينكم، هذا كلام المولى القدير. اسمي يكرم بين الأمم من الشرق إلى الغرب، وفي كل مكان يقدمون البخور والقرابين الطاهرة لإكرام اسمي، لأنه عظيم بين الأمم، هذا كلام المولى القدير. ولكنكم تنجسون اسمي بأنكم تعتبرون أن مائدتي نجسة وأن الطعام الذي عليها حقير، وتقولون تعبنا من هذا، وتستهينون به، وتحضرون المجروح والأعرج والمريض وتقدمونه قربانا. فهل أقبل هذا منكم؟ هذا كلام المولى القدير. ملعون الغشاش الذي عنده في قطيعه ذكر سليم وينذره للمولى، ولكنه يقدم له آخر فيه عيب. لأني ملك عظيم والأمم تخاف اسمي، هذا كلام المولى القدير.

يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا من نسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا بركة الرب نبدأ. سلام المسيح لكم يا أولاد، كيف أنتم اليوم؟
1: الحمد لله. كيف أنت يا ماما؟
0: نشكر الرب.
2: أنا بخير وأنت كيف أنت؟
0: نشكر الرب. نبدأ في مدارستنا لآيات الكتاب المقدس، وقبل أن نبدأ نشكر الرب، كل واحد يشكر الرب على شيء حصل له هذا الأسبوع. تفضل يا غسان.
2: نشكر الرب أنه امتحان السواقة، يعني كل الأمور مشيت تمام، التغى يوم ثاني، بس نشكر الرب أنه يمكن يكون خير أنه التغى يوم ثاني.
0: آمين آمين، ربنا يباركك. كنت يا ليان؟
1: أنه اليوم سوينا امتحان وشليت درجة عالية.
0: آمين، وأشكر الرب اليوم أنا كلمت أمي وهي كويسة، وحسيت بنعمة الأم وأني بصحة كويسة. آمين. أيضا يا غسان اطلب الرب، طلبه أنت بعدك ليان. تفضلوا.
2: نطلب أنه لما الامتحان الثاني يجي تتيسر الأمور إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: كالعادة يعني يكون معنا كل يوم، وكمان يكون معي بالمدرسة.
0: آمين. أطلب الرب أنا كمان شفاء لأمي ركبها وجع، والشفاء لكل أمهات كل الأمهات يعني كل الأمراض، لمسة شفاء من الرب. أشتي علينا اليوم تصلي لنا قبل أن نبدأ نقرأ الكتاب المقدس.
1: يا ربنا السماوي، نشكرك على اليوم، نشكرك على كل شيء يا رب، ابتلنا كل حاجة الحلوة، نشكرك على هذه الفرصة ان احنا قدرنا اليوم ندرس الكتاب المقدس. يا رب كن معنا، كن معنا بحياتنا، كن مع غسان والامتحانات حق السواقة حقه. امين
0: امين يا رب. اليوم عن نقرأ في انجيل لوقا اصحاح 24 من الآية 1 للآية 35. ولكن في اليوم الأول من الأسبوع باكرا جدا جئنا إلى القبر حاملات الحنوط الذي هيأناه، فوجدنا أن الحجر قد دحرج عن القبر، ولكن لما دخلنا لم يجدنا جثمان الرب يسوع. وفيما هن متحيرات في ذلك، إذ رجلان بثياب براقة قد وقفا بجانبهن، فتملكهن الخوف ونكسن وجوههن إلى الأرض. عندئذ قال لهن الرجلان: لماذا تبحثنا عن الحي بين الأموات؟ إنه ليس هنا ولكنه قد قام. اذكرنا ما كلمكن به إذ كان بعد في الجليل، فقال: إن ابن الإنسان لابد أن يسلم إلى أيدي أناس خاطئين فيصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه، وإذ رجعنا من القبر أخبرنا الإحدى عشر والآخرين كلهم بهذه الأمور جميعا. وكانت اللواتي أخبرنا الرسل بذلك، هن مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب، والأخريات اللواتي ذهبنا معهم. فبدأ كلامهن في نظر الرسل كأنه هذيان، ولم يصدقوهن، إلا إن بطرس قام وركض إلى القبر، وإذا انحنى رأى الأكفان الملفوفة وحدها، ثم مضى متعجبا مما حدث. وكان اثنان منهم منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية تبعد 60 غلوة نحو 7 أميال عن أورشليم، اسمها عمواس، وكان يتحدثان عن جميع ما حدث. وبينما هما يتحدثان ويتباحثان، إذ يسوع نفسه قد اقترب إليهما وسار معهما، ولكن أعينهما حجبت عن معرفته، وسألهما: أي حديث يجري بينكما وأنتما سائران؟ فتوقفا عابسين، وأجاب أحدهما واسمه كيلوباس، فقال له: أأنت وحدك الغريب النازل في أورشليم ولا تعلم بما حدث فيها في هذه الأيام؟ فقال لهم: ماذا حدث؟ فقال: ما حدث ليسوع الناصري الذي كان نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله والشعب كله، وكيف سلمه رؤساء الكهنة وحكامنا إلى عقوبة الموت وصلبوه، ولكننا كنا نرجوه أنه الموشك أن يفدي إسرائيل. ومع هذا كله فاليوم هو اليوم الثالث منذ حدوث ذلك، على إن بعض النساء منا أذهلننا إذ قصدين إلى القبر باكرة ولم يجدنا جثمانه، فرجعنا وقلنا لنا أنهن شاهدنا رؤيا ملاكان أو ملاكين يقولان إنه حي. كمل من فضلك يا غسان.
2: فذهب بعض الذين معنا إلى القبر فوجدوا الأمر صحيحا على حد ما قالت النساء أيضا، وأما هو فلم يروا. فقال لهما: يا قليلي الفهم وبطيئي القلب في الإيمان، بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان لابد أن يعاني المسيح هذه الآلام ثم يدخل إلى مجده. ثم أخذ يفسر لهما منطلقا من موسى ومن الأنبياء جميعا ما ورد عنه في جميع الكتب. ثم اقتربوا من القرية التي كان التلاميذ يقصدانها، وتظاهر هو بأنه ذاهب إلى مكان أبعد، فألحى عليه قائلين: انزل عندنا. فقال: مال النهار واقترب المساء. فدخل ينزل عندهما، ولما اتكى معهما أخذ الخبز وبارك وكسر وأعطاهما، فانفتحت عينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما. فقال أحد من آخر: ما كان قلبنا يلتهب في صدورنا فيما كان يحدثنا في الطريق ويشرح لنا الكتب. ثم قام في تلك الساعة عينها ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الأحد عشر والذين معهم مجتمعين، وكانوا يقولون: حقا إن الرب قام وقد ظهر لسمعان. فأخبرهم بما حدث في الطريق وكيف عرف الرب عند كسر الخبز.
0: آمين. هذه الآية تتكلم على أنه في اليوم الأول من النسوان، مش هن كنا آخر مدارسة أن النسوان سأرتاحن يوم السبت، هنا بيكملين سارين الحنوط الذي فعلنا سارين عايف على أنه في القبر، وإذا لما وصلنا هنا تفاجئين أن الحجر حق القبر ما عادش فيه بقعتها، وأنه ما وجدنش أصلا جثة الرب، وتفاجئين بوجود اثنين بيكلموهن رجلين، قالوا لهن ليش بتبحثين عن الحي عن الحي بين الأموات، وذكروهن إن المسيح كان يخبرهم إنه هو ابن الإنسان عيسلم عيقع، فهن تذكرن ورجعن على طول عند التلاميذ بيقول لهم إن اللي حصل إنهن معبش يسوع في القبر، وإنه لقانا ملكين وقال لنا كذا وكذا. طبعا كان أول واحد قام هو بطرس لجل يصير يبصر إيش اللي حصل، هل هو فعلا هذا اللي حصل، لأنه فكروهن إنه يعني شدة الأمر أو شدة الحادث أو كذا بهذين، ولكن بطرس فعلا تحقق إنه كل شيء فعلا القبر فاضي والأكفان مثل ما هي يعني ملفوفة مثل ما هن تحدثين. وفي هذا الأثناء أيضا بيقولوا يعني بتذكر الآيات إن كان به اثنين رجال ماشيين بيتكلموا، لأنه صار هو حديث الساعة مثل ما احنا نقول. فجاء لهم الرب يسوع وهم بيتكلموا، بعدين بيقولوا له: أنت غريب. قال لهم: عن إيش بتتكلموا أو بيسألهم؟ فهم بيقولوا له: ما دريت إيش وقع مسيح يسوع، أو بيقولوا له يسوع الناصري الذي كان مقتدرا، هذه الكلمة والكل عجبتني، مقتدرا في الفعل والقول أمام الله والشعب كله. فبيحكوا له أنهم سلموه وأنهم صلبوه وأنه بيقولوا أنه قام، فهو بيدي لهم آيات المسيح بيحاول يعرفهم عن الأنبياء وكذا، بيدي لهم الآيات الذي كانت بتتحدث في العهد القديم أو النبوات، وهم ما فهموش أبدا. بعدين لما دخل عندهم دخل معاهم في بيتهم عشانهم يدخلوا يستريحوا أو هكذا، نقدوا المساء قريب. فلما السيد المسيح كسر الخبز وبارك انفتحت عيونهما وفهموا وعرفوا، وبس هو اختفى منهم. حتى أن واحد بيقول للثاني: بصرت كيف كان قلوبها مرتهبة يوم كان يشرح لنا الكتاب. وهكذا يعني رجعوا نقول أنه كان التلاميذ يعني مجتمعين في أورشليم في هذه الساعة. آمين. طيب يا أولاد ربنا يبارككم، تقدر يا غسان تقول لنا هذه الآيات إيش خبرتك عن الرب؟
2: أنا شفت في الآيات لما كان بيماشيهم بيمشي مع الاثنين التلاميذ وكان جالس يشرح لهم الكتاب، يعني كيف كان يداريهم يشرح لهم الكتاب وكذا. ولما لاحظوا من هو لما كسر الخبز، لما كسر الخبز افتتحت عيونهم مثل ما بيقول
0: لما شكر وبارك،
2: لما شكر وبارك كسر الخبز، لأنه كان يعمل هذا الشيء من قبل، يعني هذا خلينا نقول طبيعة لهم، من عرفوا لما يعمل هذا الشيء، لأنه في آيات تذكر من قبل أنه لما يكسر الخبز يبارك أو يأخذ الأكل يبارك. فهذه الآيات يعني لاحظت فيها أنه الرب ينعرف، يعني تعرف هذا الشيء من الرب دائما لما تفتح عيونك لهذا الشيء.
0: يعني أنت يا غسان تشتي تقول أنه لأنه عادة الرب أنه يكسر ويبارك، فهم عرفوا
2: مش قصة أنه يكسر ويبارك، قصدي أنه الرب ينعرف هذا الشيء، ينعرف أنه دائما إحنا كناس نقول مش هذا من الشيطان أو من الرب، ما نتحير دائما. فلما واحد يفتح عيونه الرب معروف،
0: يعرف الرب. ربنا يباركك. أنا لو تتأملوا في الآية، يعني في الآية 5 عندما الملكين قالوا بيقولوا للنسوان لماذا تبحثين عن الحي بين الأموات، هم يعني طبعا احنا عارفين في سياق الآيات انه الرب يعني قام ما عادوش ميت، بس هذه الكلمات يعني انا اخذها زي ما تقولوا نبراس في الحياة، واتمنى من الناس كلهم ياخذوها. الحي ما تدو يعني الله كمال، ما تجيش تدي لي شيء مخلوط بنقص وتقول لي هذا الله. الله حب، ما تجيش شيء مخلوط زي ما انت قلت يا غسان الحين قبل شوية، الله ينعرف، الله ينعرف كيف بالكمال، كما هو حب، حب كامل، ما تجيش شيء فيه به شوية كراهية وتقول هانا هو الله. فما فيش زي ما لا يمكن يجتمع الحي أو تبحث عن الحي بين الأموات، أو ما فيش أي صفة بين الحي، كيف تبحث ما فيش أي صفة مشتركة بين الحي والأموات. أيضا هكذا عندما تبحث عن الرب تدور تشي تعرف الرب، اعرف إنه ما بش فيه أي نقص، هو حي دائما وكل صفاته صفات الكمال. فما ندورش عن الرب في الأشياء الذي هي أقل كمال أو فيها شيء يحيرنا، لأنه ما بش زي ما قال هنا الملكان بيستنكروا، يعني بيستغربوا لماذا تبحثين عن الحي بين الأموات. آمين. وانت يا ليان؟
1: أنه احنا يعني بالحلقات السابقة شفنا شفنا أنه الرب يعني قال لهم أنه أنا برجع لا تخافوش أنا برجع، وهو احنا دايماً نعرف انه الرب يعرف كل شيء اللي وقع واللي بيوقع. وبعدين عاد هم قال لهم وهو داري انهم يعني ما استوعبوش، فيعني رسل بعدين رجلين يقول لهم كمان مرة ثانية
0: يشرح لهم اكثر او يوضح لهم اكثر. ممكن صح الرب يرسل احد يعني يوضح لك ويحاول ينبهك. امين. ربنا يبارك يا ليان. طيب هذه الآيات أيضا بنعرف أشياء عن أنفسنا على الإنسان نفسه. ممكن تقول لي يا غسان أنت؟
2: أنا لاحظت في الآيات اللي أنت ذكرتيها، بس أنا لاحظتها عننا نحن كبشر، أنه ليش تبحثوا عن الحي بين الأموات. أنت ذكرتي عن الشخص، بس أنا كمان لاحظت أن المكان راحوا يبحثوا عن يسوع في المقبرة اللي هي مكان الأموات، هذا وكان قصد. شفتها أني كأني زي رسالة، دائما ناس كثير يبحثوا، في ناس كثير يبحثوا عن الرب، بس انت الان لما تبحث عن الرب وين بتبحث عن الرب؟ ايش المصدر اللي بتبحث وين بتبحث عنه؟ ما تبحثش الرب كما مثل ما ذكرنا ينعرف ايش الرب في طبيعتنا. احنا كطبيعه تعرف انه ايش الرب، من هو رب وكذا، مثل ما قلت الحب والكمال والكذا. ف لازم تشوف المصدر اللي انت تبحث عن الرب فيه، مش تروح تبحث عنه في مصدر فيه سفك دم وكذا
0: أشياء يعني ما فيهاش الكمال.
2: المكان نفسه وين تبحث عنه؟
0: ربنا يباركك. أنا وضحت أكثر. ربنا يباركك. بالنسبة لي أنا بصير يعني وقت ما الملكان ظهروا للنساء للنسوان اللي سارن يدورين المسيح أو يحطين الحنوط. كيف إن يعني هذه الآيات يعني أفهم منها إنه ممكن رسالة، يعني هذه تعتبر رسالة عظيمة من الملكان أو رسالة كبيرة إن المسيح قام. من أول من عرفها؟ هنا النسوان. فأيضا المرأة تقدر تحمل رسالة، تحمل رسالة قوية، تقدر هي فعلا يعني شيء كبير. يعني الكتاب المقدس دائما يجيب للمرأة يعني أنها ما فيهاش أي نقص ولا فيها أي عيب، وهي مؤهلة لحمل أي رسالة. فهي فهنا الذي حملان رسالة، أول من حملت أو عرفين قيام المسيح وسارين بهذه الرسالة إلى التلاميذ هنا النساء. ربنا يبارككم يا أولاد. طيب هذه الآيات يا غسان كيف هتغير في حياتك؟
2: ليان ما ذكرتش رأيها في حق الناس أول شيء.
0: أتفضل يا ليان، نسيتش عندي شيء تكلمي.
1: أضيف لحق غسان، إذا نشتي نحصل الرب لازم نكون دائما ندور بالمكان الصحيح.
2: آمين
0: آمين آمين. طيب هذه الآيات يا غسان تفضل كيف هتغير في حياتك؟
2: أنه مثل ما أنا ذكرت أنه الرب ينعرف دائما، أنه ما تحيرش في كلمة الرب، كلمة الرب معروفة. فدائما إحنا دائما نحاول ندور عذر، نقول أنا مش عارف وكذا، نعذر أنفسنا عشان نعمل الغلط. دائما هذا الشيء طبيعي في البوام، وأنا أقول حتى عن نفسي يعني. فأنا دائما بحاول أنه أركز أنه كلمة الرب معروفة، وواحد يشوف عليها وخلاص.
0: أيضا يطلب من الرب
2: أكيد
0: أنه يفتح قلبه ويفتح عيونه. نشوف لأنه المسيح كان بيشرح لهم وما فتحت عينهم، لكن لو ما كسر وبارة كان فتحت عينهم. عند الشيء ليان خلاص أنا أقول بينما أنت تجهزي اللي تشي تقولي. أيضا لو تشوفوا في موقف بطرس عجبني أنا، وهذا يغير في كمان. وأدعو أيضا لمن يسمعني ولمن نكلمه ولمن لكل من يسمع هذه الآيات، انه كيف يعني حبيت انه بطرس زي ما احنا نقول باليمني نبع، هو الاول يبصر هل كلام النسوان هذا صح او لا. هذا هو الطريق الصحيح، ما كنتش اسمع واجلس او اسمع واسير اتكلم. حبيت لما ابصر شيء ولا اسمع شيء قالوا شيء اسير اتحقق بنفسي. حبيت في الايه 11 او 12 بطرس قام وركض الى القبر واذا انحنى، كمان انحنى علشان يبصر الأكفان وفعلا وجدها يعني وتعجب. فلازم الإنسان يكون هو بنفسه يتحرى الحقيقة. آمين.
1: دائما كالعادة أضيف لحقي أنه لازم إحنا كمان نكون ندور على الرب المكان الصح، يعني ما نروحش ندور على الرب بالغلط، نروح ندور على الرب البأس.
0: قصدش مش في الأماكن اللي فيها شك ولا فيها أشياء يعني مش كويسة. آمين آمين. ونطلب دائما دائما. بيضيف أنا كمان زي ما ضفت الغسان إنه الإنسان يطلب أيضا من داخل قلبه عشان رب هو اللي يفتح العيون. آمين. أتشاركوا هذه الآيات مع من؟ مع من يا ليان أتشاركيها؟
1: مع صحباتي.
0: وأنت يا غسان؟
2: وأنا بشاركها مع أولاد خالتي إن شاء الله.
0: آمين. ونشاركها إن شاء الله مع الجارات وقت ما تسمح لنا الفرصة. آمين.
2: آمين.
0: الرب يبارككم يا جهال، الرب يبارككم، ونشكر الرب على هذا الدرس الرائع.
3: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-35-999-865-965. الرقم مرة ثانية 00-35-799-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

في معنا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: كل يوم ما انت تقول لي اخر مره كل يوم انا اضربك كيف عمرك يا ابني
1: الفلوس ضاعت عليها بالشارع
0: كم قد ضيعت فلوس بالشارع هذا كم قد ضيعت
1: يا بخلص اخر مره خلاص انا بذلك تعالي افرعي لي
2: لا رفع لك ولا لي داخل سد انت وابوك
0: انا تعبت منك لا ضرب ينفع معك ولا كلام ينفع خرج من الغرفه وخليني حالي يلا
2: خلاص يا تامر خرج يلا للمجلس وخلي لابوك حاله
1: انا بخرج بخلي له حاله ما يجلس الا يضربنا ويهيننا
0: اخرج من قدامي يلا عاد تزعله
2: ذي الحين يا نوفل ايش عمل لك غدا ما في صرفه داخل
0: عادي هذه قاعد تكمل بقيتي تصرفي اعملي رز وبطاط بطاط وبسباس اي شيء
2: مالي خلاص طيب تتصايح مع ابنك ويرجع الضبح كله فوقي
0: قومي من جنبي وخلينا نرقد لوقت الغداء ولا اشتي اسمع صوت
2: أنا باقوم عمل الحاصل وانت رقد براحتك انت حر

0: كل يوم بطاط، كل يوم رز، بطني تعبت. كيف كانت زوجتي الأولى تستحمل هذا؟ إيش هذا الصوت؟ من اللي بالصالة؟
1: أنا يا خالة، من بيكون يعني؟
0: كما هدوء، خلي أبوك يرقد ولا بيقوم يقتلك ضرب.
1: طيب روح انتي بس اعملي غداء. والله لادخل أشل المفتاح حق الموتور من جنب بي واروح انفوه انا وصاحبي وخليه بيقرح قادو فوق الضرب اللي يضربناه.
0: تامر تتكلم معي يا ايش تقول؟ ما سمعكش كمان.
1: ولا شي يا خالة، جالس اكلم نفسي.
2: ايش هذا مين؟
1: ولا شي يابا، خالتي بس ترفع الغرفة.
2: خلونا ننام وقت التنظيف هذه الساعة.
0: يا تامر بتخرج؟ فين بتروح يا وليد؟ ابوك قال لك لا تخرج، شو احسن لك؟
1: لا تخافيش، بروح سريع وارجع قبل ما يقوم.
0: اقول لك لا تخرج، شو احسن لك؟ طز في باك، صدق انك تستاهل الضرب والدعس.

0: يا أكرام أكرام
1: تامر إيش تعمل؟
0: كيف أنا؟
1: بتسرق الموتر حق أبوك في لاجونان.
0: خلينا نخرج ننفوه، بتيجي معي؟
1: بس أنت ما سقش الموتر من قبل، بطل لك الجونان حقه. اسمع كلامي.
0: سهلة، اطلع أنت بس، خلينا نروح المركزي وبنرجع سريع، بنعمل لفة بسيطة.
1: باقي معاه، لكن بتخلينا سوق الموتر قليل، من زمان وأنا اشتي قرب.
0: اطلع بس وأنا بخليك تعمل شوط، خلينا نطير ذا الحين.
1: لكن لا توديناش مكان زحمة.
0: بلا فلسفة، صاحبك سواق ابن سواق.
1: اسكت بس، انت ورقلك هذا القصار، اقول لك ما بتعرف تسوق.

0: يا سارة،
1: فين سارة؟ مهلش بالبيت،
2: راحت تنفعني للدكان. يما
0: خليت أختك الصغر تروح تنفعيك، حرم عليك، عادة صغير واني ما خليش تنفعني. كنتي بتخلي واحد من أخوانك.
2: يما ما فيش أحد من العيال، كلهم خرجوا الصباح وقت المنفعة، ما حصلش واحد منهم.
0: يا قلبي على بنتي، متى وصيتي؟
2: ها، قبل قليل.
0: الله يستر على بنتي. كنتي بتوقفي لي جنب الباب تشوفي لو بتعرف تروح الدكان ولا لا، لا ترجع تضيع ولا تصدم سيارة.
2: الله يما اهدئي قليل، ما بيحصل ببنتك شي، عشان تعلمي عيالك يقوا ينفعوا بالظهر.
0: الله سارة تأخرة، أنا الصدق بروح الدكان، ما استحملش جلسكة.
2: يما اصبري قليل، الآن بتجي.
0: لو حصل بأختك حاجة ما بسامحكش العمر كله. بنتي تأخرة، قلبي ما يصبرش الصدق.
2: قد لبست البالطة بتخرجي؟
0: أنا بخرج أشوف فين بنتي، بقنا لو حصل فيه بحاجة وأنا هنا.
2: يما اسمعي ملاه، يما

0: أتامر بلا قناة سوق دلاء صار على زحمة ناس سيارات
1: كلكم والبياعين اللي بالشوارع هذا كومين جواري بكل جهة ما ناقص الله يقفلوا الشارع ويخلوا الناس سوق.
0: انتبه انتبه السيارة والله كانت سيارة تصدمنا الآن
1: ما عتدريش من من تهرب السيارة من جهة وموتور قدامي من جهة وناس يمشوا صاحب القاري الشيقطة
0: هي بس انتبه لا تصدم العجوز اللي قدامه
1: يا حاج ما لمشي على جنب الشارع مش وسط الشارع
0: الصيد الواحد يكره السواقي بالمكان هذا
1: عاد أنا بخليك تقرب تسوق الموتور إكرام بس هنا مش مناسب
0: ادخل ادخل هذه الحارة
1: هذه الحارة؟
0: أيوة بس هدي السرعة قليل كما انتبه للجوال
1: يعني قادك تشوف كيف سقت بالزحمة وتقول لي انتبه على الجوال هنا أخوك سواق
0: ها هدي السرعة مليه كما الجوال بالحارة يخرجوا من كل ذوق انتبه انتبه الله قد كنت بتصدمه وقف وقف وقف وقف بسرعة
1: مالك مالك تعورتي لا تفتقعش تعورتي
0: تعورتي مليه
2: بنتي
0: مالك قولي لنا فين تعورتي
2: ايش في بنتي مالك يا بنتي تبكي ايش عملتوا به صدمتنا صدمونك ان شاء الله فين تعورتي متعورتيش هي روحي للبيت بسرعه وانا متفاهم مع هذوم
0: مليه مالي اسمعي يا خاله مليه والله عاد احنا
2: بروح اشتكي بكم بلقيس بروح للمرور
0: لا لا لا
2: صدمتم بنتي
1: لا لا يا خاله مالي اسمعي اسمعي مليه
2: بنتي ايش تودي للاسعاف وبعدين انتم عادكم جوحال كيف تسوقوا موتور مين اللي كان يسوق منكم ها
1: لا يا خاله هو اللي كان يسوق
0: انا يا تامر
1: ايوه انت وانت اللي صدمته
0: بطل كذب يا تامر
1: لا انت اللي كنت تسوق
2: والله لا اضربكم تسوقوا موتور بالحاره وتصدموا جوهالنا
0: لا مش انا
1: عادي يقول لي ادخل الحاره هذه وانا اقول له يا كرم خلينا نروح الشارع الرئيسي ننفع ابوك ونروح
2: ها انا بودي عند ابوي ربو زي الناس
0: انا والله يا تامر انا
1: ايوه انت تستاهل
2: حق من هذا الموتور ولا سرقت النوع
1: ها ايش
0: هي قل لي حق من هذا الموتور قل لي
2: حق من يلا قوله
1: الصدق هو حق ابي
0: ايوه هو سرقه وهرب
2: هيا لبيتكم شكلكم سرقتوا النوع عشان تسرقوا الشنط حق النسوان صح كما هذه الايام كم يا نسوان يسترقن شنطاتهن بسبب الموتور هذين تسوقوا من جنبهن وها تخطفوا الشنط من فوق يداتهن
1: يا خال الله يحفظك ابي بيقتلنا لو عرف اننا سرقتوا الموتور حقه ها شوفي كيف جسمي كله مخضر ومزرق من الضرب ابي طلق امي وتزوج مره ثانيه وقابل البيت
0: ايوه والله كلام وسط مرات ابو تكرهه ما تجيش لي تحنب عليه
1: يا خاله ملي لو سمحتي يا خاله لو سمحتي لا تودينا شندبي
2: استغفر الله العظيم ملي بس قطعتم قلبي
1: وانا عندام البيت زي الشغال انفع ونظف الضرب كله فوقي
2: خلاص يا ابني هدا
1: يعني خلاص اروح لينا والموتور
2: يا عيالي أني دارين بنتي بخير هذه المرة ربي عداها لكم على خير ما صدمتمش ولا حصلت لكم مشاكل اتخيلوا لو كنتم صدمتم جاهل بالطريق ولا صدمتكم سيارة وطيرت بكم من فوق الموتور كما لا حياتكم ولا حياة الناس لعبة هذه الحاجة خطيرة
1: خلاص هذه أول وآخر مرة سرق الموتور واخرج فيه
3: وقفة طبية

0: تعاني بلادنا من كثرة الحوادث المرورية ومن فقدان عدد من أبنائنا وإصابة المئات والتسبب بإعاقات دائمة.
1: تقريباً ما يمرش علينا يوم إلا ونسمع خبر موت واحد أو إصابته بحادث مروري، واللي يشتغلوا بالإسعاف هم أكثر ناس يعرفوا بهذه الحوادث اللي توصل لهم يومياً بالمستشفيات.
2: رجعت الطرق ببلادنا كأن ساحة للقتال، يسقط فيه بالقتل والجرحى بالجملة.
0: ولو أجينا ندور على أسباب هذه الحوادث المرورية بنشوف إنه أهم سبب هو الإنسان أو العنصر البشري المتمثل بالسائق، فالسائق له دور رئيسي بوقوع الحوادث. ومميزات الثقافية والتعليمية والعمرية وحالة النفسية يلعب دور كبير بوقوع هذه الحوادث.
1: وكلما كان السائق بعمر قانوني يسمح له بالسواقة وعنده خبرة وكفاءة وحسن تصرف وكان بمستوى تعليمي وثقافي مقبول، بنلاحظ أن نسبة الحوادث تقل.
3: وكمان في عوامل انفعالية واتجاهات نفسية سلبية لبعض المواقف اللي تحصل بالحياة اليومية، وهذه تأثر على الحالة النفسية للسائق وتخليه يكون مضطرب وغير مستقر وتكون سبب ارتكاب حوادث مرورية أكثر.
0: والسبب الثاني لوقوع الحوادث المرورية هي المركبة، سواء كانت سيارة أو باص أو موتور، وهذه المركبة تلعب دور كبير بوقوع الحوادث وما نقدرش نفصل بينه وبين السائق بتحمل المسؤولية،
1: لأن سلامة المركبة وصلاحيته وتوفر كل وسائل السلامة في به يساعد بالتقليل من الحوادث، لأن تساعد السائق بالتحكم بالمركبة. وعشان كذا ننصح كل سائق أنه يعمل صيانة للمركبة بشكل متكرر ودوري عشان تكون صالحة للقيادة، وبكذا بنتجنب وقوع الحوادث اللي ممكن تكون سببها المركبة نفسه.
2: أما السبب الثالث والرابع لوقوع الحوادث المرورية فهم الطريق اللي تمشي على المركبة والطبيعة المحيطة فيه، وما نقدرش ننكر دور هذا السببين بالحوادث اللي تحصل كل يوم.
1: فحالة الطريق نفسه والشوارع المكسرة والحفار والمطبات العشوائية، هذه كل أسباب لزهق أرواح بسبب الحوادث اللي تسببه.
2: وعادة حالة المناخ والطقس يلعبوا دور كبير، فقيادة المركبة بوقت الأمطار الغزيرة أو الرياح اللي تحجب الرؤية عن السائق ممكن يؤدي لحوادث قاتلة.
0: ما نقدرش ننكر تأثير هذه الحوادث المرورية على الفرد بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام، فلها تأثير بخسارة الفرد لحياته أو إعاقته إعاقة دائمة وتخسر مبالغ مالية تهدر من أثر هذه الحوادث المروعة، غير الحالة النفسية اللي يدخل فيه به بسبب قتل الأبرياء.
3: وإنتم تعرفوا إن الحفاظ على الأرواح والممتلكات هي واجب كل فرد بالمجتمع.
1: صحيح إن الأقدار قد كتبت لكل مخلوق، ولكن يجب على كل إنسان إنه يراعي الله سبحانه وتعالى في تعامله مع الآخرين، ومن هذه التعاملات التعامل مع المركبات،
2: لأن المركبة صنعت علشان النقل من مكان لآخر وهي وسيلة نقل مش وسيلة قتل.
0: لكن للأسف نشوف إن استخدمت في التسابق والتفحيطات وتجاوز الإشارات المرورية والتلاعب في الطرقات العامة وعكس السير والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
2: وبهذا التجاوز كمان تحصل حوادث مرورية قد يروح ضحية المخالف لقواعد المرور ويهلك الآخرين اللي هم في طريقهم ملتزمين بقواعد المرور ويتفاجأوا باللي مستهتر بأرواح الناس.
3: الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا، لما تقرأه وتصلوا به، كيف أن الله عطرح بركة وعتناموا نوم رائع ومبارك وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور 62.

أنتظر الله بهدوء، هو ينجيني، هو ملجئي ونجاتي وحصني، فلا أتزعزع أبدا. إلى متى تهاجمون الإنسان؟ كلكم تحاولون هدمه كأنه حائط مائل أو سور على وشك السقوط، يتآمرون لينزلوه عن مكانته العالية، يفرحون بالكذب، بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون. أنتظر الله بهدوء، يأتي رجائي من عنده، هو ملجئي ونجاتي وحصني، فلا أتزعزع. الله ينجيني ويكرمني، هو ملجئي القوي وستري. أيها الناس، توكلوا عليه دائما، افتحوا قلوبكم له، لأن الله ستر لنا. بنو آدم هم نفخة، بنو البشر هم لا شيء، إن وضعوا في الميزان لا يزنون شيئا، هم مجرد نفخة. لا تتكلوا على الظلم ولا تفتخروا بالسرقة، حتى وإن زادت ثروتكم فلا تعتمدوا عليها. أمر تكلم به المولى وأمران سمعتهما، اللهم لك العزة وأنت رحيم يا رب، لأنك حقا تجازي كل واحد حسب عمله.

0: اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنتكلم على السوشيال ميديا بما انها بقت جزء اساسي ورئيسي في يومنا. اكيد اثرت على حاجات كتير زي الحدود والقيم والمبادئ والادمان وحاجات كتير قوي ممكن تكون عملتها وغيرتها فينا السوشيال ميديا، وده اللي هنكون بنحكي فيه طول الوقت. معنا الاسيس مين عوني، اهلا بيكي حضرتك.
1: اهلا بيكي يا استينا.
0: الموضوع بتاع النهارده في صميم حاجات انت بتعملها. الاسيس مينا بيدرس دكتوراه في جامعه فولر في امريكا، واللذيذ انه الرساله الاخيره بتاعته بتتكلم عن الضغوط اللي بيتعرض ليها مقدم الرعايه، صح كده؟
1: مظبوط.
0: وحلقه النهارده عن السوشيال ميديا والضغوط، مش بس لمقدمي الرعاية لكن كمان للشباب والمراهقين. بس احنا هنروح نعرف الضغوط بتاعت مقدمي الرعاية في الفصل اللذيذ اللي هنطلعه، وهنسمع رأي الناس واحنا بنسألهم في رأيك ازاي ممكن تكون السوشيال ميديا زودت الضغوط. فهنطلع فصل بسرعة نسمع رأيهم ونرجع مع بعض تاني. تفتكر ازاي ممكن تكون السوشيال ميديا زودت الضغوط اليومية علينا كأهل وكمان على الأطفال؟
2: بقينا في صراع غير عادي ان ولادنا يطلعوا من اوضهم يقعدوا معانا، اللي هي كانت الحاجة المسلم بيها انه الولاد مش لاقين حاجة يعملوها بيقعدوا كلنا بنقعد مع بعض وكنا بنلعب مع بعض ونحكي او نتفرج على حاجة مع بعض. دي بقيت أمنية مش موجودة. يعني حتى في مدارس الأحد الأمهات بيشتكولي انه ولادهم بيقولهم تعالوا نخرج، بيقولهم احنا مش عايزين نخرج، اخرجوا انتوا وسيبونا. فمأساة
3: من كتر الولاد ما بيشوفوا على السوشيال ميديا حاجات كتير بيبقوا نفسهم يقلدوها. إمكانيات الأهالي، مش كل الأهالي تقدر تعمل كده، فده بيبقى لود كبير على الأهل إن هم مش قادرين يعملوا كده، وفي نفس الوقت ده بيضايقهم لأنه مش عارفين يبسطوا أولادهم.
4: أعتقد يعني من موضوع المقارنات، من موضوع اني برضو السوشيال ميديا بتدي اللقطة الحلوة بس، لكن هي مش مجتمع حقيقي لحد الآخر، لكن هي جزء من الحياة وجزء من حياة الأشخاص، هي لقطة واحدة لكن في باقي حياة الناس لقطات تانية، وده مش بيبان على السوشيال ميديا. فدايما بناخد اللقطة الحلوة ودايما نقارن نفسنا وبنبقى شايفين كل الصور الحلوة لكل الناس، لكن مش بنبقى شايفين باقي حياتهم. فأعتقد ده لو قارننا نفسنا ومخنا استقبله على أساس دي حياة الناس هيبقى ضغطنا قوي يعني، لكن مش دي الحياة الحقيقية يعني.
5: أنا محجمة الموضوع من هم صغيرين وشايفة أن السوشيال ميديا ليها تأثير سلبي وتأثير إيجابي، فإحنا دايما بناخد الحتة الإيجابية مش الحتة السلبية. لو أنا حسيت أني ابني أو بنتي تعرضوا للضغط ما، أنا بقول لهم كده باتفاق أن احنا نوقف شوية الحاجة دي لغاية لما نرجع لطبيعتنا من الأول.
6: بصراحة السوشيال ميديا بقى مجتمع مفتوح ما لهوش رقابة، فده طبعا حط علينا ضغوط كبيرة جدا انه اي حاجة ينفع تتقال، اي حد ينفع يقول اي حاجة في اي وقت. فاعتقد ده حطت علينا ضغوط كتيرة قوي.
7: السوشيال ميديا زودت الضغوط على الاطفال جدا، عشان هم دلوقتي عندهم موديلز لبس معين، شكل معين في الخروج، فانا في ستايل معين بقى لازم انزل بيه، مش احنا البس وانزل. فطبعا ده زود الضغوط على الاولاد. بعدين في براندز كتير جدا بقى، ده لابس براند ايه وده لابس براند ايه وانا هشتري ايه، فده زود الضغوط على الاولاد اكتر. الجيل اللي هم المراهقين دول متعذبين من السوشيال ميديا.
8: اعتقد نفس فكره المقارنات، يعني انه المقارنات بقت في كل حاجه في الحياه. يعني الاسره بتتقارن بالاسره الثانيه، الزوج بيتقارن بالزوج، الزوجه بتتقارن بزوجه تاني، العيال بتتقارن بعيال تانية. فالمقارنات دي اكتر حاجه بتعمل ضغط. يعني
9: برضو بقى الطموحات بتاعتنا عاليه قوي، فانا بشوف ابن فلانه وابن علانه والاطفال الصغيرين طالعين وبيعملوا كده وبيكسبوا مسابقات وبطولات وكومبيتيشنز في حاجات كتير، فانا طالبه من ابني يبقى بيرفكت في كل حاجه علشان يبقى على نفس الليفل اللي انا بشوفه، مع ان اللي انا بشوفه في بوينت واحدة، لكن في بوينتس تاني كتير قوي مش باينة، بس انا بشوف البوينت دي في الطفل ده والبوينت دي في الطفل ده والبوينت دي في الطفل ده، وعايزة ابني بس يبقى سوبر في كله. فده بقى اعجاز وتحدي للاهالي وللاطفال، وللأسف يعني بنحطهم تحت ستريس الوقت كله انه لازم تبقى بيرفكت، لازم تبقى سوبر، لازم تبقى ممتاز في كله علشان تبقى زي فلان في كذا وزي فلان في كذا وزي، ودي مش منطقية لان مفيش حد بيبقى كامل بالشكل ده. ده بالنسبة للأطفال. وبالنسبة للأهالي، يعني أنا بشكر ربنا من أجل ابني، لأنه ابني الكبير، الطفلة صغيرة لسه ما وصلت لهاش في الحتة دي، بس ابني الكبير مش متطلب، ده حقيقي. بس بشوف أطفال تاني كل ما تشوف ليفل أعلى من موبايل مع أصحابها هي عايزة الليفل ده، كل ما بتشوف حاجة أعلى. يعني عموما لاننا بقينا شايفين كل حاجه، فبقى هو ده الليفل اللي احنا عايزينه في كل حاجه. فده بقى طبعا بيضغط على الاهالي انه لو ما جاش نفس الليفل ده في كل التفاصيل، في اطفال كتير بتبقى مش راضيه ومش قابله الوضع ودايما بتقارن نفسها بغيرها.
0: ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا لسه بنتكلم على السوشيال ميديا والضغوط اللي بتسببها لنا السوشيال ميديا، وهل هي فعلا عملت كده ولا ده اسم للحلقه وبس. ومعانا الاسيس مينا، اهلا بحضرتك.
1: اهلا بيك يا استينا.
0: انا عايز اسال حضرتك نفس السؤال اللي سالته للاهالي، اللي كل حد فيهم قال التوتش بتاعه في انه ازاي السوشيال ميديا ممكن تكون زودت الضغوط والعبء اليومي علينا كاهالي وكمان كمراهقين.
1: اوكي بصي، انا عجبني قوي

0: الدور اللي انا مفروض اقوم بيه بافضل طريقه ممكنه وباقل تاثير من النتائج السلبيه اللي بيتاثر بيها الضغوط على حياتنا. فازاي يقدر يتعامل الاهل مع الضغوط؟
1: هو اصلا في حاجه اسمها كده، يعني في حاجه اسمها ان السوشيال ميديا زودت عبء وضغوط مثلا. ايه اللي ممكن يكون
0: يعني ادي امثله كثيره قوي لازاي السوشيال ميديا بتاثر على اولا انا كبابا وماما زمان كان اللي بيطلبوا مني اولادي محدود، مرتبط باللي بيعيشوه الاولاد اللي هم في مدرسته، واللي غالبا الاولاد اللي في مدرسه الطفل غالبا بتبقى في نفس الكوميونتي بتاعه،
1: والعيال الطبقه الاجتماعيه
0: مظبوط، والعيال اللي قاعده في الشارع او أوكي. المكان اللي هم بيروحوه. النهارده بقى تطلعات الاولاد للحياه مفتوحه جدا ولا تنتهي، فبي الاطفال او الشباب بيطالبوا اهاليهم بمستوى معين من الحياه ومن الممتلكات ومن البراندات ومن كل حاجه. ساعات الاباء والامهات ما بيعرفوش يجاروا هذه المتطلبات بشكل سليم فبيضغطوا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان بي الريتم السريع اللي موجود في الحياه اللي احنا عايشينها وكم الحاجات اللي بتبث لينا من خلال السوشيال ميديا عن مفاهيم النجاح ومفاهيم التميز ومفاهيم حاجات كتيره قوي مختلفه بتعمل ضغط بشكل ما على الاباء والامهات واللي بيقدموا الرعايه للناس حواليهم.
1: في حد من الاهالي قال كده فعلا، انه من كتر ما بنشوف اللي حوالينا ناجح في كذا وكذا وكذا انا عايز ابني ينجح في كلهم.
0: برافو. وده بيخليني كمان نضغط على الشباب. أوكي. يعني انا بتضغط فانا بضغط عيالي بشكل مش سليم او شكل مش صحيح.
1: هو انا ينفع اسال حضرتك يعني ايه بضغط؟ يعني انا عايزه ايه، بتخنق يعني ولا بحس اني ايه؟
0: طيب خليني اقول لك تعريف رسمي وبعد كده هبسطه لك.
1: ده زي كل الحلقات
0: بنقول الصعب وبعد كده انا بميل للبساطه عامه.
1: حلو جدا.
0: بس يعني لازم نقول التعريفات الرسميه. التعريفات دي مش بتاعتي، ده جايبها من ناس متخصصين.
1: أوكي.
0: بتقول كده ان هي حاله من الانهاك الضغط، يعني حاله من الانهاك النفسي والبدني والشعوري المستمر.
1: أوكي.
0: نتيجه محاولاتنا لضبط اوضاعنا النفسيه والبدنيه والشعوريه في مواجهه التغيرات والتحديات مع محيطنا الخارجي. طبعا انا شايف الفيس بتاعك
1: انا متوقع يعني كانوا مش انا بس اللي يسمعونا كمان.
0: يعني انا بعتذر على التعريف الطويل ده.
1: هتبسطها
0: في تعريف ابسط وبعد كده هقول ما هو ابسط.
1: اوكي.
0: التعريف الابسط بيقول ايه؟ ان هي عمليه تعارض تفسد على المرء سعادته وصحته النفسيه والبدنيه. نبسطها اكتر. اوكي. ببساطه خلينا كل واحد فينا بيشوفنا دلوقتي يكتب ورقه بايه الحاجات اللي يتمنى انها تكون موجوده في حياته علشان يكون عايش الحياه بشكل جيد، وكل واحد يكتب بقى الورق دي. لو كانت اتكتبت من 20 سنة فاتت أو 30 سنة فاتت قبل السوشيال ميديا كانت هتبقى ورقة غالبا بسيطة قوي.
1: صح.
0: أي مرتب يزيد شوية، مش عارف يحصل إيه يحصل إيه وهكذا. النهاردة لو أنا هكتب الورقة دي هلاقي كم من المتطلبات عالية جدا، فأنا بدل ما هيزيد شوية أنا عايز يزيد شويتين، عايز أعيش الحياة بشكل ما، عايز أجيب لأولادي كذا وكذا وكذا، محتاج أدخلهم مدارس معينة وهكذا. ده الجزء الأولاني من الورقة. الجزء الثاني من الورقة اكتب الواقع اللي انت بتعيشه. كل ما زادت الفجوة ما بين ما أحلم بيه وبين الواقع اللي بعيشه والمسافة زادت بشكل كبير، كأني مسكت ورقة وقطعتها نصين.
1: ده مش طموح؟
0: هذا المسافة الكبيرة قوي أوقات ما تكبش طموح وأوقات تشكل ضغط عالي. عايز أقولك على معلومة، مش كل الضغوط وحشة. يعني ساعات في ضغوط ليها تأثير إيجابي على حياتنا.
1: تمام.
0: بتساعدني أن أنا أطور من نفسي، بتساعدني أن أنا أكبر، بتساعدني أن أنا أتغير للأفضل، بتخليني أكتشف مهارات وإمكانيات فيا أو في أولادي أنا ما كنتش متخيل أنها موجودة فيهم. ياما ضغطنا واكتشفنا حاجات فينا ما كناش متخيلين أنها تكون موجودة فينا. أوكي. لكن كمان الضغوط الغير محسوبة أو اللي زيادة عن اللزوم، الفجوة الكبيرة جدا ما بين نعيشه ما نعيشه وما بين اللي نتمنى أن يحدث واللي غالبا مش هنعرف نحققه بشكل سريع، معرفة من الحياة السريع يعمل هذا التعارض اللي بيفسد علينا صحتنا وسعادتنا النفسية والبدنية وهكذا.
1: ينفع اخد الحريك قلته على بقى السوشيال ميديا، فكأنه انا خبطة فيه قوي جملة عملية تعارض، كأنه انا الفجوة اللي انا طلعتها في الورقة دي اجي افتح بقى السوشيال ميديا الاقي فيديوهات وصور ومش عارف ايه، كأنه عربية بتيجي في اتجاه معاكس الاتجاه اللي انا ماشي فيه فتخليني حاسس بالضغط.
0: مظبوط.
1: اوكي. طيب بكل وضوح وصراحة الضغط ده ايه مشكلته؟ يعني ايه مشكلة انه انا بشوف ليفل من الحياة مختلف؟ ايه مشكلة اني بشوف افكار جديدة؟ ما انا بتعلم، عيني بتتفتح على ثقافة جديدة،

0: فين المشكله هنا؟ ليه بيحصل الميكس بدل ما تبقى متعه لضغط؟
1: اذا السوشيال ميديا ساعدتني ان انا انفتح على ثقافات مختلفه بشكل جيد وبشكل واعي وبحللها وبفهم ايه المناسب معايا ومش مناسب معايا وهكذا، دي حاجه كويسه قوي.
0: اوكي،
1: واذا وانا بتفرج على السوشيال ميديا شفت حد متميز في نقطه معينه وحبيت اتعلم واكون متميز هذا التميز وضغطت نفسي شويه عشان اتميز في الحته دي، برضو حاجه كويسه مش وحشه. لكن لما تكون السوشيال ميديا هي العلامه او هي المرايه اللي بتخليني اشوف مدى نجاحي كاب او ام ومدى تحقيقي نفسي في الحياه كشاب صغير، واكتشف ان انا عايز اعمل ده وده وده وده وده وعايز اكون بالشكل الفلاني والشكل الفلاني والشكل الفلاني، فانا كل المتطلبات المطلوبه مني بعيده خالص عني بشكل ما، والمستوى اللي انا عايز اعيش فيه او احقق فيه ذاتي او نفسي فيه فجوه كبيره جدا ما بينه. وساعات ده يخليني بقى اضغط اكتر فاشتغل اكتر فاعمل حاجات اكتر اللي تقودني بقى شويه لما يسمى بالبرن اوت، الاحتراق، فقد الشغف، الشعور بالياس والاكتئاب، الاحساس ان انا ما بقتش الام اللي مفروض تكون، ومع مفاهيم التربيه الايجابيه وكل حد بيشارك بالمشهد اللي فيه كان واو. انا شخصيا كبابا ما كنتش في حياتهم واو طول الوقت، كان عندي اخطائي اللي اعتذرت عنها وتعلمت منها وهكذا. كل ده بيسبب ضغط رهيب على الاباء وبيسبب ضغط رهيب على الشباب اللي بيحاولوا يطلعوا للحياة ويكتشفوها ويحسوا ان الحياة بعيدة جدا عن ما يعيشوه الآن. والضغط لما بيزيد ليه أعراضه، لما بتظهر بتقول اني انا بدأت ادخل في مرحلة مش إيجابية في الحياة.
0: حضرتك قلت حاجتين، واحدة منهم هسألها لك سؤال والتانية هحتاج تأكيد حضرتك على الفكر. من شوية وإحنا بنسمع حد من الأهالي قال إنه السوشيال ميديا بتجيب اللقطة الحلوة، أنت ما شفتش اللي ورا اللقطة الحلوة. حضرتك من شوية لسه بتقول إنه هم شافوا اللقطة الواو على السوشيال ميديا، فأنا ما كنتش طول الوقت واو، وهم كمان أنا شفت أطفال تانيين بيحققوا حاجات قد كده، فأنا ما بقتش راضي أو مقتنعة. فإزاي أنا أشوف اللي ورا اللقطه الواو؟ فاهم قصدي يعني؟
1: طبعا بصي، هو فعلا هو السوشيال ميديا بتسجل غالبا مش دايما لكن غالبا اللحظه اللي فيها العداء بيوصل للشريط ويقطع شريط الانتصار.
0: اوكي،
1: وبتركز على العداء اللي في الاول رغم ان في عداء وراه في التاني والتالت والرابع والعاشر، ودول برضو شطار، ما كانش لازم ان انا اكون دايما الاول وانا اللي اعدي الشريط. ورا العداء اللي عدى الشريط او العدائين اللي وراه كان في مجهود وكان في بذل حاجات كتير قوي مختلفه وصلت لهذه اللحظه اللي فيها. بصور من فتره كده صورت يوستينا فيديو لمدة 3 دقايق عن ازاي قدرت اعدي الامتحان بتاع الانجليش اللي ساعدني ان انا اتقابل في الكلية. بس الفيديو ده ما قلتش بس فيه ان انا عديت الامتحان، لكن قلت ان انا كان بقالي 5 سنين بشتغل واخد كورسات وباخد حاجات، بيجي لي لحظات من الاحباط ولحظات ودخلت الامتحان كذا مرة وما جبتش النتيجة كويسة. امتى انا حملت الفيديو؟ لما طلعت النتيجة الكويسة.
0: صح.
1: لكن المرات اللي دخلت فيها الامتحان وما جبتش النتيجة والمرات اللي حاولت وفشلت ما طلعتش بعديها عملت فيديو.
0: صح.
1: فالرحلة اللي بنمشيها بانتكاساتها بلحظات الهزيمة بلحظات الضعف بلحظات اللي بنعيط فيها غالبا مش بتتسجل، احنا بنسجل اللقطة الحلوة. ومش مطلوب من كل الناس انهم يعدوا امتحان الانجليش، في ناس تانية ممكن يكون طبيعة حياتهم ان هم يعدوا حاجات تانية مختلفة، ومش لازم اكون متميز في كل حاجة. احساسي بان طول الوقت مفروض اكون متميز واحساسي اني طول الوقت لازم اكون واقف على رجلي بيخليني افقد امكانية كوني ادراكي ان انا انسان. انا انسان بكل ما يتحوي معنى كلمة انسان، ليه ضعفاته وليه تحدياته وليه لحظات انكساره وهكذا. فالسوشيال ميديا غالبا بتركز على اللحظة الاخيرة على اللقطة الاخيرة مش بتركز على الرحلة، وبتخليني اشوف نماذج مختلفة كلهم متميزين فبتطلبني ببار عالي قوي انا مش عارف اوصل له فبيضغط بشكل ما.
0: قبل ما اروح لرأي الشباب عشان انا كلامهم خضني وولد جوايا اسئله كتيره، انا لسه عايز افضل هنا عند مقدم الرعايه واسال حضرتك. اتفضل.
1: انت كنت قلت لي من شويه ان في حته هتاكد منها،
0: او انا لسه
1: احب ان انا اعرفها هي ايه، ومعاها هشاركك بايه الاعراض اللي لما تيجي تقول ان انا بقيت مضغوط بدرجه عاليه.
0: ده عامه السؤال اللي انا كنت هساله لحضرتك، ايه المؤشرات اللي بتقول ان انا هنا في خطر، انا هنا بجد بتعرض لضغط مش بيولد جوايا طموح، مش بس فكرة ان انا اللي عايز اكونه واقعي، لكن ده بقى ضغط، بقى بقيت مش راضي على اللي انا بعمله. بقى ايه الحاجات اللي بتقولي انا فعلا هنا مش كويس؟
1: في شوية علامات. واحد، شعور بالندم طول الوقت، الندم على اللي راح والندم على القرارات اللي انا عملتها، ندم، حاسس بالندم، حساسية مبالغ فيها. يعني انا مش بتكلم على الاشخاص الحساسه، بتكلم على اشخاص بقى طول الوقت حاسس انه مش قادر يستحمل اي خطوه اي حاجه، حساس بشكل مبالغ فيه. الحاجه اللي بعديها العزله، ان انا ما بقتش عايز اتواصل مع حد، مش عايز اكلم حد، مش عايز اشوف حد، فانا بقيت في عزله. ردود الفعل العنيفه، اني الموقف ده كان يحتاج رد فعل بشكل معين. ما كانت تيجي ام تقول لي انا بتنرفز على العيال من اقل حاجه، انا طول الوقت بضرب اولادي ورغم انا مش عارف اضربهم، مش عايز اضربهم لكن مش عارف اعمل غير كده. واحده من الاسئله الاساسيه اللي بحب اسالها دايما لنفسي واسالها للناس اللي حواليا، انت بتعمل ايه عشان ترعى نفسك؟ لو انا بتعصب طول الوقت وبتنرفز على اولادي طول الوقت، انا محتاج ارجع خطوه لورا واسال نفسي سؤال، هو انا طول الوقت بدي لاولادي او بدي للناس اللي حواليا لدرجه ما بقيش عندي وقت اهتم فيه بنفسي او ارعاها بشكل صحيح؟ ما الطبيعي ان انا هنهار بعد شويه.
0: صح.
1: واحدة من الحاجات التانية المهم، ان انا بقيت فاقد الاستمتاع بالحياة، ما بقيتش قادر اتبسط بالحياة بشكل كويس، بقيت فاقد الشغف، احساس طول الوقت بالفشل، ان انا شخص فاشل، سواء كنت شاب وحاسس ان انا فاشل او كنت اب وام وانا حاسس ان انا فاشل وهكذا. كل العلامات دي لما يبدا يحصل يا يوستينا، ان انا يحصل عندي اعراض في جسمي بتقول لي ان انا مضغوط، زي مثلا القولون العصبي، بقت معدتي متوتره طول الوقت. الشباب الصغير او الناس الكبار اللي بيجزوا على اسنانهم طول الوقت، طول الوقت بيجز على سنين، بيطحن سناني ببعض. الناس بيجي لها صداع او يجي له سكر او ضغط بسبب مش حاجه في الجسم لكن بسبب حاجه نفسيه. الثعلبه، سقوط الشعر، في حاجات كتيره جدا جدا بتقول انه لا، الكوابيس والاحلام المزعجه، كل ده بيقول انه في حاجه غلط ما أنا محتاجة أتعامل معيها، وكأني بتنبهني أو إشارة حمراء، لمبة حمراء بتقول لي في خطر، أنت محتاج تودي العربية للصيانة.
0: أنا أسفة لو هكون بعترض حضرتك في الحتة دي، بس أنا حاسة الموضوع عمل شوية زي الأمهات لما بنقعد نقول مش عارف أنا عملت إيه، أصل قعدت الموبايل، أنا مش عارف إيه، أصلك ما أكلتش برتقان ده فترة الشتاء. فحاسة إنه أنا، هل فعلا كل حاجة من الأعراض اللي حضرتك قلتها دي بتقول إن الضغط السوشيال ميديا، ولا السوشيال ميديا هي عامل مساعد لده؟ يعني فاهم قصدي يا أسيس؟ أنا
1: هي بصي، هي الحياة ضغط، زودنا عليهم الضغوطات اللي جاية من السوشيال ميديا. مرة تاني، السوشيال ميديا فيها حاجات كويسة، مش كل حاجة فيها وحشة، لكن إذا بيئة أصبحت إن هي بتضغطني بشكل كبير. على فكرة، متابعة الأخبار الحوادث طول الوقت، الناس اللي بتحب تتابع أخبار حوادث واللي بتحب يتابعوا الناس بتقتل ناس وحاجات زي كده، ما دي كله بيعمل علي ضغط بشكل ما، ما بيجبش ضغط صحي وبيقود لحاجة مش كويسة. مش كل برضو مش كل واحد حاسس بفقد استمتاع بالحياة بقى مضغوط. في، لو أنا مجتمع عندي كذا علامة من العلامات اللي قلتهم من شوية، ده بيقول ان في مشكلة انا محتاج اشتغل عليها.
0: ده هيخليني اروح للأسئلة اللي سألناها للشباب، وحضرتك تسمع هم قالوا ايه واحنا كمان نسمع، ونرجع بقى نسأل على اللخبطة اللي بتبقى عندهم او اللي بقت في اذهانهم طول الوقت. فاحنا هنروح فاصل بسرعة، هنسمع الشباب كانوا بيجاوبوا على ايه لو تعرضت لمشاعر مختلفة في فيديو واحد او كذا فيديو انت بتتفرج عليه. فاصل وهنرجع. بتحسي ايه لو اتفرجتي على ريل في فرح وبعد كده ريل في حاجة تضايق وبعدها شفتي في فيديو يضحك؟
2: بحس لو ايه الباي فوق، يعني حس لو ايه المرض ده. مش عارفة بصراحة، زي ما بقول الواد بيقلب بسرعة وما بركز، يعني بحس لو اللي بعده.
3: لما بشوف حاجة حزينة بتأثر شوية، بس مش اللي هو بعيط وبسكرول عادي. لما بشوف حاجة بتضحك او عجبتني بعملها سيف او like.
4: انا لو اتفرجت على ريل اللي بيضايق هرجع للي بيفرح، وبعد كده لما اللي بيفرح يخلص هروح على اللي بعد اللي بيضايق، يعني مش هتفرج على اللي بيضايق.
5: ما بحسش في حاجه، بنام عادي.
6: يعني اغلب الوقت ببقى بفضل اكمل ضحك عشان ما بتأثر من الريل اللي في الاول، بس مش بحب حاجات قوي اللي هي الدراما والحاجات الضايقه فبعديها.
7: ساعتها هرجع للحاجه اللي بتفرح،
8: ببقى متلخبطه ازعل ولا افرح،
9: هرجع تاني للي فيه بيضحك او اللي فيه نكته قاعده.
10: يعني انا مش لاحقه احس بالحاجه، انا مره بضحك وبعدها على طول بتضايق. طب يعني انا ما اديتش الحاجه فرصتها.
0: ورجعنا بعد الفاصل واحنا لسه بنحكي على السوشيال ميديا والضغوط اللي ممكن تكون سببتها لنا واحنا مش مركزين. قبل الفاصل كنا بنقول اعراض لو عندنا بتقول ان احنا عندنا ضغوط، مش شرط تكون بس من السوشيال ميديا، لكن وارد تكون السوشيال ميديا مزوداها او مكتراها يعني. وكنا بنسمع يا اسيس راي الشباب. اهلا بيك مره تاني.
1: اهلا بيكي.
0: وانا كنت بسالهم بصراحه، كنت حاسه انه انا لقيت اجاباتهم واحده في نفس الجزء، انه لو انت اتفرجت على ريل في حاجه بتضحك وبعد كده حاجه بتضايق وبعد، ايه المشكله؟ ما انت كده كده بتسكرول، يعني انت ايه المشكله في ذهنك؟ صراحه اجاباتهم كانت حقيقيه شويتين ثلاثه. في ناس قالوا احنا هنرجع زي ما حضرتك سمعت انه انا هرجع اشوف الحاجه اللي بتضحكني عشان مش عايز اشوف حاجه بتضايق. خلينا نتكلم على النقطه دي برضو. والنقطه الثانيه انه وهو اصلا هل ممكن كم السكرولينج اللي فيه مشاعر متضاربه طول الوقت يكون بيعمل حاجه بترفلكت بضغوط حياتنا؟ هما سؤالين.
1: مليون في المية. لو انا بتفرج على حاجات تشكل ضغط، الضغوط اللي انا بتفرج عليها كاني باخدها وبتترمي جوايا. شوف فيديو تاني، واحد بيقتل واحد، اترمى الضغط جوايا، حد وقع عليه قنبله وانفجر ومات، فانا هو وقتها شعر بعدم امان. انا عدم الامان اللي هو شعر بيتنقل ليا بشكل ما، وكله بيتسجل جوه عقلي ومشاعري وحتى عضلات جسمي، اللي بتجيب اثر سلبي عليا في على المدى الطويل. فبالتاكيد ده بيحصل. لما مثلا بتفرج على فيديو فيه فرح وفيديو فيه حزن، الشفتات السريعه دي اولا مش بتساعدني ان انا اتلامس مع مشاعري او احسها، وكده بتعمل تبلد في مشاعري. ما هو أنا مشاعري مش هتعرف تتحرك رايح جاي بالسرعة دي وبهذا الشكل، فكلها عبارة عن ضغوط شديدة بتأثر علينا وبتنعكس بشكل سلبي في حياتنا إذا لم نكن منتبهين ليها بشكل صح.
0: طيب المفروض وأنا بتفرج على حاجة زي دي، في حد من الشباب كان بيقول إنه أنا مش بلحق أحس الشعور، مش بلحق أفهم إيه اللي حصل، وكأنه دي كانت حد من الكبار شوية. الأصغر كان عندهم اللي هو قشطة، احنا مش عايزين نحس بمشاكل، يعني هرجع للحاجة اللي ضحكتني أو أشوف حاجة تضحكني تانية. هل ده ليه علاقة بالسوشيال ميديا؟ هل ده خلى الجيل اللي جاي ده مش عايز يحس بمشاعر مش كويسة، أو زي ما أنا ما بحبش مصطلح المشاعر مش كويسة، بس مشاعر زي غضب زي حزن، هل الجيل ده كده مثلا؟
1: طبعا انا احييك ان قلت الجمله دي اللي هي بتاعت ايه، انا مش بحب استخدم تعبير مشاعر مش كويسه، لانه بالفعل كل المشاعر كويسه، هي الفكره كيف يمكن ان نتعامل مع هذه المشاعر. فاحنا ما عندناش طبعا، مازال في كتاب كبار النهارده بيتكلموا عن ان في مشاعر سلبيه ومشاعر ايجابيه،
0: صح.
1: لكن في نظريات تانية كثيره بتتكلم عن ان كل المشاعر هي مشاعر ايجابيه بما فيهم الغضب والضيق والحزن، هي الفكره في كيف يمكن ان نتعامل معاها بشكل صحي وبشكل حقيقي. فانا مثلا لو انا اتفرجت على فيديوهات مؤلمه بشكل ما، وكان رحت لواحد صاحبي شاركته بمشاعري واحاسيسي وعبرت عنها، او رحت كتبت مشاعري واحاسيسي، اديت لنفسي فرصه ان استوعب هذه المشاعر وان انا اعبر عنها، ده شيء ايجابي. لكن لو انا مش مستوعب المشاعر ولا مستوعب ان الحاجه دي بتاثر عليا بشكل مش كويس، وأدت إن هي أنتجت في حياتي إنتاج مش كويس زي اللي أنا قلت من شوية، زي إنه بدأ يأثر على جسمي، بدأ يأثر على صحتي، بدأ يأثر على تعاملاتي مع الناس اللي حواليا، هنا في خطر بشكل كبير جدا. الأمر كمان مرتبط بالكم، يعني في فرق ما بين إن أنا بتفرج كل يوم نص ساعة على ريلز فيها القصة دي، فالنص ساعة في تضربيها في دقيقة اتفرجت على 30 ريلز، وما بيننا بعد كل يوم 3-4 ساعات، في فرق ما بين دي ودي. الحاجة التانية، الوقت اللي مش بتفرج فيه على السوشيال ميديا بعمل ايه؟ لو انا بعمل حاجات صحية جيدة بتساعدني اني حتى الوقت اللي انا بتابع فيه حاجات مش افضل حاجة يكون فيه قطر من الشفاء. لكن لو انا هنا مضغوط واطلع على الضغط في حتة تانية فكلهم يكملوا على بعض، ما مش حاجة صحية.
0: حضرتك قلت حاجة لفتت نظري، واسمح لي ارجع تاني لمقدمي الرعاية، بما انه خليني اقتصر شويه مقدمه الرعايه في الحلقه دي عن الاهالي. حضرتك قلت دلوقتي انه لو انا مضغوط وارجع اتفرج على حاجات بتضغط ده مجهد، فانا محتاجة حضرتك تأكد أو تنفي. فهل معنى أنه الأب والأم اللي بيبقوا مسحولين في الشغل ولا في مسؤوليات البيت ولا في المشاغل بتاعت المشاكل بتاعت الشغل أنه يروح يفضل مسك الموبايل يقول لك أنا بريح دماغي، ده بيعمل إيه؟
1: في العموم رعاية النفس مرتبطة أكتر مش بالوقت قد ما هي مرتبطة بالوعي. يعني أديكي مثل لرعاية النفس، مثلا أن أنت تتعلمي إزاي في يومك تاخدي نفس عميق، ده رعاية نفس. فأنت ممكن وإنت شغالة في شغلك أو إنت رايحة مواصلات وأعمل ده مرتين ثلاثة، ده رعاية نفس. خد إيه وقت؟ ما خدش وقت كتير. إن أنا أتعلم إن أنا وأنا قاعد على اللابتوب بتاعي أو قاعد شغلي كل نص ساعة أو كل تلت ساعة أقوم ألف حوالين المكتب وأرجع مرة تاني، ده رعاية نفس. أوكي. أنا أتعلم إن أنا نام بدري واصحى بدري، ما هما كده كده عدد ساعات هنامهم، بس أخد بالي إن أنا بنام بدري واصحى بدري، ده رعاية نفس. إن أنا أكل أكل صحي وأخد بالي من نوع الأكل اللي أنا باكله. في أكل صحي على فكرة مش غالي، مش كل الأكل الصحي هو مش عارف إيه ببذور الإيه اللي بسبعين جنيه، مش لازم. في أكل صحي ممكن أكله ويكون سعره أرخص أو رخيص. هي الفكرة هنا فيها قدر من الوعي لإيه اللي أنا بعمله، وهل أنا برع نفسي ولا لأ. يعني ساعات كتير قوي في أمهات وأباء لو هو في شغله وراح أزموه على حاجة حلوة يعمل إيه؟ ياخد الحاجة الحلوة دي يشيلها
0: للعيال
1: ويقول إيه خلي العيال تاكلها. أي بس أنت كمان محتاج تاكلها. النهاردة لو أنا موجود مع أولادي مثلا في النادي عشان منتظر إن هم يكونوا بيخلصوا التدريب، أنت موجود بتعمل إيه؟ قاعد حط إيدك على خدك ومنتظر خلاص التدريب وقاعد متوتر وانت مركز معاهم في كل حركة بيعملوها في التدريب، ولا ممكن وهم بيعملوا التدريب انت تروح تلف حوالين التراك او في المكان اللي انت اوريدي موجود فيه، فانت هم بيتدربوا وانت بترعى نفسك.
0: كأنه انا نفسي نوجه بجد رسالة لمقدمي الرعاية اللي هم الاهالي او حتى مقدمي بقى رعاية اوسع زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شوية عن انه بداية الوعي انك تدرك ان السوشيال ميديا مؤثر عليك. ورسالة تانية للشباب اللي بياخدوا الحاجة وعكسها، أنا محتاجة زي ملخص للحلقة بتاعت السوشيال ميديا والضغوط يطلع بيها حد يقول أنا اتعلمت نقطة.
1: طيب هي النقط كتير قوي اللي محتاجين ممكن نطلع بيها في الحياة،
0: اتعلمت كذا حاجة بس نقطة.
1: لكن ملخص لبعض الحاجات، إننا ندرك أن الضغط هي حاجة موجودة بتأثر علينا، نكون واعيين ليها، نبدأ نقرأ جسمنا ونشوف قدي الضغط مأثر عليها في حياتي، إن أنا أمارس قدر من الرعاية الذاتية لنفسي سواء كنت بابا وماما أو كنت شاب بتفرج ما عنديش حد برعاه، إن أنا أعبر عن اللي جوايا لو مش لاقي حد أعبر معاه عن اللي جوايا. حلو إن أنا أمسك ورقة وقلم وأكتب، أمارس تدريب الامتنان اللي فيه أنا بدور على حاجات حلوة وبعبر عنها، إن يكون ليا أصدقاء بشاركهم، ما يكونش كل وقتي في قدام السكرينز، أنا يكون ليا وقت أنا بتواصل فيه مع ناس حقيقيين، إن يكون عندي حاجات أنا بحبها بمارسها في يومي. يعني ألعب رياضة معينة، أتمشى، أسمع موسيقى، أعزف موسيقى، أرسم،
0: أتنفس. في ناس
1: أتنفس بعمق، برافو عليك. ناخد إن أنا أمارس تدريب اسمه تدريب الابتسامة، إن أنا أقرر بقرار إرادي زي ما باخد وقت بعيط فيه إن أنا أعمل كده، مجرد أن أعمل كده ده بيساعدني إن أنا أكون ريلاكس أكتر. كل ده لما بعمله بشكل صحيح ده بيساعدني لاقي إن أنا عملت كل ده ولسه مضغوط او الضغوط مأثره عليا، روح لحد متخصص يكون بيمشي معايا رحله.
0: والمراهقين والشباب تنصحهم بايه؟
1: نفس الكلام مليون في الميه، نقي اللي انت بتتفرج عليه. لو مش عارف تنقيه حاول تدخل على صفحات معينه بتعمل بتتابعها بتساعدك انك انت تكون بتتفرج على حاجات بشكل كويس. قلل الوقت اللي بتتفرج فيه على ريلز وتكبر الوقت اللي بتتفرج فيه على فيديوهات اطول شويه. دخل مواهب وامكانيات وحاجات تانية تحب انك تعملها في يومك غير ان انت تتفرج على السوشيال ميديا، قرايه، موسيقى، اي حاجه تكون بتحب تعملها. دور على زي ما عملت علاقات من خلال سكرينز، دور على علاقات حقيقيه في تواصلك مع الناس اللي حواليك، كل ده بيساعد بشكل ايجابي على المدى الطويل.
0: شكرا جدا يا سيس. في نهايه الحلقه اكتشفت وهرجع مع حضرتك بسرعه انه اوقات احنا بتبقى فيه في حياتنا مشاكل صحيه ونفسيه سببها مش انه التغذيه وحشه ولا اي حاجه وحشه ولا انه الضغوط اليوميه بقت كتيره، لكن اوقات جزء من ده ان احنا مش بنعالج الضغوط دي صح، وان بتترملنا افكار ومشاعر واحنا مش مركزين من السوشيال ميديا، فاحنا محتاجين نركز. تفضل.
1: وعايز اقول لك انه يسوع المسيح كان بيمارس الرعايه الذاتيه بشكل صحيح جدا، وكان مهتم قوي بان التلاميذ يمارسوها. يعني في مره مرات يقول الكتاب ان هو قال للتلاميذ تعالوا انتم الى موضع خلاء واستريحوا قليلا. وبقيه النص يقول ايه في ماركوس 6:31 يقول كده لان القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم يتيسر لهم فرصه للاكل. فهو كان عايز يخليهم يروحوا يريحوا وياكلوا. اهتمامنا بنفسنا بيساعدنا نهتم بالاخرين بشكل صحيح،
0: ودي مش أنانية خالص. شكرا مزبط. جدا يا أسيس، شكرا جدا ليكم، وبتمنى تكون الحلقة دي شوية حطت إيدينا على المشاكل اللي محتاجة تتعالج. مش بنقول الحلول، لكن بنفكر بصوت عالي شوية، يمكن حد يكتشف النهاردة أنه بجد السوشيال ميديا بقت مصدر ضغط لينا في حياتنا من غير ما ناخد بالنا. نستناكم في حلقة تانية من سما بودكاست.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة، لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم. من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمت.

0: خطوط عريضة، مقدمات الأسفار على العهد الجديد من Reach for Life. الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس.
1: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. رسالة كورنثوس الثانية هي من أكتر الرسائل اللي بتتكلم إزاي المسيحي وهو بيشعر بالضعف والألم، دي دايماً بتبقى فرصة إنه المسيح يظهر قوته ونعمته. احنا كتير بنهرب من الضعف، لكن كلمة الله بتقول لنا إنه وقت الضعف هو أكتر وقت المسيح ممكن يعلن قوته. بولس هو كاتب الرسالة الثانية، وكتب الرسالة دي لأهل كورنثوس، وكتبها غالباً من مقدونيا حوالي سنة 55 أو 56 ميلادية. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ترتيب رسائل وزيارات بولس لأهل كورنثوس، عشان كده دلوقتي عايز أبص معاكم على الخطوط العريضة بتاعة الرسالة التانية. أول 11 عدد في أول إصحاح بولس بيأكد أن الحياة المسيحية حتى حياة الرسل نفسهم بتبقى مليانة بالألم، لكن بيأكد كمان أنه الله هو أبو الرأفة وإله كل تعزية اللي بيعزي المؤمنين وسط الألم. من عدد 12 في إصحاح 1 لعدد 13 في إصحاح 2 بولس بيرد لو تفتكروا على بعض الاعتراضات من ناس جت بيقولوا له انت يا بولس شخص متردد لانه كان غير خطته، قال لهم ان هو جاي في زيارة معينة وما جاش. فبولس بيقول لهم انا ليه ما جيتش الزيارة دي؟ مش عشان انا شخص متردد، لكن اشفاقا عليكم يا اهل كورنثوس، عشان ما كنتش عايز اجي واسبب لكم حزن وتبكيت مرة تانية. بعد كده اصحاح 2 عدد 14 لاصحاح 6 عدد 18 بولس بيتكلم في الجزء دوت عن خدمة العهد الجديد، وبيأكد أن العهد القديم كان فيه مجد، الله أعلن عن نفسه بمجد، لكن العهد الجديد فيه مجد أعظم لأنه الله أعلن عن نفسه بطريقة أعظم. وكمان بيأكد أنه خدام الخدمة بتاعت العهد الجديد ينفع يبقوا خدام حقيقيين وفي نفس الوقت بيمروا بألام. إصحاح 7 من أجمل الإصحاحات اللي بتتكلم على التوبة، على الحزن الحقيقي بسبب الخطية، الحزن اللي بينشئ توبة لخلاص بلا ندامة في الإصحاح دوت. وبولس بيقول لنا أنه وصل له أخبار من تيتوس عن التوبة اللي حصلت للشخص المذنب في كورنثوس، وإزاي الأخبار دي كانت سبب تعزية وفرح كبير جدا لي. إصحاح 8 و 9 من أجمل الإصحاحات في كلمة الله عن السخاء في العطاء، وبولس بيأكد أن لو حد قبل العطية الأعظم، عطية شخص المسيح يسوع والفداء بتاعه، هيبقى عنده استعداد باستمرار انه يعطي ماديا بسخاء وبفرح. في الاصحاحات من 10 ل 13 بولس بيغير لهجته لدرجه انه في بعض الناس بتقول انه بعد ما بولس انتهى في اصحاح 9 وصل له بعض الاخبار انه في معلمين كذبه وصلوا للكنيسه وبداوا يشككوا في رسوليته، وبولس بيسميهم الجماعه دول فائقي الرسل، لان هم طول الوقت كانوا بيتكلموا عن المجد وانه الحياه المسيحيه المفروض تبقى خاليه من الالم. فبولس بيقول لهم إذا كنتم أنتوا بتفتخروا باللي بتسموه مجد بس هو مجد زائف، هقول لكم أنا هفتخر بإيه؟ أنا هفتخر بالضعفات والألام بتاعتي اللي اتألمتها لأجل المسيح في خدمة المسيح. الإصحاحات دي فيها الآيات المشهورة اللي بدأنا بيها، المسيح بيقول لبولس تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. بعد كده في نهاية الرسالة بقية الإصحاحات الأخيرة لغاية إصحاح 13 بولس بيسأل الكنيسة هل أنتم بالفعل مستعدين للزيارة بتاعتي مرة تانية؟ وبيختم ببعض التحذيرات وكمان بعض التشجيعات للكنيسة. هي ممكن نقسم كمان الرسالة تقسيمة تانية بسيطة خالص، المقدمة هي أول 9 أعداد في الإصحاح الأول، بعد كده من إصحاح بقية إصحاح 1 لغاية إصحاح 7 بولس بيدافع عن رسوليته وخدمته، فمن 1 ل 7 دفاع بولس عن رسوليته، 8 و 9 تشجيع الكنيسة للعطاء خاصة للفقراء في كنيسة أورشليم، بعد كده إصحاح من 10 ل 13 بولس بيتعامل مع اللي بيسموا نفسهم فائقي الرسل وبيدافع مرة تاني عن رسوليته، والختام الأعداد الأخيرة في إصحاح 13 اللي فيه التحيات الختامية والتوصيات الختامية. وهنبص مع بعض على صورة صغيرة على الشاشة. السبع إصحاحات الأولانيين بولس بيعمل أسلوب أدبي كده إنه بيتكلم عن موضوع ويقطعه بموضوع تاني وبعد كده يرجع يكمل الموضوع الأول اللي اتكلم فيه. فمن إصحاح 1 عدد 1 لإصحاح 2 عدد 13 بولس بيتكلم عن رحلاته منذ زمن كتابة كورنثوس الأولى، وبعد كده بيرجع يتكلم عن نفس الموضوع دوت في إصحاح 7 من عدد 5 لعدد 16. لكن في النص بولس بيتكلم عن الرحلات بتاعته، بولس بيشرح نوعية الخدمة الرسولية، خدمة العهد الجديد وهدفها وثمرها. زي ما قلت لكم في أول رسالة كورنثوس الثانية، بولس بيأكد أنه كرسول كان بيمر بألام كتير، لدرجة أنه في عدد 8 من الإصحاح الأول بيقول إحنا أيسنا من الحياة. لكن في عدد 9 بيقول هو ليه الرب ساعات بيسمح أنه يمر بألام كتير لدرجة أنه ييأس من حياة. بصوا معايا في إصحاح 1 من كورنثوس الثانية وعدد 9، بولس بيقول كده بعد ما قال أن إحنا يأسنا من حياة نفسها، بيقول ولكننا شعرنا في قرارة أنفسنا إنه محكوم علينا بالموت حتى نكون متكلين لا على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. فبولس بيقول الرب سمح إن إحنا نيأس حتى من حياة، بس الرب عمره ما بيسمح بالألام دي بدون هدف. ده الرب كان عنده هدف مهم، إنه يعلمنا نبقى مش متكلين على أنفسنا لكن على الله نفسه اللي بيقدر يقيم الأموات. والجميل إنه في المقطع دوت بولس بيختم في عدد 11 بيقول لهم على أن تساعدون أنتم بالصلاة لأجلنا. يعني بولس كان محتاج هو نفسه صلاة الكنيسة في كورنثوس علشان في وقت الألم اللي بيعبر بيه يقدر يتشدد بنعمة الرب. القسم دوت اللي هو برضو زي ما قلت لكم لسه بولس بيتكلم عن رحلاته من أول ما كتب كورنثوس الأولى، بولس بيحاول يوضح أمرين مهمين جدا. هو ليه خطته اتغيرت بعد ما كان قال إنه هيجي ما راحش، وكمان بيوضح إزاي يتعاملوا مع الأخ المخطئ اللي تاب ورجع للرب. أول حاجة بيحاول يقول لهم إن أنا ما كنتش متذبذب ومتردد زي ما أنتوا تظنوا أو زي ما بعض الناس اتهمتني، وبيقول لهم بوضوح في إصحاح 1 عدد 23 إيه السبب اللي خلاني ما جيش ليكم. بقول غير أني أدعو الله أن يشهد على نفسي بأني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس. إيه الكلام دوت؟ بولس لو تفتكروا كان كتب رسالة صارمة، والرسالة دي سببت حزن الناس كتير، بس هو اختار يكتب الرسالة دي

إصحاح 2 من عدد 5 لعدد 11 بيقول: وإذ كان أحد قد سبب الحزن فإنه لم يسبب الحزن لي شخصيا بل لجميعكم إلى حد ما، هذا لكي لا أبالغ. والآن يكفي ذلك الرجل المذنب القصاص الذي أنزله به أكثركم، وعلى نقيض ذلك فأحرى بكم الآن أن تسامحوه وتشجعوه، وإلا فإنه قد يبتلع في غمرة الحزن الشديد. فبولس بيقول إنه بسبب الزيارات بتاعته والرسائل بتاعته الشخص ده تاب، وبيشجع الكنيسة إن هم يحبوا الشخص اللي تاب دوت ويشجعوه، ما يفضلوش يفكروه بالخطية بتاعته ويقولوا له أنت ما بقيتش مننا، لكن لأنه تاب يرحبوا بيه مرة تاني في الكنيسة. بعد ما بولس اتكلم عن دوت في الإصحاح الأول وجزء من الإصحاح التاني، لو تفتكروا بولس رجع يكمل دوت في الإصحاح السابع. فاكرين الرسمة اللي احنا شفناها مع بعض؟ بولس في الإصحاح السابع يكمل يتكلم على نفس الحدث بتاع الشخص اللي تاب، ويقول لهم لما تيتوس جالي أنا سمعت الأخبار دي وكانت سبب فرح وتعزية كبيرة جدا ليا. ويقول لهم في عدد 16 من إصحاح 7: أنا أفرح إذ إني أثق بكم في كل شيء. بعد ما كان حزين بيقول لهم أنا فرحان، أنا واثق إنه الرب بيعمل وسطكم، والدليل حياة التوبة اللي الشخص دوت بدأ يعيشها. لكن هيفضل السؤال: ليه بولس يقطع الكلام عن زياراته والتردد بتاعه والسبب بتاعه والتوبة بتاعت الشخص دوت، وفي النص يقضي وقت طويل يتكلم عن خدمة العهد الجديد؟ فبصوا زي ما اتفقنا في الرسمة من إصحاح 2 عدد 14 لسبع 4، الموضوع الكبير اللي بولس بيقدمه هو خدمة العهد الجديد. هقرأ لكم جملة حد كان بيحاول يشرح ليه بولس عمل دوت. بيقول: هدف بولس الرئيسي هو التأكيد أن خدمة العهد الجديد لن تظهر طول الوقت بشكل انتصاري، لأنها كثيراً ما ستكون وسط الألم. فأهل كورنثوس كثيراً ما خلطوا بين البركات المستقبلية للملكوت زي الراحة والشفاء ومفيش مرض ومفيش ألم، دي بركات مستقبلية، وأهل كورنثوس خلطوها بالحالة بتاعت المؤمنين والخدام هنا. فخطأ بعض من أهل كورنثوس وبعض المعلمين الكذبة هو نفس الخطأ الذي يعمله أتباع إنجيل الرخاء القائلين أن المؤمن سيعيش في مجد ورخاء دون ألم ومرض. إيه الكلام دوت؟ إيه المقصود بيه؟ بولس يقصد يقول وهو بيتكلم عن خدمة العهد الجديد إنه خدمة العهد الجديد أيوة فيها مجد أعظم بكتير كمان من المجد اللي كان في العهد القديم، لكن المجد دوت عمره ما كان خالي من الألم. بولس بيعارض فكر شبه فكر بعض الناس النهاردة في الكنيسة اللي بيقولوا إنه المؤمن الحقيقي مش هيتعرض لمرض ومش هيتعرض لألم. بولس بيقول لا، ده قوة المسيح بتظهر وسط الألم، ده خفة ضيقاتنا الوقتية بتنشئ لنا ثقل مجد أبدي. الإصحاحات 3 و 4 و 5 فيهم فكرة مهمة خالص، لكن خليني أجلها شوية صغيرين وأروح معاكم مرة تاني الإصحاح 8 و 9. لو تفتكر أنا قلت الإصحاحات دي الموضوع الرئيسي لبولس هو الحديث عن العطاء، لكن عايز أقرأ معاكم عددين مهمين خالص في إصحاح 8. افتحوا معايا كورنثوس الثانية إصحاح 8، وأفكركم بحقيقة قلناها وإحنا بنذاكر كورنثوس الأولى. بولس قال: لست أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوب. لو تفتكروا إحنا قلنا بولس بيتعامل مع كل المشاكل الرعوية من خلال رسالة الصليب، فدلوقتي بولس عايز يشجع الكنيسة على العطاء. فبص بولس هيتصرف إزاي. إصحاح 8 وعدد 9 بولس بيقول: فأنتم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، فمن أجلكم افتقر وهو الغني لكي تختنوا أنتم بفقره. بولس عايز يقول للكنيسة أعطوا بسخاء، أعطوا بفرح. يعمل إيه بولس عشان يشجع الكنيسة يعطوا بسخاء وفرح؟ يفكرهم إن المسيح الغني افتقر علشان الكنيسة تختني بفقر المسيح، وأكنه شايف الطريقة الأعظم إنه الكنيسة تتحرك للعطاء إن يشوفوا إزاي الرب نفسه اتحرك ومش بس أعطى بعض العطايا المادية لكن أعطى نفسه ليهم. بعد كده الإصحاحات الأخيرة زي ما اتفقنا من 10 إلى 13 بولس بيتعامل مع من يسمى بفائقي الرسل.

وبولس بيقول إنه فائق الرسل دول اتهموا بولس أو خلوا الكنيسة تتهم بولس إنه يا بولس أنت لما بتجيلنا حضورك وسطنا حضور ضعيف قوي، يعني كده بنحسك مش راجل كاريزما وشاطر، لكن لما بتكتب رسائل الرسائل بتبقى قوية جدا في اللهجة. وبدأوا يتهموا بولس إنه شخص ضعيف وما ينفعش يبقى رسول، وبدأوا يفتخروا بإنجازاتهم الشخصية. فبولس في المقطع الأخير دوت يقول لهم طيب لو أنتوا هتفتخروا معلش يا أهل كرونسوس استحملوني، أنا كمان هفتخر، بس أنا مش هفتخر بأمور القوة بتاعتي، لكن أنا هفتخر بأمور الضعف بتاعتي. بصوا معايا كده في إصحاح 11، أنا مش عارف كام حد فيكم خد باله من الألام اللي بولس بيتكلم عنها في إصحاح 11. بولس بيقول كده، بصوا مثلا عدد 23 بيقول عن الرسل دول: وإن كانوا خدام المسيح أتكلم كأني فقدت صوابي، فأنا متفوق عليهم. أنا إزاي متفوق على الخدام دول؟ بولس بيقول في الأتعاب أوفر منهم جدا، في الجلدات فوق الحد، في السجون أوفر جدا، في التعرض للموت أكثر مرارا، من اليهود تلقيت الجلد 5 مرات، كل مرة 40 جلدة إلا واحدة، ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت في عرض البحر يوما بنهاره وليله، سافرت أسفارا عديدة، وواجهتني أخطار السيول الجارفة، وأخطار قطاع الطرق، وأخطار من بني جنسي، وأخطار من الوثنيين، وأخطار في المدن، وأخطار في البراري، وأخطار في البحر، وأخطار بين إخوة الدجالين. وكم عانيت من التعب والكد والسهر الطويل والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وفضلا عن هذه المخاطر الخارجية يزداد علي الضغط يوما بعد يوم، إذ أحمل هم جميع الكنائس. إيه اللي بولس بيقوله هنا؟ بيقول أنا ينفع أفتخر، بس لو أفتخر بحاجة هفتخر بأمور ضعف. أنا مش عارف كم حد فينا وهو بيفكر في الحياة المسيحية بيفكر زي بولس. بولس في الإصحاح اللي بعده على طول بيقول إنه الرب أعطاني شوكة في الجسد، وطلبت منه أكتر من مرة إن الشوكة دي تتاخد، بس الرب جاوبني وقال لي: بولس تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. بولس كان مقتنع تماما إنه الضعفات دي هي أعظم فرصة لظهور قوة المسيح. ويجي السؤال أو الفكرة الكبيرة اللي أنا نفسي أختم معاكم بيها، هو إزاي بولس كان عارف يدي نفسه للمسيح وسط كل الألام دي؟ إيه الدافع الأعظم عند بولس؟ هل إنه حاسس بالمسؤولية؟ بولس أكيد كان حاسس بالمسؤولية. هل إنه بولس كان عارف إنه الناس بدون الإنجيل هتهلك؟ بولس كان عارف إنه الناس بدون الإنجيل هتهلك. هل بولس يمكن بعض الأحيان شعر بالذنب لأنه قبل كده كان بيخطئ في حق كنيسة الرب وكان بيقتل في المسيحيين ودلوقتي عايز يدي نفسه للمسيح بالكامل؟ ربما. لكن عشان أتكلم عن الدافع الأعظم لخدمة بولس حتى وسط الألم، خليني أرسم معاكم رسمة مهمة على السبورة. إحنا كتير بنظن إن اللي إحنا محتاجينه علشان يجي للمسيح هو الإنجيل، والحقيقة ده ظن صحيح جدا. فتخيلوا النقطة دي هي النقطة اللي فيها الشخص غير مؤمن، ودي النقطة اللي الشخص فيها جيل الإيمان بقى شخص مؤمن بالمسيح. وبنقول باستمرار وكلمة الله بتأيد دوت إنه للشخص محتاجه عشان يتنقل من حالة غير المؤمن للإيمان بالمسيح هو رسالة الإنجيل أو الأخبار السارة عن موت المسيح وقيامة المسيح. تبروا ده القبر الفاضي وده الصليب. فبولس قال في كرونسوس الأولى 15 لو تفتكروا، قال لهم أنا بعرفكم بالإنجيل اللي أنا بشرتكم بيه، وانتم المفروض تقيموا في الإنجيل دوت، وأن الإنجيل دوت هو سبب خلاصكم. فوأنا غير مؤمن أنا سمعت رسالة الخلاص، سمعت أن أنا خاطي جدا أكتر مما أظن، وأن المسيح عنده محبة عظيمة جدا أكتر من أي محبة أنا بتخيلها، والمحبة دي خلت المسيح يموت لأجل خطيتي،
ويقوم من الموت علشان يديني حياة جديدة. وبعد ما أمنت بالإنجيل وبقيت مؤمن حقيقي بالمسيح، كتير بنظن إنه الحاجات الأساسية اللي أنا هكملها لغاية المجد، هنا المجد لغاية ما حياتي تنتهي هنا على الأرض، اللي أنا محتاج أسمعه هو عن حياة القداسة، عن حياة التلمذة، عن حياة الخدمة. فمعظم المؤمنين بيشوفوا إنه أنت محتاج الإنجيل لغاية ما تيجي للإيمان، وبعدها محتاج كورس عن التلمذة، محتاج تشد حيلك في القداسة، ومحتاج تبقى خادم، تنزل خدمة في الكنيسة، تتعلم إزاي تخدم أكتر، سواء سن الشباب أو سن الأطفال، أو تبقى في الكرازة أو في المشورة. والحقيقة دوت أكيد مش غلط، إن أنا بعد ما بقيت مؤمن محتاج قداسة وتلمذة وخدمة. لكن المشكلة الكبيرة إنه دوت ساعات بينسينا حقيقة مهمة جداً خلت بولس يكمل المشوار بتاعه كمؤمن. والحقيقة دي ببساطة هي أنه مش بس أنا محتاج الإنجيل علشان أبقى مؤمن، لكن أنا محتاج الإنجيل كمؤمن. فكل حياة القداسة والتلمذة والخدمة لازم تحصل بقوة نفس الإنجيل. فالإنجيل مش بيبدأ معايا لغاية ما أبقى مؤمن ويقف احتياجي لي، لا، الإنجيل هو الاحتياج اللي أنا محتاجه كل يوم في علاقتي مع المسيح. يعني إيه الإنجيل اللي أنا محتاجه كل يوم؟ يعني أنا كل يوم محتاج أفتكر محبة المسيح من جديد، أكني النهاردة أول يوم أشوف فيه الحقيقة المجيدة دي، إن أنا شخص فاسد جدا جدا جدا، وإنه المسيح عنده محبة عظيمة جدا جدا جدا، وإنه مش بيحبني بسبب أدائي في الخدمة، ولا بيحبني لأني باخد خلوتي كويس، ولا بيحبني لأني شاطر في أن أنا أتكلم عنه مع الناس، لكن بيحبني لأنه قرر يحب شخص غير مستحق. فين الكلام دوت في كلام بولس؟ افتحوا معايا كورنثوس الثانية إصحاح 5، وبصوا في مقطع بولس بيتكلم فيه عن خدمة العهد الجديد. بيقول في عدد 15: وهو قد مات عوضا عن الجميع حتى لا يعيش الأحياء فيما بعد لأنفسهم، بل الذي مات عوضا عنهم ثم قام. ركزوا معايا في العدد دوت. العدد دوت بولس بيقول إنه المسيح مات عوضا عن الجميع، يقصد هنا الجميع من شعبه، حتى لا يعيش الجميع فيما بعد لأنفسهم، بل لأجل الذي مات لأجلهم وقام. يعني إيه اللي بولس بيقوله هنا؟ بيقول المسيح مات علشان نعيش مش لأجل أنفسنا، لكن نعيش في قداسة لأجل الرب، نعيش في تلمذة، نعيش بنخدم الرب، ما نعيش لأنفسنا لكن نعيش خدام للمسيح. طيب يا بولس، إيه أكتر حاجة تخلينا نعيش في قداسة وفي تلمذة وفي خدمة؟ بولس بالفعل قال ده في عدد 14: فإن محبة المسيح تسيطر علينا. فإن محبة المسيح، بعض الترجمات بتقول تحصرنا. لو سألنا بولس إيه اللي بيخليك تستحمل كل الألم ده لأجل المسيح، إجابة بولس هتقول لأنه حبني، أنا غير مستحيل، لأن أنا كنت شرير واستحق الدينونة للأبد، وتفاضلت نعمة ربنا يسوع جدا مع الإيمان والمحبة، إداني إيمان مجاني وإداني محبة مجانية، فأنا عايز أديله نفسي بالكامل. هختم معاكم بالقصة دي. في واحد من رجال الله كان بيحكي عن شخص، بيوصي شخص صديقه بلستة فيها 50 حاجة بيطلب منه يعملها قبل ما يرجع من السفر. فتخيلوا مثلا أنا وديفيد، بقول لديفيد أنا راجع من السفر، معلش يا ديفيد 50 حاجة دول أنا محتاجك تعملهم لي قبل ما أرجع من السفر. وديفيد هيعمل 1 و2 و3 و4 و5، بعد كده يقول بس أنا عندي مذاكرة وعندي مشغوليات، فمعلش يا مارك يعني ده كفاية كفاية. تخيل سيناريو تاني. هنا ديفيد في السيناريو الأول عمل حاجات كويسة وساعدني، بس وصل عند حتة وقال كفاية. سيناريو تاني، ديفيد سايق عربيته ومعاه بابا وماما، يمكن ناس من أهله تانيين، وأنا سايق عربية جنبه، شفت إنه العربية بتاعت ديفيد عملت حادثة وبتولع.
هو مش عارف يطلع ولا يطلع حد من أسرته. فأنا رحت نزلت فتحت باب عربيتي بسرعة وجريت، أنقذت ديفيد، أنقذت بابا ومامته، وأنقذت كل اللي موجودين في العربية. وأنا بعمل كده وشي اتحرق. وبعدها بثلاث شهور بعت لديفيد نفس الليستة بالخمسين حاجة. إيه رأيكم؟ ديفيد يبقى عايز يعمل الموضوع ده أكتر ولا أقل؟ يبقى عايز يعمله بكل قلب. ليه؟ عشان عارف إن أنا بحبه وولعت عشانه. ده اللي كان حاصر بولس. بولس بيقول محبة المسيح تحصرنا. المسيح مش بس ولع عشان، المسيح ده الجحيم على الصليب عشاني. عشان كده أنا كل يوم بفكر نفسي بمحبة المسيح، ومحبة المسيح بتخليني عايز أعيش في قداسة كما لم أعيشها من قبل. عايز أعيش كتلميذ بكل شراسة، عايز أخدمه بكل قلبي. ليه يا بولس؟ عشان كل يوم بفتكر الإنجيل اللي أساسه إنه محبة المسيح تحصرني.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما أنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة. فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات. فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: صباح الخامس.
2: فاقتدوا بالله كأبناء أحباء، وسيروا في المحبة سيرة المسيح الذي أحبنا وضحى بنفسه من أجلنا قربانا وذبيحة لله طيبة رائحة. أما الزنا والفسق والفجور على أنواعها فلا يليق بالقديسين حتى ذكر أسمائها. لا سفاهة ولا سخافة ولا هزل، فهذا لا يليق بكم، بل التسبيح بحمد الله. فأنتم تعلمون أن الزاني والفاسق والفاجر وهو عابد أوثان لا ميراث له في ملكوت المسيح والله. لا يخدعكم أحد بالكلام الباطل، لأن ذلك يسبب غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا لهم شركاء. بالأمس كنتم ظلاما، وأنتم اليوم نور في الرب، فسيروا سيرة أبناء النور. فثمر النور يكون في كل صلاح وتقوى وحق، فتعلموا ما يرضي الرب. ولا تشارك في أعمال الظلام الباطلة، بل الأولى أن تكشفوها. فما يعملونه في الخفية نخجل حتى من ذكره، ولكن كل من كشف ظهر في النور، وكل ما ظهر فهو نور. ولذلك قيل:
3: انهض أيها النائم وقم من بين الأموات، يضيء لك المسيح.
2: فانتبهوا جيدا كيف تسيرون سيرة العقلاء إلى سيرة الجهلاء، واغتنموا الفرصة السانحة، لأن هذه الأيام شر كلها. فلا تكونوا حمقى، بل افهموا ما هي مشيئة الرب. لا تسكروا بالخمرة ففيها الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، وتحدثوا بكلام المزامير والتسابيح والأناشيد الروحية. رتلوا وسبحوا للرب من أعماق قلوبكم، واحمدوا الله الآب حمدا دائما على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح، ليخضع بعضكم لبعض بمخافة المسيح. أيتها النساء، اخضعن لأزواجكن كما تخضعن للرب، لأن الرجل رأس المرأة، كما أن المسيح رأس الكنيسة وهو مخلص الكنيسة وهي جسده. وكما تخضع الكنيسة للمسيح، فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها، ليقدسها ويطهرها بماء الاغتسال وبالكلمة، حتى يزفها إلى نفسه كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا تجعد ولا ما أشبه ذلك، بل مقدسة لا عيب فيها. وكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم مثلما يحبون أجسادهم. من أحب امرأته أحب نفسه، فما من أحد يبغض جسده، بل يغذيه ويعتني به اعتناء المسيح بالكنيسة، ونحن أعضاء جسد المسيح.
3: ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا.
2: هذا السر عظيم، وأعني به سر المسيح والكنيسة. فليحب كل واحد منكم امرأته مثلما يحب نفسه، ولتحترم المرأة زوجها.

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد السيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3303.

من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت انه ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقولي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالواحد ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه،
مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما احنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة انه اول مرة احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، انه انت هتعمل حاجة بس هي ايه انا مش عارفة. دخلت اوضة العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة انه ده ورم حميد. انا حسيت ان ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الاخيرة، وانا عايزة اقول انه دايما ربنا هو ليه الكلمة الاخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: يا سرب.
1: اهلا،
0: اخبارك يا اخي؟
1: تمام
0: الصحه والامور؟
1: والله تمام.
0: شنو المحاضره كانت كيف؟
1: المحاضره كان جميل شديد
0: يا زول. انت شكلك الليله رايق، قاعدين محاضرتك ما زي محاضرتنا الليلة.
1: كان كيف حقتكم
0: يا زول؟ انت بس محاضره طويله. وين الشباب دل؟
1: الشباب دل هناك قدامك.
0: راتب.
2: اوه شباب كيفكم؟
0: ايمن طبعا انت الليله شكلك.
2: الله، انا الليله بس اسكت، كان عندي رسم هندسي، اي حاجه في راسنا طار. تعبان زهجان بس جعان بس دار اكل.
3: لا انت قاعد تتهرب الليل عشان ما تعمل الفته.
2: الله،
0: لا الليله الفته مع اخونا سرب، ولا رايكم شنو؟
2: هذا فكره كويسه.
0: الناس تمش تفطر واثناء الفطار احنا نخش في موضوعنا.
1: تمام، انا جاي تراهم
0: اراكم. طيب يلا يا شباب. يا اخوان الزيت ده كترته في ولا الجبنه ذات ناقصه ولا شنو يا اخوان؟ في شنو الحاصل بالضبط كده؟
3: اهم حاجه الحاجات مظبوطه. يلا يا جماعه،
2: حاجه نشكر ربنا عشانها كل مرات كثيره بنس. شنو حاجه ان احنا نشكر ربنا عشانها؟
3: على النعمه دي الهسه بناكل فيها.
0: هذه واحده من الحاجات الجميله، النعمه الحلوه دي، وغير كده كمان المويه اللي الواحد بيجي طالع من جوه بس نفسه انه يشربها. دي الحياه ذات يعني نشكر الله غايه. الحمد لله. ها اخوانا، بعد اخر موضوع احنا تكلمنا فيه، لكن الذي عندنا موضوع جميل، موضوع شيخ هنكمل فيه الليله وكلام جديد ولا شنيه هذه؟
3: تمام اكيد طبعا.
2: ظاهر عليك انت مذاكر كويس يا هيثم.
0: تقني يا اخي ما ذاكرت، لكن شنو يا هو غايه. الحمد لله
3: تمام. ورينا عسى قول لنا شنو الليله.
0: تقني يا هاديه وشباب، احنا هنقرا من تكوين 8 من عدد 15 ونشوف الحاصل شنو.
3: تمام.
0: وكلم الله نوح قائلا: أخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك والنساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدب على الأرض، أخرجها معك والتي توالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته والنساء بنيه معه، وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كانوا كأنواعها، خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقة على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض ذرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. ها هتكمل لنا أيمن؟
2: أنا بكمل لكم. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا وأملوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر. قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر، دفعت إليكم الجميع، غير إن لحما بحياته دمه لا تأكل. وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، ومن يد الإنسان أخيه، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقي معكم، فلا ينغرد كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي وضع بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت غوصي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتصهر القوس في السحاب حتى أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفسة حية كل جسد، فلا تكون أيضا مياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت الغوص في السحاب أبصرها لأسكن ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أغمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض.
0: السلام. كلام جميل جدا. ودي أخوانا بنسميها شنو يعني؟ لأنه يعني كثير فيها بتلقى نقطة ميثاق، يعني زي كأنه في عنوان هنا بتاع عهد، صح؟ يعني زي القصة دي النقطة بتاعت العهد بتاع الله ونوح بعد الخراب، بعد الحياة اللي حصلت دي كلها، الله بيقطع عهد مع نوح. إنه وأجمل حاجة فيها يعني دي لمستني أكتر حاجة، قال الوقت اللي بيلقى فيه يعني قوس قزح، قال أنا بتذكر. تخيل اللحظة اللي بتكون فيها خريف تقيل ومطر صابة تقيلة، قال الله بيتذكر اليوم اللي قطعت فيه عهد مع نوح. يعني الوقت اللي انت بتشوف فيها العلامة بتحس إنه الله شعر إنه أنا قطعت عهد مع نوح، إنه أنا ما أخرب الأرض. دي واحدة من الحاجات اللي جميلة جدا يعني. زي خلاص يعني الأرض نشفت والله بيسمح لنوح إنه طلع الحيوانات الموجودة كلها والبهائم وكل الموجودة في الأرض. وفي القصة دي كمان بنشوف الله هنا بيدي الصلاحية للإنسان وللحيوانات إنه تتكاثر وتتوالد في الأرض وتكون موجودة. يعني قصة كلها كده جميلة وزي بسيطة كده الليلة اللي احنا بنتكلم فيها، ولا رأيكم شنو؟
2: بالضبط.
0: أنا ما كنت دار أقول كمان الحتة بتاعتي إنه في عدد 22 قال مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. يعني الترتيب زي ما هو الآن بديت به ترتيب الآن أديته لآدم في البداية.
2: زيادة على الكلام اللي أنت قلته هيثم، إنه نوح طلع وتاني هذه الشخصية يعني نتمنى، أنا عن نفسي أتمنى إنه أبو زين أول حاجة فكر فوق أنا عشان إنه بنى مسبح لله. يعني هو نزل من الفلك، ما أول حاجة الكتاب المقدس ذكر إنه نوح بناها زي جاب وبنى مسبح لله، زي دار إنه يشكر الله أو زي دار إنه يعبد الله. دي برضو يعني في قصة مذكورة.
3: طبعا من أخطر الحاجات اللي ممكن نعملها إنه ما نوفي بالوعد بتاعنا. ظاهر هنا في وعد إلهي، ما يعني وعد أي كلام لأي زول. يعني ممكن هو يمشي مع الله زي ما انت قلت، انه حتى لما انطلع من الفلك بنى مسبح لله. يعني بدل على انه قدر شنو عايز امشي معاك يا الله. والله كمان بيأكد ليه وبديه تاني وعد انه حيحصل شنو وحيعمل ليه شنو وحيكون الحاصل شنو. يعني الله في وعده ثابت ما بتغير.
0: كمان اضافة هادية لنفس النقطة بتاعت المسبح، يعني كثيرين يعني بيشوفوا العجائب اللي بيعملها ربنا معاهم وبينقذوا الله من حياة كثيرة، ممكن الشكر بتاعه لله يكون أقل من ممكن يقدم شكر لإنسان ثاني. لكن تخيل إنه مجرد ما طلع من هناك الشيء العجيب، السنين اللي قاعد فيها نوح طول عمره ده جوا السفينة، كم سنة أو كم وقت قاعد فيها نوح جوا في السفينة، الوقت ده كله يعني تخيل الله كان بيرعى وكان بيهتم طوال، على طول يقدم له شكر أول حاجة. ودي المفترض اللي نتعلمها كبشر، إنه نقدم لله الشكر قبل كل حاجة في بيعملوا معانا في حياتنا وكذا.
3: كتير من الأحيان قاعدين ننسى نشكر.
0: بننسى بصراحة. ولا شنو يا سرب؟
1: هاي طبعا في الإنسان يعني

0: أنا ما حيكون
1: حاجة تانية بيصير فيها الله هنا بيقول يا أخي الوقت الجاي هيكون وقت خير, وقت زراعة
2: بالضبط,
1: وقت بتاع صيف وشتاء, يعني كأنه خلاص للإنسان إنه أنا بديك مساحة كمان لنفسك وللحيوانات اللي فيه, بيكون في ولادة, بتكون في تكاثر, بتكون في خير على الأرض.
3: ده يعني بدل على إنه الله الآمر.
1: بالضبط كده.
3: أخرج أثمر أكثر
1: أزرع
3: أزرع كده.
1: وفي عهد يعني أنا قاعد يعني كمان بيستمر, بيقول لي يا أخي أنا معك في العهد, يعني أنا بستمر معك في العهد زي ما قال أخونا أيمن. وبيصير في الحتة بتاعت إنه الميثاق على هذا اللي قال لي يا أخي أنا حتذكر.
3: وكمان لو وصلنا في إصحاح 9 في المقطع ده بيقول لهم في آية 2 بيقول لهم دفعت, يعني أديتكم, أديت كل الحاجات إنه يقدر يأكل من كده ويشرب من كده ويعمل كده. فده بيدل برضو على إنه عنده الأمر السلطة إنه ممكن يملك له للإنسان, يديه يعمل, يديه يحصد, يديه يزرع, يديه يعمل كل عمل الخير, يعني يفتح له درب تاني معه من أول جديد.
1: بدي هنا في عدد 6 هنا بيصر الله سافي قدم الإنسان, بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورة عمل الإنسان. يعني هنا كمان بنص بيصر هنا في عدالة بتاعت الله هنا,
2: أو زي شريعة جديدة شريعة أو قانون جديد الله وضع, يعني حتى نقلم ذات الحيوان تأكل حيوان شنو ما تأكله شنو تأكله كيف, وما لو زول سافك أيوة دم زول
1: في عدد
2: يعني زي
1: 4
2: الله زي بدأ يضع لنوع الشريعة وأولاده
1: قوانين
2: إنه ممكن كيف إنه يمشوا بها في حياتهم في الأيام الجاية.
4: برضو أقول له عشان يعني يتكاثروا
2: بالضبط,
4: وبكون ناس مثمرين وبكون بالثمار يعني تقدم كده.
1: كمان في 11 هنا بقول له أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذا جسد أيضا بمياه الطوفان ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. يعني أنا تاني ما حرجع أو ما حك ما يعني كأنه أنا ما أكسر العهد أو الكلام اللي أنا الوعد اللي أنا قلت بأكد فيه الله إنه هو صادق في حتة بتاعتي إنه أنا ما بكسر القانون اللي أنا قلت.
3: والدليل على كده إنه مهما كانت عواصف وبنسمعها أشد الأرض كلها ما بتغرق, ممكن حتة معينة بس, لكن مش يعني كل
1: كأنه هذا داري ورينا إنه بين ديك وبين دي ما في مقارنة. يعني إحنا بنشوف الكوارث الموجودة والحياة اللي بتحصل
3: ولا حاجة
1: ولا بالنسبة للي حصل في زمن نوح ده ولا شيء. يعني تخيل ديك أعلى قيمة ممكن تكون القيمة الموجودة بنسمع عنها في في في دول مختلفة, بنسمع عن أعلى القيمة الليلة يعني ما بتصل مرحلة بتاعت الموية ولا العواصف والحاجات دي للمستوى اللي بنتكلم فيه.
2: أوكي يلا شنو مثلا عرفنا ده الله في المقطع ده, وين الإنسان في المقطع ده؟ يعني بيذكر لنا شنو عن الإنسان في المقطع ده؟
1: المذبح
2: نوح والمذبح صح؟
1: نوح والمذبح,
3: خلينا نقول الإنسان الصالح البار. تاني كمان لو اتعمقنا في الكلام ده إنه ظهر الوضعية الجديدة للإنسان. إنه الإنسان اللي بيحصد اللي بيزرع اللي يكون ماشي في طريق الله.
2: المرة فاتت كنت كنا نحن نناقش مع بعض إنه الله قال الإنسان خلاص صنع الشر, تاني دي ضد السلطة, يعني زي ربنا تاني رغم إنه صنع الشر لكن تاني ربنا
1: بدي فرصة
2: أدى فرصة للإنسان سيطر على كل شيء, سيطر على السمك, سيطر على الحيوانات, أنا اللي يديك السلطة.
3: ما تنسى في الأول لما بدينا الدراسة أنه هو تاج الخليقة.
2: بالضبط.
3: الإنسان تاج الخليقة.
4: وبرضو الإنسان يعني عنده العهد, يعني ما ربنا بعد ده ممكن يعمل يعني من خلال العهد ده بكون الطريق بدا وعده وكيف بيعبد الله.
2: بالضبط. تمام جدا. يعني حسنا يعني شفنا الله في المقطع وشفنا الإنسان في المقطع, وخلينا نشوف مع بعض المقطع ده شنو يعلمنا شيء جديد عن الله, أو نظرتي عن الله كيف ممكن تتخيل تتغير من خلال المقطع.
4: يعني من خلال المقطع دي أنا ممكن أقول بأنه الله يعني مسامح.
1: الله مسامح.
4: مسامح يعني بما أنه البشر ده يعني عمل أشياء كثيرة لكن ربنا سامحه ووعده بأنه عشان تاني ما يرسل له

0: الطوفان وده من ده ما ده الرحيم يعني ربنا عنده رحمه.
1: برضه بوريني انه قدر شنو انه الله عميق في تفكيره يعني ما محدود. يعني لو كنت انا البشر حصل لي موقف زي ده لا ثاني خلاص انا ما برجع لا لهيثم ولا لسرى ولا خلاص مهما كان. لكن تعلمت انه الله ويا ريت انا اقدر اشيل الحاجه دي برضه منه، انه في حاجات انا ممكن اسقطها يعني ممكن بالحب اللي انا اتبادله مع الناس ديل او انا اقدمه للناس ديل او يكون في جواي ليهم بيخليني انه في حاجات انا ما اشوفها او حتى لو اتوضعت عقابات او اعرف اعمل حدود واقدر اتحرك بعد كده كيف يعني نظرتي تتغير، حتى لانه انا صنعة الله والله قال لي في بداية التكوين انه انا شبهه فانا لازم اسعى انه انا اكون زيه اسامح واغفر وحتى اضع قوانين. بس القوانين دي ما معناتها انا ما عايزك، لا معناتها انا برضو بحبك وعايز اواصل معاك.
2: صديقة هذه نقطتك دي جميلة جدا يعني يعني في كلامك انت قلتيه ولا عجبني انه زي محبة الله ضغط يعني رغم يعني انا اخوي لو غلط لي مرة واحدة
1: خلاص
2: مدى الحياة بخسر، لكن الله رغم ده كله يشوف محبته تاني رجع للإنسان وتاني أضاو السلطة وتاني وتاني وتاني يعني فعلا نتمنى انه يكون في محبة زي دي في قلوبنا يعني الله قدر كيف جواب في هو إله محب وإله قافر فعلا بيغفر
3: دي الحقيقة إله بتاع فرص إله الفرصة الثانية برضو رغم إنه حصل لكن بيرجع وبيتأنى على الإنسان وبيرحم زي ما قلت بيدي فرصة ثانية كمان
1: يعني خلينا نقول يعني زمنه وقته أفكاره ما زي أفكارنا
3: بالضبط
1: كده إحنا محدودين بس هو مطلق يعني ويعرف يتعامل معانا يعني مهما الجبروت اللي احنا والافكار الشريره اللي بنصنعها لنفسنا انظر بها كمان باقي الخليقه يعني طبيعه والحيوانات الحاجات دي كلها
2: كويس. شنو الانسان شنو الحاجه اللي نستفيدها او شنو الحاجه اللي ممكن نتعلمناها من المقطع ده عن الانسان؟
1: ممكن نقول الانسان الطائع يعني
2: ده في نوع
1: يعني في عز الفساد اللي حاصل من حواليه كان عبارة عن شمعة أو حاجة كده قاعدة براها يعني قدر يطلع من الجودة وقدر يطلع معاه ناس، وفي نفس الوقت بعد ما شاف الطوفان وشاف كل الناس اللي حصل لها إبادة بسبب بعدهم من الله يعني ابتدى يشكر الله إنه أنا ما كنت معاهم والدليل على كده المسبح اللي بناه.
2: انا برضو برجع للنقطه بتاعت المذبح هادي يعني انا قاعد احس كنت وانت بتتكلم بسرح لو انا محنوح مارق من الفلب الواط كلها مدمره الفيضان ما اعرف كم مغطى شنو الفكره اللي يجي في بالي
1: اول فكره
2: تلقى ناس اقعد يا اخي مزرعه
1: انا اقعد وين
2: اجيب طوريه من وين اجيب شنو من وين اعمل شنو، لكن نوح الكتاب ورد لحظه ما نزل من الفلب خوالي ذكر عنه بنى مذبح لله، وطبعا المذبح ده يعني كأنه عبادة وتسبيح زي إنه دار يقول الله أنت مكانتك الأولى حتى لو كل شيء مدمر أنا بشكرك أنا دار أعبدك. يعني أنا نيتي إنه زي ما قلت لكم أنا من متاب بقول لكم إنه الشخصية دي بكل صراحة في دراستنا دي يعني أثرت فوق شديد جدا شخصية نوح. أنا دار أدى الله المكان الأولى في حياتي، أنا دار أعبد الله حتى لو كانت الظروف سيئة حتى لو كان كل شيء أنا دار أكون زي نوح. يعني اليوم الفات كان إنه كل الناس ضده لكن هو برضو دار يخضع لله، حس كل الدنيا مدمرة برضو هو دار يعبد عشان يبني المذبح أول شيء ويعبد الله.
3: تقريبا كل الملخص الشخصية بس يعني الإنسان بيصير هنا نوح يعني ما في نقطة تانية، لكن كلهم يعني زي ما انتوا قلتوا بيتفقوا فيها ان الشكر الانسان هنا برضو في طبعه وحياته لابد يكون في شكر لربنا في حاجات كثيره، مش بس لما مجرد تكون الحاجات كلها كويسه نشكر الله فيها، لكن زي ما قال ايمن انه كله كان يعني ما في شيء في يده يعمله غير انه اول حاجه فكر فيها في حياته انه اقدم شكر لاجل كل ما الله صنعه معي في الرحله الطويله.
0: أنا أقدر أقول بأنه الإنسان يكون عمل يعني يعني بيكون زول بيشتغل يعني بدأ يعني بان من طرو في حياة جديدة إنه بدأ بالعمل. والإنسان يعني ما يقعد يعني مثلا ساقط لازم الإنسان يشتغل يعني ده بورينا بأن هم لما طرو لازم يبدأ بالعمل لإعمار الأرض. ده لنا يعني
3: حقيقة يدل قال في 22
1: في نفس الوقت يعني ما أنسى وعود الله بالنسبة لي. أنا يعني كان في حاجة حصلت وفي وعد حصل يعني يتقال أو يتخطد عليه علامات ده كذا كذا كذا يعني بعد كذا أنا طالما خلصت وضعت لي العلامات دي مفروض أنا أنتبه لها مفروض أنا أواصل لها زي ما حصل إنه الله لما خدت علامة قوس قزح يعني دي بتذكرني العهد الوعد اللي يتعمل
3: بالضبط كده. حلو جدا يعني نقاط جميلة
2: بالضبط كده. معلش هيثم أنا دار أنت قلت دي قال زي ذكرها في الآية 22 ذكر شنو هو في الآية 22
3: مدة كل الأيام أرض يعني زرع حصاد وورد وحر الفصول يعني هما كان بيقول الزراعة وما الزراعة الإنسان حيعمل بعدنا لأنه من هناك زي الإنسان ظهر لأنه حتوكل له الزراعة و
1: بترجعنا للعهد والميثاق لأنه في بداية الخليقة قال للإنسان أنه يعمل بالزبط. يزرع يحصد وقال أنه حيكون في تعاقب بتاع أيام وفصول وشهور وسنين وبالفعل هو العهد رجع نفسه هو ده بيديني أنه الله صادق في عهده
3: ما بتغير
2: شنو الحاجة كويسة أنا حعملها يعني أنا عرفت الله كده وعرفت ده الإنسان كده أنا كيف الكلام ده أطبقه في حياتي أو شنو الشيء أنا أعمله فعلا أبين النقاط اللي قلناها عن الله والنقاط اللي قلناها عن الإنسان.
1: أولا أنا أعلم نفسي أنه أنا أسمع أنه ده الله
2: بالضبط كده
1: ده كلامه دي وصيته أتعلم أنه أنا أمشي بيها زي ما قال جبريل هيثم في أحلك الظروف أو في أحسن أنا أكون ماشي معه أتعلم أشكره أتعلم دايما يعني ألجأ ليه أتعلم دايما أنه هو نظري في الأول وفي الأخير وأكيد حياتي بعد كده هتمشي أحسن وهعرف من هنا أتعامل حتى مع الناس الحولي وأنا بطلب مش بتمنى بطلب من الله أنه يساعدني عشان أنه أقدر أتحرك نحو الهدف ده يعني.
3: جميلة هذه الحاجة الثانية نتذكر الميثاق العهد اللي دائما كثير مرات بنقطع مع الله في حاجات لكن بيرجع الله في نفسه بيأكد لنا أنه الوعد بتاعه ما قاعد يتغير. عندي الآن تعلمت الليلة في نقطة من النقاط مهمة جدا في حياة نوح والله لما الله يقطع معنا عهد العهد بتاعه ما بيتغير الكلام بتاعه بيفضل زي ما هو.
0: حجر أنا بحسبه بأنه يعني الله هو المعرفة يعني كل ما يعني عقد ممكن أذكر الله وبرضو يعني زي ما قال هيثم العهد لأن الرب هنا عمل لنا عهد فالإنسان يعني يطيع الله بكل أشياء اللي هو عمل له يعني وده اللي أنا داير أقوله يعني.
3: جميل جدا يا
1: سرق
2: أنا الشيء داير أقوله برضه تاني برجع أقول لك قريب لكلامك أنت في نقطة جميلة جدا كان قلتها هذه إنه أنا أطيع الله ما بس أطيع الله يعني الحياة دي الأزيدة ما بس في الظروف الكويسة لكن حتى لو الناس كلها ضدك لو أنت واثق إنه ده كلام من عند الله أنا لازم أطيعه ما حاول إنه انشغل بالظروف من حولي عشان إنه تبعدني عن الله. الشيء الثاني فعلا فعلا أنا متمناه بكل صراحة إنه أنا دهر أدى الله المكانة الأولى في حياتي إنه زي ما نوح عمل وزي ما تعلمنا من نوح إنه أنا فعلا أدى الله المكانة الأولى في حياتي إنه الله هو مكون السيطرة على كل شيء. الشيء الثاني برضو أنا عجبني جدا إنه الله محب لكن في نفس الوقت الله عادل يعني أنا ما بس أمسك الله محب لكن أعرف إنه أنا لو عملت خطيئة هيحصل لي شنو في عقاب. مرات كثيرة جدا إحنا يمكن أنا بس يقول لك الله محب ربنا بيحبك لكن ما بيتكلموا لك في النقطة إنه ربنا بيعاقب يعني الطوفان ده ليه حصل ربنا عاقب الناس زين أبادم لأنه هم عملوا الشر. إنه أنا برضو محتاج إن أذكر نفسي طول الوقت أنا ما أعمل الشر أنا بحاول إنه دائما اي الله محب استمتع بالمحبه بتاعته، لكن برضو اخاف الله ما احاول اعمل الخطيه. يعني دي النقطه اللي انا
1: هيا سرب. ما عندك لنا ترنيمه الليله؟
0: عندي ترنيمه.
1: طب سمعنا يلا.

0: ترنيمة جميلة يا سرب. أخي أنت الليلة عملت موضوع أنسى، بس جبت لنا ترنيمة كده ولا ولا شنو يا شباب؟
1: أكيد طبعا أكيد،
0: موضوع مهم جدا يا أخي.
1: شكلك ما عجبتك.
2: لا لا لا، الترنيمة رهيبة جدا جدا جدا، شكرا لك كثير أخونا السرب. والدراسة بكل صراحة الليلة أنا استمتعت بها فعلا. وزي ما كل مرة نحب بنردد ونقول خلونا نعمل شيء يا جماعة،
0: نشارك الناس
1: الثانيين.
2: يعني اي زود تلقاه شارك معه من النقاط اللي انت الليله تعلمتها، ونشجع الناس التانيين كمان يمشي يشارك. وقبل ما نرجع تاني لمحاضراتنا يا جماعه، يا ريت لو تصلي لنا، وانت الليله عليك يا هادي انه لو ممكن تصلي لنا، وانه عشان نقدر نعيش الكلام ده فعلا.
1: تمام، خلونا نتوحد كده بقلوبنا في الصلاه. بشكرك يا الله لكل نعمة صالحة وجيدة يا رب، بنشكرك من أجل اليوم، بنشكرك من أجل الكلمات، بنشكرك من أجل التعميق فيها، بنشكرك من أجل المعاني اللي انت اديتنا لها، بنشكرك من أجل عمق كمان العلاقة اللي انت عايزنا نتشارك بها. يا رب باركنا زي ما باركت نوح يا رب، زي ما انك ناديته وتكلمت معاه، زي ما انك انت شفته صالح يا رب. تعال احنا بنطلب يا رب عشان انك انت تكون في وسطنا، وانك تغير نفوسنا يا رب رغم ضعفها يا رب، رغم الهزال بتاعها، لكن يا الله انت اكيد زي ما وعدت وقلت انه ده الوعد بتاعك وده الميثاق بتاعك، احنا متاكدين ومتمسكين بوعدك انك حتكيف معانا، وحتكون بتشاركنا دايما يا رب في اختياراتنا وفي قراراتنا، ان نكون دايما مقدمين لك نفسنا يا رب ذبيحه بتاعه شكر، نشكرك على كل شيء اللي بيحصل في حياتنا لو كان سيء أو كان جيد. يا الله تعال علمنا كمان نقدر نعلم ناس تانية كلمتك، ونعلمهم كمان كيف يتغيروا لأفضل حال، في اسم يسوع.
2: آمين
0: آمين.
2: أوكي يا شباب، الليلة ما في الدك، انتهينا بدري،
0: نستمتع بالمحاضرة.
2: أيوة، المحاضرة بتاعته،
0: نتلاقى بكرة أكيد. يا أخوان إن شاء الله كده.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: تمام، مع السلامة.
2: مع السلامة. مع السلامة.

0: اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية. الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.

ربي وإلهي، ها أنا آتي إليك بكل احتياجي، أثق أنك ترحب بي، أثق في حبك، أثق أنك ستقبلني، ستمتعني بحبك الشافي لأعماقي، وستلمس ضعفي بقوة جديدة، وتقودني من قوة إلى قوة، ومن مجد إلى مجد، وتعظم العمل معي، ربي وإلهي. ها أنا آتي إليك، سأفرح وأفرح، ولن يقدر أحد أن ينزع فرحي. أسلمك نفسي وحياتي، فافعل بي ما تشاء يا رب. آمين.

Ya salam. Amin, amin, amin. Salah mubarakah wa salah raya'ah. Walau ma'am, kita mensalli arwahana bitishtaddil Allah. Bidugurub minnah. فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهزها لنا بعد الترنيمة مباشرة عن نكون مع موعدنا اليومي موعد الأكل حق أرواحنا كما الجسد محتاج أكل الروح محتاجة أكل كمان الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي على السفيد منها ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه تسمع الترنيمة وبعدها قراءة في الكتاب المقدس

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب ملاخي. كتاب ملاخي الفصل الأول. هذا كلام الله لبني إسرائيل، جاء بالوحي بواسطة ملاخي. قال الله: أحببتكم، فقلتم: كيف أحببتنا؟ فقال: العيص هو أخو يعقوب، ولكني أحببت يعقوب وكرهت العيص، وجعلت جباله خرابا، وأعطيت بلاده لذئاب الصحراء. ربما يقول أهل العيص: مع أننا هدمنا، لكننا سنعود ونبني الخرائب. لكن المولى القدير يقول: هم يبنون وأنا أهدم، ويكون اسمهم بلاد الأشرار، والشعب الذي غضب عليه الله إلى الأبد. وترون هذا بعيونكم وتقولون: المولى عظيم حتى خارج حدود بني

إن مائدة المولى محتقرة، حين تقدمون لي الأعمى ضحية هذا شر، وحين تقدمون الأعرج والمريض هذا شر. قدمه لحاكمك فهل يرضى عنك؟ هل يقبلك؟ هذا كلام المولى القدير. فالآن توسلوا إلى الله لكي يرأف بكم، ولكنه لن يقبل هذه القرابين منكم، هذا كلام المولى القدير. كان من الأفضل أن يغلق أحدكم باب بيتي تماما، بدلا من أن توقدوا على منصتي نارا بلا فائدة. أنا غير راض عنكم ولا أقبل قرابينكم، هذا كلام المولى القدير. اسمي يكرم بين الأمم من الشرق إلى الغرب، وفي كل مكان يقدمون البخور والقرابين الطاهرة لإكرام اسمي، لأنه عظيم بين الأمم، هذا كلام المولى القدير. ولكنكم تنجسون اسمي بأنكم تعتبرون أن مائدتي نجسة وأن الطعام الذي عليها حقير، وتقولون تعبنا من هذا، وتستهينون به، وتحضرون المجروح والأعرج والمريض وتقدمونه قربانا. فهل أقبل هذا منكم؟ هذا كلام المولى القدير. ملعون الغشاش الذي عنده في قطيعه ذكر سليم وينذره للمولى، ولكنه يقدم له آخر فيه عيب. لأني ملك عظيم والأمم تخاف اسمي، هذا كلام المولى القدير.

0: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا بنسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.
1: سلام يا عيالي، جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
2: سلام يما.
3: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
2: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
1: يلا ببركة الرب نبدأ. سلام المسيح لكم يا أولاد، كيف أنتم اليوم؟
2: الحمد لله. كيف أنت يا ماما؟
1: نشكر الرب.
3: أنا بخير وأنت كيف أنت؟
1: نشكر الرب. نبدأ في مدارستنا لآيات الكتاب المقدس، وقبل أن نبدأ نشكر الرب، كل واحد يشكر الرب على شيء حصل له هذا الأسبوع. تفضل يا غسان.
3: نشكر الرب أنه امتحان السواقة، يعني كل الأمور مشيت تمام، التغى يوم ثاني، بس نشكر الرب أنه يمكن يكون خير أنه التغى يوم ثاني.
1: آمين آمين، ربنا يباركك. كنت يا ريان؟
2: أنه اليوم سوينا امتحان وشليت درجة عالية.
1: آمين، وأشكر الرب اليوم أنا كلمت أمي وهي كويسة، وحسيت بنعمة الأم وأني بصحة كويسة. آمين. أيضا يا غسان، اطلب الرب، طلبه أنت بعدك ريان.
3: فضل. نطلب أنه لما الامتحان الثاني يجي تتيسر الأمور إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
2: كالآت يعني يكون معنا كل يوم، وكمان يكون معي بالمدرسة.
1: آمين. أطلب الرب أنا كمان شفاء لأمي، ركبها وجع، والشفاء لكل أمهات، كل الأمهات يعني كل الأمراض، لمسة شفاء من الرب. أشتي يا ليان اليوم تصلي لنا قبل أن نبدأ نقرأ الكتاب المقدس.
2: يا ربنا السماوي، نشكرك على اليوم، نشكرك على كل شيء يا رب، جبت لنا كل الحاجات الحلوة، نشكرك على هذه الفرصة ان احنا قدرنا

0: يوم إن الدرس الكتاب المقدس يارب كون معانا ومعانا بحياتنا، كون مع غسان والامتحانات حق السواقة حقه. آمين.
1: آمين يا رب. اليوم عن نقرأ في إنجيل لوقا إصحاح 24 من الآية 1 للآية 35. ولكن في اليوم الأول من الأسبوع باكرا جدا جئنا إلى القبر حاملات الحنوط الذي هيأناه، فوجدنا أن الحجر قد دحرج عن القبر، ولكن لما دخلنا لم يجدنا جثمان الرب يسوع. وفيما هن متحيرات في ذلك، إذ رجلان بثياب براقة قد وقفا بجانبهن، فتملكهن الخوف ونكسن وجوههن إلى الأرض. عندئذ قال لهن الرجلان: لماذا تبحثنا عن الحي بين الأموات؟ إنه ليس هنا ولكنه قد قام. اذكرنا ما كلمكن به إذ كان بعد في الجليل، فقال: إن ابن الإنسان لابد أن يسلم إلى أيدي أناس خاطئين فيصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه. وإذ رجعنا من القبر أخبرنا الإحدى عشر والآخرين كلهم بهذه الأمور جميعا، وكانت اللواتي أخبرنا الرسل بذلك، هن مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب، والأخريات اللواتي ذهبنا معهم. فبدأ كلامهن في نظر الرسل كأنه هذيان ولم يصدقوهن، إلا إن بطرس قام وركض إلى القبر، وإذا انحنى رأى الأكفان الملفوفة وحدها، ثم مضى متعجبا مما حدث. وكان اثنان منهم منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية تبعد 60 غلوة نحو 7 أميال عن أورشليم، اسمها عمواس، وكان يتحدثان عن جميع ما حدث. وبينما هما يتحدثان ويتباحثان، إذ يسوع نفسه قد اقترب إليهما وسار معهما، ولكن أعينهما حجبت عن معرفته، وسألهما: أي حديث يجري بينكما وأنتما سائران؟ فتوقفا عابسين، وأجاب أحدهما واسمه كيلوباس، فقال له: أأنت وحدك الغريب النازل في أورشليم ولا تعلم بما حدث فيها في هذه الأيام؟ فقال لهم: ماذا حدث؟ فقال: ما حدث ليسوع الناصري الذي كان نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله والشعب كله، وكيف سلمه رؤساء الكهنة وحكامنا إلى عقوبة الموت وصلبوه، ولكننا كنا نرجوه أنه الموشك أن يفدي إسرائيل. ومع هذا كله فاليوم هو اليوم الثالث منذ حدوث ذلك، على إن بعض النساء منا أذهلننا إذ قصدين إلى القبر باكرة ولم يجدنا جثمانه، فرجعنا وقلنا لنا إنهن شاهدنا رؤيا ملاكين يقولان إنه حي. كمل من فضلك يا غسان.
2: فذهب بعض الذين معنا إلى القبر فوجدوا الأمر صحيحا على حد ما قالت النساء أيضا، وأما هو فلم يروا. فقال لهما: يا قليلي الفهم وبطيئي القلب في الإيمان، بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان لابد أن يعاني المسيح هذه الآلام ثم يدخل إلى مجده؟ ثم أخذ يفسر لهما منطلقا من موسى ومن الأنبياء جميعا ما ورد عنه في جميع الكتب. ثم اقتربوا من القرية التي كان التلاميذ يقصدانها، وتظاهر هو بأنه ذاهب إلى مكان أبعد، فألحى عليه قائلين: انزل عندنا. فقال: مال النهار واقترب المساء. فدخل ينزل عندهما، ولما اتكى معهما أخذ الخبز وبارك وكسر وأعطاهما، فانفتحت عينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما. فقال أحد من آخر: ما كان قلبنا يلتهب في صدورنا فيما كان يحدثنا في الطريق ويشرح لنا الكتب؟ ثم قام في تلك الساعة عينها ورجع إلى أورشليم، فوجد الأحد عشر والذين معهم مجتمعين، وكانوا يقولون: حقا إن الرب قام وقد ظهر لسمعان. فأخبرهم بما حدث في الطريق وكيف عرف الرب عند كسر الخبز.
1: آمين. هذه الآية تتكلم على أنه في اليوم الأول من إن النسوان مش هن كنا آخر مدارسة إن النسوان سأرتاحن يوم السبت. هنا بيكملين سارين الحنوط الذي فعلنا سارن عايف على أنه في القبر. وإذا لما وصلنا هنا تفاجئين إن الحجر حق القبر ما عاديش فيه بقعتها وإنه ما وجدنش أصلا جثة الرب. وتفاجئين بوجود اثنين بيكلموهن رجلين قالوا لهن ليش بتبحثين عن الحي عن الحي بين الأموات. وذكروهن إن المسيح كان يخبرهم إنه ابن الإنسان عيو سلم عيو قع فهن تذكرن ورجعن على طول عند التلاميذ بيقول لهم إن اللي حصل إنهن معبش يسوع في القبر وإنه لقانا ملكين وقال لنا كذا وكذا. طبعا كان أول واحد قام هو بطرس لجل يصير يبصر إيش اللي حصل، هل هو فعلا هذا اللي حصل، لأنه فكروهن بهذين، فكروهن إنه يعني شدة الأمر أو شدة الحادث أو كذا بهذين. ولكن بطرس فعلا تحقق إنه كل شيء فعلا القبر فاضي والأكفان مثل ما هي يعني ملفوفة مثل ما هن تحدثين. وفي هذا الأثناء أيضا بيقولوا يعني بتذكر الآيات إن كان به اثنين رجال ماشيين بيتكلموا لأنه صار هو حديث الساعة مثل ما احنا نقول. فجالهم الرب يسوع وهم بيتكلموا، بعدين بيقولوا له أنت غريب، قال لهم عن إيش بتتكلموا أو بيسألهم، فهم بيقولوا له ما دريت إيش وقع مسيح يسوع، أو بيقولوا له يسوع الناصري الذي كان مقتدرا. هذه الكلمة والكل عجبتني، مقتدرا في الفعل والقول أمام الله والشعب كله. فبيحكوا له أنهم سلموه وأنهم صلبوه وأنه بيقولوا أنه قام. فهو بيدي لهم آيات، المسيح بيحاول يعرفهم عن الأنبياء وكذا، بيدي لهم الآيات الذي كانت بتتحدث في العهد القديم أو النبوات، وهم ما فهموش أبدا. بعدين لما دخل عندهم دخل معاهم في بيتهم عشان هم يدخلوا يستريحوا أو هكذا، نقدوا المساء قريب. فلما السيد المسيح كسر الخبز وبارك انفتحت عيونهما وفهموا وعرفوا، وبس هو اختفى منهم. حتى أن واحد بيقول الثاني بصرت كيف كان قلوبها مرتهبة يوم كان يشرح لنا الكتاب. وهكذا يعني رجعوا نقول أنه كان التلاميذ يعني مجتمعين في أورشليم في هذه الساعة. آمين
3: آمين.
1: طيب يا أولاد ربنا يبارككم، تقدر يا غسان تقول لنا هذه الآيات إيش خبرتك عن الرب؟
2: أنا شفت في الآيات لما كان بيماشيهم بيمشي مع الاثنين التلاميذ وكان جالس يشرح لهم الكتاب، يعني كيف كان يداريهم يشرح لهم الكتاب وكذا. ولما لاحظوا من هو لما كسر الخبز لما كسر الخبز افتتحت عيونهم مثل ما بيقول
1: لما شكر وبارك
2: كسر الخبز، لأنه كان يعمل هذا الشيء من قبل، يعني هذا خلينا نقول طبيعة لهم، من عرفوا لما عمل هذا الشيء، لأنه في آيات تذكر من قبل إنه لما يكسر الخبز يبارك أو يأخذ الأكل يبارك. فهذه الآية يعني لاحظ فيها إنه الرب ينعرف، يعني تعرف هذا الشيء من الرب دائما لما تفتح عيونك لهذا الشيء.
1: يعني أنت يا غسان تشتي تقول إنه لأنه عادة الرب إنه يكسر ويبارك، فهم عرفوا.
2: مش قصة إني يكسر ويبارك، قصدي إنه الرب ينعرف هذا الشيء، ينعرف إنه دائما إحنا كناس نقول مش إحنا هذا من الشيطان أو من الرب، ما نتحير دائما. فلما واحد يفتح عيونه الرب معروف.
1: يعرف الرب. ربنا يباركك. أنا لو تتأملوا في الآية، يعني في الآية 5 عندما الملكين قالوا بيقولوا للنسوان لماذا تبحثين عن الحي بين الأموات، هم يعني طبعا احنا عارفين في سياق الآيات انه الرب يعني قام ما عادوش ميت، بس هذه الكلمات يعني انا اخذها زي ما تقولوا نبراس في الحياة، واتمنى من الناس كلهم ياخذوها. الحي ما تدو يعني الله كمال، ما تجيش تدي لي شيء مخلوط بنقص وتقول لي هذا الله. الله حب، ما تجيش شيء مخلوط زي ما انت قلت يا غسان الحين قبل شويه، الله ينعرف كيف بالكمال، كما هو حب حب كامل ما تجي شيء فيه به شوية كراهية وتقول هانا هو الله. فما فيش زي ما لا يمكن يجتمع الحي أو تبحث عن الحي بين الأموات، أو ما فيش أي صفة بين الحي، كيف تبحث؟ ما فيش أي صفة مشتركة بين الحي والأموات. أيضا هكذا عندما تبحث عن الرب، تدور شيء تعرف الرب، اعرف إنه ما بش فيه أي نقص، هو حي دائما وكل صفاته صفات الكمال. فما ندورش عن الرب في الأشياء الذي هي أقل كمال أو فيها شيء يحيرنا، إنه ما بش زي ما قال هنا الملكان بيستنكروا، يعني بيستغربوا لماذا تبحثين عن الحي بين الأموات. آمين. وأنت يا ليان؟
0: إنه إحنا يعني بالحلقات السابقة شفنا،
1: أيوة
0: شفنا إنه الرب يعني قال لهم إنه أنا برجع لا تخافوش أنا برجع. وهو إحنا دائما نعرف إنه الرب يعرف كل شيء اللي وقع واللي بيوقع. وبعدين عاد هم قال لهم وهو داري إنهم يعني ما استوعبوش، فيعني رسل بعدين رجلين يقول لهم كمان مرة ثانية،
1: يشرح لهم أكثر أو يوضح لهم أكثر. ممكن صح الرب يرسل أحد يعني يوضح لك ويحاول ينبهك. آمين. ربنا يباركك يا ليان. طيب هذه الآيات أيضا بنعرف أشياء عن أنفسنا، على الإنسان نفسه. ممكن تقول لي يا غسان أنت؟
2: أنا لاحظت في الآيات اللي أنت ذكرتيها، بس أنا لاحظتها عنا نحن كبشر، أنه ليش تبحثوا عن الحي بين الأموات. أنت ذكرتي عن الشخص، بس أنا كمان لاحظت أن المكان راح يبحثوا عن يسوع في المقبرة اللي هي مكان الأموات، هذا وكان قصد. شفتها أني كأني زي رسالة، دائما ناس كثير يبحثوا، في ناس كثير يبحثوا عن الرب، بس أنت الآن لما تبحث عن الرب وين بتبحث عن الرب؟ أيش المصدر اللي بتبحث وين بتبحث عنه؟ ما تبحثش الرب كمان مثل ما ذكرنا ينعرف أيش الرب في طبيعتنا. احنا كطبيعة تعرف انه ايش الرب، من هو ربك وكذا، مثل ما قلت الحب والكمال والكذا. ف لازم تشوف المصدر اللي انت تبحث عن الرب فيه، مش تروح تبحث عنه في مصدر فيه سفك دم وكذا
1: اشياء يعني ما فيهاش الكمال.
2: المكان نفسه وانت تبحث عنه.
1: ربنا يباركك، انا وضحت اكثر. ربنا يباركك. بالنسبة لي أنا بصير يعني وقت ما الملكان ظهروا للنساء للنسوان اللي سارن يدورين المسيح أو يحطين الحنوط، كيف إن يعني هذه الآيات يعني أفهم منها إنه ممكن رسالة، يعني هذه تعتبر رسالة عظيمة من الملكان أو رسالة كبيرة إن المسيح قام. من أول من عرفها؟ هن النسوان. فأيضا المرأة تقدر تحمل رسالة، تحمل رسالة قوية، تقدر هي فعلا يعني شيء كبير. يعني الكتاب المقدس دائما يجيب للمرأة يعني أنها ما فيهاش أي نقص ولا فيها أي عيب، وهي مؤهلة لحمل أي رسالة. فهنا الذي حملان رسالة، أول من حملت أو عرفين قيام المسيح وسارين بهذه الرسالة إلى التلاميذ هنا النساء. ربنا يبارككم يا أولاد. طيب هذه الآيات يا غسان كيف هتغير في حياتك؟
2: ليان ما ذكرتش رأيها في حق الناس أول شيء.
1: أتفضل يا ليان، نسيتش عندي شيء تكلمي.
0: أضيف لحق غسان، إذا نشتي نحصل الرب لازم نكون دائما ندور بالمكان الصحيح.
2: آمين
1: آمين آمين. طيب هذه الآيات يا غسان تفضل، كيف هتغير في حياتك؟
2: أنه مثل ما أنا ذكرت أنه الرب ينعرف دائما، أنه ما تحيرش في كلمة الرب، كلمة الرب معروفة. فدائما إحنا دائما نحاول ندور عذر، نقول أنا مش عارف وكذا، نعذر أنفسنا عشان نعمل الغلط. دائما هذا الشيء طبيعي في البوام، وأنا أقول حتى عن نفسي يعني. فأنا دائما بحاول أنه أركز أنه كلمة الرب معروفة، وواحد يشوف لها وخلاص.
1: أيضا يطلب من الرب
2: أكيد
1: أنه يفتح قلبه ويفتح عيونه. نشوف لأنه المسيح كان بيشرح لهم وما فتحت عينهم، لكن لو ما كسروا بارة كان فتحت عينهم. عند الشيالين خلاص أنا أقول بينما أنت تجهزي اللي تشي تقولي. أيضا لو تشوفوا في موقف بطرس عجبني أنا وهذا يغير في كمان. وأدعو أيضا لمن يسمعني ولمن نكلمه ولمن لكل من يسمع هذه الآيات إنه كيف يعني حبيت إنه بطرس زي ما إحنا نقول باليمني نبع هو الأول يبصر هل كلام النسوان هذا صح أو لا. هذا هو الطريق الصحيح، ما كنش أسمع وأجلس أو أسمع وأسير أتكلم. حبيت لما أبصر شيء ولا أسمع شيء قالوا شيء أسير أتحقق بنفسي. حبيت في الآية 11 أو 12 بطرس قام وركض إلى القبر وإذا انحنى، كمان انحنى علشان يبصر الأكفان وفعلا وجدها يعني وتعجب. فلازم الإنسان يكون هو بنفسه يتحرى الحقيقة. آمين.
0: دائما كالعادة أضيف لحقي إنه لازم إحنا كمان نكون ندور على الرب المكان الصح، يعني ما نروحش ندور على الرب بالغلط، نروح ندور على الرب البأس.
1: قصدش مش في الأماكن اللي فيها شك ولا فيها أشياء يعني مش كويسة. آمين آمين. ونطلب دائما دائما. وبيضيف أنا كمان زي ما ضفت الغسان إنه الإنسان يطلب أيضا من داخل قلبه عشان رب هو اللي يفتح العيون. آمين. أتشاركوا هذه الآيات مع من؟ مع من يا لالا أتشاركيها؟
0: مع صحباتي.
1: وأنت يا غسان؟
2: وأنا بشاركها مع أولاد خالتي إن شاء الله.
1: آمين. وأنا أشاركها إن شاء الله مع الجارات وقت ما تسنح لنا الفرصة. آمين. الرب يبارككم يا جهال، الرب يبارككم، ونشكر الرب على هذا الدرس الرائع.
3: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مره ثانيه 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: يوم أنت تقول لي آخر مرة، كل يوم أنا أضربك. كيف عمرك يا ابني؟
1: الفلوس ضاعت عليها بالشارع.
0: كم قد ضيعت فلوس بالشارع هذا؟ كم قد ضيعت؟
1: يا بخلص آخر مرة خلاص أنا بذلك، تعالي فرعي لي.
2: لا أعرف رعلك ولا لي داخل، سد أنت وأبوك.
0: أنا تعبت منك، لا ضرب ينفع معك ولا كلام ينفع. خرج من الغرفة وخلي لحالي. يلا
2: خلاص يا تامر، خرج يلا للمجلس وخلي لأبوك حاله.
1: أنا بخرج بخلي له حاله، ما يجلس إلا يضربنا ويهيننا.
0: اخرج من قدامي يلا، عاد تزعله.
2: ذا الحين يا نوفل إيش عمل لك غدا؟ ما فيش صرفة داخل.
0: عادي هذي قاعد تكمل بقيتي، تصرفي اعملي رز وبطاط، بطاط وبسباس، أي شيء.
2: مالي خلاص طيب، تتصايح مع ابنك ويرجع الضبح كله فوقي.
0: قومي من جنبي وخلينا نرقد لوقت الغداء، ولا اشتي اسمع صوت.
2: أنا باقوم عمل الحاصل وانت رقد براحتك، انت حر.

0: كل يوم بطاط، كل يوم رز، بطني تعبت. كيف كانت زوجته الأولى تستحمل هذا؟ إيش هذا الصوت؟ من اللي بالصالة؟
1: أنا يا خالة، من بيكون يعني؟
0: كما هدوء، خلي أبوك يرقد ولا بيقوم يقتلك ضرب.
1: طيب روح انتي بس اعملي غداء. والله لا ادخل اشل المفتاح حق الموتور من جنب بي واروح انفوه انا وصاحبي وخليه بيقرح قاده فوق الضربة اللي يضربناه.
0: تامر تتكلم معي يا اش تقول؟ ما سمعكش كما.
1: ولا شي يا خالة، قالس اكلم نفسي.
2: ايش هذا مين؟
1: ولا شي يا با خالتي، بس ترفع الغرفة،
2: خلونا نام، مش وقت التنظيف هذه الساعة.
0: يا تامر بتخرج؟ فين بتروح يا وليد؟ أبوك قال لك لا تخرج، شو أحسن لك؟
1: لا تخافيش، بروح سريع وارجع قبل ما يقوم.
0: أقول لك لا تخرج، شو أحسن لك؟ طز في بك، صدق إنك تستاهل الضرب والدعس.

0: يا أكرم أكرم
1: تامر إيش تعمل؟
0: كيف أنا؟
1: بتسرق الموتر حق أبوك بلا جنان.
0: خلينا نخرج ننفوه، بتيجي معي؟
1: بس أنت ما سقش الموتر من قبل، بطل لك الجنان حقه. اسمع كلامي.
0: سهلة، اطلع أنت بس، خلينا نروح المركزي وبنرجع سريع، بنعمل لفة بسيطة.
1: باقي معاك، لكن بتخلينا سوق الموتر قليل، من زمان وأنا شتي قرب.
0: اطلع بس وأنا بخليك تعمل شوط، خلينا نطرد الحين.
1: لكن لا توديناش مكان زحمة.
0: بلا فلسفة، صاحبك سواق ابن سواق.
1: اسكت بس، انت ورقلك هذا القصار، اقول لك ما بتعرف تسوق.

0: يا سارة،
1: فين سارة؟ مهلش بالبيت،
2: راحت تنفعني للدكان. يما
0: خليت أختك الصغر تروح تنفعيك، حرم عليك. عاد صغير واني ما خليش تنفعني، كنتي بتخلي واحد من أخوانك.
2: يما ما فيش أحد من العيال، كلهم خرجوا الصباح وقت المنفعة، ما حصلش واحد منهم.
0: يا قلبي على بنتي، متى وصيتي؟
2: ها، قبل قليل.
0: الله يستر على بنتي، كنتي بتوقفي لها جنب الباب تشوفي لو بتعرف تروح الدكان ولا لا، لا ترجع تضيع ولا تصدم سيارة.
2: الله يما اهدئي قليل، ما بيحصل ببنتك شي عشان تعلمي عيالك يقووا ينفعوا بالظهر.
0: الله سارة تأخرة، أنا الصدق بروح الدكان، ما استحملش لسكة.
2: يما اصبري قليل، الآن بتجي.
0: لو حصل بأختك حاجة ما بسامحكش العمر كله. بنتي تأخرة، قلبي ما يصبرش الصدق.
2: قد لبست البالطو بتخرجي؟
0: أنا بخرج أشوف فين بنتي، بقنا لو حصل في بحاجة وأنا هنا.
2: يما اسمعي ملاه، يما

0: اتامر بيلاقونا نسوق دلع، صار على زحمه ناس سيارات
1: كلكم، والبياعين اللي بالشوارع هذا كومين جواري بكل جهه، ما ناقص الله يقفلوا الشارع ويخلوا النسوق.
0: انتبه انتبه السياره، والله كانت السياره تصدمنا الان.
1: ما تدريش من تهرب، السياره من جهه وموتور قدامي من جهه، ناس يمشوا صاحب القاري الشيقطة.
0: هي بس انتبه لا تصدم العجوز اللي قدامك
1: يا حاج، ما نمشي على جنب الشارع، مش وسط الشارع.
0: الصيد الواحد يكره السواق بالمكان هذا.
1: عاد انا بخليك تقرب تسوق الموتور يا كرام، بس هنا مش مناسب.
0: ادخل ادخل هذه الحارة.
1: هذه الحارة؟
0: ايوه، بس هدي السرعة قليل، كما انتبه للجوال.
1: يعني قادك تشوف كيف سقت بالزحمة وتقول لي انتبه على الجوال، هنا اخوك سواق.
0: ها هدي السرعة مليح، كما الجوال بالحارة تخرجوا من كل ذوق. انتبه انتبه، الله قد كنت بتصدمه. وقف وقف وقف وقف بسرعة.
1: مالك مالك تعورتي؟ لا تفتقعش، تعورتي
0: تعورتي مليح.
2: بنتي
0: مالك، قولي لنا فين تعورتي.
2: ايش في بنتي؟ مالك يا بنتي تبكي؟ ايش عملتوا به؟ صدمتنا؟ صدمونك ان شاء الله. فين تعورتي؟ ما تعورتيش؟ هي روحي للبيت بسرعه، وانا متفاهم مع هذوم.
0: مليح مالي، اسمعي يا خاله مليح، والله عاد احنا
2: بروح اشتكي بكم بلقيس، بروح للمرور.
0: لا لا لا،
2: صدمتم بنتي؟
1: لا لا يا خاله مليح، اسمعي اسمعي مليح،
2: بنتي اش تودي للاسعاف؟ وبعدين انتم عادكم جهال، كيف تسوقوا موتور؟ مين اللي كان يسوق منكم؟ ها
1: لا لا لا يا خاله، هو اللي كان يسوق.
0: انا يا تامر.
1: ايوه انت، وانت اللي صدمته.
0: بطل كذب يا تامر.
1: لا انت اللي كنت تسوق.
2: والله لاضربكم، تسوقوا موتور بالحاره وتصدموا جهالنا.
0: لا مش انا.
1: عادي يقول لي ادخل الحاره هذه، وانا اقول له يا كرم خلينا نروح الشارع الرئيسي ننفع ابوك ونروح.
2: ها انا بودي لعند ابوي يربو زي الناس.
0: انا والله يا تامر انا.
1: ايوه انت تستاهل.
2: حق من هذا الموتور ولا سرقت النوه؟
1: ها ايش
0: هي؟ قل لي حق من هذا الموتور، قل لي
2: حق من. يلا قوله.
1: الصدق هو حق ابي.
0: ايوه هو سرق وهرب.
2: هيا لبيتكم، شكلكم سرقتنه عشان تسرقوا الشنط حق النسوان. صح، كم هذه الايام كم يا نسوان يسترقن شنطاتهن بسبب المتورة تاذن، تسوقوا من جنبهن وها تخطفوا الشنط من فوق الداتهن.
1: يا خال الله يحفظك، ابي بيقتلنا لو عرف اننا سرقتوا المتور حقه. ها شوفي كيف جسمي كله مخضر ومزرق من الضرب، ابي طلق امي وتزوج مرة ثانية وقابل البيت.
0: ايوه والله كلامه صدق، مرات ابو تكرهه ما تجيش لا تحنب عليه.
1: يا خاله ملي لو سمحتي، يا خاله لو سمحتي لا تودينا شندبي.
2: استغفر الله العظيم ملي، بس قطعتم قلبي.
1: وانا عندام بالبيت زي الشغال انفع، ونظف الضرب كله فوقي.
2: خلاص يا ابني هدا،
1: يعني خلاص اروح لينا والموتور.
2: يا عيالي اني داري ان بنتي بخير، هذه المره ربي عداها لكم على خير، ما صدمتمش ولا حصلت لكم مشاكل. اتخيلوا لو كنتم صدمتم جاهل بالطريق، ولا صدمتكم سيارة وطيرت بكم من فوق الموتور، كما لا حياتكم ولا حياة الناس لعبة. هذه الحاجة خطيرة.
1: خلاص هذه أول وآخر مرة سرق الموتور وخرج فيه.
3: وقفة طبية.

0: تعاني بلادنا من كثرة الحوادث المرورية ومن فقدان عدد من أبنائنا وإصابة المئات والتسبب بإعاقات دائمة.
1: تقريبا ما يمرش علينا يوم إلا ونسمع خبر موت واحد أو إصابته بحادث مروري، واللي يشتغلوا بالإسعاف هم أكثر ناس يعرفوا بهذه الحوادث اللي توصل لهم يوميا بالمستشفيات.
2: رجعت الطرق ببلادنا كأن ساحة للقتال، يسقطوا فيه بالقتل والجرحى بالجملة.
0: ولو أجينا ندور على أسباب هذه الحوادث المرورية بنشوف إنه أهم سبب هو الإنسان أو العنصر البشري المتمثل بالسائق، فالسائق له دور رئيسي بوقوع الحوادث. ومميزات الثقافية والتعليمية والعمرية وحالة النفسية يلعب دور كبير بوقوع هذه الحوادث.
1: وكلما كان السائق بعمر قانوني يسمح له بالسواقة وعنده خبرة وكفاءة وحسن تصرف وكان بمستوى تعليمي وثقافي مقبول، بنلاحظ أن نسبة الحوادث تقل.
3: وكمان في عوامل انفعالية واتجاهات نفسية سلبية لبعض المواقف اللي تحصل بالحياة اليومية، وهذه تأثر على الحالة النفسية للسائق وتخليه يكون مضطرب وغير مستقر وتكون سبب ارتكاب حوادث مرورية أكثر.
0: والسبب الثاني لوقوع الحوادث المرورية هي المركبة، سواء كانت سيارة أو باص أو موتور، وهذه المركبة تلعب دور كبير بوقوع الحوادث وما نقدرش نفصل بينه وبين السائق بتحمل المسؤولية،
1: لأن سلامة المركبة وصلاحيته وتوفر كل وسائل السلامة في به يساعد بالتقليل من الحوادث، لأن تساعد السائق بالتحكم بالمركبة. وعشان كذا ننصح كل سائق أنه يعمل صيانة للمركبة بشكل متكرر ودوري عشان تكون صالحة للقيادة، وبكذا بنتجنب وقوع الحوادث اللي ممكن تكون سببها المركبة نفسه.
2: أما السبب الثالث والرابع لوقوع الحوادث المرورية فهم الطريق اللي تمشي على المركبة والطبيعة المحيطة في به، وما نقدرش ننكر دور هذا السببين بالحوادث اللي تحصل كل يوم.
1: فحالة الطريق نفسه والشوارع المكسرة والحفار والمطبات العشوائية، هذه كل أسباب لزهق أرواح بسبب الحوادث اللي تسببه.
2: وعادة حالة المناخ والطقس يلعبوا دور كبير، فقيادة المركبة بوقت الأمطار الغزيرة أو الرياح اللي تحجب الرؤية عن السائق ممكن يؤدي لحوادث قاتلة.
0: ما نقدرش ننكر تأثير هذه الحوادث المرورية على الفرد بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام، فلها تأثير بخسارة الفرد لحياته أو إعاقته إعاقة دائمة وتخسر مبالغ مالية تهدر من أثر هذه الحوادث المروعة، غير الحالة النفسية اللي يدخل في به بسبب قتل الأبرياء.
3: وإنتم تعرفوا إن الحفاظ على الأرواح والممتلكات هي واجب كل فرد بالمجتمع.
1: صحيح إن الأقدار قد كتبت لكل مخلوق، ولكن يجب على كل إنسان إنه يراعي الله سبحانه وتعالى في تعامله مع الآخرين، ومن هذه التعاملات التعامل مع المركبات،
2: لأن المركبة صنعت علشان النقل من مكان لآخر وهي وسيلة نقل مش وسيلة قتل.
0: لكن للأسف نشوف إن استخدمت في التسابق والتفحيطات وتجاوز الإشارات المرورية والتلاعب في الطرقات العامة وعكس السير والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
2: وبهذا التجاوز كمان تحصل حوادث مرورية قد يروح ضحية المخالف لقواعد المرور ويهلك الآخرين اللي هم في طريقهم ملتزمين بقواعد المرور ويتفاجأوا باللي مستهتر بأرواح الناس.
3: الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله يطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور 62.

أنتظر الله بهدوء، هو ينجيني، هو ملجئي ونجاتي وحصني، فلا أتزعزع أبدا. إلى متى تهاجمون الإنسان؟ كلكم تحاولون هدمه كأنه حائط مائل أو سور على وشك السقوط، يتآمرون لينزلوه عن مكانته العالية، يفرحون بالكذب، بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون. أنتظر الله بهدوء، يأتي رجائي من عنده، هو ملجئي ونجاتي وحصني، فلا أتزعزع. الله ينجيني ويكرمني، هو ملجئي القوي وستري. أيها الناس، توكلوا عليه دائما، افتحوا قلوبكم له، لأن الله ستر لنا. بنو آدم هم نفخة، بنو البشر هم لا شيء، إن وضعوا في الميزان لا يزنون شيئا، هم مجرد نفخة. لا تتكلوا على الظلم ولا تفتخروا بالسرقة، حتى وإن زادت ثروتكم فلا تعتمدوا عليها. أمر تكلم به المولى وأمران سمعتهما، اللهم لك العزة وأنت رحيم يا رب، لأنك حقا تجازي كل واحد حسب عمله.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.